صدق الله العظيم. يرتفع الآن أذان الفجر حسب توقيت مدينة طرابلس وضواحيها، نرفعه على حضاراتكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أتي سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك يا ربنا لا تخلف الميعاد. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. هكذا إخوة الإيمان، نودي لأذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نبقى وإياكم مع شيخ الدكتور خالد الجندي وبرنامج يا رب يا رب.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أراني كالآلات وهو محركي، أنا قلم والاقتدار الأصابع. العلماء والعارفون كانوا دايما يرون الأصابع أو يرون يد القدرة هي التي تحرك الإنسان وتحرك أقداره، يعني لم يكونوا يرون في الشيء فعلا في ذاته، إنما كانوا يرون فاعلا، هذا الفاعل هو الله سبحانه وتعالى. وده يمكن اللي استخلصوه من كلام سيدنا إبراهيم صلوات ربي وسلامه عليه، وهو بيقول لقومه عن الله سبحانه وتعالى: والله خلقكم وما تعملون. شوف المعنى، بيقول عبدة الأصنام انتوا بتعملوا ايه، ده ربنا اللي خلقكم والحاجات اللي انتوا بتعملوها. فإذا كان هذا الأمر بهذه أو بتلك المثابة، نفهم معنى كلامهم أنهم لم يكونوا يرون حقيقة القطع في السكين ولا الإحراق في النار. يعني الناس الصالحين ما كانتش شايفة أن النار بتحرق بذاتها ولا السكينة بتقطع بطبعها. قلنا لهم إزاي؟ قال لك الله، هي مش النار كانت نار وربنا قال لها كوني بردا وسلاما على إبراهيم؟ قلنا آه. قال لك يبقى كل نار بتحرق بتحرق لأن ربنا ما منعهاش أنها تحرق، يبقى ربنا اللي أرض لها ده. هي مش كانت السكينة بتقطع وما قطعتش رقبة النبي الله إسماعيل عليه السلام؟ قلنا آه. قال لك يبقى كل السكين بتقطع بتقطع لأن ربنا ما منعهاش. يبقى الذي يأمر بالإحراق حقيقة هو الله، والذي يأمر بالقطع حقيقة هو الله. ما نقولها ببساطة أكتر، الذي ينفع هو الله والذي يأذن بالضر هو الله. تعالوا ندعو هذا الدعاء ونلجأ إلى الله عز وجل ثم نرجع. حسبي

0: الرحيم.
1: اللهم أمين يا رب العالمين. الحقيقة دعاء جميل ومستكمل لكلمات يعني كلها حسن وجمال وجلال. أنا عاوز أرجع معاكم لقضية النفع والضر. النفع نفع ربنا، والضر لو أذن به ربنا، مش هقول ضر ربنا، لأنه يعني عارف أنا في اسم كده الناس بتكلم به ربنا تقول له إيه الضار. أنا غير مقتنع إنه ربنا اسمه الضار. ربنا ما اسموش الضار سبحانه وتعالى، إزاي يبقى اسمه ضار؟ وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. انت تيجي تقول له الدار، انت الدار، لا ربنا مش دار ابدا سبحانه وتعالى. كل صفات الحسن لله يا اخي. الصفة اللي انت تجدها تستكمل وتستجمع معك بصفات الحسن والنبل لله سبحانه وتعالى والرفعة والرقي لله عز وجل قولها لله. عموما اي شيء بينفع او بيضر، اللي بيحدد النفع والضر ده هو الله. انا هقول لك دليل على كلامي ده. بيكون ايه رأيك في شرب الماء؟ شرب الماء ده نعمة وفضل وكرم وعطاء الاخ الاخ الاخ. انما في مريض معين الطبيب يقول اوعوا تسقوا مية لمدة 24 ساعة. المية الجميلة الطيبة المباركة اللي انت بتشربها دي لو شربها المريض دوت هيموت. ليه؟ لان ربنا جعل في الشيء نفسه نفع الواحد وضر الواحد. وهكذا السلاح ده نفع للشرطي وضرر لللص، ده لا شك فيه. يبقى عموما النفع والضر ده امر نسبي ولا مش نسبي؟ امر نسبي. علشان كده ربنا سبحانه وتعالى يقدر يجيب لك من كل شيء ضر لغيرك يجيبه منفع عليك. وعلشان النفع والضر بيد الله ما تطلبوش من غير الله سبحانه وتعالى جل وعلا. ده بقى بصراحة ده تمام التوحيد وكمال التوحيد. عشان كده شوف، يا من فطرت الأنفس على التقوى والفجور واحتفظت بقدرتك ورحمتك بالنفع والضر في كل الأمور، نسألك يا الله يا عظيم يا رب العرش العظيم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين أن تشفي كل مبتلى ومسحور. كل مبتلى ومسحور، يعني الدعاء اللي انت بتدعو فيه لغيرك ده من أعظم الأدعية. السبب بسيط جدا، إن لما انت تدعو الواحد مش موجود، عارف ايه اللي بيحصل؟ فجأة على طول من غير ما انت ما تشوف كده بيجي لك ملك يقول لك ولك مثل ما دعوت له. يعني انت ليك صديق مثلا اسمه إبراهيم، قلت اللهم أكرم إبراهيم، وإبراهيم مش موجود، فيروح جاي ملك يقول وأكرمك أنت أيضا ويكرمك أنت أيضا. في الحالة دي دعوتك ممكن تكون غير مجابة، إنما دعوة الملك ليك مجابة. يبقى مين اللي كسبان دلوقتي؟ حضرتك. يعني مجرد ما تفتكر واحد صاحبك وتدعي ليه بظاهر الغيب وهو مش موجود، يجي لك ملك يرد ليك الدعوة أنت كمان ويدعي لك زي ما دعوت لأخيك. يعني ما شاء الله لا قوة إلا بالله، كأنك قاعد بتوظف ملك للدعاء ليك طوال الخط، طول المدة اللي انت قاعد تدعو فيها، وتأخذ أجر من الله سبحانه وتعالى جل وعلا، وتكفر بها الغيبة أو الغيبة والألفاظ التي قلتها في عدم وجوده. يبقى في هذه الحالة ايه اللي يعطلك عن الجنة؟ الدعاء، انك تدعو باستمرار. انت دعيت دلوقتي لكل مبتلى ومسحور، خد بالك ان مسألة السحر دي لا يشترط لها ان تبذل من أجلها طقوسا معينة. ده من الممكن أن يتسبب بها بعض شياطين الإنس أو الجن. مش ربنا قال من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس وهم نوعين من الجنة والناس، وقال شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض، وقال وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين إلى آخر الآية في سورة البقرة. يعني معنى ذلك أنه السحر، ما احنا ما أنكرناش حقيقة السحر، ما أنكرناش السحر، إنما أنكرنا حقيقة السحر. قلنا أن تأثير السحر كله خيالات في خيالات، إنما الابتلاء موجود، وكل واحد فينا ممكن يكون مبتلى بحاجة معينة. يبتلى الغني بغناء، ويبتلى الفقير بفقره، ويبتلى القوي بقوته، ويبتلى الضعيف بضعفه، ويبتلى الكبير بكبره، ويبتلى وهكذا. فعشان كده دعاء جميل قوي إنك تدعو لكل الناس، لكل مبتلى ومسحور. اللهم اشف كل مبتلى ومسحور، اللهم اشف كل مبتلى ومسحور، وألهم نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. أنا عاوز أقول لك إن الإنسان لما يجد إن كل الفعل حقيقي في حياته والله استكمل الإيمان واستكمل عقيدة. طب أنا هقول لك على حاجة لعلك يعني هتنبسط منها إن شاء الله. الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه، سيدنا الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه حصل مع موقف لطيف جدا. دخل كل ما يدخل مسجد في بغداد يجد طفل صغير يصلي ويتعبد إلى الله، وسيدنا الإمام الشافعي بقى يعني يراقب حال هذا الصبي ووجد فيه تقوى وصلاح وإيمان. وكان الإمام الشافعي طول عمره كده بيقول أحب الصالحين ولست منهم لعلي أن أنال بهم شفاعة، وأكره من تجارته المعاصي ولو كنا سواء في البضاعة. رضي الله عنه وأرضاه كان بيحب الصالحين وهو منهم، نعم رضي الله عنه وأرضاه. المهم الإمام الشافعي سأل إيه الولد دوت وحكايته من أهله، قالوا ده ملوش أهل، ده احنا وجدناه لقيط بنربيه في المسجد. فقال الله طب ليه ما يجيش يتربى في وسط عيالنا وبتاع. فرح للولد قال له يا غلام تعال إلى بيتي أربك بين أبنائي. الولد بصله كده نظرة العارف الواثق بربه وقال للإمام الشافعي درس عجيب الشكل. تخيل الحوار بقى، قال للإمام الشافعي رضي الله عنه قال له هل تطعمني إذا ما جعت؟ قال نعم. قال ولما؟ قال لك علي ذلك. قال هل تكسوني إذا عريت؟ قال نعم. قال لما؟ قال لك علي ذلك. قال الولد الإمام الشافعي هل تشفيني إذا ما مرضت؟ قال لا. قال لما؟ قال ليس لي ذلك. قال هل تحيني إذا مت؟ قال لا. قال لما؟ قال ليس لي ذلك. قال إذن فانصرف راشدا ودعني مع من يقدر على كل ذلك. أظن ده إيمان وعقيدة غير يعني غير طبيعية. إذا استغنى العبد بالمسبب سبحانه عن الأسباب قد يغنيه الله عن هذه الأسباب كلما دخل عليها زكريا المحراب. وإذا أراد العبد الأسباب أوكله الله إلى الأسباب أو حفظه إذا اعتمد على المسبب سبحانه وتعالى. وهز إليك بجذع النخلة، وهي مريم في الحالتين عليها السلام الله. يعني باختصار شديد استعن بالله يعنك، واحفظ الله يحفظك، واحفظ الله تجده تجاهك. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. هيا نستعن بالله وندعوه سبحانه أن يثبتنا وأن يشفي كل مبتلى ومسحور، لأن الذي يقدر على القدرة هو الله، هو الله وحده سبحانه وتعالى.
0: حس

استمعنا إلى فضيلة الشيخ الدكتور خالد الجندي في برنامج بعنوان يا رب، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج أخطاء شائعة مع شيخ الدكتور محمد خير الشعال. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين.
2: هذه هي الخطبة 23 في سلسلة خطب عنوانها أخطاء شائعة. هدف السلسلة السعي لتصحيح ما استطعنا من هذه الأخطاء، لأن الله تعالى لا يهلك قرية أهلها مصلحون متناصحون، وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. أخطأت ماشي الحال، بس هذه السلسلة ستدعوك وتدعوني وتدعونا جميعا إلى أن نستقيل من هذه الأخطاء. تتناول السلسلة خطأ في العلاقات الأسرية مرة، شعارها أسرتي سكني ومسؤوليتي، وخطأ في علاقاتنا المالية مرة ثانية، شعارها أسواقنا مرآة ديننا. خطبة اليوم من النوع الثاني، أسواقنا مرآة ديننا. ما بيمشي الحال نكون بالجامع مناح بس بالسوق التجاري قبيحين، ما بيمشي حالنا أن نكون بالعمرة ممتازين بس بعياداتنا مرعبين. لا تستقيم أمورنا ونحن في كفالة الأيتام معنى امتياز، بس في كفالة ما تعهدنا بكفالته من قطع الكترونية نحن سيئون. كفالة اليتيم مثل كفالة القطع الإلكترونية اللي أنت قررت أن تكفلها. رعاية المسجد مثل رعاية الصنعة التي أعلنت بأنك راع لها، هادو هاد زي بعض البعض. ونحن المسلمين ما عنا كهنوت، ما في دين بقلب الجامع، بس بالمحلات ما له علاقة الدين. عندما نرى الدين منعكسا في أسواقنا التجارية بإذن الله الأمور ستنصلح. أسواقنا مرآة ديننا. ومرة إضافية، معليش إذا أخطأت، بس من الآن إذا سمعت خطأ ينادي عليك ابدأ بالتصحيح. خطبة اليوم من النوع الثاني، أسواقنا مرآة ديننا. عنوان الخطبة الاستدانة في غير محلها. أنا أبحث في هذه الخطب أيها الإخوة عن أخطاء شائعة. شائعة يعني ثلاثة أرباعنا بساوية، ما عندي رقم دقيق بس أنا أكيد أكثر من النصف. بعض الموضوعات عم بلاقي أرقام أعرضها عليكم، في البعض ما عندي رقم بس عندي ظاهرة واضحة. والآن وأنت تجلس في الخطبة راجع، هل أنت المقصود بهذه الخطبة؟ الاستدانة في غير محلها، محلها بكسر الحاء وهذا مقصود. المراد من العنوان الاستدانة في غير زمانها ومكانها. قال تعالى في هدي الحج: لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق، لا ينحر الهدي حتى يبلغ محله، أي الموضع أو الوقت الذي ينبغي فيه نحره. يعني الهدي له مكان لازم ينحر فيه، إذا ما نحر بذاك المكان خطأ، وله زمان لازم ينحر فيه، ما نحر في ذلك الزمان خطأ. قال ابن الأثير: المحل بكسر الحاء يقع على الموضع والزمان، زمان والمكان. الآن عنوان الخطبة الاستدانة في غير محلها، المراد الاستدانة في غير زمانها ومكانها المناسبين الصحيحين. أيها الإخوة، تعلمون بأن الإسلام رغب أتباعه، يعني أنتم نحن، بعدم الاستقراض. هيك الله بيحب، هيك النبي صلى الله عليه وسلم بيحب، هيك الشريعة بتحب، عدم الاستقراض. ونفر أتباعه من الاستدانة، خصوصا لمن لا يحسن الأداء والسداد، أو لمن اقترض في التحسينيات والكماليات. يلي ما بيحسن السداد والأداء لا يتدين، ويلي عم ياخذ المال في التحسينيات والكماليات لا يتدين. كأن يقترض من يغلب على ظنه عدم القدرة على السداد لخيانة أو لسوء أمانة، عفوا لخيانة أو سوء إدارة. هلأ في بيناتنا بيتدين وبيعرف حاله أنه مو خرج يرد لأحد أمرين، يعرف من نفسه الخيانة، ما في مشكلة ممكن أنا أكون هيك، بعرف حالي أخي أنا مو خرج، متى ما شفت المصاري بين إيدي ما بقدر، يعني ما بقدر رجع لكم ياهم، أضعف أمام المال. أنا مسلم مؤمن أحب الله ورسوله، بس أنا أضعف أمام المال، بعرف من نفسي هذا الضعف. لا تتدين، ريح حالك وريح الناس. هلأ في واحد لا أمين 100%، والله لو إلك معه مليار بده يعطيك ياهم، ما بيأكل عليك ليرة سوري، بس عنده سوء إدارة للمال. صلوا مشارك 5 متفرقين ومع 5 خسير، ومع 5 علقان بالمحاكم، رد إجا عم يعرض عليك شركة إضافية أو قرض إضافي. يا أخي تعرف نفسك سيء الإدارة بالمال، ما بتحسن. هذه التجارة مو كل ما واحد باع واشترى صار تاجر، في ناس بيموتوا بيعيشوا ليصيروا تجار. تعرف نفسك سيء الإدارة لا تتدين، لأنك ستوقع الناس وتوقع نفسك في حرج شديد. من اقترض من غلب على ظنه عدم القدرة على السداد لخيانة أو لسوء إدارة، فالمطلوب أن لا يقترض. أو من اقترض لتبديل سيارته بسيارة فارهة، أو لشراء هاتف محمول حديث غالي الثمن، أو تقترض امرأة من أختها لشراء ثوب لحفلة عرس. هدون كلهم كماليات، بالكماليات لحدا يتدين، وإذا بيعرف من نفسه عدم السداد لا يتدين. نفر الإسلام من الاستدانة. يظهر هذا التنفير أيها الإخوة من الدين واضحا في الأدلة التي تشدد على الدين وتضيق مسالكه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين. رواه مسلم. بدك تحطون المصاري اللي أخذتون لو كنت شهيدا في سبيل الله. العلماء مرة تدارسوا في مسألة: ما هو أفضل عمل في الإسلام؟ صلاة، صوم، زكاة، حج، بناء مساجد، رعاية أيتام، فقراء، تعليم، علم، ما أفضل عمل في الإسلام؟ في أحاديث كثيرة تتحدث عن أعمال فاضلة، بس العلماء بعدين درسوا المتخصصون، طيب ما هو أفضل عمل؟ اتفقوا على أن أفضل عمل الجهاد في سبيل الله. الآن ما أفضل مرحلة في الجهاد بالنسبة للفرد؟ أن يقتل مقبلا غير مدبر. يغفر للشهيد كل شيء، كل ذنب. القتل في سبيل الله يكفر كل خطيئة إلا الدين. يا أيها الإخوة هذا كلام مرعب، فما بالنا نرى، ما بالنا نرى أكثر من نصفنا يستدين بأي حجة من الحجج، دين تجاري، دين غير تجاري، دين صناعي، دين للسفر، دين للحضر، وهم عم يتدين في ديون. هلأ إذا بيموت في 20 واحد له معه حقوق. ثريا كان هذا الرجل أو فقيرا. عن محمد بن جحش رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فرفع رأسه إلى السماء ثم وضع يده على جبهته ثم قال: سبحان الله، ماذا نزل من التشديد. يا لطيف شو الشغلة شديدة. فسكتنا وفرقنا، ما حدا حكى شيء من الصحابة. فلما كان من الغد سألته: يا رسول الله، ما هذا التشديد الذي نزل؟ قال: والذي نفسي بيده، لو أن رجلا قتل في سبيل الله ثم أحيي، ثم قتل في سبيل الله ثم أحيي، ثم قتل 3 مرات وعليه دينون، لم يدخل الجنة حتى يقضى عنه دينه.

0: صدق الله العظيم. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
1: Thank you.

ببركة الله برنامجنا العام لهذا اليوم، سائلين الله تعالى أن يبارك لنا ولكم في جميع الأوقات والأعمار، إنه هو السميع المجيب.

الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد الله

0: محمد.
1: كانت هذه أذكار الصباح، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نبقى مع باقة من الأدعية والابتهالات، نسأل الله تعالى

0: ورجاء،
1: فإليك يا رب مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي.
0: فرع لأبواب السماء،
2: هو يحب أن يرحم. اللهم أنك عفو تحب العفو، هو يحب العفو، فنسأله أن يعفو عنا.
0: وعبر الأثير صفاء، إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء.

أحصي ثناء ولا شكرا، لك الحمد حمدا طيبا يملأ السماء وأقطارها والأرض والبر والبحر، لك الحمد حمدا سرمديا مباركا يقل مداد البحر عن كتبه حصرا، لك الحمد، لك الحمد تعظيما لوجهك قائما يخصك في السراء مني وفي الضراء، لك الحمد مقرونا بشكرك دائما، لك الحمد في الأولى، لك الحمد في الأخرى، لك الحمد حمدا طيبا أنت أهله، على كل حال يشمل السر والجهر، لك الحمد موصولا بغير نهاية، وأنت إلهي ما أحق وما أحرى، لك الحمد.

لك الحمد حمدا لا يعد لحاصر، أيحصي الحصى والنبت والرمل والقطرى. لك الحمد أضع

لك الحمد ما أولاك بالحمد والثناء على نعم أتبعتها نعما تترى. لك الحمد حمدا أن توفقتنا له وعلمتنا من عندك النظم والنسر. لك الحمد حمدا نبتغيه وسيلة إليك لتجديد اللطائف والبشرى. لك الحمد

ويجبر كثيرا ويجير خائفا ويرسل بالآيات تخويفا. سبحان من له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. سبحان الذي تعطف بالعز وقال به. سبحان الذي خلق الأزواج كلها.

عرفتك من لفحات الرياح ومن نفحات نسيم السحر، عرفتك من وطأة الحادثات ومن رقة مثل خمل الزهر، عرفتك من حكم غلفت بمظهر خير ومظهر شر، عرفتك من كل عمق لدي، عرفتك من مسمعي والبصر، عرفتك مما وراء الشعور، عرفتك من كل شيء شعر بأنك أنت الإله الأحد. إلهي، فطرت حياتي على الفقر لك، وفكري وقلبي

على رغم أنف الجحود الكنود. آمنت بك ثم آمنت بك، رضيتك ربا فأذللت قلبا وروحا ولبا إلى عزتك، وأخضعت نفسي وفكري وحسي ووجهي ورأسي إلى قدرتك، وسلمت أمري بجهري وسري وخيري.

0: عرفتك من لامعات الأفق، عرفتك من موحشات الغسق، عرفتك من نفحات الفلق، عرفتك من خلقك المتسق، بأنك أنت الإله الأحد. عرفتك من بهجة في القمر، عرفتك من نسمة في السحر، عرفتك من بسمة في الزهر، عرفتك من ناميات الشجر، بأنك أنت الإله الأحد.
1: من الضياء بقايا
0: عرفتك ما لاح نور ونار،
1: ولكن
0: ومهما يدر كوكب في مدار
1: ما زلت أسجي.
0: عرفتك مهما الزمان استدار، ومهما أتى الليل بعد النهار، بأنك أنت الإله الأحد، وأنك أنت العظيم الصمد. عرفتك بالسحب الهاطلة.

مختلفات ومشتبهات بأنك أنت الإله الأحد. عرفتك حين سلكت القفار وسار بنا في السهول القطار. عرفتك حين ركبت البحار.

0: عرفتك حين ركبت الهواء وطوفت في جنبات الفضاء، وحين تأملت هذه السماء وكل عظيم بها ذي بهاء، بأنك أنت الإله الأحد وأنك أنت العظيم الصمد. إلهي
1: شاطئ
0: عرفتك من ذي جناح يطير، عرفتك من ذي قوام يسير، عرفتك من سابح في الغدير، عرفتك من زاحف في الهجير، بأنك أنت الإله الأحد. عرفتك لما نظرت الجبال، عرفتك من رائعات الجمال، عرفتك حين شربت الزلال، عرفتك إذ ظللتني الظلال، بأنك أنت الإله الأحد. عرفتك من لمس لين الحرير، ومن لمس ذي قسوة في الصخور، عرفتك من نفثات السعير، ومن بارد قاتل زمهرير، بأنك أنت الإله الأحد وأنك أنت العظيم الصمد. إلهي عرفتك من نبضات الجنان، ومن منطق عجب في اللسان، عرفتك من حركات البنان، وأرشدني لعلاك اليدان، بأنك أنت الإله الأحد. عرفتك من أكبد ظامئات، عرفتك من معد جائعات، عرفتك من حركات الحياة، عرفتك من سكنات الممات، بأنك أنت الإله الأحد. عرفتك من معجزات السور، وما جمعت من جليل العبر، وعرفني بك طه الأغر، رسولك أحمد خير البشر، بأنك أنت الإله الأحد وأنك أنت العظيم الصمد. يا سميع الدعاء اجعلنا من المتقين الأبرار، وأسكننا معهم في دار القرار، ووفقنا اللهم بحسن الإقبال عليك والتعاون في طاعتك والمبادرة إلى خدمتك وحسن الآداب في معاملتك والتسليم لأمرك والرضا بقضائك والصبر على بلائك والشكر لنعمائك، ونجنا اللهم برحمتك من النار، وعافنا من دار الخزي والبوار، وأدخلنا بفضلك الجنة دار القرار، وعاملنا بكرمك وجودك يا كريم يا غفار. اللهم وألهمنا ذكرك، ووفقنا للقيام بحقك، وبارك لنا في الحلال.

هب لنا ما سألنا وحقق رجاءنا فيما تمنيناه يا جواد يا كريم. اللهم صل وسلم وبارك على خاتم أنبيائك ورسلك، اللهم وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وارزقنا اللهم شفاعته، ووفقنا للسير على نهجه. اللهم ارض عن صحابته الأخيار والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام

رحماك يا ربي إني وزورقي والخطايا في لجة ليس فيها من الضياء بقايا جفت وغاضت ولكن ما زلت أسجي رجايا ما زلت أسجي رجايا.

وفيما يلي نبقى وإياكم مع شيخ الدكتور خالد الجندي وبرنامج يا رب يا رب.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هناك مثلث، هذا المثلث هو مفتاح النجاة، هو علامة النجاة. لن ينجو العبد إلا بهذا المثلث. مثلث له ثلاث أضلاع، وبالتالي له ثلاث زوايا. كل أضلاع المثلث الثلاثة دول في غاية الأهمية. ينفع المثلث من غير أي ضلع؟ ما ينفعش. المثلث ده إيه؟ دين، دنيا، آخرة. الدين والدنيا والآخرة الثلاثة مهمين عندك ولا لا؟ تحب أي إصابة في واحدة من الثلاثة؟ طبعا لا. علشان كده إنك تطلب من ربنا يصلح لك الدين بتاعك يبقى سليم، ويصلح لك دنياك تبقى دنيا رغدة وطيبة ومباركة، ويصلح لك أخرتك بحيث أنك تنجو فيها يوم القيامة على رؤوس الأشهاد. يبقى أنت استكملت كل أساليب النجاة، دين ودنيا وآخرة. هي دي جوامع الكلم التي أوتي إياها الحبيب صلى الله عليه وسلم. شوفوا بقى هذا الدعاء النبوي، كمل الثلاثة دول في هذا الدعاء إزاي، ثم نعود لنحلل ونتضرع ونضرع إلى الله عز وجل. عسى أن تكون ساعة إجابة. الله.

اللهم أمين اللهم أمين اللهم أمين. يا أخي أنا أحيانا بقعد أمام مقطوعة معزوفة من الهدي النبوي الكريم وأنا أنظر إلى حديث قاله الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أجد معنى فعلا أعطيته جوامع الكلم. لما تجد حديثا يجمع المصطفى صلى الله عليه وسلم في كل ما يحتاجه المرء. يعني إحنا عادة أنا عاوز أقول لكم بس حاجة كده، إيه الواحد لما بيلقى شنطة حقيبة هو احتوت على كل ما يحتاجه الإنسان في السفر بيبقى مبسوط جدا، يبقى يقول لك يا سلام الشنطة بتاعتي دي فيها كل حاجة بحتاجها أثناء السفر. تخيل بقى ان في دعاء، الدعاء ده انت كل اللي انت محتاجه في حياتك، لان حياتك كلها عبارة عن مثلث، قلت لكم مثلث،

الضلع الاولاني والتاني والتالت ما تقدرش تستغنى عن واحد فيهم. الضلع الاولاني الدين، التاني الدنيا، التالت الاخره. عاوز ايه تاني؟ ان ربنا سبحانه وتعالى لو صلح لك دينك ولو صلح لك دنياك ولو صلح لك اخرتك. نيجي لموضوع الدين في الاول، تقول لي اصلح الدين ازاي؟ هو الدين في ممكن يحصل له اي فساد؟ طبعا، ده ربنا بيقول في سورة يوسف وما يؤمن اكثرهم بالله الا هم مشركون. ده ربنا بيقول عن بعض الناس ولئن سألتهم لا يقولون إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. بعد إيه؟ بعد إيمانكم. يبقى الإيمان بيحصل له فيروس، الإيمان بيحصل له تلوث، الإيمان بيحصل له فساد، والتدين بيحصل له فساد عند بعض الناس. يبقى ماشي 10 على 10 وحاجة عظيمة جدا، وفجأة يحصل عنده خلل عقلي، يرتكب حماقات أو يقرأ كتاب يلوث له معلوماته، اللي يرتد واللي يتشوش مخه واللي يبدأ ينكر في السنة واللي ينكر الشفاعة واللي ينكر الغيبيات، الدين بتاعه بيخرب. بيخرب نتيجة إيه؟ ان هو ما حصلش عصمة لهذا الدين وحماية لهذا الدين. يبقى لذلك الائمة اللي علمونا يقولك اللهم بارك لنا في كتابك، يعني خلينا ننتفع بالقرآن. هو القرآن موجود بس مين بينتفع به؟ مش قال سأذكروا من يخشى؟ مش قال وتعياه اذن وعية؟ مش قال وما يا وذكروا فان الذكرى تنفع المؤمنين؟ علشان كده الدعاء وانت بتتوجه الى الله سبحانه وتعالى اصلح لي ديني الذي هو عصمة امري، إن ربنا سبحانه وتعالى يعصمك ويعصم حياتك ويعصم عرضك ويعصم وقتك ويعصم عقلك ويعصم بطنك ويعصم فرجك ويعصم لسانك ويعصم أذنك ويعصم جوارحك عن الزلل والخطأ. الدين الوحيد اللي يعمل كده. اللي ما عندوش دين دوت لن تجد عنده لا أمانة ولا صدق ولا التزام ولا قد تجد عنده كمنهج أخلاقي معين، إنما في النهاية كيف تعطي الأمان لمن لا أمان له مع الله سبحانه وتعالى؟ إذا وجدت الرجل للصلاة مضيعا فلغيرها أضيع. الذي الله ولذلك تبتسأل لها العصمة في الدين وبتسأل لها العصمة في الدنيا، اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي. بالله عليك لو الدنيا خربانة عند البني آدم، البني آدم مش هيبقى طايق نفسه. تخيل كل ما يعمل مشروع يفشل، كل ما يتجوز يصاب بفساد في العلاقة الزوجية وتنتهي بالفشل، يخلف أولاد يعقوه ويطلعوا اللي يطلع مدمن واللي يسيبه واللي يتأذى منه، لا عارف يبقى جار صالح ولا عارف يبقى زوج صالح ولا عارف يبقى ابن صالح ولا عارف يبقى أب صالح، حياته خربانة عيشته. شوف ربنا بيوصف بعض الناس زي ما وصف الثلاثة الذين خلفوا في غزوة تبوك، يقول وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه. يعني في ناس عيشته تبقى خربانة، يا ما شفنا ناس عيشتها خربانة، لا بيفقوا من سكر ولا بيناموا على حق، بيناموا بالمهدئات، بيعيشوا وهم مش داريين باللي بيحصل فيهم، لأن الدنيا خربت، لأنهم ربنا ما بارك لهمش في معاشهم، لا نفع في شغل ولا نفع في بيت ولا نفع في تعليم ولا نفع في صنعة. أعوذ بالله، ليه؟ ما لجأش إلى الله، ربنا اللي بيصلح المعاش. ونيجي بقى للآخرة، ممكن واحد يكون في دينه عبث أو لم وأهمل في حق الدين وفي حق الآخرة وفي حق الدنيا، بيجي في الآخرة يدفع الفاتورة. تصور بقى لو واحد اتغر في دينه ويجي يوم القيامة ربنا يقول وقدمنا إلى ما عملوا من عمل وشوف فجعلناه هباء منثورا، عمل لا قيمة له. يبقى ربنا مش بيتقبل أي عمل. مش قال عن ابني آدم واتلوا عليه النبأ ابني آدم بالحق إذ قرب قربنا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر؟ يبقى ممكن تعمل عمل وعمل صالح، إنما يا أخي ربنا ما تقبلوش، ربنا مش عاوزه، ربنا لا يريده منك سبحانه وتعالى جل وعلا. يبقى في هذه الحالة الإنسان لازم ينتبه إن أنت محتاج ربنا يصلح لك دينك ودنياك وآخرتك. شو بقى يقولك واجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر. أنا بقول الكلام ده للناس اللي إيه؟ يقولك أصلا عاوز انتحر. انتحر، موت على كفر، تحر ناش دعوا بيه، انتحر موت ودخل نفسك النار، أصلك أنت بتنهو بالنار. ويجي واحد يقولك إيه يا رب خدني. ليه يا ابني؟ ده لجنة امتحان، هتقطع الورقة مش هتقدر تخش الامتحان مرة تانية، خلاص مش هتقدر ترجع إلى الأرض. يبقى واجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر. لما تشوف المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو بيستعيذ بالرضا من السخط وبالمعافاة من العقوبة، يعني هو بيحتمي بصفات الله من غضب الله سبحانه وتعالى. فعلشان كده يقول لك ايه واعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك. شوف اللي جاي دي بقى واعوذ بك منك. يمكن واحد يقول الله ازاي استعيذ
بالله من الله، مسألة في منتهى الوضوح، أعوذ بك منك، يعني لا يحمني من الله إلا الله. عارف ولله المثل الأعلى، زي ما تلاقي أم بتضرب ابنها الصغير أو بتعاقبه، الابن الصغير بيروح يستخبى فين؟ في حضن أمه. محدش هينجيك من الله إلا الله، وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، عز جاهك، جلت صفاتك، لا إله غيرك، لا معبود سواك، القلوب لك مفضية، السر عندك علانية، الناس لديك سواسية. تعالوا نأمن وندعي عسى أن تكون ساعة إجابة.

استمعنا إلى فضيلة الشيخ الدكتور خالد الجندي في برنامج بعنوان يا رب، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. نصحبكم الآن مع البرنامج الثقافي المنوع
1: قول العارفين.
0: قول العارفين
1: مع أحمد بركات.
0: قول العارفين مع

0: أسعد الله أوقاتكم بالخيرات والمسرات. أحدثكم أيها الأحبة عن مفردة التجربة.
1: قول العارفين.
0: المحروق بالحليب ينفخ على اللبن. الحكمة هي التجربة مضافا إليها التجربة.

يكون أخرس. الشخص الذي لم يرتكب أي أخطاء لم يجرب أي شيء جديد. من لم يجرب فلن يعرف قدراته. قل لي وسوف أنسى، أرني ولعلي أتذكر.

صغارا فسيتعلمون منها كبارا، لكن تجاربهم ستكون عندها مهلكة. في المدرسة يعلمونك الدرس ثم يختبرونك،

من يسقط عن الحصان يقل للحمار مهلا أريد النزول. أي شيء يمكنك القيام به أو تحلم بالقيام به ابدأ به. العقل كالسيف والتجربة كالمسن، الاختبار هو معلم كل الأشياء. الحياة عبارة عن سلسلة من

0: الحمد قبل التجربة. كي تصبح حكيما هناك ثلاث طرق. أولاها التفكير وهي أنبل الطرق، والثانية التقليد وهي أسهل الطرق، والثالثة التجربة وهي أكثر الطرق حلاوة. من لدغته الحية خاف من الدود. التجربة تزكي المبدأ. غنم من أدبته الحكمة وأحكمته التجربة.
1: قول العارف قول العارف قول العارف.
0: المعرفة ليست المعلومات، فمصدر المعرفة الوحيد هو التجربة والخبرة. ليس عندك إلا مصباح واحد يرشد قدميك ويقودهما، إنه مصباح الاختبار. الخبرة أم العلم. ليست العظمة في أن لا تسقط أبدا، العظمة أن تنهض كلما سقط. الحياة في نظر الطفلة الصغيرة صياح وبكاء، وفي نظر الفتاة اعتناء بالمظهر، وفي نظر المرأة زواج، وفي نظر الزوجة تجربة قاسية. الحلول الحقيقية لمشاكل الناس لا يمكن أن تكون بتكرار تجارب الآخرين. الأمثال حكم قصيرة مستقاة من تجربة طويلة.
1: قول العارف قول العارف.
0: من الخير ألا يكون لدينا عيوب، ومن الشر ألا تكون لدينا تجارب. من جرب المجرب كان عقله مخربا. المعرفة وحدها لا تكفي، لابد أن يصاحبها التطبيق. الحمقى وحدهم يحتقرون تجارب غيرهم. الذهب يمتحن بالنار، والرجال بالتجارب.

0: بالفخ نفسه مرتين. العقل يحفظ التجارب. الحكم السليم هو نتيجة التجربة، والتجربة تكون ناتجة عن حكم خاطئ. أوقية من الخبرة تساوي أكثر من طن من الوعظ. لا تمدح فتى حتى تجربه، في التجارب علم مستأنف.
1: قول العارف، قول العارف.
0: أخذت عن التجارب كل فعل جميل يكسب الإنسان زينا.
1: قول العارف، قول العارف.
2: وإلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج
3: قول العارف.
2: قول العارفين
3: مع أحمد بركات.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعي الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج السلام على السلام على السلام. وقتا طيبا نرجوه لكم.

هذه شذرات قلم وصيد خاطر جاش بها الصدر في رسائل لكل أخ محب صادق تقوم على البر وتهدف إلى الإصلاح وتدعو إلى الفضيلة. إلى الفضيلة. من كتاب السلام عليكم، الكلمات دكتور عائض القرني، الإعداد حسن الشهري، الأداء بشير عويضة.

الشيب. الشيب نذير صادق جاء يخبرنا بمن وراءه ويدعونا إلى الاستعداد وتجويد الزاد، لأن السفر دنا والرحيل حل. الشيب في حده الحد بين الجد واللعب، فهو الخط الفاصل بين السفه والوقار والغفلة والاستيقاظ والطيش والحلم. الشيب خطيب يقول لك انتهى الجنون يا شيبة وانقضى له يا شيخ. الشيب رسول الموت إلى الحياة بكتاب الفناء المختوم بخاتم الوداع، فهو برقية عاجلة فحواها لكل شيء إذا ما تم نقصان، وكل وردة إلى ذبول، وكل شمس إلى أفول، ولكل بداية نهاية. رحم الله الشيب، أيقظنا من رقدة الصبا ونبهنا من غفلة الهوى وردنا من جموح الكبرياء. غفر الله للشيب، ألبسنا رداء الحياء بعد ثوب الغفلة، وتوجنا بتاج الرزانة بعد عمامة العجلة. جزى الله الشيب عنا كل خير، فهو أنصح لنا من الشباب، لأن الشيب ردنا عن الزلل وقومنا من الخلل وجنبنا العثرات وحذرنا الورطات. والشيب رداء الجلالة ووسام المهابة ووشاح النبل، وهو دفتر التجارب وملهم الأجيال وديوان الذكريات. مرحبا بالشيب، إن الله يستحي أن يعذب ذا الشيبة المسلم. كفى المرأة بالإسلام والشيب نهيات.

أيها المستمع الكريم، آراء الإنسان وجهات نظر من بشر إلى بشر، تقرأ وتسمع على أن صاحبها قصد الخير وأراد النفع. تحياتي لمستمع الكريم ودعائي له بالفوز والسداد.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج السلام على السلام على السلام. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي البرامج والفقرات المميزة.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم مستمعي الأعزاء لمتابعة برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. مكملين مع بعض رحلتنا في نور، قصة حياة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، اللي كل معلومة وكل موقف وكل فعل فيها بينور حتة في حياتنا. كل ما تمشي ورا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام الضلمة في حياتك تقل وانت في طريق ربنا سبحانه وتعالى. ويبدأ العمل الجاد في حماية الأوطان وحماية الأديان من غزو الأحزاب. جيش المسلمين 1500 واللي جاي 10 أضعافنا تقريبا، فاحنا محتاجين كل راجل معانا. وبدأ الحفر في تربة المدينة الصخرية الصعبة جدا جدا. ولما بيبقى في أزمة بيبان الصادقين من المنافقين، العيال يعني اللي هم وقت اللي إيه وقت الجد ما نعرفش نعتمد عليهم. فبدأ المنافقين يتسللوا كده لما الدنيا تظلم شوية ولا إيه، ما حدش واخد باله كده، وينزل القرآن: قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا. وأي مؤمن بيحفر طول النهار مع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، ولو عنده أزمة أو حاجة محتاج يرجع البيت ما يمشيش إلا لما يستأذن. وينزل القرآن: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت واستغفر لهم الله. وكأن ربنا بيشهد لهؤلاء بالانضباط، ما يتحركش من مكانه، ما هو جيش وفي ترتيب وفي نظام إلا لما يستأذن صلى الله عليه وآله وسلم. وبدأ كبار الصحابة وكل الأسماء اللي تعرفها وما تعرفهاش تبص عليهم كده تلاقي جسمهم مطرب من كتر الحفر. وتنظر لرسول الله كما يقول الصحابة: فإذا جلد رسول الله قد تغير لونه من التراب. لأن النبي دايما كان يختار أصعب حاجة، فيختار النبي ينزل في أرض الخندق يشيل الصخر والتراب ويطلع بأصعب مهمة. ويبدأ الصحابة ينشدوا ويتذاكروا الأيام اللي كانوا بيحفروا فيها، دي أيام بناء المسجد النبوي من 5 سنين. فيفتكروا بيت الشعر: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة، أو فارحم الأنصار والمهاجرة. وبعدين يغنوا: نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. فيقوم سيدنا عبد الله بن رواحة طالع بأغنية أو نشيد جديد: اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. تحس إن النشيد ده بعد سنين من الإيمان ومعرفة فضل ربنا وإحساسهم إن خدمة ربنا وخدمة سيدنا النبي أصلا فضل من ربنا علينا. اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا. إن الأولى، الأولى البغاة الجنود، إن الأولى قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا. فتلاقي سيدنا النبي كده من آخر الخندق يقول: أبينا أبينا، وكأنه بيرد عليهم وبيثبتهم صلى الله عليه وآله وسلم. وفي وسط الحفر الصعب ده تيجي كدية، كدية يعني صخرة ضخمة يضربوا فيها بالفؤوس والمعاول مش قادرين. فنده النبي عليه الصلاة والسلام. سيدنا جابر بيقول: ندهت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام وفي عينيه أثر الجوع. شفت الكلام؟ خد بالك، الجيوش جاية فالتجارة خلاص وقفت والأكل بدأ يقل في المدينة. فالنبي عليه الصلاة والسلام ممكن يكون بقاله أيام يمكن ما كلش إلا تمر وشرب مية زي ما كانت بتحكي السيدة عائشة. فقام النبي لي وفي عينيه أثر الجوع، وأم واخد المعول وأم قايل بسم الله الله أكبر وضرب الصخرة فتفتتت جزء منها وقال: الله أكبر، فتحت الشام. الشام الروم يا نهار أبيض، فيها جيوش أقوى دولة في العالم. وأم ضارب الضربة التانية: الله أكبر، فتحت فارس، أرى المدائن. وبعدين الضربة الثالثة: الله أكبر، فتحت اليمن، أرى أبواب صنعاء. وفي كل مرة تتفتت حتى من الصخرة لغاية ما تفتتت كلها مع الضربة الثالثة. فالمنافقين يقولوا محمد يعدكم بفتح الدنيا ولا يستطيع أحدنا أن يرجع إلى بيته يقضي حاجته، مش عارف أروح بيتي أعمل مصالحي، وهو بيقول هنفتح الدنيا وإحنا متحصلين كده. فينزل القرآن: وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. بيخدعكم محمد. أما المؤمنين فكتفهم في كتف سيدنا النبي للحفر، لأن جيوش الأحزاب اقتربت جدا من المدينة. الحال اللي كان بيتحفر بيه الخندق حال جميل قوي، حال فيه جدية رهيبة، لأن الخندق حفره كان صعب جدا، وكالعادة سيدنا النبي بينقي أصعب المهام اللي ممكن تتعمل. ينزل في أرض الخندق تحت شيلوا التراب ويطلع حتى تغير لون جلد رسول الله، دي العادة بتاعت سيدنا النبي. أبسط مهمة وأصعبها أنا أبدأ بها عليه الصلاة والسلام، وأنا أول المسلمين زي ما ربنا قال عليه في القرآن، فهو أول في كل حاجة. الحاجة التانية نوع الكلام اللي في الأناشيد وهم بيحفروا بينشدوا: الناشدين اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فارحم الأنصار والمهاجرة، والنشيد الجديد اللي طلع اللهم لولا أنت ما اهتدينا. بص ركز في كلمات الأغاني اللي أنت بتدخلها لقلبك وعقلك، عشان دي بتشكل وجدانك، بتشكل مشاعرك، بتشكل أفكارك الأغاني. فلو الأغاني كلها فيها إن الناس غدارة أنت هتتعامل بالحال ده. أنا بقول لك السايكولوجي بيقول إيه، اللي أنت بتدخله أنت بتبدأ تعتنقه. ولو الدنيا حلوة وجميلة والناس الجدعة هي اللي موجودة وأنا لازم أبقى جدع في حياتي، مش كل حاجة الناس وحشة وأنا لازم أبعد، ومش كل حاجة الناس بتغدر وأنا لازم أخد بالي، بلاش الحال ده. خلي فيه أغاني تفكرك بربنا في حياتك، تفكرك بسيدنا رسول الله. وهم بيغنوا معتقد: اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزلا سكينة علينا. إحنا بنتصدق وبنصلي بيك، فالسكينة اللي محتاجينها في الحرب بيك برضو، منك وبك ولك. فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام، ثبت أنزل اعمل كل حاجة أنت يا رب، وثبت الأقدام إن لاقينا. إن الأولى الناس المعتدين قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة، إحنا هنصد على قد ما نقدر، أبينا إذا أرادوا فتنة أبينا، لأن ده هجوم وإحنا بندافع عن بلدنا، فإحنا هنبذل قصارى جهدنا لأن إحنا مش معتدين، والنصر والمدد مع اللي نيته طيبة ومحبش الاعتداء. وتيجي الصخرة النبي يقول بسم الله ويضرب الصخرة تتكسر، يقول فتحت الشام مدائن، فتحت الروم، الدنيا كلها بتتفتح، وربنا إن شاء الله يكرمنا، والمؤمنين مصدقين. والمنافقين إيه ده؟ كلام يخشش العقل. إحنا مش عارفين نسيب الخندق نروح بيوتنا، ولا حد فينا يروح الحمام، تقول نفتح الدنيا؟ ده إحنا الجيوش دي تتخش تكتحنا. أنت بتقول كده، اللي مصدق النبي عليه الصلاة والسلام مصدق، حتى لو الحال ممكن يبقى عكس كده، بس أنا مصدقه عليه الصلاة والسلام، لأنه لا ينطق عن الهوى، وأنا مصدق أنه نبي، ومدام نبي يبقى بينبأ، يبقى اللي هيقوله صح. فلما يقول لي في القرآن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، يبقى كل ما اتقي ربنا في قرشي ولا في أهلي ربنا يكتب لي التيسير، زي ما الصحابة كانوا مصدقين بالظبط. والحمد لله يا رب العالمين.
0: لصوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعي الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج الله في حياتي, الله في حياتي مع الشيخ إبراهيم أيوب. وقتا طيبا نرجوه لكم.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدي وحبيب المصطفى الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إخواني الفضلاء، حقيقة أريد النداء للشباب، وأريد النداء للشابات، وأريد النداء للجميع أن نقف أمام هذا الاسم بإجلال وتوقير وتعظيم، وكل أسماء الله الحسنى هكذا لا شك في ذلك، فالله هو الجليل والله هو الجميل. اسم الله الرقيب، الرقيب، الرقيب سبحانه وتعالى جل في علاه، الاسم الذي جمع بين الجلال والجمال. الاسم هذا يكفي تماما من جلال وجمال هذا الاسم أن يوصلك إلى مرتبة الإحسان. يقول صلى الله عليه وسلم: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث آخر: اعبد الله كأنك ترى، كأنك ترى. فإذا جمعنا بين أن تعبد الله كأنك تراه واعبد الله عز وجل كأنك ترى، هنا تتشكل المسؤولية الحقيقية، وهنا تحدث الرقابة. والإنسان سبحان الله بطبعه في شيء في داخله لا يمكن أن يوزن إلا بالرقابة، إما أن تكون هناك رقابة إلهية ربانية، وهنا سبحان الله يكون الإنسان بشرا سويا ساميا أنيقا جميلا، أو أن تكون هناك رقابة بشرية. هنا ممكن تؤدى الواجبات وممكن نلتزم بالأمور، لكن ربما لا نشاهد الأناقة الإيمانية، لا نشاهد الرونق الإيماني، جمال الإيمان، جمال المشاعر، ما حنشوف هذا الجانب، لكن حنشوف أن الأمور تمشي والأشياء تسير وكل شيء يؤدى بشكل جيد. لكن نحن نحتاج أن نرتقي فنقول: الله ربنا هو الرقيب. لما تسمع اسم الله الرقيب، أبغاك تجمع بين أمرين، بين الخوف والرجاء، أبغاك تجمع بين الفرح والحياة. الاسم هذا يفرح وفي نفس الوقت يخلي الإنسان حي شاعر بالحياة. طب يفرح في أي جانب؟ يفرح لأنك لو أنت عندك شيء جميل تقدمه لله حتكون فرحان جدا، تقول: يا الله، الله يراني رقيب ويشوف عملي، أبغى أقدم له أجمل وأفضل وأكمل ما عندي. وفي نفس الوقت يضفي عليك حياء من الله إنك تستحي تقدم له شيء مطيب، إنك تستحي تسوي شيء مكويس، إنك تستحي من الله عز وجل سبحانه وتعالى أن يراك في المكان الذي لا يحب أن يراك فيه. فلا بد من الحياء، فإن جمعت بين الخوف والرجاء وجمعت بين الحياء والفرح، أشعر أنك ستكون من المحسنين ودخلت في مراتب الإحسان بفضل الله عز وجل سبحانه وتعالى. الإمام الحسن البصري له كلمة جميلة يقول: ما عرفت طاعة أجل عند الله عز وجل من الإحساس بالمراقبة. هذه طاعة يعتبرها عبادة عظيمة، إنك تكون دائما دائما شاعر ودائما حاس بأن الله يراقبك، بأن الله يراك، بأن الله لا تخفى عليه خافية. ويا ليت هذا الزمن نتربى ونربي الأبناء والجيل على هذا الجانب. دول كثيرة جدا متقدمة وحضارية وعندها ما عندها، لكن قد تجد في الشارع الواحد مئات بل آلاف الكاميرات. ليش؟ لأن الرقابة الداخلية فقدت والضمير قد مات، فبالتالي لا بد من الرقابة. لكن جميل أننا

احنا عندنا مشكلة اننا نملك المعلومة لكن ما احنا قادرين نواصل هذه المعلومة لتتحول هذه المعلومة الى سلوك دائم، سلوك المراقبة، وان نراقب الله عز وجل سبحانه وتعالى جل في علاه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى سبحانه وتعالى: وكان الله على كل شيء رقيبا. سادة الكرام، كيف نعبد الله عز وجل باسمه الرقيب؟ ببساطة، بدون تكلف، أرجوك دائما طالع فوق، دائما قل في داخلك عندما تتصرف أي تصرف أن هذا التصرف يراه الله، فقدم لله عز وجل الشيء الذي يليق به ويليق بجلاله عز وجل. والسلام عليكم ورحمة الله.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج الله في حياتي، الله في حياتي مع الشيخ إبراهيم أيوب. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي البرامج والفقرات المميزة.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعي الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج الأذكار القرآنية, مع الشيخ الدكتور عائد القرني. وقتا طيبا نرجوه لكم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نحن في أذكار وأدعية القرآن. من أدعية القرآن يقول موسى عليه السلام: عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. انظر هذا الدعاء العظيم الذي يأتي في حالة حيرة واضطراب وحالة خوف وقلق، فيهديك الله ويسدد العسى أن يهديني ربي سواء السبيل. هو يقول العلماء مفسرون طبعا في سياق السورة أنه لما طارده فرعون بالجيش أصبح في حالة خائف وحالة مضطرب عليه السلام، وحالة رجل مطارد بطاغية معه جيش وما يدري ماذا يفعل. هو ما يعرف أنه يعني بيضرب البحر وينفلق البحر له، ما يدري. يعني تصور جيش يطارد إنسان أحزن مع رعية، مع أناس مجردين من السلاح وهاربين وضعفاء، قال عسى ربي يهديني سواء السبيل. فهداه الله سواء السبيل وأعطاه معجزة، فأتى إلى البحر وألهمه أن يضرب البحر بعصاه، وفلق الله له 12 طريقا في البحر. ثم أتى بعدوه، بجيش عدوه ودولة عدوه، فوهقهم وورطهم وأدخلهم في هذا اليم وفي هذا الطوفان، ثم أغرقهم وأخرجهم من البحر. هذا هو هداية من الله سبحانه وتعالى. يقول عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. أنت عند اشتباه الأمور عندك اجلس قل عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. هذا من الدعاء القرآني طبعا، الله كتبه في كتابه وأنزله حتى يكون لنا، ليس لموسى عليه السلام وحده، لنا وجميعا. عسى ربي يهديني سواء السبيل، فكرة ما تدري مشروع تدخل فيه عسى ربي يهديني سواء السبيل، اضطراب في أمر في تخصص في مشروع عسى ربي يهديني سواء السبيل. فإنه سواء السبيل أي أحسنه وأقومه وأهداه، وهو الذي يسدد سبحانه وتعالى، وهو الذي يهدي. ولذلك في السنن أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لحسين بن عبيد الخزاعي والد عمران بن حسين: قل اللهم الهمني رشدي وعذني شر نفسي، اللهم الهمني رشدي وعذني شر نفسي. فإن الله إذا ألهمك رشدك سددك في الأقوال والأفعال. قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. فعليه السلام يعني لما ضاقت أزمة يعني كبيرة وكارثة، أنه يعني يذهب في وجه الطغيان وراه جيش عرمرم وسلاح وقوة وما يدري ماذا، عنده نساء وأطفال وناس وضعفاء ومساكين فارين وما يدري. ترى موسى وهو يفر من فرعون في الصحراء وبوجه اليم ما يدري ما هي النتيجة، فلذلك بقي يسأل ربه عسى ربي يهديني سواء السبيل، عسى ربي يهديني سواء السبيل. فالله هداه وسدده وقال اضرب بعصاك البحر في آخر إلى آخر القصة ونجا وأفلح. فاسأل ربك أن يهديك سواء السبيل دائما وأبدا في كل قرار، ولا تنسى الاستخارة وكثرة الاستغفار. إذا قدمت على أمر أكثر من استغفار، فإنه من أكثر من استغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. ونحن نقول كما قال عليه السلام كلم الرحمن: عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. نسأل الله أن يهدينا وإياكم سواء السبيل، وأن يلهمنا رشدنا ويقينا شر أنفسنا. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج الأذكار القرآنية، مع الشيخ الدكتور عائد القرني. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي البرامج والفقرات المميزة.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعي الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج حكاية مدينة من فلسطين. حكاية مدينة من فلسطين. وقتا طيبا نرجوه لكم.

صفد. في أقصى شمال فلسطين تقع صفد، والتي تعد من أقدم مدن فلسطين. أسسها الكنعانيون على مقربة من صفد، أعلى جبل في فلسطين، جبل الجرمق، ويرتفع أكثر من 1200 متر عن سطح البحر. ورد ذكر صفد في نقوش فرعونية تعود إلى القرن الرابع عشر قبل الميلاد، وعرفت المدينة في العهد الروماني باسم صيفا، ويعني القلعة الحصينة. احتلها الصليبيون في القرن العاشر للميلاد، وأقاموا فيها قلعة صفد التي لعبت دورا كبيرا في الحروب الصليبية بفضل إشرافها على شمال الجليل وطريق دمشق وجبلي كنعان والجرمق. حرر صلاح الدين صفد عام 1188 للميلاد، واحتفظت المدينة طوال العهد المملوكي بوضعها كإحدى نيابات السلطنة في بلاد الشام، ومحطة من محطات البريد المحمول بالحمام الزاجل بين الشام ومصر. عام 1948 قبل النكبة كان عدد سكان صفد أكثر من 13,000، وكان قضاء صفد يضم أكثر من 60 قرية. في 16 من إبريل نيسان لعام 1948 انسحب الانتداب البريطاني من صفد. قاوم الفلسطينيون ببسالة الصهاينة، لكن الصهاينة المسلحين والمدربين من بريطانيا تمكنوا من احتلال المدينة بالكامل في 12 من مايو أيار. نشأت في صفد صناعة اللباد معتمدة على الأصواف التي توفرها أغنام المنطقة، وكانت الصباغة بالنيلة ونسج الأقمشة القطنية من مهن أهالي صفد، واشتهرت بصناعة الحصر والكراسي من نباتات سهل الحول المائية. وتعبر أراضي صفد أربعة أنهار هي حصبايا وبانياس والدان والبريغث، التي تنبع من جبل الشيخ وتصب في نهر الأردن. وتضم صفد عددا من المعالم التاريخية العريقة كالمسجد الأحمر المشيد من الأحجار الحمراء المصقولة، وجامع الشيخ نعمة، وجامع الحمام العنبري، بالإضافة إلى جامع الأمير فيروز. ما زالت معظم بيوت الفلسطينيين في مدينة صفد كما هي منذ النكبة، تنتظر أصحابها الذين لم يتنازلوا عنها أبدا. لا يذكر تاريخ فلسطين دون الشهيد فؤاد حسن حجازي، الذي أعدم مع رفيقيه عام 1930 لأنه شارك في ثورة البراق. فؤاد هو ابن صفد، خريج الجامعة الأمريكية في بيروت آنذاك.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج حكاية مدينة من فلسطين. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي البرامج والفقرات المميزة.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نصحبكم مع برنامج
1: الإمام عبد الحميد بن باديس
0: مع الداعية الشيخ الدكتور حسن الحسيني. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: لقد أدرك الاستعمار أن حركة ابن باديس التي بدأت فردية بسيطة لم تبقى كذلك، بل تطورت وكبرت مع الزمن حتى تحولت إلى مؤسسة كبرى متمثلة في جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، والتي جمعت ما تفرق من العلماء ووحدت جهودهم ونظمت أعمالهم في إطار واحد مرتب مخطط مدروس. صارت تمثل أكبر خطر على الفكرة الفرنسية في الجزائر. ما كان لفرنسا أن تقف موقف المتفرج، فماذا فعلت؟
1: اقتل أسيرك يا ميراند، أما أنا فمانع جاري. اقتل مصطفى بن باديس، واقتل معه ابنه عبد الحميد، واقض على كل أسرة ابن باديس إن منحك الله هذه القدرة، ولكنك لن تصل أبدا إلى قتل جمعية العلماء بيدي، لأن جمعية العلماء ليست جمعية لابن باديس، وإنما هي جمعية الأمة الجزائرية المسلمة. أقول هذا وحسبي الله ونعم الوكيل.
0: طلب الاستعمار بكل وقاحة من الشيخ ابن باديس حل جمعية العلماء المسلمين الجزائريين فرفض، ثم طلبت منه التخلي عن رئاستها فرفض. حينها عرض الوالي العام جان ميرانت على الشيخ ابن باديس أن يختار لنفسه أي منصب ديني يريده، مفتي أكبر أو قاضي القضاء، على شرط واحد، وهو أن يتخلى عن رئاسة جمعية العلماء. نعم، قدم له الاستعمار العروض المغرية، وكانت المحاولة الأخيرة لهم لما وقع والده مصطفى في ديون كبيرة، فبعث ميرانت إلى ابن باديس دعوة بالحضور إلى مكتبه. وصل ابن باديس إلى مكتب ميرانت، والقصة كما رواها الأستاذ أحمد توفيق المدني. فلما دخل عليه ابن باديس تفاجأ بوجود أبيه في المكتب، ثم بدأ ميرانت بالحديث متوجها بكلامه إلى ابن باديس، يقول له: يا شيخ، اترك عنك هذا العار، اخرج من هذه الجمعية ودع هذه الجماعة المسكينة التي جمعها عدو فرنسا بالنادي، فليس هؤلاء الرجال رجالك، وليست هذه الحثالة من الطلبة ممن يفتخر العالم بالانتساب لهم وأن يكون رئيسا عليهم. يقول ابن باديس واستمر على هذا المنوال ودمي يفور وشعوري الجريح يتأجج كأنه نار، وحاولت أن أرد الصاع صاعين، وإذ بوالدي وهو كل شيء عندي بالنسبة للحياة الدنيا يقف أمامي ويبكي ويقول: يا عبد الحميد، يا ولدي، ربيتك صغيرا وعلمتك يافعا وفتحت أمامك أبواب الحياة الهنيئة حتى غدوت عالما تشد إليك الرحال، فلا تفضحني اليوم يا عبد الحميد في شيبتي، لا تشمت بي الأعداء، لا تتركني للمذلة والهوان، وقد أمر الله تعالى بطاعة الوالدين، فأنا والدك آمرك يا عبد الحميد بالتخلي عن هذه الجمعية. قال ثم انحنى أمامي وأنا أذوب، وأكب والدي على رجلي يقبلها ويبكي ويقول: لا تفضحني يا عبد الحميد. قال فانتصبت واقفا وأنا أرتعد تأثرا لا خوفا، وتوجهت لوالدي وقلت: حاشا أن أعصي لك أمرا وأنا ابنك المطيع، إلا أن هذا الذي تدعوني إليه ليس في استطاعتي إطلاقا، لأنني إن أطعتك فيه خالفت أمر الله، وأمر الله فوق أمر الوالد بنص القرآن. هذه هي كلمتي الأخيرة يا والدي ويا سيد ميرنت. فعاد ميرنت إلى الكلام قائلا: إن أسرة ابن باديس في ضائقة مالية حادة، وهي مقبلة على الإفلاس، وإن الحكومة الفرنسية مستعدة لإنقاذ أسرتك، وهذه المرة لا تطلب منك حل الجمعية، وإنما تكتفي منك بالاستقالة منها فقط، ونحن نسلم لأبيك الآن صكا مصرفيا يقضي كل ديون الأسرة، فنحن يعز علينا سقوط هذه العائلة الماجدة وإفلاسها. حينها طلب ابن باديس مهلة للتفكير إلى صباح اليوم التالي، وخرج ابن باديس من دار الولاية العامة متأثرا باكيا، وقطع المسافة ماشيا بين مكتب ميرنت ونادي الترقي، وفي نادي الترقي استقبله إخوانه ورفاقه، فبادرهم ابن باديس قائلا: اليوم أدركت السر في كون النبي عليه الصلاة والسلام عاش يتيما، يقصد حتى لا يؤتى الإنسان من قبل والده، فمشركو مكة حاولوا ثني النبي عليه الصلاة والسلام عن دعوته من طرف عمه، وكان هذا أمرا صعبا، لكنه من طرف الأب أصعب. ثم أخبرهم ابن باديس بما حصل في مكتب ميرنت. هنا قام إليه أحد أعضاء الجمعية وقال له: طوبى لك يا عبد الحميد وحسن مآب، طوبى لك يا عبد الحميد وحسن مآب. كانت هذه كلمات البشير الإبراهيمي. يقول أحمد توفيق المدني: فقمنا إلى ابن باديس وهنأناه، تعانقنا وذرفنا الدموع جميعا، واعتبرنا انتصارنا في تلك المعركة مقدمة لانتصارات باهرة في معارك أخرى آتية لا محالة. وفي اليوم التالي كتب ابن باديس جوابه إلى ميرنت وقال له: اقتل أسيرك يا ميرنت، أما أنا فمانع جاري، يقصد افعل ما تشاء، فأنا سأمنع أن تصاب الجمعية بأذى. اقتل أسيرك يا ميرنت، أما أنا فمانع جاري، اقتل مصطفى ابن باديس، يقصد والده، اقتل مصطفى ابن باديس، واقتل معه ابنه عبد الحميد، واقضي على كل أسرة ابن باديس إن منحك الله هذه القدرة، ولكنك لن تصل أبدا إلى قتل جمعية العلماء بيدي، لأن جمعية العلماء ليست جمعية لابن باديس، وإنما هي جمعية الأمة الجزائرية المسلمة. أقول هذا وحسبي الله ونعم الوكيل. لم ينجح أسلوب الترغيب مع ابن باديس، لذا سيلجأ الاستعمار في الأيام القادمة إلى أسلوب الترهيب وأسلوب الحرب المعلنة السافرة على ابن باديس خاصة، وعلى الجمعية ورجالها ونشاطها وفروعها

0: كنا وإياكم مع برنامج
1: الإمام عبد الحميد بن باديس
0: مع الداعية الشيخ الدكتور حسن الحسيني. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعي الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج أزاهير قرآنية. أزاهير قرآنية. أزاهير قرآنية. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: أحبتي أعزتي أهلا وسهلا بكم، أرحب بكم ترحيبا كبيرا جليلا يليق بمقامكم. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم برنامج أزاهير قرآنية. نحن في هذا البرنامج نقطف كل حلقة زهرة قرآنية جديدة، كلمة قرآنية جديدة. هذه الكلمات تم انتقاؤها بعناية فائقة لأنها قد تفهم بشكل خاطئ لدى السامع، بغض النظر أكان من عوام الناس أو من خواصهم. وهذا الفهم الخاطئ لم يأتي جزافا، وإنما يكون مرده نابعا لواحد من أمرين: إما لطغيان العامية على الفصيحة والسيطرة العظيمة للعامية، فالإنسان عندما يسمع الكلمة يذهب بذهنه، يذهب بعقله وتفكيره إلى المعنى العامي المستعمل، ولكن المعنى المقصود يكون معنى آخر في سياقها العربي القرآني الفصيح. وأما المرد الثاني فهو نابع من العربية نفسها، من روح العربية، لأن العربية كما تعلمون ليس في العربية وحدها، وإنما في لغات الأرض جميعها. الجذر الواحد أو الكلمة الواحدة تحمل معاني عدة في طياتها، هذه المعاني تقبع في معاجم اللغة، ولكن هذه المعاني يكون بعضها مشهورا جدا بين الناس، والبعض الآخر أو بعضها الآخر يكون غير مشهور. فالإنسان وبشكل طبيعي للوهلة الأولى لسماع الكلمة يذهب إلى المعنى المشهور، ويبتعد بذهنه وبفكره عن المعنى غير المشهور. أحبتي، نحن لا نتناول هذه الكلمات ولا نقطفها ولا نتحدث عنها ونؤولها ونفسرها حسب أهوائنا ووفق أهوائنا، ولم يكن ذلك جزافا ولا اعتباطا، وإنما مردنا في ذلك إلى ركيزة من ثلاث ركائز. الركيزة الأولى وهي السياق القرآني. الكلمة لا حياة لها دون سياقها، فهي دون السياق تكون ميتة في المعاجم ولا تسمن ولا تغني من جوع. وأما الركيزة الثانية فهي ما أجمع عليه المفسرون، أو ما كاد المفسرون يجمعون عليه في كتب التفسير القديمة في المقام الأول. وأما الركيزة الثالثة وهي الأهم، وهي المعاجم العربية القديمة، لأن المعجم هو الأم، هو البوتقة، هو الحاضنة التي احتضنت العربية واحتضنت الكلمات والجذور العربية عبر التاريخ منذ العصر الجاهلي إلى يومنا هذا، فلا غنى لنا عن المعاجم العربية. أحبتي، نحن في هذه الحلقة سنتناول قوله تعالى في سورة يوسف، بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. صدق العظيم. طبعا هذه يعني من الكلمات المفهومة بشكل خاطئ بشدة، متفشية الخطأ لدى الناس. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا، تسألوا إنسانا يقول لك اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا، بمعنى ألقوه على الأرض، بمعنى ابطحوه يعني ارموه، لكن طبعا ليس هذا المعنى المقصود. أحبتي، الطرح هنا مقصود بها الإبعاد. طبعا بذلك قال المفسرون، وانظروا معي مثلا في كتب اللغة، يقول ابن فارس: الطاء والراء والحاء طرح أصل صحيح يدل على نبذ الشيء، نبذ الشيء وإلقائه، فأنا عندما أطرح الشيء أي أرميه وألقيه، ومن ذلك الطرح وهو المكان البعيد. وطرحت النوى بفلان أي نأت به ورمت به بعيدا، فالطرح هو البعد، ومعنى الطرح العامي من الإلقاء لأن بالعامية في العامية عندما نقول طرحه أرضا أي ألقى به أرضا هنالك ارتباط بينها وبين المعنى الفصيح، لأنك عندما تطرحه أرضا تلقيه تبعده أرضا تنبذه أرضا. وفي اللسان طرح الشيء رمى به بعيدا، والشيء المطروح المتروك لا حاجة لنا به، والطرح البعد والمكان البعيد النائي. وطبعا بذلك قال ابن سيدا وقالت المعاجم العربية القديمة جميعها والمعاجم الحديثة أيضا، فالطرح هو الإبعاد. لكن ومنها طرح المسألة، أنا طرحت الشيء أي أبعدته ألقيته، منها الطرح على الأرض بالمعنى العامي اللي هو الإلقاء على الأرض لأنك تنبذه لأنك تبعده أرضا. فهذا المعنى البسيط الذي يربط بين الكلمة الفصيحة والكلمة العامية، لكن المقصودة في هذه الكلمة من الطرح هو الإبعاد، اقتلوا يوسف أو أبعدوه. فلو ركزنا إلى السياق القرآني، طبعا اللغوي واضح جدا، أقوال المفسرين واضحة جدا، السياق القرآني اقتلوا يوسف أو اطرحوه أي أبعدوه، أصلا لو أخذنا المعنى العامي اطرحوه أرضا يعني ألقوه على الأرض، هذا يتنافى مع العقل والمنطق، كيف سيلقونه على الأرض دون قتل؟ سيعودوا إلى أبيهم، هم يريدون أن يتخلصوا منه. فهذا المعنى الواضح في هذه الكلمة، المعنى المقصود في هذه الكلمة، والله سبحانه وتعالى أعزه وأعلم. أحبتي أودعكم، وكل أمل وشوق عظيم للقائكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم برنامج أزاهير قرآنية. فإلى اللقاء.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج أزاهير قرآنية. أزاهير قرآنية. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي البرامج والفقرات المميزة.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعي الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج طوفان الأمة. طوفان الأمة مع الشيخ الدكتور طارق السويداء. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسأل السائل عن العادات التي نتعود عليها وكيف نربطها بقضية فلسطين. يا سلام، والله سؤال جميل. طبعا يجب أن نتعود على عادات، وطبعا يجب أن نربطها بقضية فلسطين، لكن في البداية يجب أن نميز ما هي الأمور التي هي أفعال وكيف تتحول الأفعال إلى عادات. ليس كل فعل عادة. دعونا نتأمل في العادات. العادات هي أمور يفعلها الإنسان بتكرار إلى أن تصبح روتين لا يحتاج إلى جهد. هذا هو باختصار تعريف العادة، أني شيء أفعله وأكرره إلى درجة أني أفعله بدون جهد، يصبح سهل علي. مثل قيادة سيارة، الآن لما أقود السيارة يوميا إلى العمل، بعد فترة من تكرار هذه المسألة تصبح عادة، إلى درجة أني قد أخرج من بيتي وأصل إلى العمل وأنا لا أدري أي طريق أخذت ولا ماذا حدث في الطريق، لأن ما كنت أفكر في السيارة، كنت أفكر في أمور أخرى. نحن نتمنى بإذن الله تعالى أن نغير عاداتنا ويصبح جزء من عاداتنا لها علاقة بفلسطين. فعندما نصلي، أرجوكم تذكروا فلسطين في كل صلاة، تذكروا الأقصى، ادعوا بالنصر. فهذا تغيير، ربطنا عادة الصلاة بعادة الدعاء لفلسطين. عندما نصوم ونأتي إلى لحظة الإفطار نتذكر أن لنا إخوان وأخوات في فلسطين لا يجدون لقمة عيش ولا يجدون ما يفطرون عليه، فننوي أنه نساعدهم بما نستطيع. هذا تغير في العادات. عندما نتعلم ونعلم نتذكر أن جزء من تعليمنا هذا يجب أن نخصص لفلسطين، نتعلم عن فلسطين، نتثقف في التاريخ الفلسطيني، نعلم أولادنا، نعلم الأجيال القادمة، نزرع فيها هذه المسألة حتى تبقى قضية فلسطين حية في النفوس، تبقى حية ما تموت. دعوا هذه المسألة، التثقيف بقضية فلسطين، تصبح عادة في كل محاضرة وفي كل لقاء وفي كل دراسة. نتذكر فلسطين ونجعلها جزءا من أمتنا. الدعاء، عندما ندعو الله تعالى، أنا كم يعني أنزعج عندما في طوفان الأقصى أرى خطيب جمعة كل الخطبة ليس لها علاقة بفلسطين، وقد أعذره في ذلك، لكني ما أعذره أن الدعاء نفسه ما في دعوة واحدة لها علاقة بفلسطين ولا الأقصى والمعركة في أشدها. يجب أن نتعود حتى في دعائنا أن نجعل جزءا لفلسطين. الدعم المالي كل حسب قدرته، أتمنى أن يصبح عادة، إلى درجة أن يصبح عادة، أن الإنسان عنده تبرع. لما نقول عادة معناها تكرار، فيصبح عنده عادة أن يتبرع لفلسطين كل شهر أو كل أسبوع أو حتى كل يوم ولو مبلغ بسيط، بس يصبح عادة ويربي أولاده على هذه العادة. هذه هكذا نغير العادات ونربطها بالقضية الفلسطينية. إذا كنا فعلا أم

0: كنا حرمنا عن الجهاد المباشر فلنجاهد جهادا غير مباشر بتغيير عاداتنا لترتبط بفلسطين.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج طوفان الأمة، طوفان الأمة مع الشيخ الدكتور طارق السويدان. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي البرامج والفقرات المميزة.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعي الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج أولو الألباب. أولو الألباب. أولو الألباب مع فضيلة الشيخ إبراهيم بانصير. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي أتم لنا الدين وأكمل علينا نعمه ظاهرة وباطنة، هو الكريم الرحمن سبحانه جل وعلا. في هذه الليلة موضوعنا عن أمر أقول بدأ يكون ظاهرة، وهو ليس بكثير فضل الله ولكنه موجود ولا بد للمسلم أن يتنبه. فدين الإسلام يحرص على عقيدة وقلب المسلم، مما يهاجم هذا القلب ويحرص عليه الشيطان وأعداء الله سبحانه وتعالى أمر الإلحاد. الإلحاد بدأ ينتشر بين كثير من الناس، وبدأ له من ينظر من يتكلم، وتجد من ذلك أحوال الناس والشبهات، ويدخل في أحوال الناس من العبث واللعب. فأقول أيها الأحبة، الإلحاد شر عظيم، وقد نوقشت هذه المسائل بأبسط ما تكون. والله أيها الأحبة، وألف أهل العلم فيها رحمة الله عليهم جميعا تكلموا عن الإلحاد واجهوه، ولكن كانت رسائل بسيطة لأن الرد فيها جدا بسيط لمن يعقل. أما من في قلبه الشبهات والشهوات وفي قلبه لذة الحرام والخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فإنه لن ينتهي. فأقول كلمة قالها ذاك العربي في الرد على أهل الإلحاد، قالوا له بما عرفت ربك؟ فقال البعر يدل على البعير والمشي يدل على المسير، فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج ألا يدل على السميع البصير؟ أين عقلك؟ أين أنت ذاهب؟ بما تفكر؟ الله سبحانه وتعالى أعطاك عقل لأجل أن تتفكر وتتدبر. هذه السماوات السبع والأراضين السبع خلقت هكذا بدون شيء، بدون إله، بدون رب، ما يصلح. أنت الآن بعقلك لو رأيت سيارة في الخارج أو عمارة، هل يأتي في عقلك وتتصور أن تقوم هذه العمارة كاملة، أو هذه السيارة تتجمع وتتقطع، يأتي الحديد ويأتي الألمنيوم ويأتي الكهرباء ويأتي التمديدات ويأتي البلاستيك ويأتي القماش، كلها تتآلف بهذا التنظيم وهذا الترتيب؟ مستحيل أن يقول إنسان أن هذه جاءت صدفة بالخطأ بالغلط، لا يصلح. الأصل عندنا أيها الأحبة أن المؤمن قريب من ربه، عنده عقل تدبر، يرى في هذه السماوات هذا الملكوت، هذا البحر الغامض الذي إلى الآن مكتشف كله بما فيه. الإنسان عجوبة الخلق، إلى الآن في أمور كثيرة غير معروفة، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فالإلحاد أيها الأحبة شر ينتشر، يجب على المسلم أن يحصن نفسه بالأمور العقلية، ويجب أن يحصن نفسه بالعقيدة الراسخة القوية التي تثبت إيمانه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكفينا شر الإلحاد، والحمد لله رب العالمين.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج أولو الألباب مع فضيلة الشيخ إبراهيم بانصير. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي البرامج والفقرات المميزة.

كانت فكرة والفكرة بذرة غرسناها فنمت وتسامت علوا كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين كلمة طيبة عبر الأثير إنها صوت الحق صوت إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعي الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج طريق الهدى، طريق الهدى مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله على نعمة الإيمان والإسلام، وكفى بها نعمة، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في لقاء جديد مع برنامج طريق الهدى. أرحب كذلك بفضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي، أحد أبرز علماء دمشق ودعاتها. أهلا ومرحبا بكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: فضيلة الشيخ، نتابع الحديث عن أسباب ضعف الإيمان بعد أن تحدثنا أن السبب الرئيسي هو الابتعاد عن الأجواء الإيمانية. اليوم ليتنا نتحدث عن الابتعاد عن القدوة الصالحة كسبب من أسباب ضعف الإيمان. ما الفرق بين حديثنا بالأمس عن الابتعاد عن الجو الإيماني واليوم عن الابتعاد عن القدوة الصالحة؟
2: أولا، في بالإنسان خصائص نفسية سأسميها ابتداء الغيرة.
1: نعم.
2: هذه خصيصة، وقد درسنا في الجامعة أن للإنسان صفات كثيرة، وإن للإنسان سمات قليلة. السمات مجموع الصفات تعود إلى سمة واحدة. فهناك سمة عميقة جدا في شخصية كل إنسان، وهي الغيرة، يعني يتمنى أن يكون ما عند الذي تفوق عليه في أي مجال.
1: هذه
2: عامة.
1: نعم، سمة جبل عليها،
2: جبل
1: الإنسان
2: عليها في أصل خلقه.
1: نعم.
2: وهي حيادية، يعني هي ممكن أن تستخدم في شؤون الآخرة، فيعود خيرها على الإنسان بشكل مريع.
1: نعم.
2: ويمكن أن تستخدم للدنيا فتكون أحد أسباب الشقاء. إن استخدمت لشؤون الآخرة كانت الغبطة، وإن استخدمت لشؤون الدنيا كان الحسد.
1: الفرق شاسع.
2: فأنت حينما ترى إنسان أرقى منك خلقا وأعمق منك علما تتمنى أن تكون مثله. فالإنسان مجبول ومفطور على أن يقلد من فوقه، أو أن يسير في طريق من فوقه. وكلام عام جدا، لأنه مخير. فهذه الخصيصة التي في أعماق نفسه عامة، تشمل الدنيا والآخرة، وتشمل الخير والشر. فحينما يأتي المؤمن ويستخدم هذه الخصيصة في الخير، فيعيش مع أناس صالحين، مع أناس متفوقين، مع أناس أبطال، بحكم فطرته وحكم جبلته وحكم يعني خصائص نفسه، يتمنى أن يقلدهم ويتمنى أن يكون مثلهم ويمشي في طريقهم. الأمر لو كان بالعكس، لو جلس مع أهل الدنيا، مع المنحرفين، مع المنغمسين في شهواتهم وانحطاطهم، وضعهم يغريه فيتمنى أن يكون مثلهم. يعني قضية الغيرة، أي هذه الخصيصة في الإنسان، تدعو إلى تقليد المتفوق، إن في الدنيا وإن في الآخرة، إن في السعادة الروحية وإن في الملذات الشخصية. فأثر القدوة كبير جدا. وأنا أرى أن الأنبياء العظام حينما جاءوا بأمر ربهم لهداية الخلق، معهم مهمتان. الأولى التبليغ، ولكني أعتقد أن أي إنسان طليق اللسان قوي الذهن بإمكانه أن يبلغ. لكن مهمة الأنبياء الكبرى التي لا تعدلها مهمة، والتي ينفردون بها أن مهمتهم هي القدوة، أن يكونوا قدوة للآخرين. لذلك ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال شيئا ولم يطبقه، كان سباقا إلى ما يقول، فكان قدوة بحق. قال: أوذيت في الله وما أوذي أحد مثلي، وخفت في الله وما خاف أحد مثلي، ومضى علي 30 يوما لم يدخل جوفي إلا ما يواريه إبط بلال. كان قدوة في الصبر، وكان قدوة في العفو، وكان قدوة في الشجاعة، وكان قدوة في الرحمة، وكان قدوة في اللين، وكان قدوة في السخاء. هو مثل أعلى. فالمؤمن في آخر الزمان حينما يصحب من تفوق عليه في الإيمان، يرى من ورعه، يرى من خلقه، يرى من استقامة لسانه، يرى من اتساع قلبه، يتمنى أن يكون مثله بحسب الفطرة. لذلك النبي الكريم يقول: لا حسد إلا في اثنتين. وقد استخدم الحسد بمعنى الغبطة: رجل آتاه الله علما فهو ينفق منه أناء الليل وأطراف النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفق منه أناء الليل وأطراف النهار. إذن أنت كمؤمن حينما تحيط نفسك بأناس كبار مؤمنين صادقين، شئت أم أبيت، أحببت أم كرهت، تتمنى أن تكون مثلهم، ولعلك تسلك طريقهم، ولعلك تنضبط بقيمهم، ولعلك تتمنى صلاح حالهم. والعياذ بالله، لو أن الإنسان صاحب الأشرار، صاحب أهل الشهوات، صاحب المتفلتين، ورأى انغماسهم بالملذات، يتمنى أن يكون مثلهم ويسلك طريقهم. لذلك أخطر شيء على الشاب الرفيق السيء. يا أيها الآباء الكرام، يا من تحرصون على أولادكم، يعني الشيء الذي يدمر ابنك رفيق السوء. فينبغي أن تعتني بأصدقاء ابنك عناية تفوق حد الخيال. ينبغي أن تعرفهم واحدا واحدا، ينبغي أن تعرف منبتهم، أن تعرف بيئتهم، أن تعرف أهلهم. وإلا يعني الآن الفساد واسع جدا، وشاب طاهر عفيف يمكن لو رأى شيئا مثيرا لانحرف 180 درجة. لو أطلعه صديقه على شيء لا يرضي الله، أو لو أعطاه شيئا لا يرضي الله، أو لو دله على معصية لا ترضي الله، يعني لكان قد دمره. فلذلك أحد أكبر أسباب ضعف الإيمان أن يحاط الإنسان بأناس متفلتين، بأناس ليسوا قدوة له. فنحن بحاجة ماسة إلى مجتمع مؤمن. والحقيقة يعني الطرف الآخر يطالبوننا دائما: أين مجتمعكم الإيماني؟ سمعت أنه في أحد أحياء نيويورك بأمريكا حي مسلم، لكن متميز جدا بانضباطه، لا في مخدرات ولا في زنا ولا في أي انحراف ولا في ربا ولا في شيء من هذا القبيل. وهذا الحي له حراسة وله مبادئ وله قيم، يعني كل الشركات في أمريكا تتهافت على أن تفتح فرعا في هذا الحي. الحقيقة أكبر دعوة للإيمان ليست باللسان، بالعمل. فنحن حينما نحيط أنفسنا بأناس طيبين نتمنى أن نكون مثلهم. وكما تعلم يعني ما الذي جعل أصحاب رسول الله يتألقون؟ أن قدوتهم هو النبي. ما الذي جعل التابعين يتألقون؟ أن قدوتهم الصحابة. ما الذي جعل ما بعد التابعين يتألقون؟ أن قدوتهم التابعون. لكن حينما نكون في مجتمع ليس هناك قدوة، القدوة هي الشهوات والموبقات والانحرافات والمعاصي والآثام، فعندئذ هناك والله خطر كبير جدا.
1: إذن القدوة الصالحة هي التي علينا أن نتمثل بها.
2: نعم.
1: أين نجدها؟
2: نعم، النبي الكريم عليه أتم الصلاة والتسليم قال: بدأ الدين غريبا وسيعود كما بدأ، فطوبى للغرباء. مرة سألني سائل،
1: نعم،
2: قال لي: أنا أشعر بالغربة. قلت: هذا الشعور صحي، وهذا ينبغي أن تشعر به دائما. يعني إذا كان الفساد عم والمعاصي انتشرت، وصار يعني الإنسان الشهواني هو المتفوق، الإنسان الذي جمع مالا طائلا من دون ما نحاسبه كيف جمعه، هو المتميز في المجتمع، هو الذي له الوجاهة. إذا أصبحت القيم المادية هي الأساس في المجتمع، هناك مشكلة كبيرة. والإمام علي كرم الله وجهه يقول: قيمة المرء ما يحسنه، قيمته ما يحسنه. لكن في آخر الزمان تكون قيمة المرء متاعه، يعني نوع مركبته، مساحة بيته، بأي حي بيته، رصيده في المصرف، هذه القيم المادية، حجمه المالي، مسكنه، مركبته، أناقته، إنفاقه، يعني تفلته. ففي آخر الزمان قيمة المرء متاعه، بل أنا من باب الطرفة، قيمته لا تأتي من نوع مركبته، من رقم يوضع إلى جانب مركبته، في 600 وفي 280 وفي 400 وفي 300.
1: نعم.
2: فقيمة المرء متاعه، بينما قيمة المرء ما يحسنه. يعني لا أنسى أن أحد التابعين اسمه الأحنف بن قيس كان دميم الخلق، وصفه بعض الكتاب: كان قصير القامة، أسمر اللون، ناتئ الوجنتين، غائر العينين، أحنف الرجل، ليس شيء من قبح المنظر إلا وهو آخذ منه بنصيب، وكان مع ذلك سيد قومه. إذا غضب غضب لغضبته 100,000 سيف لا يسألونه فيما غضب، وكان إذا علم أن الماء يفسد مرؤته ما شربه. يعني الرجل قيمته بعلمه وبعمله، هذه القيم الأصيلة في المجتمع. أي إنسان قيمه ومبادئه وعمله الطيب هو الذي يرفعه، أما في مجتمع متفلت وسامته وماله الكثير وانغماسه بالشهوات هو الذي يرفعه. فنحن بحاجة ماسة إلى تأكيد القيم الدينية وتأكيد القيم الأخلاقية، لئلا ينجرف الناس وراء من يتفلتون من منهج الله وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أستاذ زياد، هناك مشكلة دقيقة جدا. القيم التي تواضع الناس على أنها قيم في الحياة الدنيا، القرآن لم يعترف بها أبدا أبدا. قيمة المال، قيمة النسب، قيمة الوسامة، قيمة القوة، قيمة الذكاء، القرآن اعترف بقيمتين فقط. قال: ولكل درجات مما عملوا، قيمة العمل. واعترف بقيمة العلم، قال: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. فنحن حينما نؤكد قيم القرآن في المجتمع، العالم العامل، هذا ينبغي أن يكون في مكان علي. وحينما تسود المجتمع قيم أخرى، عندئذ اقرأ على الأمة السلام. نحن حريصون جدا على تأكيد القيم الدينية والأخلاقية، وإلا ضاع أولادنا وضاع شبابنا وضاع مجتمعنا. يعني تصور شابا في 18 من عمره، أين تجده كل يوم؟ قد تجده في الملاهي. تصور أسامة بن زيد الذي قاد جيشا فيهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، شاب في 18، بين أن يكون الشاب يعني شيئا متميزا بخلقه، بعلمه، باندفاعه، بورعه، وبين أن يكون متخلفا عن أقرانه، غارقا في معاصيه وفي شهواته. إذن نحن بحاجة إلى القدوة، ولا سيما لشبابنا. يعني هو في علم النفس، الشاب في سن المراهقة أكثر شيء يلفته القدوة.
1: نعم.
2: فبدل أن يكون للشباب قدوة من أهل الضياع ومن أهل الفجور والانحراف، ينبغي أن تكون قدوتهم الأناس الصالحون المتفوقون في دينهم. فنحن بحاجة إلى أن نصاحب من يرقى بنا إلى الله حاله، نحن بحاجة أن نصاحب من يدلنا على الله مقاله، نحن بحاجة أن نصاحب أناس المؤمنين أطهار، وإلا فهناك مشكلة. هذا الكلام كله ينسحب على الخط العريض في المجتمع، أما هناك أناس مستثنون متفوقون لا يهتزون لا لبيئة متخلفة ولا لقدوة سيئة، إنهم هم القدوة وهم البيئة هؤلاء، لكن لا ينسحب الحكم عليهم لضآلة حجمهم في المجتمع. أما الأكثرية تحركها القدوة الصالحة والمثل الطيب. ذكر لي صديق مقيم في واشنطن أنه سائق في واشنطن وجد محفظة فيها مبلغ كبير من المال، فاتصل بالشرطة وسلمها هذه المحفظة بما فيها من مبلغ. ذكر لي أن حاكم الولاية جمع طلاب المدارس في احتفال وسألهم هذا السؤال: ماذا تفعلون إن وجدتم محفظة فيها مثل هذا المبلغ، مبلغ كبير جدا؟ فقالوا بصوت واحد: نأخذها. ماذا قال هذا الحاكم؟ قال: ولكن إنسانا مسلما ردها إلى صاحبها. فهذا قدوة في الأمانة، قدوة في العفة، قدوة. سيدنا يوسف قدوة لكل شاب. دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله رب العالمين. إنسان قد يجد مبلغ كبير جدا يعيده إلى صاحبه. والله سمعت قصة أن إنسان وجد في مركبته 18 مليون، مبلغ ضخم جدا، بكيس أسود. بحث عن صاحبه 20 يوما حتى وجده وسلمه إياه. هذا قدوة. فنحن دائما نحتاج إلى قدوة. القدوة تعلم، يعني وقد يقول قائل: القدوة حقيقة مع البرهان عليها. إنه القيم الأخلاقية من دون قدوة تغدو حبرا على ورق وتغدو شيئا موهوما، أما حينما تجد إنه هذا الخلق موجود في فلان. لذلك حينما قالوا: الكون قرآن صامت، والقرآن كون ناطق، والنبي قرآن يمشي، أنا أريد مسلم يمشي بورعه وعفته واستقامته وأمانته.
1: وأول قدوة للمرء هو والده،
2: نعم،
1: والدته،
2: نعم،
1: وهكذا. إذن علينا أن نتوجه إلى أولياء الأمور لكي يحسنوا القدوة بالنسبة لأولادهم، وهكذا من خلية الأسرة ينمو المجتمع مجتمعا صالحا وذي قدوة طيبة.
2: يعني كيف ينتظر الأب من ابنه أن يكون مستقيما إذا كان هو غير مستقيم؟ كيف ينتظر الأب من ابنه أن يكون عفيفا إذا كان الأب غير عفيف؟ كيف ينتظر الأب من ابنه أن يكون صادقا إذا كان الأب غير صادق؟ قل له: مو هون يا ابني، لست في البيت. أنت كذبت أمام ابنك. فأنا أقول أن أفعل أنواع التربية، التربية بالقدوة، أفعل أسلوب في التربية
1: أجدى. يعني أسلوب، نعم،
2: الذي يكون قدوة لأولاده يقطع أربعة أخماس الطريق إلى تربيتهم إذا كان قدوة لأولاده. أما إن لم يكن قدوة لهم سقط من أعينهم، أو قلدوه فيما هو عليه وظنوه أن هذا هو الصواب. نعم.
1: إذن الابتعاد عن القدوة الصالحة هذا سبب مباشر من أسباب ضعف الإيمان.
2: نعم.
1: هل تكفي القدوة أم أن هناك ثقافة يجب أن يتحلى بها المرء ليكون بالتالي قوي الإيمان ويبتعد عن أسباب ضعف الإيمان؟
2: نعم. اسمح لي أستاذ زياد أن أشبه الإنسان بوعاء الماء.
1: نعم.
2: له فتحة في أعلاه وله صنبور في أسفله، فالشيء الذي تضعه فيه يخرج من الصنبور في النهاية.
1: نعم.
2: فما الذي يغذي الإنسان؟ الإنسان كائن عنده حواس وعنده إدراك، هذه الحواس وذاك الإدراك يستقبلان من المحيط الخارجي كل شيء. فلو أن شابا له قدوة صالحة لكن ثقافته ليست صالحة، ثقافته مثلا ثقافة جنسية، أو قصصه قصص عابسة، أو مطالعاته مطالعات رديئة، أو البرامج التي يراها برامج هابطة، فهو يتغذى تغذية سيئة جدا. فماذا تنتظر من إنسان يتابع قصصا ومسرحيات وأعمالا فنية ليس فيها أي قيمة أخلاقية، بالعكس فيها قيم شهوانية فقط؟ فهذه الثقافة التي يجترها تسهم في انحرافه. إنه وعاء، فالشيء الذي يغذى به من أعلى يتصرف به بطريقة أو بأخرى. لذلك حينما نبتعد عن الأجواء الإيمانية، هذا موضوع الحلقة الأولى، وحينما نبتعد عن القدوة الصالحة أيضا نقع في مطب كبير. إلا أننا اليوم يجب أن نبتعد عن الثقافة الهابطة، والكتاب حينما يثيرون الغرائز المادية في الإنسان أو يثيرون شهواته الهابطة يدمرون مجتمعا وهم لا يشعرون. يعني يجب أن ننتبه إلى أولادنا، إلى التغذية التي يتغذونها، هذه مهمة جدا. لأنه الأعمال أحيانا، يعني ممكن نبرز شخص بقصة أو بمسرحية مهم جدا، لكن هو متفلت من الدين، الكاتب أسبغ عليه كل صفات البطولة، وفي الوقت نفسه صوروا تصوير هابط دينيا. فهذا الشاب إذا قرأ هذه القصة أو شاهد هذه المسرحية أو تابع هذا المسلسل، ما الذي يحصل له؟ تتسلل القيم الهابطة إليه دون أن يشعر. ذلك أن الإنسان عنده خطوط دفاع كبرى. الأعمال الزكية والهابطة تستطيع أن تخترق خطوط دفاعه وأن تصل إلى منطقة التأثير فيه. فأنا أضرب مثل، يعني أنت لو ألقيت على إنسان نصيحة بلغة فصيحة عن مدار السرعة العالية في القيادة، قد لا يستجيب لك، وقد يهزأ، وقد يرى أنه متمكن من القيادة. أما حينما يرى حادثا مروعا والجثث ملقاة حول المركبة، هذا المشهد الواقعي يفعل فعل السحر في نفسه. فالذي أريد أن أقوله، أنت بحاجة إلى تغذية صحيحة. قلت أنه البيئة الصالحة تغذية والقدوة تغذية، لكن الثقافة تغذية كبيرة جدا.
1: الآن في عنا خاصة عندما لا يعلم. نعم. يعني المشكلة بالجهل.
2: نعم.
1: تقولون بأنه بحاجة إلى ثقافة.
2: نعم.
1: صحيحة.
2: نعم.
1: يعني ضدها الجهل.
2: أنا حينما أسمح لأولادي أن يقرأوا، أو حينما يقرؤونهم ما طاب لهم أن يقرأوا، وتأتيهم القيم المنحطة دون أن يشعروا تسللا، أنا أؤكد على هذه الناحية. الإنسان في وعيه عنده خطوط دفاع، أما حينما ينسجم مع عمل فني تتسلل القيم الهابطة إلى منطقة التأثير فيه دون أن يشعر. فقضية المطالعة مهمة جدا.
1: نعم.
2: مثلا أنت حينما تقرأ عن الأبطال الذين جاءوا في العصور الذهبية في الإسلام، وتقرأ تفاصيل حياتهم، تفاصيل قيمهم، تقرأ عن رحمتهم، عن شجاعتهم، عن جرأتهم، عن نزاهتهم، عن عفتهم، عن علاقاتهم الاجتماعية، تؤخذ بهذه الشخصيات، هي تغذية إيجابية جيدة جدا. فحينما نسمح أن نغذي أنفسنا بثقافة هابطة، يعني هو الحقيقة مسموح للمؤلف أن يصور الرذيلة بس على نحو نشمئز منها، أما إذا صورها لنا على نحو نحبها ونعجب بأبطالها، قال إن مجتمعا بأكمله يسقط من خلال هذا الأدب. فكتب ومسرحيات وقصص وأعمال فنية ومسلسلات أساسها الإثارة، ولن تكون الإثارة إلا عن طريق القيم الهابطة، إلا عن طريق الانحراف والزنا والخيانة الزوجية وما إلى ذلك. فهذه الثقافة الهابطة تسهم في ضعف الإيمان. يعني أنت لك ساحة، هذه قد تملأ هذه الساحة بالمواقف المخزية لا سمح الله ولا قدر. إذن كيفما تحركت وكيفما تكلمت وكيفما تصرفت عمل غلط في انحراف. أما حينما تملأ ساحتك ببطولات رائعة وبقيم خالدة، كيفما تحركت قدوتك هؤلاء. قلت في حلقة سابقة أنه أنت لك شخصية تكونها، وشخصية تتمنى أن تكونها، وشخصية تكره أن تكونها. فلنحرص جميعا على أن تكون الشخصيات التي
1: نتمنى
2: أن نكونها شخصيات متوازنة، شخصيات أخلاقية، شخصيات علمية، شخصيات من أصحاب المبادئ والقيم، لا من أصحاب الشهوات والانحرافات.
1: سنتحدث عن معالم هذه الثقافة الصحيحة، أو من ناحية أخرى نتحدث عن سبب آخر من أسباب ضعف الإيمان، ألا وهو الابتعاد عن معالم هذه الثقافة الصحيحة. نتحدث عن ذلك فضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي في حلقة الغد بإذن الله تعالى. أشكركم وأشكر الأخوة المستمعين لحسن إصغائهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج طريق الهدى، طريق الهدى، مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي البرامج والفقرات المميزة.

عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. حديث حسن رواه ابن ماجة والدارقطني. والحديث يعتبر من الأحاديث التي يدور الفقه عليها، كما قال أبو داود السجستاني. وفي الحديث دلالة على أن الله تعالى لم يكلف عباده بفعل ما يضرهم، كما أنه سبحانه لم ينههم عن شيء فيه نفع لهم، ففيما أمرهم به عين صلاحهم في دينهم ودنياهم، وفيما نهاهم عنه عين فساد معاشهم ومعادهم.

هي الحقيقة، هي الحقيقة، كل الحقيقة، كل الحقيقة سطعت، سطعت، سطعت، فكانت للإعلام بريقة، كانت للإعلام بريقة، للإعلام بريقة، تألقت، تألقت شمسا، شمسا، والكل نجوم في سمائها، في سمائها، إنها صوت الحق، صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، تألق في سماء الإعلام الهادف.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعي الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج المسلسل الدرامي ساعة الصفر. ساعة الصفر. ساعة الصفر. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: ساعة السفر، قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب.
1: وين عم ابو بهجة؟ بشوفك مروح بدري.
2: اي الحياة كلها شغل يا ابو رمزي. اي والله لو واحد بده يلحق الشغل ببيت في المحل.
1: والله قولتك، العمر بخلص والشغل ما بخلص. اتفضل اتفضل.
2: والله ما انا قادر احط حاجة في تمي، اتغدينا العصر.
1: يا راجل هادي حبة بودقان ابو سرة زي العسل.
2: والله عارف انه بضاعتك نظيفة، بس والله ما انا قادر يا ابو رمزي.
1: اي انت بدك تزور من الحبة، صرت مددها عليك يا راجل.
2: يسلموا يسلموا يا ابو رمزي.
1: بدي اركب على القهوة، اصحى تقول لي مستعجل.
2: ولا يهمك.
3: هاي 10 دجاجات في قلب الكيس وفوقيهم الزبالة، عشان لو صدفة رجع ابو بهجة على المحل ومسكني يلاقي زبالة ما يشوفش الدجاج.
4: هاي مسك الكيس وطلع من المحل. يخرب بيتك. ارقده عليه بدي اقول له كيف تسرق انت واخبط بوكس في قلب الكيس وخلي الدجاج يصوق عليك. قال يا بدي اتصل فيه بلاش يزعل ابو بهجة.
1: تشربها سادة ولا حلوة يا ابو بهجة؟
2: اي لا، هو احنا شباب نشرب القهوة بسكر.
1: اتفضل يا سيدي، الله يمسيك بالخير.
2: الله يسعد مساك ابو رمزي. اها معلش بعد اذنك جوالي برن.
1: خد راحتك.
2: الو
5: ابو بهجة، هاي هكيت جسمه خميس محكيس وهي قاعد بطلع شمال يمين شمال يمين وهي طلع متوجع على الشارع تبع على جسمه طلب نافذ.
2: طب وطي صوتك، الله يخرب بيتك، بدك تصحي كل المنطقة، وطي صوتك.
5: مش سامع، سمعني مش سامع علي صوتك.
2: ولك وطي صوتك بقول لك، الله يخرب بيتك.
1: ايش الدعوة وبهجت؟ في مشكلة ولا ايش؟
2: لا والله هذا رجب بتصل علي، بس لما بيحكي تحسه بيأدن. ها يا رجب. طيب
5: بقول لك هاي واخد الكيس ومتوجع على الشارع تعذره منافذ.
2: طيب ماشي خلص، انت توكل على الله وروح.
5: هو وصيب الهدف؟
2: اتحسسنيش يا رجب انك اخوك، انت بتشتغل في المكافحة. روح روح.
5: طب هو معاك كيس حقيته وبصاري الشارع، يمكن ساق الميزان ويمكن ساق الشبشب والجرابين تبعوتي. الشبشب الفايتين شمال البروح فيه على الحمام.
2: روح روح بقول لك. خلاص روح.
5: طيب ارقيت روح ماشي.
2: طيب بعد اذنك يا ابو رمزي.
1: ايش الدعوة؟ ايش فيه؟ مالك توطرت؟
2: لا والله في موضوع بدي اخلصه بس. سلام عليكم.
1: طب والقهوة يا راجل؟
2: معلش معلش سامحني،

0: كله جاهز يا معلم، نظفت تمام.
1: نقعت الحمص والفول لبكرة؟
0: صحيح يا معلم.
1: طب يلا غير وعيك عشان نروح نروح.
0: ماشي، 5 دقايق.
2: السلام عليكم.
1: يا هلا هلا عم ابو بهجت، تفضل تفضل.
2: عايزك في موضوع ضروري جدا جدا.
1: اللهم اجعله خير. ايش الدعوة يا عم ابو بهجت؟
2: بدي اياك تشغل هالسيارة وتطلع معايا.
1: طب انت بس قل لي ايش الدعوة، في حدا بده يروح على المستشفى، في صاير اشي معاك، قل لي.
2: انت بس شغل واطلع.
1: طيب شوية ابو بهجت، المصباح راح يغير وعيه عشان بالمرة نسكر وناخده معانا بالمرة.
2: خليه يسكر لحاله، فيش وقت تطلع.
1: لا حول ولا قوة الا بالله. حاضر يا ابو بهجت يلا.
3: تعرف يا معلم ابو رامي، لما كنت عند المعلم صخر بصراحة انهبلت.
4: ليش انهبلت؟
3: عالم اخر، ما تقول الا مملكة. الفيلا عاملها بنص الشجر، وعنده بركة سباحة، وعنده 3 براكسات غير السيارات.
4: ولك هذا صخر ابن ابو صخر. انت عارف مين ابو صخر؟ ابو صخر هذا الكينج. وابو صخر قبل ما ينحبس كان يملوا 10-15 مليون دولار، وكلهن هلقيت في تصرف ابنه صخر.
3: طيب يا معلم، احنا ليش ما نشتغل لحالنا ونعمل مملكة زي هيك؟
4: في مثل بقول اكل العنب حبة حبة. تاني حاجة، شغلنا زي الماشي على الصراط، اي دقمة بقع في النار.
3: طيب يا معلم، هاي صخر ليش ما وقع في النار؟
4: والله شكلك عايش في المريخ انت، مش في هالبلد. ولك ابوه كان بده ياخذ اعدام، ودفعوا الاف الدولارات للمحاميين عشان ياخذ مؤبه. انت بترضى حد يديك 100,000 دولار وتنحبس لك شهر عند المكافحة؟
3: والله بصراحة يا معلم باخدهم.
4: بتحكي في الوسع هيك، بس لو خشيت جوا بتصير تقول لو ملايين الدنيا كلها وما ضلش يوم. انا بدي اياك يا امجد تركز معايا، في صفقة كبيرة وهبرة كبيرة جاية، والكل حيستفيد منها.
3: يعني المعلم صخر لما اجتمعت انت وياه لحالكو حكالك هيك؟
4: صحيح. والشغلة هادي حنرتاح بعديها سنة، وحنصير نمشي في الشارع نمسك السلم بالعرض.
3: يعني يا معلم انا حستفيد زيك
4: في الصفقة هادي؟ حتاخد نسبة كبير، انا بتخلاش عنك.
3: حبيبي يا معلم، طول عمرك كبير، ربي يخليك لنا.
4: بس بدي تدير بالك وتجند لك من واحد للشغل الجديد. الصفقة هادي بدها ناس يكونوا امينين، ومن هالجيت بدك تبلش.
3: ولا يهمك يا معلم.
1: انا هالجيت نفسي تفهمني يا ابو بهجت، ليش احنا بنمشي دقة دقة وطفيين الضواو؟ احكي لي، انا هالجيت صرت في المامعة، بديش ادخل في موضوع يجيب لي مشاكل.
2: ولا مشاكل ولا حاجة يا مطيع، بس انت امشي زي ما بقول لك.
1: اسمع يا ابو بهجت، انا بمشيش وانا مغمض، هلقيت بطفي السيارة، احكي لي ايش القصة.
2: صلى على رسول الله
1: عليه الصلاة والسلام.
2: هلقيت انت يا مطيع، لو عرفت انه مصباح اللي عندك بيسرقك ولكن انت مش ماسك عليه ممسك، ايش بتعمل؟
1: علشان ما ظلموش يا ابو بهجت براقبه وبمسكه وهو متلبس، بعدين بقول له انت من طريق

0: الدجاج ورايح بايعه لابو خالد وحاطط حقه في جيبته. لقوا ايش؟ بايع الكيلو بثمانية شيكل، اقل من السوق باربعة شيكل يعني، وحط حقهم في جيبته وما قال ليش. ولما روحت ورجعته قال لا يا عمي، رجب مش فاهم القصة.
1: طيب كان انت رحت ابو خالد وسألته قبل ما تظلمه؟
0: ما انا رحت وابو خالد قال لي الصحيح.
1: يعني ابو بهجت خميس طلع فعلا انه سرق بضاعة؟
0: صحيح يا مطيع. وانا ايش عملت هالقيت؟ روحت انا ورجب وسبناه في المحل حاله، قلنا له بس تخلص تنظيف بتسكر وبتروح، وهيو مسكر وماخذ بضاعة وابصر وين رايح يبيعها.
1: على هيك احنا بدنا نضلنا وراه علشان نشوف البضاعة وين بده يبيعها.
0: يا عيني عليك، هيك فهمتني.
1: اخص عليك يا خميس، بتخون اللي أمنك على ماله، ولك يخرب بيته واللي بيقل من الصحن بتفي. على الموت معاك يا أبو بهجت، على الموت.
0: دقة دقة يا مطيع عبين ما نشوف وين بده يوصل.
1: لقيت الواحد بسوق بنفس معاك.
2: مالك مش نايم لهالقيت يا حردون؟ ايش القصة؟
3: ولا حاجة، عشان نمت في نهار يا معلم.
2: طب شد حيلك يا حردون، الشغل الجديد جاي،
3: يعني بدنا نرجع نوزع؟
2: مش قلت لك في هبرة كبيرة جاي؟ وليش انت نظفت البركسات وفقدت السيارات؟
3: طب وقتش الهبرة جاي؟
2: هذا العلم عند المعلم صخر، مش عنا، احنا علينا التنفيذ وبس.
1: والله يا ابو بهجت كلامك صحيح، هي باع الدجاج لابو خضر وهي ابو خضر قاعد بيعد له في المصاري. الله يخرب بيتك يا خميس.
0: والله ما انا عارف ايش اسوي معاه. هيك يا خميس، هيك بتقطع في رزقتك ورزقة اولادك. طب انا ايش عملت؟ عملت معك شي غلط؟ حسبي الله ونعم الوكيل. بس
1: انت هلقيت بدك تضلك تتحسبن وتضيع الدليل؟ هلقيت بدك تدعس بنزين ونمسك متلبس؟
0: لا لا خلص خلص يا مطيع، انا مسامح، بديش افضحه خلص.
1: لا يا حبيبي، انت بكرة لما تطردوا من الشغل بفضحوك الناس. انت بدك تقول انا طردته عشان هو حرامي.
0: يعني هيك قولتك يا مطيع؟
1: مالك يا ابو بهجت؟
0: طب خلص توكل على الله، روح بسرعة.
4: ايش هالضو العالي هذه؟ وايش السيارة المسرعة؟
0: على عافية يا خميس.
4: مين ابو بهجت؟
0: والله يعني انا مصدوم، اول مرة في حياتي اعرف ان انت تاجر كبير وبتبيع دجاج في الليل.
4: لا لا لا لا لا لا لا لا، انت ابو بهجت فهم القصة غلط.
0: شو فهم غلط؟ ما هي المصارف ايدك.
1: مش عيب عليك، مش عيب يا خميس، بكفي. انا طردتك من عندي ليش؟ ما تعلمتش؟
0: استنى يا مطيع استنى.
4: مالكم انتم بتتعاملوا معي انا حرامي؟ يعني حرامي انا؟ بعدين انت ايش قصتك يا مطيع؟ ايش لك دخل؟
1: ولك كيف ايش اللي دخل؟ يما يما موقع عينك، ولك احنا مراقبينك من اول ما مشيت.
4: انا تفهمش ابو بهجت غلط، مش انت سبتني في المحل وروحت؟ الراجل اتصل علي تلفونه بالدجاج.
1: خلص يا حبيبي، ما احنا فيها هينا. دق يا ابو بهجت على باب ابو خضر واساله.
4: عم ابو بهجت الله يرضى عليه، خلي مطيع روح. روح مطيع، بنتفاهم انا وياك ابو بهجت.
0: مطيع مش هيروح، مطيع حيضل موجود لانه شاهد. هلقيت يا اما بتحكي الصحيح يا اما والله العظيم لدق ابو خضر وخليه يحكي كل اشي.
4: لا يا عم ابو بهجت لا تفضحنيش، الله يرضى عليك، الله يرضى عليك ابو بهجت، تفضحنيش.
0: طيب احكي لي ايش اللي عملته وايش اللي سرقته من حد ما اشتغلت عندي لهالقيت.
4: والله يا عمو بهجت والله بس مرتين غوان الشيطان، عشان بنتي بدها تتعالج واشتري لها علاج، بس ما فيش غيرهم. والله المرة اللي فاتت بعتهم لابو خالد، والمرة هذه لابو خضر، عشان بنتي بدها تتعالج بدها اجيب لها الدواء.
0: يعني واحد بنته مريضة بده يعالجها بمال حرام؟ يعني مثلا يا خميس لو انت وجيت قلت لي يا عم ابو بهجت بدي 100 ولا 200 شيكل عشان علاج لبنت المريضة، انا بدي اقول لك لا؟
4: اخجلت عم ابو بهجت، اخجلت اطلب منك، ايش بدي اسوي؟
0: اخجلت مني انا؟ عبد مخلوق بني ادم، ما خجلتش من ربنا وانت بتسرق؟
4: انا والله عم ابو بهجت كنت ناوي ارجعهم، فسامحني بس.
0: حسبنا الله ونعم الوكيل. اسمع يا خميس، انا مكاني مكان رزقه ومكان شغل، مكان محترم، وللاسف ما بشغل حرامية وخاينين عندي. الله يسهل عليك يا خميس.
1: وين الله يسهل عليك؟ خد حق الدجاج يا زلمة.
4: لا لا يا عمو بهجت، انت كبرت زاد على زوم، يعني انت تطردني من الشغل؟
0: اسمع لما اقول لك، بكرة من الصبح بتيجي بتاخد بقية حسابك، والدجاج اللي بعته اذا بنتك مريضة. ها

0: بنتك مريضة أنا مسامحك فيه. يلا يا مطيع.
1: يا زلمة كان رحت على الشرطة وريحت راسك يا زلمة. موجه عينه.
0: يلا يلا خلص.
1: وين هلقيت عم بهجت عبدالله وصلك؟
0: لا وصلنا لعند ابو رمزي عشان وعدته ان اشرب عنده القهوه وحكيت له اني ارجع لك.
1: ماشي بالامر بهجت.
2: يا رجب خلص اكلت مخي يا راجل اكلت مخي روح روح خلص.
3: ما بديش اروح انا بدي استنى ابو بهجت ايش بدي اعمل مع الحراميين اساقوا المحل.
2: ولك اي حراميين.
3: ابو بهجت قال لي تخبى في الشارع ولك راقب شو اسمه خميس عشان خميس ضاروا لحرف الدكانة وراح حمل كيس ما ياكله دجاج حط فوقيه دجاجين دجاج وريش عشان كأنه زبالة وضاروا ماشي. وابو بهجة قال لي من حد ما يعمل زيك اتصل علي.
2: يعني انت لما اتصلت على ابو بهجة كنت حكي له انه خميس اخذ الكيس وشرد من الدكانة.
3: شرد ما قال لي انت راكبه راكبه.
2: طب وايش دراك انه خميس هذا؟
3: ما اعرفش انا هو خميس انا بعرف كان يشتغل معايا.
2: اكيد ابو بهجة طلع وراح لحقه
3: وعشان هيك انا بدي اقعد استناه بدي اشوف ايش بده يعمل.
2: اها هاي مطيع وابو بهجة في السيارة.
0: اتأخرت عليك معلش سامحني يا ابو رمزي.
2: طب ليش ما نزل مطيع؟ انزل يا مطيع مطيع تعال تعال القهوة جاهزة.
1: حبيبي حبيبي يا ابو رمزي ما بنستغنى عنك معلش والله بدي الحق اروح الصبح عندي شغل اعتبر القهوة مشروبة. يلا السلام عليكم.
2: الله يسهل عليك.
0: رجب ولك ايش مقعدك عند ابو رمزي مش قلت لك روح؟
3: مش انت قلت لي ضلك راقب خميس عشان بسرق الدجاج وانا ضليت راقب فيه واتصلت عليك تلفون وانا عيني قاعد بستنى بدي اشوفك جبت الشرطه عشان اذا ما جبتهاش اتصل في اخوي الضابط جيب 4 دبابات و82 طياره.
0: الله يحرقك ولك كيف بتحكي هيك كلام ولا؟
2: ما خلص اكل مخي حكالي القصه من طقطق لسلام عليكم.
0: ولا مش انا قلت لك تفتحش تمك؟
3: ما ضليت مسكر تمي كنت انخنق كنت نموت في الاخير فتحته عشان احكي.
0: طيب يلا يلا روح روح خلص.
3: ما بدي اجيب لي موز لسه ابو رمزي.
2: خد هاي قرن يا رجب يلا توكل على الله.
3: والسلام عليكم وعليكم السلام جود مورنينج بويز.
2: ايش يا عم ابو بهجت صحيح اللي بصير؟ معلش انا مش غريب يعني.
0: هو ايش حكى لك رجب بالضبط؟
2: بقول لي انه انت حاطه تراقب خميس وخميس بعد ما خلص من الشغل سرق كيس جاج وضله شارد.
0: لا لا لا ما تردش عليه يا زلمة بترد على رجب انت. كل القصة ان انا قلت لخميس خد كيس هجاج وروح ودي له بخضر.
2: طب وليش رامي رجب يراقبه؟
0: بالله عليك انت بتصدق رجب؟ قلت له روح روح لا جاي قاعد عندك. بقول له شمال بيقول لي يمين بقول له يمين بيقول لي شمال.
2: الله يعينك والله اللي

قدمنا لكم المسلسل الاجتماعي ساعة الصفر. قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم المسلسل الدرامي ساعة الصف. ساعة الصف. ساعة الصف. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي البرامج والفقرات المميزة.

كانت فكرة والفكرة بذرة، غرسناها فنمت وتسامت علوا كشجرة طيبة، أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين. كلمة طيبة عبر الأثير، إنها صوت الحق، صوت إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نبقى الآن وإياكم مع برنامج أقنعني مع الدكتور علي العمري. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: واو يا شباب شوفوا شوفوا شوفوا هذه كيف، شوفوا هذه المثل كيف كانت وكيف صارت.
1: يا راجل يعني على بالك انه هذا جمالها طبيعي؟ لا يا ابوي كله اصطناعي، كله شد وانفخ ومشي حالك
0: يا ابوي. هذول فنانات ومشاهير لازم يتدلعوا ويهتموا بانفسهم.
2: يعني انت على بالك بس الفنانات اللي يسووا العمليات والشدشده هذه، انت لو تروح العيادات شوف يا رجل طوابير والله البنات ماسكين طابور.
1: معقوله؟
0: انا كمان سامع انها مو اسعارها جدا غاليه ومكلفه ومو اي مركز يسويها.
2: ازيدك من الشعر بيت، الحين مو بس البنات يسوونها والله حتى العيال صاروا يسووها.
1: لا استغفر الله العظيم يا عمي، هذا مو تغيير في خلقة الله.
2: دقيقة ترى مرة أوفر أنت، إيش اللي خلقة الله ما خلق؟ ترى عادي تجميل، هذا تجميل ما
1: هو يا حبيبي تغيير. كيف عادي يا حبيبي؟ ناس بتنفخ خدودها وناس بتسوي خشمها، يا أخي حرام يا أخي، ما ينفع كده. ربنا خلقنا في أحسن تقويم، وأي تعديل على الأمور هذه ترى حرام.
2: هيا شوف أشتغل لي وضعية المفتي.
0: ما دامكم أنتم الاثنين اختلفتوا أنا مالي شغل، ما بفتي بأي شيء.
3: هذا العالم اللي نحن قاعدين نعيش فيه الآن دون غيره من كل العوالم السابقة اللي أصبحت قضية الفتاوى والمناقشات والحوارات حول شكل الإنسان وهندامه، وحول أيضا ما يتعلق بالأعضاء الخاصة فيه من ناحية الزراعة أو من ناحية إضافة أشياء وتحسينات متعلقة بالإنسان، شغل الشاغل لكثير من الأنفس وخاصة القسم النسوي منه. ولذلك الآن عندنا شركات التجميل أصبحت شركات عالمية كلها قاعدة تتدخل وتتخصص في كثير من مناحي الحياة. موضوع تغيير خلق الله والتجميل موضوع متداخل. لما نحن نتكلم عن أصول في عندنا أشياء ثابتة ما حنتناقش فيها، اللي هي التغيير في خلق الله، التغيير الشامل، هذا أمر محرم. واحد قاعد يغير جسمه تماما أو يتحول من جسم إلى جسم، هذا الآن أمر متفق عليه. أو يكون فيه لبس، يعني فيه خداع للطرف الآخر، واحد قاعد يقول والله أنا عمري 30 سنة هو عمره 60 سنة، يصبغ أصباغ ويغير بعض التجعيدات ويرتب بعض الأمور كذا حتى يخادع الطرف الآخر، يصير التغيير الكامل هذا تغيير محرم، أو التغيير الذي فيه خداع، في خداع للطرف الآخر، هذا أمر متفق عليه في حرمته. في أمور أخرى قاعدين نتفق ونختلف عليها اللي حنبينها اليوم ما بين تغيير خلق الله وما بين موضوع التجميل. الأصل في الإنسان أنه يتجمل، والإسلام دعا إلى الجمال، وخاصة إذا رحنا رايحين المساجد خذوا زينتكم عند كل مسجد، وهذه الزينة زينة جمالية فيها تعبد لله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على هندامه، حريصا على لباسه وعنايته، بل حتى نجد أن الدين الإسلامي دون غير الأديان هو الذي يعتني بالبدن، وإن لبدنك عليك حقا، هذه النظرة الشمولية للبدن، مش هي فقط أنك أنت تنام بدري ولا تأخذ قسطك من الراحة، لا، النظرة الشاملة للبدن. وهذه قاعد تأثر على نفسية الإنسان، الإنسان المتعافي، الإنسان اللي عنده شكل جيد وصحة جيدة، هذا الإنسان لا شك أنه سيعود الأمر على نفسيته. لما نتكلم عن موضوع التغيير وموضوع التجميل، التجميل ماذا يعني؟ يعني في تدخل جراحي، في شيء قاعدين ندخل فيه، هذا التدخل تصحيحي أو تحسيني، يعني يا في عيب قاعدين نصححه أو في شيء قاعدين نجمله ونحسنه، هو جيد ولا حد يختلف عليه، لكن لو كان كذا سيكون أفضل. يصير عندنا التجميل نوعين، إما أن يكون إصلاح عيب، وهذا العيب ممكن يكون ضروري جدا، شيء ضروري للغاية، واحد سر له عاهة، واحد سر له لا قدر الله حريق، فهذا أمر واجب، أمر ضروري. وفي شيء اختياري الإنسان يختاره، والله عنده كذا حبة معينة، عنده وشم معين، عنده شيء زايد، فيحاول ايش يزيله بالليزر او غير ذلك، هذا باختيارك الشخصي مش امر ضروري وطارئ. يصير عندنا نوعين، ضروري وعندنا امر ايش اختياري. الامر الضروري مفهوم لانه قاعد يعيد الانسان الى وضعه الطبيعي، والامر الاختياري منه ما هو مقبول ومنه ما هو مرفوض. طيب خلينا نبدا كذا حاجة حاجة نرتبها وناخذها عشان نفرق بين هذا تغيير ولا هذا نوع من التجميل المقبول. ولا نستغرب أن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة تدعو إلى الجمال، وحديث إيش تدعو إلى النهي المتعلق بجسم الإنسان وشكل الإنسان. نبدأ حاجة حاجة، نتكلم نحن عن قضية الشعر. لما جاء للشعر النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بعض القصات ها اللي سميت بالقزع، والقزع بعض الناس فاهمينه غلط. القزع ماذا يعني؟ القزع عبارة عن نحت أغلب الشعر، مش تخفيف من هنا شوية وتخفيف من هنا شوية وزيادة من الأعلى ولا زيادة، هذا ما يسمى قزع، مش هذا هو المنهي عنه. المنهي عنه اللي هو أغلب الحلق، واحد قاعد يحلق كذا أقرع من كل الجهات ويخلي فوق زي القبعة، هذا هو القزع، لأنه هذا قاعد يخالف شكلك، يخالف الذوق العام، يخالف الشكل العام. إنسان لازم يكون متناسق، يكون يعني حتى شكله أمام الناس كما قال عليه الصلاة والسلام في المسند حتى تكونوا كأنكم شامة بين الناس، يكون شكلك هكذا إيش متناقص. فالحلق هذا كله من الأطراف يسمى قزع. ثم أنه حتى لو افترضنا جدلا أنه في واحد أخذ أشياء كثيرة من الشعر وبقى أغلب الشعر كذا بطرق مختلفة يمين ولا يسار ولا الأعلى ولا ها، هذا نهي كراهة وليس نهي تحريم على رأي جمهور الفقهاء. يعني اللي سوى هذا كان ما سوى أمر محرم، هو في الحقيقة خالف الدين، خالف السنة بهذا المعنى، ولكنه ليس آثما، ليس مرتكبا لحرام، خالف الشكل، خالف الهوية، خالف السنة، خالف فطرة الناس. فهذا نقول له أنت قاعد تترك شيء من جماليات الدين، يفترض أنك تتجمل وتكون إلى أحسن، بس مش آثم بهذا الفعل، مش محرم، مكروه المهم، يعني تركت خلاف الأولى. والإنسان دائما عليه أن يتزين بالسلوك الجيد. طيب، في بعض الناس عنده أقرع شوية كذا من هنا ومن هنا في مشاكل أو الهرمونات أو النشأة، أو بعضهم ما شاء الله يصلع بشكل مفاجئ، كان تمام في وضعه الطبيعي وبعدين في خلال شهور راح كل الجماليات والشعر اللي فيه، فيبدأ يفكر في الزراعة مثلا. هذه الزراعة الآن اللي ما يسمى بزراعة الشعر قاعد تعيد الشعر لوضعه الطبيعي، يعيد الشعر إيش؟ أخذ من نفس بصيلات الجسم، نفس بصيلات الشعر، ووضعها في مكانها الطبيعي، فهذا لا حرج فيه. إذن هو قاعد يزرع من نفس جسمه ويعيد إلى الشكل الموجود. طيب، قضية أنه يأخذ قطعة ويوصلها، اللي سوى إيش؟ الوصل، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى إيش؟ عن الواصلة والمستوصلة اللي هي قاعد تسوي، أو هي نفسها المرأة اللي قاعد تسوي هذا الأمر. الوصل المقصود به هنا أمرين، إما الأمر الخداع. إيش يعني الخداع؟ يعني واحدة قاعد تقول شوفوا شكلي وشوفوا أناقتي، أو شكل واحد يقول لك شوف ما شاء الله، وهو رجل حرمة كبيرة واحد بيخطب واحدة، فالخدع بالشكل وما شاء الله شكلها وهندامة، فهذا أمر خداع. أو الأمر الآخر اللي هو يكون كاملا زي الباروكة كذا اللي تتركب من فوق لتحت بكمالها، لكن اللي قاعد تتركب لتكمل أجزاء من الشعر، أجزاء من الجسم، هذا لا حرج فيه، لأنه قاعد يعيد للأمر الطبيعي، هو أصلا شعر طبيعي وقاعد يؤخذ وبعدين قاعد يتركب في أجزاء، ناس من الخلف، ناس من أمام، ناس من الجوانب، فقاعد يأتي الطبيب أو يأتي المتخصص فيكملها، يكملها من شعر الإنسان. البعض يقول لك والله هذا شعر الإنسان يعني حرمة، يعني له حرمة، نقول هذا الشعر المقصوص الآن هم قاعدين يستخدموا شعر مقصوص وشعر زوائد، أو حتى البودرات هذه الموجودة يأخذوا بعض الشعر، قاعد يأخذوا الحلاقين ويجمعوا مع بعض البعض ويطحن طحن وتصير بعض إيش الأشكال اللي فيها البني واللي فيها الأسود وغير ذلك. هذه تقنيات قاعدة تستفاد من الزمن الحديث، ليست موجودة لا في عصر السلف الصالح رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. إذن المقصود بالوصل هنا الكامل اللي فيه خداع، أو الذي يقصد به الإنسان خداعا ابتداء. أما التكميل الجزء البسيط، الجزء الذي يعالج جوانب وعيد إلى الشكل المتناسق والشكل الطبيعي، فهذا لا مشكلة فيه. إذن فهمنا مسألة الوصل هنا. نأتي إلى جانب ثالث في الجسم وهو مسألة إيش؟ الحواجب. الشغلات الزائدة عندنا قاعدة عامة، كل شيء زايد ما في مشكلة، يعني عندنا شعرات زائدة هنا أو في اللحية في شعرات زائدة اللي بيطلق لحيته، فكل هذا يسموه التحذيف أو التهذيب، كل شيء أخذته أنت زائد، أو شعر هنا زائد ولا شعر في الأذن ولا شعر في الحواجب، كل هذا لا مشكلة فيه، كل الزوائد ما حنختلف عليها. طيب، ما هو النهي النمص اللي حدده النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النمص؟ النمص المقصود به إيش؟ انتبهوا، مقصود به إما إزالة كل الحاجب، الحاجب كله هذا يزال من الرجل أو المرأة، إزالته هذا هو المحرم، أو إزالته لدرجة أن لا يكاد يرى. لكن لو واحدة أخذت إيش؟ واحدة أخذت والله موس أزالت أجزاء منه ورتبته شكلته وحطته بالطريقة الجميلة، هذا لا يسمى نمصا. النمص المنهي عنه هو الإزالة الكلية أو الترقيق الشديد بحيث أنه لا يرى، فتصير حتى شكل المرأة بشع، شكل كذا يعني هلال رقيق للغاية كأنه لا موجود، هذا هو النهي المنهي عنه. أما مسألة أنه النمص تبقى تشيل منها بعض الزوائد أو ترققه أو تجمله بما يتناسب معها أو ترتب بعض الأشياء عليها، هذا كله لا إشكال فيه، هذا لا يدخل في باب النهي. طيب، في نفس المنطقة، خلينا نحن إيش في الوجه ممكن يستفاد في أشياء أخرى، وهي ما يسمى بمسألة التعديل رقم واحد. إيش يعني التعديل؟ عنده والله خشمة شوية طويل تبغى تزبطه، عظمة زايدة تبغى تصححها، أو الرجل كذلك يعني يزبطه بعض، يسموه التعديل. هذا التعديل لا مشكلة فيه، تعديل لا مشكلة فيه، لماذا؟ نعيده إلى الأصل الطبيعي واحدة كذا فيها شوية زوائد أو فيها شوية انحراف بسيط، إذا تناسقت وترتبت صار أمر طبيعي، بس مش طويل ونقصر وقصير ونطوله يعني كذا كأنه إنسان آخر. ننتبه هنا، تغيير الكامل نحن نتكلم، كأنه إزالة كاملة، التعديل التصويب ليكون بشكل طبيعي هذا لا حرج فيه. طيب بعد التعديل نجي لما يسمى الآن إما بالإزالة أو بالنفخ، يعني واحدة كده تزود شوية من من من من من الوجه أو أجزاء من الجسم تبدأ تزودها، كذلك الرجل نفس الآلية، إما في الشفايف إما في الوجه. ننتبه لهذا الأمر. ما يتعلق بأمر العلاج، يعني في بعض النسوة ممكن تستخدم كريمات وأدوات معينة فتزبط الوجه وتصفيه، هذا ما في مشكلة، أو تضع بعض الإبر، هذا الإبر تحافظ على إيش؟ تحافظ على قلة التجعيد. ننتبه يا جماعة، الطب يتطور، العلم يتطور، هو ما هي ما قاعد تغير، هو ما قاعد يغير، إنما بعض المواد نحن حنبين الضوابط بعدين في النهاية، بعض المواد قاعد إيش تسوي؟ قاعد تحافظ على نضارة الوجه، تحافظ على الشد الموجود في الجسم بشكل طبيعي، هو ما غير خلقه، ما تغير شكله، إنما بعض الإبر، بعض يعني المواد الإضافية اللي قاعد تحسن تصحح، خاصة بعض التجاعيد السريعة أو بعضهم بسبب عوامل البيئة. مو نقول خلاص الله خلقك هكذا للبيئة وخلقك للمجتمع، المجتمع يتطور، الطب يتطور، فننتبه إلى هذه القضية، الإبر بسبب التجاعيد أو التصحيح. طيب بعضها أشبه ما تكون بالعيب، يعني فيها زيادة نفخة هنا ولا في جهة الوجه أو جهة الأنف، فتضع بعض الإبر فتخففها أو تزيدها قليلاً. هذا الحكم فيه أنا مع الدكتور عبد الكريم زيدان رحمة الله عليه، الذي ألف أهم كتاب في التاريخ الحديث عن المرأة، سماه أحكام المرأة والبيت المسلم في 11 مجلد، توفي رحمة الله عليه قبل سنة من الآن أو سنتين، الدكتور عبد الكريم زيدان العالم العراقي الفقيه والأصولي الكبير، عندما مر على هذه المسألة أنا معه فيها. هذه المسألة أشياء بسيطة يا جماعة، يعني أشياء محدودة، إما زيادة خفيفة أو تكون هي فيها مبالغة فتقوم إيش تخفف منها بحيث أن يكون الشكل الطبيعي الشكل المتناسق. ما حكمه؟ حكمه مكروه، مش محرم، مكروه. لماذا؟ نتعود إلى الشكل الطبيعي، خاصة بعض يكون أشياء في الأكل، بعض يكون أشياء في الأمور البيئية أو بعض الأشياء الاجتماعية أو بعض الأشياء الخلقية، فلما تكون بشكل متناسق معقول ومطلوب فهذا لا حرج فيه، يكون إلى درجة الكراهية، يعني الأفضل أن تبقى على ما هي عليه. لاحظ هنا ما قاعدين نغير تغيير كامل، هنا قاعدين نصوب، هنا قاعدين نصحح، هنا قاعدين نسوي شوية تغييرات. كذلك ما يتعلق مثلا بأجزاء في المرأة مثل قضية الثديين مثلا، إما زيادة وإما نقصان، البعض يشفط بعض الأشياء أو تزيد بعض الأشياء. الشيء المتناسق مع الجسم، الشيء الذي هو على أصل الطبيعة، فهذا عند الإمام والشيخ عبد الكريم زيدان وأنا معه في ذلك في لا درجة الكراهية، يعني خليك على ما أنت عليه وخليك على ما أنت عليه. لو زدت شيء بسيط أو شيء محدود، مش تغيير كامل، كأن واحدة قلبت من شكل إلى شكل، دائما نقول التبديل الكامل عندنا في مشكلة، لكن نحن نتكلم عن أشياء بسيطة في المعالجة، أشياء بسيطة في التصحيح في التصويب، من باب أنها تكون أفضل وأحسن فلا حرج في ذلك. وكذلك البعض ايش قاعد يسوي؟ قاعد ياخذ ابر من اجل التطويل، يعني في ناس مقاس معين يعني له طول معين وبعدين ياخذ بعض الابر على مدى سنوات فيطول. انا اعرف بعض الاصدقاء يعني كانوا في الثانويه بطول معين بعدين راحوا بريطانيا بعد فتره ما شاء الله صار شكله وطوله متناسق، هذا غير موجود في زمن السلف الصالح، وهذا ما تغير خلقه. اللهم انه ايش في زياده في الطول تساعده، يعني زي ما يقولوا الطول عز بعض الاشياء، فهذه مش قاعدين نغير خلق الله، نحن بعض المواد تساعدك على الشيء الطبيعي، انت قاعد كانك تنمو نمو طبيعي، زي ما بعض المواد الان الغذائيه ما كانت موجوده في السلف الصالح موجوده اليوم، ساعدتك عوامل التغذيه، ساعدتك بعض الادويه الحديثه، ايش سوت فيك؟ زادت بعد اذن الله عز وجل وتوفيق الله من الاعمار، وهذه مساله متفق عليها اليوم عند كل الاطباء والعلماء انه زياده الاعمار بسبب النمو بسبب الطب بسبب العلاج، وتناقشنا فيها سابقا في حلقه الالحاد عندما قلنا كيف يفكر الملحدين في مساله اليه العلم كانوا يحاولوا يؤلهونه. فنحن قاعدين نستفيد، هذا الان علم حديث يساعدك في النمو الطبيعي بعد أن كان سان قصير، زاد بعض الأشياء فصار أمرا طبيعيا، يعني أنت ما تلاقي تغير خلق الله، هو خلق الله الرجل واليد وكذا، اللهم طال قصر فهذا يساعدك كأنه جزء من العلاج. فهذه الأدوية وهذه الإبر لا مشكلة فيها ولا حرج. طيب ننتقل إلى مسألة أخرى وهي متعلق بالتحسينات الشكلية الجمالية، يعني الأسنان وزراعتها وبعض التصحيحات اللي فيها، هذا كله من باب الجمال يا جماعة، يعني ليس فيه مشكلة تزرع سن وتضيف سنا وترتب بعض الأشكال التي فيها، هذا كله حتى بأشكاله وبألوانه وبعض اللمعات أو بعض المواد الإضافية التي تساعد على تبييض الشكل وتبعيض الأسنان، هذا أيضا لا حرج فيها. نجي لقضية نقل أعضاء الآن، من أجل ماذا؟ من أجل الصحة، من أجل العافية، هذه قضية ثانية، قضية جوهرية جدا الآن ناقشها الفقهاء بالذات المعاصرين، قضية نقل أو زراعة الأعضاء. وين هذه موجودة في السلف الصالح؟ يعني آليات اليوم هي الموجودة، كانت بعض الأشياء موجودة لكن ليس بهذا الأمر. الآن قضية الزراعة، واحد يحتاج إلى كلية، واحد عنده والله قضايا من أجزاء الجسم، أو واحد مات فيمكن أن ننقل الأعضاء إلى طرف آخر مريض هو بأمس الحاجة إليها. إن كان الإنسان حيا هذا رقم واحد، وله حاجة ماسة مثلا إلى كلية، هناك ممكن من يخدم في هذا الباب، حينئذ نقول والله إذا كنت أنت يا مريض بحاجة لها ماسة ويوجد طرف آخر يساعدك وينقل لك الكلية ولا تؤثر عليه ولا تسبب له ضررا، وليست هي الشيء الوحيد اللي عنده ممكن يستخدم شيء ثاني والطب يؤكد هذا، فأنت تقدم هذا من باب ماذا؟ تقدم هذا من باب المساعدة، تقدم هذا من باب إيش؟ المعاونة، إحياء الطرف الآخر، ومن أحياء فكأنما إيش؟ أحياء الناس جميعا. وعجبني جدا العلامة الكبير الشيخ يوسف القرضاوي عندما قال هذا من باب ماذا؟ هذا من باب إحياء النفس بكل شمولها، مش فقط أنك تحياها يعني كانت ستموت فأحييتها، لا، إحياء النفس من داخلها، لأنك إنسان ستشعر بالراحة والطمأنينة والعمل والإنجاز، هذا يدخل في هذا الباب. الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمة الله عليه كان يرفض هذا، يرفض نقل الأعضاء من جسم إلى جسم. ليش يا شيخ محمد متولي الشعراوي؟ كان يقول، وأيضا مجموعة من العلماء معه من المعاصرين، يقول هذا لأن جسمك ليس ملكك، إنما الجسم ملك، ملك الله سبحانه وتعالى، ملكك إياه، خلاه عندك بس هو ملك الله، فأنت لا تستخدم أشياء هي من ملك الله، هذا رؤيته. الشيخ القرضاوي جوابه أيضا مقنع جدا، كان يقول نعم هو ملكك إياه ولكن جعل لك حق التصرف فيما لا يتعارض مع أمر الله، يعني الآن المال مال مين؟ مال الله، بس أعطاك إياه ملكك إياه، بس أنت تستخدمه في الحدود التي أذن الله عز وجل لك بها. وكذلك الأعضاء، هذا العضو ملكك إياه، فإن كنت تعيش به والله عز وجل أعلم أنك أنت ممكن تعيش بكلية وتعيش ببعض الأعضاء وتأخذ جزء وتعطي للطرف الآخر جزء، فالله عز وجل يعلم سبحانه وتعالى أنك ممكن تعيش، والطب الحديث يؤكد هذا، فيمكن أن تستخدم من جسم إلى جسم آخر في حالة إيش؟ في حالة الحاجة. طيب خلينا طب اضبطها، رتبها لنا، رسقها لنا، بغض النظر عن هذه الأعضاء أيا كانت الأعضاء، ممكن نضعها في الضوابط التالية. رقم واحد، أنه نقل هذا العضو يجب أن يكون بإذن صاحبه ويكون هذا الرجل مكلف، مش ناخذ من واحد طفل صغير أو واحد ما يدري أو واحد مجنون، لا يجوز الاعتداء على البدن، لازم يكون هذا الواحد واعي ويكون مدرك وعاقل وبالغ، فحينئذ نستأذنه، فإذا أذن فيكون هذا من باب الانتفاع للطرف الآخر، حتى ولو ضحى بجزء من جسمه فهو مأجور على هذا الفعل، والجود بالنفس أقصى غاية الجود. رقم اثنين، انه ما ينقل عضو وحيد، يعني ما يصير واحد ينقل قلب يقول خذ قلبي وروح اعطيه للطرف الاخر، او شيء يهلك به الانسان او يموت او يعرض نفسه الى درجه الخطر الكبير. فرقم اثنين، لا تنقل عضوا ثابتا يعني وحيدا لا يمكن الانسان ان يعيش الا به. رقم ثلاثه، لا ينقل شيء هو من المورثات، يعني ما يصير واحد ينقل مبيض ولا ينقل خصية ولا ليش، هذه تتعلق بالولادة وتتعلق بالأبناء والذرية والنسب، لأن هذه فيها المكونات الحقيقية، فهذه أشياء خاصة بالإنسان. رقم أربعة، ما يكون فيه ضرر عليك، يعني يجي الطبيب يقول لا والله ترى لو نقلته نسبة التعب ونسبة الإذى ونسبة المرض حتكون عالية، فإذا تحققنا من هذا، هذا شيء جيد بالنسبة لمين؟ بالنسبة للإنسان. رقم خمسة، أنه يكون في مكان صحيح، يعني إما مستشفى حقيقية وناس متخصصون حتى يقومون بهذا الدور، دور المعالجة. رقم ستة، يغلب على ظن الطبيب أنك لو نقلت العضو للطرف الآخر، يغلب ها على ظن الطبيب أنك بإذن الله حينفعك، يصير ما يصير هكذا، كان يقول خلينا نجرب، نأخذ عضو ونجرب، لهذا المسألة ليست بهذه المنطقية، إنما يغلب على وجه الحقيقة والانتفاع. نحن نتكلم بشكل إيش؟ بشكل غالب. النقطة التي تليها، ممكن يكون هذا الإنسان الذي سنأخذ منه العضو ميت، هنتكلم مع مين؟ نتكلم مع الورثة ونقول تعالوا يا ورثة، والله ابنكم هذا هل يمكن أن ينقل منه العضو؟ بعضهم يقول لك لا، يعني كسر العظم الميت ككسره حي خلاص. نفس الآلية، نقول هنا كما يقول بعض الفقهاء ومنهم جاد الحق عالم الأزهر وشيخ الأزهر الشريف، أنت لم تكسر عظما، أنت هنا إيش؟ قاعد تأخذ عضو بطريقة معينة، لم تؤذي لم تكسر، أنت أخذت هذا العضو لينتفع به طرف آخر فيحيا به، وهذا بتوفيق الله عز وجل وكرم الله. فإذا وافقوا الورثة اللي هم المسؤولين عن هذا الميت وجثة هذا الميت، وفعلا في انتفاع حقيقي، أو أوصى هذا الإنسان قبل وفاته وقال يا جماعة الخير أنا ممكن أن أعطي هذا العضو لطرف آخر، نعم هي كلها ملك الله، ولكن يمكن للعلم الحديث أن ينتفع بها الإنسان ويأخذ جزءا لا يسبب له هلاكا. فإذا هذا الميت اللي هو خلاص توفى ورثته يمكن أن ينقلوا هذا العضو بعد ذلك إلى مين؟ إلى الطرف الآخر الذي سينتفع به. لاحظوا الآن الموضوع كذا بشموله وتمامه، نتكلم جزء منه قلنا ضروري لا يعيش الإنسان إلا به، اللي هو العمليات الجراحية هذه الضرورية للتجميل للتحسين للتصويب. وترى بالمناسبة ليس كل شيء، يعني ما تقدر تسوي أي حاجة. زمان المقدمة المشهورة أوبرا قدمت حلقة تلفزيونية عن واحد كان مخمور والعياذ بالله، فسوى حادث سيارة، والحلقة في غاية الحزن والألم، أنا لما أشوفها سبحان الله يكون فيها تأثير شديد الحلقة. فواحد كان مخمور صدم واحدة فتاة وكانت في يعني مقتبل العمر 16 أو 17 سنة، فسووا لها تقريبا كان فوق 20 عملية تجميل، والفتاة لما تشوفها سبحان الله كأنها قطعة جبنة يعني فيها ثقوب لا تكاد تميز، لا وجه لا شعر لا شكل، رغم كل عشرات العمليات التجميلية الموجودة في البلاد التقنية الحديثة. فبعد ذلك جابت المقدمة هذه أم الولد اللي هو مسجون الولد، وجابت الأم أول مرة تشوف إيش سوى ولدها بسبب الخمر، إيش سوى فيها سوى العياذ بالله، أم الخبائث. فدخلت الأم وجاءت هذه الفتاة فما كادت تصدق يعني الشكل اللي كان موجود. فقدر ما يسوى عمليات التجميل لا يعني بالضرورة أنها تستطيع أن تفعل كل شيء، يبقى الله سبحانه وتعالى هو الذي صوركم وأحسن صوركم، خلق الله وكمال الله، ولا يعني هذا أنك أنت قاعد تعبث بخلق الله. قلنا العبث الكامل حرام، التغيير التام حرام، التحسيني التجميلي الذي لا ينقلك من صورة إلى صورة أخرى، هذا كله يا جماعة الخير هو وضع معاصر، نحسنه ونطوره نصوب بعض الأشياء التي فيه، ولا نقع في دائرة دائما خلاص تغيير خلق الله ولو في تحسينات فنقع في تناقضات، أشياء نأذن بها وأشياء ما نأذن بها. هذه أيها الإخوة والأخوات خلاصة عامة لموضوع العمليات التجميلية المتعلقة بجسم الإنسان، ما يتعلق منها أيضا بالزراعة، أمور تحتاج إلى أطباء، أمور تحتاج إلى علماء شريعة، أمور تحتاج إلى الواقع المعاصر من تطوراته وتحسيناته اللي قاعد ينتفع بها الإنسان لا يتغير كليا تغيير خلق الله عز وجل. أن نقرأ أيضا بعض ما قاله الفقهاء قديما ونربطه بواقع العصر اليوم بمستجداته بتطوراته بألياته حتى يكون الاجتهاد المبني على أصول وكماليات شريعة. هكذا نعيش واقعنا ونفهم ديننا بشكل صحيح، لا تتعارض النصوص ولا يعني طرف يذهب بها ذات اليمين أو ذات الشمال حتى يتكامل هذا الدين. نسأل الله عز وجل أن يبارك لنا في أعمارنا وأعمالنا، ونحن ندرك ونفهم أن الجوهر هنا جوهر القلوب، وأن الإنسان الطبيعي، وخلينا أقول لكم نكتة حصلت مع المتنبي مرة المرات، جابوا معه واحد ودخلوه على سيف الدولة وفيه يعني شيء من الجمال، فقالوا للمتنبي نبغاك تمدح عند سيف الدولة، تمدح شكله عند سيف الدولة عشان يعطيه فلوس، ونحن حناخذ من هذا الرجل فلوس يعني، فمدح لنا شكله. ففهم المتنبي القصة، فلما دخلوا على سيف الدولة قال هذا البيت من الشعر، قال حسن الحضارة ممزوج بتطرية وفي البداوة حسن غير ممزوج. هو يقول له الحضارة المدنية هذا كله عبارة عن بويات وأشكال وألوان، وفي البداوة طبيعة الزهور والأنهار هذه خلق الله ما في عبث. فيقول لك حسن الحضارة جمال الحضارة ممزوج بتطرية وفي البداوة حسن غير ممزوج، يقول لك الأصل الخلق هو الإنسان الجميل بداخله والإنسان كما هو عليه، مش اللي قاعدين نشكله ونجمله وكذا حتى نقنع به الطرف الآخر. فدائما بالعكس والله، الفتاة على طبيعتها وأناقتها زي ما هي، ربي خلقها، الناس تحبها وتأواها، ويا في زوج عاشق لزوج زي ما هي، أنت تظن يعني والله فيها شيء، هو بالنسبة له ملكة جمال ولا يستغني عنها، وهو كذلك يكون ربما يعني هندامه أو شكله حتى كذا طبيعي. هذا يا جماعة الخير يحب ويؤلف لأنه على طبيعة الأصل، طبيعة الخلق. ومع ذلك لا نمنع بعض إيش، بعض اللفتات البسيطة أو بعض اللفتات الزائدة. وإن كان للأسف من النساء زيادة هذه الأيام، أنه لما يشوف مسلسلات وتمثيليات يبغى الزوج يكون شنبه بطريقة معينة، ويبغى مدريش بطريقة، أو أحيانا برضو للأسف بعض الأزواج يلاقي قصة حرمة معينة ولبس حرمة معينة، يسوي واعملي. هذه الأشياء دخلت في العصر الحديث، كل ما كان في أمور الشرع أمور المنطق والعقل فهي مقبولة ومن التحسينات المطلوبة. ديننا فيه ضروريات وفيه حاجيات وفيه تحسينيات، تحسينيات الجمال مطلوبة وليست منفية، وهي تتناسق مع الإنسان وحياته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وإلى لقاء قادم مع برنامج أقنعني مع الدكتور علي العمري. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج أخطاء شائعة مع شيخ الدكتور محمد خير الشعال. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. هذه هي الخطبة 24 في سلسلة خطب عنوانها أخطاء شائعة. هدف السلسلة السعي لتصحيح ما استطعنا من هذه الأخطاء، فإن الله تعالى لا يهلك قرية أهلها مصلحون متناصحون، وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. يا أيها الإخوة، مطلوب من كل أخ فينا وكل أخت يستمع لهذه الخطب أن يراجع نفسه، هل أنا مقصود بهذه الخطبة؟ إذا كنت أنت المقصود نرجوك أن تغير. سرني عدد من الإخوة في خطبة الأسبوع الماضي وكنا نتكلم عن الاستدانة من غير حاجة أو في غير محلها، أن عددا من الإخوة الحاضرين كانوا قد استدانوا استدانة علموا من خلال الخطبة أنها في غير حاجة، فأسرعوا لرد المال إلى أصحابه. والله الآن الخطبة تصير نافعة وحضورك يصير نافعا، أما الإصرار إذا كنت مستدينا مقترضا وعندك ما تؤدي لصاحب المال ثم أنت لا تؤديه، فإصرارك على هذا العمل هو إصرار على هذا الخطأ، وإصرارك هو سؤال لله تعالى عملي ألا يرفع عنا ما نزل بنا. والسبب في الأزمة أنت، أنت بالضبط بدون واحد آخر، لأنك لا قدر الله أو لأنه يصر على الخطأ وقد علم بأنه خطأ، وتصير الخطبة سامحوني يا أيها الإخوة حجة على من علمها وفهم ما فيها. لذلك نحن نريد أن نسعى في تصحيح الأخطاء. قرر أن تغير إذا سمعت الكلام وكان خاصا بك، وقرري أن تغيري، وإن الله عز وجل سيعينك. من أخذ أموال الناس مثلا في خطبة الدين، من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، الله يعينه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. تتناول السلسلة خطأ في العلاقات الأسرية مرة، شعارها أسرتي سكني ومسؤوليتي، وخطأ في علاقاتنا المالية مرة ثانية، شعارها أسواقنا مرآة ديننا. خطبة اليوم من النوع الأول، أسرتي سكني ومسؤوليتي. عنوان الخطبة الغيرة المفرطة عند الزوجات. الخطبة موجهة بشكل مباشر للزوجات وبشكل غير مباشر لكم أنتم أيها الأزواج، وستسمعون كيف تؤدي الغيرة المفرطة إلى فرط عقد الأسرة، والسبب على الزوج التي تغار غير مفرطة الآن سنتكلم عنها، وعلى الزوج الذي يزكي إوار أو أوار هذه الغيرة في قلب زوجته، والنتيجة خلل في علاقاتنا الأسرية. الغيرة المفرطة عند الزوجات. كتبت تقول: عندما تزوجت لم يكن لدي غيرة مفرطة، لكني اكتشفت أن زوجي ينظر إلى أفلام الرذيلة. الآن الزوج سيلعب دورا مهما. واجهته بالأمر فتركه ثم عاد إليه، فبدأت تظهر عندي كل مظاهر الغيرة المفرطة المرضية، الأمر الذي أدى إلى مشكلة نفسية عصبية عندي، أحتاج أحيانا للذهاب إلى المشفى لأجل هذه الحالة. اتصلت تقول: كانت حماتي تغيظني بمدح نساء غريبات أمام زوجي بينما تنتقصني أمامه. كنت أصلا أغار عليه غيرة مفرطة فتزيدني بفعلها غيرة إلى غيرة. كانت تصدر مني تصرفات غير عاقلة، فمثلا لم أكن أرضى أن يجلس أمام أخته حتى آتي وأجلس بينهما، ومع ذلك كله كان زوجي يساعدني بحلمه وصبره على تصرفاتي ويحاورني كثيرا ويجتهد ألا يثير لدي الشك والريبة. والآن تعافيت وغدت غيرتي على زوجي مقبولة وصحية. كتب يقول: زوجتي تسألني أسئلة تحقيقية في كل خروج ودخول، أين، متى، كيف، لماذا، وتتصل بي إلى العمل في اليوم الواحد أكثر من 4 مرات، ومرارا ما رأيتها تفتش جوالي ودرج مكتبي وحقيبتي الخاصة. وعندما رجعنا آخر مرة من السوق لم تدعني أنام وهي تعاتبني وتسائلني وتحقق معي حول الفتاة التي كلمتني في الطريق وسألتني عن حالة والدتي الصحية. أخبرتها أنها الممرضة التي الممرضة أو ممرضة المشفى التي دخلتها أمي قبل شهر، ومضت الليلة ولم تصدقني. لم أعد أطيق الصبر، فماذا أفعل؟ أرشدوني. أيها الإخوة، أيتها الأخوات، الغيرة محمودة تدل على حب الزوجة زوجها وتعالى

عندما ينضبط صاحبها بضوابط الشريعة، فيغار على حرمات الله أن تنتهك، ويغار على زوجه وولده وعرضه وأرضه، لكنها تغدو مذمومة عندما يتجاوز صاحبها الضوابط الشرعية فيتجسس على من يغار عليه ويراقبه في حله وترحاله، وربما رماه بالمحرمات وهو منها بريء، ويصل به الأمر إلى درجة الشك والوسوسة. والغيرة المفرطة المرضية إنجاز التعبير منهي عنها شرعا وعقلا، لأنها تصادم المنطق والفطرة وتؤذي الفرد والأسرة. ففي صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطرق الرجل أهله ليلا يتخونهم أو يلتمس عثراتهم. الطروق أن يكون إنسان مسافرا ثم يأتي في الليل من دون أن يخبر أهله، فيفتح الباب فجأة ويدخل كأنه يشك بأهل بيته سوءا أو يلتمس عثراتهم. بدك تجي ليلا خبرنا قبل بيوم، بعث لنا رسالة قول أنا هلأ صرت بالمطار خلينا نجي نستقبلك. أما لا تغافل أهل بيتك فجأة كأنك تشك بهم. عند أبي داود وغيره عن جابر بن عتيك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من الغيرة ما يحب الله ومنها ما يبغض الله. الغيرة في منا محمود إذا كانت معتدلة، في منا مذموم. من الغيرة ما يحب الله ومنها ما يبغض الله، فأما التي يحبها الله فالغيرة في الريبة، يعني أنا رأيت شيئا غير مناسب من أهل بيتي فخفت عليهم، فالآن أردت أن أتابعهم لقطع هذه البداية غير الجيدة. هذه غيرة على العرض على الأهل يحبها الله. ويلي عنده هذه البدايات ولا ينتبه إلى أهل بيته فهو أقرب لغير جنس الإنسان. بيقول لك ما في مشكلة يعني إذا قامت الزوجة علاقة مع رجال، صداقات، زمالات، لقاءات، معليش يعني هذا نوع من أنواع الانفتاح الجديد، هذا لعله ينتمي إلى غير جنس الإنسان. لا يغار على أهل بيته، لا يغار على عرض يشاهد ابنه، من الممكن يتجه باتجاهات خطأ. بيقول لك معلش شب هلأ طلعته، لازم ينفتح على العالم، لازم يكون له زميلات صديقات، لازم يروح لعندهم، لازم يجوا لعندهم، معلش هذا ابني منطلق. لعل هذا الأب لا ينتمي إلى جنس الإنسان، ما عنده غيرة على الحرام والحلال، ما عنده غيرة على العفاف والرذيلة، ما عنده غيرة على الحق والباطل. من الغيرة ما يحب الله ومنها ما يبغض الله، فأما التي يحبها الله فالغيرة في الريبة، وأما الغيرة التي يبغضها الله فالغيرة في غير ريبة. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاث لازمات لأمتي، موجودة في المجتمع المسلم في أفراده: الطيرة، التشاؤم، والحسد، وسوء الظن. ليقوم ابني هيك عم بيساوي، ليقوم بنتي هيك عم تساوي، ليقوم زوجتي هيك عم تساوي، ليقوم زوجي هيك قصده. قيل: وما يذهبهن يا رسول الله؟ قال: إذا حسدت فاستغفر الله. بصير ممكن أنت أن تخطئ وأنا أن أخطئ، وأرى نعمة على غيري فتتوق لها نفسي وتتوق نفسي أن تذهب منه لتأتيني، بس إذا صار فورا استغفر الله عز وجل، وادعو الله عز وجل لهذا الذي أكرمه الله بالنعمة. وإذا ظننت فلا تحقق، لا تروح تتبع، لا تسترسل في متابعة هذه الشكوك. وإذا تطيرت فامضي، إذا تشائمت بدك تسافر بكرة، قال لك أخي والله أمط قلبي، حس حالي متشائم، إجاني واحد اسمه ما عجبني، لذلك بدي بطل السفرة، لا، إذا تطيرت فامضي. ولكن أيها الإخوة، لماذا كثرت مسائل الغيرة المفرطة بين الزوجات والأزواج في هذه الأيام؟ كثير ما نسمع زوجات في مشاكل حقيقية داخل الأسر من الغيرة المفرطة. لماذا؟ أقول: كثرت مسائل الغيرة المفرطة بسبب إطلاق البصر إلى المحرمات من قبل الرجال أو بعض الرجال وبعض النساء. والله يقول: قل للمؤمنين

0: يغض من أبصارهم ويحفظ فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. فكيف بزوجة ترى زوجها يجول ببصره هنا وهناك ثم تريدونها أن ترتاح؟ في ضريبة سندفعها جميعا إطلاق البصر إلى المحرمات ستؤذي أسرا وقد آذت. كثرت مسائل الغيرة المفرطة بسبب التبرج وعرض المفاتن في الطرقات. كل بنت عم تمشي متبرجة بالطريق عم تؤذي كل أسرنا كلنا بلا استثناء. زوجاتنا ما عاد عم يقدروا يتحملوا أنه أزواجهم يمشوا في الطريق. لك شوف البنات شو عاملين. لذلك قولوا للمتبرجات ممن تعرفون أنتن تؤذين المجتمع كله، تدخلن أمراضا نفسية على البيوت على الزوجات. كثرت مسائل الغيرة بسبب التبرج وعرض المفاتن في الطرقات واستخدام مفاتن الرجل أو المرأة في الدعايات للسلع. كثرت مسائل الغيرة المفرطة بسبب الاختلاط بالسلام والكلام والضحكات. ما حدا يقول يعني إذا أنا سلمت على هالبنات شو بده يصير؟ إذا ضحكت معهم شو بده يصير؟ اللي بده يصير مرتك ستصاب بمرض نفسي. الغيرة المفرطة أيها الإخوة أحياناً تحتاج إلى مستشفى للعلاج، ما بيمشي الحال في عيادة ولا بيمشي الحال في بيت، بده مشفى. لحد يقول شو يعني إذا سلمنا على بعض رفقات الجامعة نحن؟ إذا طلعنا مع بعضنا؟ إذا عزمتها على فنجان قهوة شو بتاكلني؟ لا ما بتاكلك بس بتساوي غيرة مفرطة بالمجتمع. الاختلاط بالسلام والكلام والضحكات يؤدي إلى زيادة الغيرة المفرطة، سواء كان الاختلاط حقيقيا أو إلكترونيا. يا شباب ما أحد يدرب نفسه على اختلاط مع فتيات إلكترونيا، ما أحد يدرب نفسه. بكرة زوجتك ستصاب بمرض نفسي إذا بتشوف بالصفحة تبعك في 20 فتاة أنت تكلمها. خلاص فلتكلم الفتيات فتيات وليكلم الرجال رجال، نرتاح، يرتاح المجتمع، ترتاح الأسر، ترتاح الزوجات، يرتاح الأزواج. أظنكم تتألمون لو وجدتم في صفحة زوجاتكم 20 صديقا وقلت لك زوجتك والله هدول يعني أصدقاء بالدراسة أصدقاء بالعمل، ما بيهون عليك تتألم أنت من الداخل. كيف ترضى أن تجعل 20 أو 50 أو 70 صديقة تكلمها وأنا واثق بأنك تكلمها في العمل أو في الدراسة أو في شيء؟ لكن يا أخي هذا أمر يؤلم الزوجة. الاختلاط الحقيقي أو الإلكتروني هذا سبب من الأسباب العامة لزيادة الغيرة المفرطة. كثرت مسائل الغيرة المفرطة بسبب كثرة المواقع الماجنة والقنوات الفضائية الهابطة والإذاعات اللاهية. كثرت مسائل الغيرة المفرطة بسبب قلة الزواج، مما حدا بفتيات لعرض أنفسهن في الشوارع واقتناص أي فرصة سانحة للحصول على زوج. عشان هيك يا أخواننا لما الله عز وجل يدعونا إلى تيسير الزواج يدعونا إلى حماية أسرنا. إذا أنت متزوج في خطر عليك إذا كان في بنات مو مزوجات، زوجتك ستصاب بالغيرة المفرطة. الآن يتكلمنا مع بعضهن الزواج قليل، معناتها الشاطرة بيناتكم يلي بتلاقي عريس، فلاقي أي طريقة عشان تلاقي عريس. إذا كانت منضبطة بالشرع تتخذ طرقا صحيحة، بس إذا مو منضبطة بالشرع شو بدها تعمل؟ كثرت لذلك بيساعدنا في حل مشاكلنا الأسرية أن ندعم الزواج. كثرت مسائل الغيرة المفرطة بسبب وقت الفراغ وعدم ملئه بالخيرات والنافعات، الأمر الذي يقلل كفاءات المرأة أو الرجل العقلية والعلمية والدينية والعملية فيفقده أو يفقدها الثقة بنفسها، الأمر الذي يدفعها إلى الغيرة. املئي وقتك بالنافعات بتقل الغيرة، لأنه سترتفعين، ستزيد ثقتك بنفسك، ستثقين أن زوجك موجود وتسكر بوشه ممكن. هلأ بقى الرجل إذا سمحت ما كتير تنفعل، ما تتوتر، ما يعبئ وشه، ما تعرق، ما تزبود، ما ترعر، غارت أمكم يا أخي. قال ثم حبس الخادم حتى أتى بصفحة أو بصحفة من عند التي هو في بيتها فدفع الصحف الصحيحة إلى التي كسرت صحفتها وأمسك المكسورة في بيت التي كسرت فيها. قال له الخادم روح جيب لي صحن جديد من عند أو يلي كسرت هاتوا صحن جديد من عنده وعبى. قال له للخادم خذ هالصحن وصله لصاحبة هذه الطعام. انتهت المشكلة يعني في أرضه. فنصيحة يعني هذه الغيرة نتيجة حب، حب زائد. فيعني احمله بالحلم والصبر. اثنين، احرص على تجنب إثارة غيرة زوجتك وجنب نفسك مواطن الشبهات. يعني هلأ في رجال هو قاعد مع زوجته بده يحكي له عن زميلات العمل قديش ناجحات وقديش متفوقات ما شاء الله شو صاحبات دين وحافظين للقرآن الكريم. يعني ما لقيت تحكي عن زميلات العمل إلا لزوجتك أشعلت غيرتها يا رجل. مرات واحد بيعبر عن الشخصيات النسائية قدام مرته بيقول لا لا أنا مرتي ما شاء الله فهيمة وواعية، عم بحكي لها عن يعني مرت فلان قديش كانت لبقة بهذا الاجتماع. ليش عم تحكي عن النساء لزوجتك تشعل غيرتها؟ تجنب إثارة غيرة زوجتك وجنب نفسك مواطن الشبهات. اجتنب المحرمات أو النظر إلى المحرمات من المواقع والأفلام. مو معقول نفتح جوالك نشوف المقاطع الفيلمية اللي جايتك بالواتساب كلها صور غير لائقة، بعدين تقول ليش عم تغار زوجتي حاكونا ياها. لما بدنا نحاكي زوجتك بدنا نحاكيك حضرتك، لا تنظر إلى هذه الصور. شاشة توقف على الكمبيوتر تبعك شو هاد؟ قال لا نحن بالعائلة هيك منفتحين. منفتحين إذن احجزوا مواعيد بالمشافي النفسية. أنت تتعامل مع امرأة، تتعامل مع زوجة، لست تتعامل مع جدار. وليس صوابا هذه النظرية التي تأتينا من الغرب تسمعون أنه أخي كل ممنوع مرغوب، خلي الأمر مفتوح بيقوم خلص ما عاد حدا بيلتفت. لا يا سيدي، ها هو الغرب فتح كل شيء من الرذيلة ولا زالت نسب الرذيلة عندهم أعلى نسبا في العالم. مرات واحدنا بيساوي سلوكيات مثيرة في بيته، مثيرة للشك، بيرن التليفون مثلا، بياخذ الهاتف تبعه بيروح للغرفة تانية وبيحكي بصمت كالتحدث في الهاتف بصوت منخفض جدا. هلأ زوجته بعقل الباطن مع مين عم يحكي؟ يعني ليش ما حكى قدامنا؟ بعدين ليش سكر الباب؟ وليش موطي صوته؟ أنت أثرت ريبة في قلب زوجتك. بعض الأخوة بيننا لا يرضى أبدا من زوجته أن تطلع على أغراضه الخاصة. هذا موقف يثير الشك. بالعكس أنت طمئنها، ضع أغراضك الخاصة أمامها، حقيبتك أمامها، فلتفتحها متى شاءت ما في شيء. هذا يطمئنها أنك ما زلت لها. ثلاثة، نصائح للزوج. أخبر زوجتك ببعض أمورك الخاصة ومشاريعك إشعارا منك لها بأنك واثق بها، مطمئن إليها، فإن السرية المبالغ فيها تثير غيرتها، وينفع أيضا اصطحابها معك في بعض زياراتك وأعمالك لما بيكون ممكن فلتذهب معك. أربعة، قبل الأخير، نصائح للزوج الذي عنده زوجة شديدة الغيرة. أثني على زوجتك، امتدح فيها إيجابياتها، أخبرها أنك فخور بها، سعيد معها، وأنها أفضل النساء في عينك، لأن وراء الغيرة شعورا بالنقص وعدم ثقة بالنفس. فعندما تمدحها وعندما تثني عليها تعزز الثقة بالنفس فتقل الغيرة، فترتاح أنت وترتاح الأسرة. خامسا وأخيرا، إلجأ إلى الله تعالى في حل مشكلة غيرة زوجتك الزائدة، فهو أسلوب نبوي. فعن أم سلمة رضي الله عنها قالت أرسل إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم حاطب بن أبي بلتع يخطبني له، فقلت إن لي بنتا وأنا غيور. النبي صلى الله عليه وسلم خطب أم سلمة، قالت له يا رسول الله ما بقدر، أول شيء عندي ولد بدي ربي بنت، بعدين أنا امرأة غيور كتير بغار، وأنت عندك زوجات أخريات. فقال أما ابنتها فندعو الله أن يغنيها عنها، نؤتيها من المال من الشيء فترعاها وتكون في غنى هذه البنت، وأدعو الله أن يذهب عنها الغيرة. في الدعاء إذا وجدت الأمر عند زوجتك أمرا صعبا، التجئ إلى الله عز وجل بالدعاء يعينك مع هذه الأربع السابقات على تخفيف الغيرة. ختاما، كلمات للزوجة الغيورة. 1، اقبلي نفسك وثقي بنفسك وأيقني أن زوجك اختارك من بين العشرات والمئات بل الألوف، لأنك الأنسب له والأحسن. في 3 مليارات مرة كانوا بالأرض، بس زوجك اختارك أنت، معناته أنت أحسن وحدة لزوجك، ثقي بنفسك. 2، ليس من حق أي إنسان أن يمتلك إنسانا آخر. ما تجي امرأة بدها تمتلك زوجها، ما بيطلع إلا بإذن وما بيدخل إلا بإذن، وين بده يروح بده تعرف، ومع مين بده يحكي بده تعرف، والمكالمات بده تتسجل. أنت لست مالكة لزوجك، ولا يحق لإنسان أن يملك إنسانا آخر، فلا تتحولي إلى سجانة لزوجك. دعي له بعض الوقت مع أصدقائه، اجعلي له يوما مفتوحا يذهب حيث يشاء ومع من يشاء من أهله وأصدقاء. دعيه يذهب لكي يعود، لا تخنقيه، لا تضعيه في السجن حتى وإن كان السجن جميلا. 3، اجعلي غيرتك منضبطة بالشرع، وليكن الشرع هو الحاكم عليها، فلا تتجسسي، لأن الله تعالى يقول ولا تجسسوا، وفي الحديث لا تجسسوا ولا تحسسوا. لا تتكلمي في أعراض الناس أو في غيبتهم، لأن الله تعالى يقول ولا يغتب بعضكم بعضا. 4، استمعي إلى زوجك إذا قال لك إن مخاوفك غير صحيحة، ولا ترفضي ذلك فورا، في معظم الأحوال هو على حق وأنت على خطأ في هذه المسألة. وبدورك بصريه ببطء وبدون هجوم ببعض سلوكياته التي تزيد غيرتك أو تزيد غيرتك، يعني هو عم يتصرف بعض أشياء لي له فيها التصرف، هو اللي عم بيأجج عندي هذه الغيرة. 5، قبل الأخير، قولي له صراحة إنك تغارين عليه، ولا تقولي إنني أتهمك، إنني أشك فيك، ولكن قولي حاول أن تفهم مشاعر المرأة التي تحب. أكدي له أن الأمر ليس عدم ثقة، ولكنه خوف يصل إلى حد الرعب من فقد المحبة بينكما. 6، وأخيرا، لا تدعي زوجك يشعر بالنقص العاطفي، لأن النقص يؤدي إلى الضعف ثم إلى الموت. وبعد كل هذا، إذا لم تنفع هذه النصائح وهذه الكلمات، فنحن نحتاج إلى من يساعدنا من المرشدين النفسيين والأطباء الاختصاصيين. الغيرة المفرطة أيها الإخوة في حالات ما بيمشي الحال إلا طبيب متخصص، وربما نحتاج إلى عيادة، وربما نحتاج إلى مستشفى. لذلك ننتبه إلى مقدمات هذه الغيرة. يا شباب ستتزوجون عما قريب أو ماضون نحو الزواج، يا أيتها الفتيات، من الآن انضبطوا بالشرع حتى لا نذهب نحو تأجيج الغيرة المفرطة. ختاما أيتها الأخت الكريمة، غيرتك فطرة وهي من حقك، فاعتدلي بها وتوسطي حتى لا تكون سببا لدمار أسرتك. قال أبو الأسود الدؤلي موصيا ابنته يوم زفافها: إياك والغيرة، يعني الغيرة الممرضة المفرطة، فإنها مفتاح الطلاق، وعليك بالزينة وأزين زينة الكحل، وعليك بالطيب وأطيب الطيب إسباغ الوضوء، يعني النظافة. نسأل الله تعالى أن يعيننا على تصحيح أقوالنا وأفعالنا حتى يعجل لنا بالفرج، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج أخطاء شائعة مع الشيخ الدكتور محمد خير الشعال. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. ما زلتم تستمعون إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.

0: من هنا انطلق، من هنا انطلق.
1: وأعرف ما نرمي وما هدفي،
0: وراية التوحيد أعلي،
2: وراية التوحيد
3: راية الحق بالعالي ارفعوها،
0: وللمستقبل قد مضي،
2: وللمستقبل.

صوت الحق، صوت الحق، صوت الحق. إذاعة التوحيد الإسلامي، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، من لبنان. إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: مستمرون معكم مشاهدينا الكرام في هذه التغطية من الميادين، نبدأها من آخر التطورات، حيث كان أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن إيران قدمت مطالب معقولة ومنطقية شملت مصالح المنطقة بأكملها وليس فقط مصالح إيران، وأن المباحثات تركز اليوم على إنهاء الحرب وملف اليورانيوم بحسب ما تم الإدلاء به ستتم مناقشته لاحقا. بقائي قال إن باكستان تقوم بدورها كوسيط مهني وأن الولايات المتحدة لا تزال للأسف متمسكة برؤيتها الأحادية ومطالبها غير المحقة، وأن الأعمال العدائية التي تنفذها هي سبب عدم الاستقرار في المنطقة، وشدد على أن السلام في المنطقة بأسرها بما فيها لبنان ليس مطلبا مبالغا فيه. في هذه الساعة يسعدني أن نرحب معي هنا في الاستوديو بالدكتور حسان أشمر أمين عام الجمعية العربية للعلوم السياسية، مرحبا بك دكتور. سيكون أيضا معنا في خلال هذه الساعة الأستاذ إياد القرة كاتب المحلل السياسي. يعني لعل ما خرج به السيد بقائي من تصريح يؤكد على مجريات الأمور من زاوية إيرانية، أن الترتيب بالأولويات الأهم هو وقف الحرب، وقف العدوان، تاليا يتم النقاش في مشروع النووي، أصلا عناوينه واضحة بالنسبة للإيراني. السؤال بالنسبة لطهران، لماذا الولايات المتحدة تأخذ هذه النقطة تحديدا كذريعة للعرقلة؟
1: صباح الخير، تحية لحضرتك أستاذ محمد وللسادة المشاهدين ولفريق العمل. الترتيب المنطقي لأي مفاوضات تبدأ لإيقاف حرب ما بالدرجة الأولى هي وقف الحرب. استغرب ماذا كان ينتظر الأمريكي من الجمهورية الإسلامية؟ هل كان ينتظر أن تقول قد وافقنا على التخلي عن المواد المخصبة أو تفكيك منشآت نووية أو نزع سلاح ما يسعى إليه الأمريكي قبل أن نبدأ بمفاوضات الفعلية؟ حقيقة نسبة لما ورد طبعا في الإعلام وما قرأنا، الترتيب الطبيعي كان ما طلبته الجمهورية الإسلامية الوقف الفوري لإطلاق النار وعلى كل الجبهات، وهذه مسألة مهمة جدا تتعلق أيضا في لبنان بشكل أساسي باعتبار أن وقف إطلاق النار يشمل لبنان، وهذا مؤشر أساسي لاعتبار أن الوضع اللبناني والعدوان الإسرائيلي على لبنان هو بندا أولا من البنود التي تطرحها الجمهورية الإسلامية باعتبار أن وقف إطلاق النار يجب أن يشمل كل الجبهات بما فيها لبنان. طبعا في مرحلة لاحقة تأتي الفترات الزمنية التي تحدد لإنجاز المفاوضات أو للبدء بصياغة التفاهمات، لأنه لا نعتقد بأنه يعني البعض يعتقد بأنه المفاوضات الآن يجب أن تفضي غير المباشرة، طبعا يمكن أن تفضي إلى اتفاق ما، طبعا لا يمكن ذلك. نتحدث الآن عن تفاهمات مرحلية، بداية تفاهم حول وقف إطلاق النار، ثانيا تفاهم حول موضوع مضيق هرمز لتأمين مرور السفن، وفي مراحل متأخرة قد تكون بعد أشهر مسألة اتفاق حول إدارة مضيق هرمز بشكل أساسي والملف النووي وما إلى ذلك من ملفات أخرى. أي هنا نتحدث عن سبيل للعبور إلى تفاهمات مرحلية تأتي شهرا بعد شهر للتوصل لإمكانية التوصل إلى اتفاق نهائي، وهذا بنفس الوقت ما يريده الإيراني، لأن ذلك يجعله يلمس جدية الجانب الأمريكي في المفاوضات، لأنه الثقة مفقودة من قبل الجمهورية الإسلامية تجاه الجانب الأمريكي نظرا لحالات الطعنات والغدر المتكررة التي قامت بها الولايات المتحدة الأمريكية. لذلك يمكن القول بأن السبيل إلى ذلك هو هذه المراحل من التفاهمات لكي يتأكد الإيراني بأن الأمريكي جدي في هذه المفاوضات، ومن شأن ذلك أن يودي إلى اتفاق نهائي حول مسائل أساسية أصبح موضوع الأساسي أو من مواضيع الأساسية إدارة مضيق هرمز. الأمريكي يتحدث عن تأمين المرور بينما الإيراني يتحدث عن إدارة مضيق هرمز، أي نتحدث عن مرحلة جديدة بالأصل لم تكن مطروحة. يعني مسألة مضيق هرمز قبل الحرب لم تكن مطروحة ولا مشكلة حول مضيق هرمز، الآن الجمهورية الإسلامية تسعى إلى الاستفادة من هذا الحوار لكي تؤمن هذه الإدارة المستدامة لمضيق هرمز، وطبعا تكون برعاية الجمهورية الإسلامية بشكل أساسي باعتبارها المعني المباشر، وهذا من شأنه أيضا أن ينعكس على يعني القرار الإقليمي في المنطقة لتكون الجمهورية الإسلامية أو لتؤكد بأنها لاعبا أساسيا نحو أي في الاتجاه نحو أي مشروع لنا
0: بلاد. هو استراتيجية أعلم أنه لاعب
1: بطبيعة مؤثر. بطبيعة.
0: أرحب بك أستاذ إياد القرة الكاتب والمحلل السياسي، انضميت إلينا الآن في هذه الساعة. أمام ما تفضل به دكتور حسان، يعني وكنا ربطنا ما قرأناه من تروث سوشيال للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه غير راض عن الرد الإيراني على الطرح الأمريكي الأخير، من أي زاوية يمكن فهم هذا الثبات في الموقف الإيراني إذا كل ما يطرح أمريكيا باعتبار أنه لم يرقى إلى مستوى التعاطي الجدي مع مستجدات الميدان مع النتائج السياسية المترتبة على العدوان الذي شن على إيران؟ نحن اليوم في تجاوزنا 72 يوما على هذا العدوان، الخسائر الاقتصادية كبرى على الغرب تحديدا الولايات المتحدة ضمنا 77 مليار دولار كلفة الحرب، حتى اليوم نتحدث عن تبعات استراتيجية على مستوى النظام الدولي، العلاقة النتوية بين ضفتي الأطلسي وتعاظم حضور إيران في رفعة الساحة الدولية لتلامس حدود القوة الاستراتيجية حتى.
2: أولا أسعد الله أوقاتكم وصباحكم أيضا، وهذه تحية من غزة إلى الضاحية الجنوبية في بيروت وإلى جنوب لبنان وإلى طهران في وجه الولايات المتحدة التي تريد أن تفصل العالم حسب المقياس الأمريكي وحسب مقياس الرئيس الأمريكي ترامب، الذي يبدو من خلال التصريحات الأخيرة أن إيران وما المواجهة الأخيرة والحرب الأخيرة كشفت عن الوجه الحقيقي للولايات المتحدة، وإن كنا نعرفه لكن أصبح من الواضح أن العنجهية الترامبية التي تريد أن تخضع العالم بالطريقة التي تراها هي وليست كما هو يجب، وهذا دليل على أنه صمود في وجه هذه العنترية وهذا العدوان بهذا الشكل، هذا بحد ذاته صمود أسطوري يمكن أن نسميه، كما صمدت غزة في وجه الاحتلال الإسرائيلي، وكما اليوم لبنان في الجنوب يواجه الاحتلال الإسرائيلي، وكما طهران على مدار 74 يوم تمكنت من مواجهة الاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة. الأمر الآخر المهم وبتقديري أنه حاضر أن الولايات المتحدة تسعى أن تأخذ من خلال عملية التفاوض ما لم تحصل عليه من خلال القتال، بمعنى أن الولايات المتحدة تعتقد أن إدارة عملية التفاوض بهذه الطريقة والسير على الحافة على حافة الهاوية من خلال القيام بعدوان على مضيق هرمز، محاولة حصار إيران، محاولة أن تطيل أمد التفاوض يمكن أن نسميها تحديث الأهداف الأمريكية، كل هذا شكل من أشكال التي تريد الولايات المتحدة أن تحصل على إنجاز حقيقي ومفاوضات فعلية تحقق فيها ما عجزت عنه من خلال هذه الحروب. لذلك الحالة الموجود حاليا أن الولايات المتحدة خلقت أجواء أنه بالتأكيد أن إيران أو أرادوا إيران تكون منهزمة، وأرادوا بنفس الوقت أيضا أنه يظهر وكأن إيران، وقاله هذا الرئيس الأمريكي ترامب أنه إيران تستجدي الولايات المتحدة للذهاب إلى اتفاق، ثبت أنه هذا لم يكن صحيح. والنقطة الثالثة أنه تصريحات الرئيس الأمريكي ترامب ليس بالضرورة أن يؤخذ بها باستمرار، وهنا أعود بالذاكرة إلى الحديث عن غزة، وحينما تتذكرون حينما كان يصدر تهديدات ضد المقاومة في غزة وضد حركة حماس، وأنه في الساعة 12 ظهرا في يوم السبت عليهم أن يسلموا كل الأسرى وإلا سأحرق غزة وأفعل وأفعل، ولم يحدث شيء. وبنفس الوقت كان يخرج بعدها بأيام يقول أننا توصلنا إلى اتفاق وأنه في غزة منهارون وهم يستجدون للذهاب إلى اتفاق. اليوم بنفس الطريقة هو يريد ذلك مع إيران، يريد ذلك مع لبنان بأي شكل وبأي ثمن. لكن بتقدير حالة الصمود الموجودة والفهم للسياسة الأمريكية اليوم يمكن القول أنه لا تستطيع الولايات المتحدة على الحصول على ما تريده. النقطة الأخيرة هنا يجب أن بتقديري أن ننتبه لها جيدا، أن الولايات المتحدة من خلال هذه السياسة هي أيضا تريد في مرحلة معينة أن تقسم الساحات بحيث أن تعزل إيران، ويبدو وكأن إيران تفاوض فقط عن إيران، ويبدو أنها تخلت عن حلفائها وتخلت عن شركائها في بيروت وفي اليمن وفي العراق وفي غزة وفي غير ذلك. كل هذه الاعتبارات بالنسبة للولايات المتحدة مهمة، لأن المصلحة الأساسية التي تريدها الولايات المتحدة في المنطقة هي مصلحة إسرائيل. اللاعب الحقيقي الفعلي في هذه المواجهة هي إسرائيل. وكل ما يحدث وما يتم بتقديري أنه عمليا، وهذا السؤال الذي يطرح دائما باستمرار، هل الولايات المتحدة تبع لإسرائيل أم إسرائيل تبع للولايات المتحدة؟ يجب أن نؤمن إيمان أن المستوطنة الرئيسية والولاية الأمريكية في المنطقة هي إسرائيل. وواضح أنه حتى سياسات ترامب قائمة على فكرة أنه نتنياهو والحكومة الإسرائيلية هي تبع للولايات المتحدة. ولولا الغطاء الأمريكي لما تجرأت إسرائيل للمشاركة في العدوان على إيران، ولما تجرأت في العدوان على لبنان وعلى اليمن وعلى غيرها، وحتى ما يتعلق باستهداف المجموعات المقاومة في العراق. كل هذه الاعتبارات حاضرة بالنسبة للولايات المتحدة، تريد أن تترجم كما قلت، تترجم الهزيمة التي منيت لها وعدم قدرتها على تحقيق أي انتصار من خلال المواجهة المسلحة، والتي كشفت عن عورة الاحتلال الإسرائيلي سواء الصواريخ الباليستية في قصف تل أبيب والكيان الاحتلال الإسرائيلي، أو حتى ما يتعلق بما قامت به إيران فيما يتعلق بإدارة ملف هرمز وإدارته بشكل يمكن أن نسميها ناجح، وخلقت فرصة للضغط على الولايات المتحدة وعلى المجتمع الدولي. وأيضا بنفس الوقت أن إسرائيل أيضا بنفس الوقت تجد نفسها معزولة اليوم، وتواجه حزب الله في لبنان والمقاومة اللبنانية، وكما تشاهدون خلال الأيام الأخيرة التطور النوعي في عمل المقاومة في جنوب لبنان، والذي أصبح يؤلم الاحتلال الإسرائيلي وكيان المستوطنين في شمال فلسطين المحتلة.
0: كانت المقاومة يعني نشرت قبل قليل مشاهد من عملية استهداف بتاريخ 3 أيار كاميرا رصد ومراقب لجيش العدو في البياضة جنوبي لبنان بمحلة انقضاضية، نتابعها ونستكمل النقاش.

0: سنعود دكتور حسان معكم في هذه الساعة للنقاش في جبهة لبنان وتفاصيلها، لكن يعني استكمالا لأجواء التفاوض والدبلوماسية، مساران حساسان على مستوى يعني ما نشاهد في الأيام المرتقبة المقبلة، يومي 14-15 هذا الشهر جولة تفاوض جديدة بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية، وبالتزامن يعني في 16 الشهر الزيارة المرتقبة لترامب إلى الصين، مع ما قد تحمل من نتائج أساسية قد تؤسس لواقع ما على مستوى هرمز منطقة الخليج، العلاقات البينية بين الطرفين. فارق كبير بين أن يتوجه ترامب إلى بكين منتصر على إيران، وبينما حمله واقع الميدان من نتائج جيوسياسية واقتصادية باتجاه بكين.
1: مسألة المخارج السياسية لهذا العدوان الأمريكي الصهيوني على الجمهورية الإسلامية أعتقد هي أصبحت مسألة حتمية أمام عدم قدرة الأمريكي والإسرائيلي على الحسم. بالنسبة للهدف الأساسي للحرب أي تغيير النظام في الجمهورية الإسلامية، هذا كان الهدف الأساسي. أمام هذا العجز وأمام العجز عن التمهيد أو القيام بفتنة داخلية أو حرب أهلية داخلية كما كان يطمح الأمريكي داخل الجمهورية الإسلامية، لم يعد بإمكان الأمريكي إلا الذهاب نحو الخيارات السياسية. لماذا أقول ذلك؟ طبعا هناك مجموعة من المحددات يلي من شأنها أن تؤدي إلى اتخاذ قرار على مستوى أي قيادة سياسية أو دبلوماسية بالدرجة دي. المسألة الأولى تتعلق بالداخل الأمريكي، وأبرز هذا أبرز هذه المحددات على مستوى الداخل الأمريكي هو مسألة التعقيدات أو الحدود الدستورية التي يمكن أن يتصرف فيها الرئيس ترامب، خاصة بعد ما تجاوز مهلة الشهرين، وهو قال ذلك بكل صراحة، قال إنه انتهت مهلة الشهرين. هناك تقييد دستوري داخلي لمسألة إرسال الجيش الأمريكي إلى الخارج، هذه مسألة أساسية، إضافة إلى موضوع الانتخابات النصفية القادمة، وهي التي باتت تشكل بحسب الاستطلاعات إحراجا كبيرا للرئيس ترامب نظرا للنتائج التي يبدو أنها تتوجه أكثر نحو الجمهوريين، وهذا من شأنه أن يعني يغير المعادلات داخل مجلسين النواب والشيوخ، وبالتالي الذهاب لمساءلة الرئيس ترامب الذي تعرض سابقا أكثر من مرة في الولاية الأولى للإمبيشمنت أو المساءلة داخل، ووصل إلى المجلس الشيوخ، وبعض الجمهوريين حين صوت ضده أي أدان الرئيس ترامب، ولكن طبعا فشل مجلس الشيوخ في إدانته. هذه على المستوى الداخلي. طبعا على المستوى الخارجي معطيات الميدان كانت واضحة، ولولا كل ذلك لما يمكن أن يذهب الرئيس ترامب في المرحلة المقبلة أو في الأيام المقبلة إلى بكين للقاء الزعيم الصيني، وبالتالي الذهاب نحو التسويات ما، لأنه بالنتيجة العلاقات الصينية الأمريكية، ويعني لا يمكن أن نستبعد واقع العلاقات الأمريكية الإيرانية الصينية أمام كل ما يجري في المنطقة،
0: سبقتها زيارة موفقة
1: لأن لا قدر الله أي هزيمة للجمهورية الإسلامية هي هزيمة للصين درجة أولى. يعني هذا الموقع أو المكان الاستراتيجي الذي يمكن أن يشكل محورا انطلاقة الصين نحو مشاركة حقيقية في النظام الدولي، وليس هيمنة على النظام الدولي كما تفعل الولايات المتحدة. الصين تنادي بشراكة كما بالنسبة للاتحاد الروسي أيضا، لذلك لا يمكن أن تقبل بهزيمة الجمهورية الإسلامية. وبالتالي هذه الزيارة للرئيس ترامب من شأنها أن يعني تحدد الذهاب أكثر نحو اتجاه أو القول أن التسوية السياسية هي أمر لا محالة به. أما على المستوى مستويات أخرى على المستوى المنطقة، هذا الموضوع النقاش الأساسي الذي يبقى حاضرا في أي مفاوضات حتى على المستوى اللبناني، الملف اللبناني أيضا سيكون حاضرا ضمن أي لقاء للرئيس ترامب بالخارج، لأنه بات يدير ويتدخل بشكل مباشر في الملف اللبناني، وبالتالي أصبح يعني كان صادق عندما قال في عدة مواضيع لبنانية لا أعلم عن بعض المسائل في الداخل اللبناني، الآن بدو أعلم. فبالتالي هذا يعني بأنه الرئيس الأمريكي أصبح يدرك الملف اللبناني، ومن الطبيعي أن يكون أيضا هذا الملف حاضرا في كل اللقاءات المقبلة. فإذا أمام هذا الواقع يمكن القول بأنه الاستمرار في الذهاب نحو عمليات أو اللقاءات السياسية الكبرى خاصة مع قيادات كبرى من شأنه أن يرجح الكفة نحو الحلول أو المخارج السياسية التي يبحث عنها الرئيس ترامب. وطبعا وجه التحية للأستاذ ضيفة الأستاذ أياد من غزة العزة عندما أشار إلى التصريحات المتناقضة أو الكاذبة بمعظم الأحيان للرئيس ترامب. يعني أنا لم أقتنع كثيرا بما سرد في الإعلام أو ما صرح به بأنه هو لم يعجبه الرد أبدا بالنسبة للجمهور. أعتقد لا يمكن الغوص في الرد الأمريكي نسبة إلى تصريح إعلامي للرئيس ترامب. أعتقد أن الحقيقة قد تكون في مكان آخر، ودرس تفاصيل الملفات والتحضير لها للقاءات كبرى كاللقاء مع الرئيس الصيني قد تكون في مرحلة لاحقة.
0: هنا أسألك أستاذ إياد ربطا بما يعني كنا تناقشنا فيه سابقا، ويعني عطفا على واقع ما يفرض الميدان على طرفي العدوان أمريكا وإسرائيل انطلاقا من النتائج السياسية التي خرجت بها غزة، وهذا على لسان يعني أكثر من مستوى سياسي وعسكري إسرائيل بأنه حماس لا تزال تسيطر في غزة، حزب الله متعاف بشكل كبير ويشكل خطرا وجوديا على مستوطنات الداخل الإسرائيلي، النظام في إيران بات أشد قوة، يعبرون أنه أكثر إيديولوجية ويعني أصولية بحسب تعبيراتهم، وأن الحرس الثوري يكمش بيد من حديد مفاصل النظام ويقود المعركة باقتدار. طب كان المأمول أن وحدة الساحات تختفي يعني ولا يعود لها أي أثر مقابل توسيع رقعة دولة إسرائيل، الحديث عن مشاريع التوسيع في المنطقة، اليوم بات المشهد مقلوبا، وبالتالي تضعف الخيارات يعني تقل الفرص أمام نتنياهو والهوامش التي يتحرك بها، وبطبيعة الحال أيضا دونالد ترامب.
2: الإعلام العبري خلال الأيام الماضية طرح هذه التساؤلات بشكل واضح، وقال أننا أولا تحدث بشكل مفصل عن ما يتعلق بغزة، وقال أن حركة حماس تتعافى وأنه عاد ترتيب أمرها وأنه أهداف الحرب الخمسة التي وضعتها إسرائيل لم تعد حقيقة موجودة لكثير من الاعتبارات، منها أنها إنهاء قدرات حركة حماس، وهذا أمر لم يعد ممكنا كفكرة وكحضور وكقدرة موجودة بعد عامين ونصف اللي فعلت إسرائيل فيها كل ما تريد. إسرائيل اليوم تكتشف أنه الفزاعة التي استخدمتها في غزة لم تعد موجودة وحماس أعادها. قد يكون جزء منها بالمناسبة صحيح وجزء غير صحيح. الجزء الصحيح أنه فعلا حماس حاضرة لا تستطيع أن تنتهي كفكرة، لكن بنفس الوقت هي إسرائيل تستغل ذلك داخليا لأهداف داخلية انتخابية حزبية إسرائيلية ترتبط بإظهار أن الجيش فشل، أن نتنياهو فشل، وهذا أمر مصلحة داخلية إسرائيلية يستثمر باتجاه أي اعتداءات جديدة على غزة، وهذا يحتاج إلى انتباه حقيقي بهذا الجانب. لكن بنفس الإطار أن إسرائيل هي نجحت فقط في تدمير غزة، والتدمير أمر ليس صعب كما تفعل اليوم في جنوب لبنان وتدمر القرى وبعمليات تفجيرية وعمليات استخدام الريبوت المتفجر وغيرها. اليوم هذه السياسة فشلت إسرائيلية، كما أنه أيضا في جنوب لبنان حينما اعتقدت إسرائيل أن بعد استهداف السيد حسن نصر الله الشهيد حسن نصر الله رحمه الله اعتقدت أن الحزب سينهار، ثم استهداف القيادات في مستويات مختلفة، وبالمناسبة تغنى نتنياهو والإعلام العبري أننا استطعنا عمليا إزالة خطر استراتيجي كان يحيط بإسرائيل. نتفاجأ قبل شهرين حينما عادت المقاومة، وهذا بالمناسبة مما كنا نتوقع، عادت المقاومة وأظهرت قوة وصلابة وقدرة على مواجهة العمل الاعتداءات الإسرائيلية بشكل أكثر تأثيرا. واليوم يمكن أن نسمي أن الجنود الإسرائيليين يصرخون في مواقعهم العسكرية، قيادة سياسية إسرائيلية عسكرية مهترئة مشتتة. وقد يطرح البعض أننا قد يقول البعض أنك تبالغ في هذا الطرح، نحن لا نبالغ، بإمكانك أن تلقي نظرة على الإعلام العبري، وهذا أمر مرتبط بمنظومة، حتى أن اليوم صباح اليوم الإعلام العبري تحدث يجب أن نكون صادقين.
3: نقلا عن قناة الميادين الفضائية تابعتم آخر التطورات والأخبار هنا. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: ورجاء،
1: فإليك يا رب مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي.
0: فرع لأبواب السماء،
2: هو يحب أن يرحم، اللهم إنك عفو تحب العفو، هو يحب العفو، فنسأله أن يعفو عنا.
0: وعبر الأثير صفاء، إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء.

0: أيها الإخوة المستمعون، نبقى الآن وإياكم مع درس ديني قرآني لفضيلة العلامة المجاهد الشيخ سعيد شعبان رحمه الله تعالى، وهو بعنوان تفسير آيات من سورة الشورى.
1: الرحمن الرحيم. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. فاطر السماوات والأرض، جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرؤكم فيه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. له مقاليد السماوات والأرض، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إنه بكل شيء عليم. الميزان هو شريعة الله، وكل ما يحدث في حياة الناس سببه التفرق عن دين الله. ولما كان الاختلاف شيئا من طبيعة الناس، فقد وصف الله تعالى للخلاف علاجا حتى لا يستفحل الخلاف ويؤدي إلى الاختلاف والتنابذ والتقارب. قد يختلف الناس على تقدير الأمور، فيأتي القرآن فيقدر العمل الصالح والعمل السيء، ويرسم للناس صراطهم في الحياة إلى الآخرة. وقد يقدر الناس أن أفكارهم هي الأفكار التي تحل المشاكل، ولكن أفكار الناس تتعدد، فأي فكر يحل قضايا الناس؟ لكل إنسان رأيه، حتى العلماء اختلفوا في القضية الواحدة إلى عدة آراء. لذلك أراد الله تعالى للناس أن يلتقوا وأن يتفقوا، فجعل لنفسه الحق في فض الخلاف بين الناس، الحق لله في فض الاختلاف. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. عندما اختلف عمر مع العجوز في حكم مهور النساء، حكمته المرأة بالآية الكريمة: وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. قالت: يا عمر، يعطينا الله قنطارا وتريد أن تحدد لنا ما لم يحدد الله؟ حكمته فقال: أصابت عجوز وأخطأ عمر، لأنها استدلت بالآية الكريمة، فانصاع عمر للآية الكريمة ولم تأخذه العزة بالإثم ولم يتشبث برأيه. وعندما امتنع قوم عن دفع الزكاة، قال عمر لأبي بكر رضي الله تعالى عنه: أنقاتل من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله؟ قال والله لا أفرق بين تارك الصلاة ومانع الزكاة، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونه إلى رسول الله لقاتلتهم عليه. فانشرح صدر عمر للدليل الشرعي وللموقف الحق، وكان إلى جانب الصديق رضي الله تعالى عنه. وكان كلما حزبه أمر يستفتي فيه من حوله. ومن أقواله المأثورة: لولا علي لهلك عمر، فقد كان علي رضي الله تعالى عنه عالما بالمسائل الشرعية وبالفتاوى الفقهية، فكان عمر رضي الله تعالى عنه يأتي به في المعضلات الصعبة وفي المواقف التي يختلف فيها الرأي، فيأتي بالرأي الشرعي، لأن عمر وكل من كان يسير في طريق مرضات الله عز وجل كان يبحث عما يوافق شرع الله. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. هو الرب الذي من علينا فربانا بنعمه ثم ربانا بالوحي، ولا يجوز أن يخرج المربى عن تربية ربه. من أراد أن يأكل من رزق الله فعليه أن يهتدي بهدي الله تعالى، لأن أحق الناس، أحق الآلهة بالعبادة هو الخالق، ولا نعرف خالقا غير الله تعالى. هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ يعرف الله تعالى عن نفسه بأنه رب العالمين، والمسلم في كل فاتحة يقول الحمد لله رب العالمين. فإن كان الرب رب العالمين فكيف يؤخذ منه ولا يطاع أمره؟ ولو أن امرأ عمل لدى إنسان لوجب أن يطيعه مقابل الأجر الذي يدفع له، فكيف بمن كان وجوده نعمة من نعم الله عليه؟ ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب، عليه أعتمد في كل مواقفي وأموري، وإليه أرجع في كل قضية من قضايا حياتي، لأن الإنابة هي العودة. ثم يعرف الله تعالى نفسه: فاطر السماوات والأرض، يعني خالق السماوات والأرض. فهل تعرفون خالقا غير الله تعالى خلق السماوات والأرض؟ إن عثرتم على ذلك الإله فاعبدوه، إن عثرتم على غير الله خالقا للسماوات والأرض فاعبدوه، فلن تجدوا غير الله تعالى. فاطر السماوات والأرض، جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه. والذرء هو الخلق، يخلقكم في بطون أمهاتكم. فمن نعم الله تعالى أنه خلق الزوجين الذكر والأنثى، وجعل الخلق والتوالد في الزوجية، فكان الناس من رجل وامرأة، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء خلق منه

من أمثاله كثير، وليس ملكا لأن الملائكة كثيرون، وليس جنا ولا صخرا ولا نورا ولا قمرا ولا شمسا، ليس كمثله شيء، فكلما خطر بذلك فهو بخلاف ذلك، وهو السميع البصير، السميع لدعائنا، والسميع لصلاتنا، والسميع لإلحاد الملحدين وكفر الكافرين، والبصير بما يختلج في القلوب وما يجترح الناس في السر والعلن، وهو السميع البصير لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، يحاسب الناس بمقتضى أعمالهم، فمن آمن أن الله سميع فلا يقولن إلا ما يرضي السميع، ومن آمن أن الله بصير فلا يفعلن في قلبه أو في جوارحه ما يغضب البصير، لأن الله تعالى يجازي الناس بأعمالهم وبقلوبهم. له مقاليد السماوات والأرض، ارتبطت به كل الأمور في السماوات والأرض، مقاليد الرزق والآجال والسعادة والشقاء كلها بيد الله، فمن أراد الرزق فليطع الرزاق، والرزق يعطى للبر والفاجر، ولكن الفرق بين أن يرزق البر وأن يرزق الفاجر، فالبر يتقرب إلى الله تعالى شاكرا له رزقه، وأما الفاجر فيأكل من رزق الله ويكفر بنعمة الله. له مقاليد السماوات والأرض، بيده الليل والنهار، يكور الليل على النهار، بيده دورة الحياة كلها، فلو سلب أي مخلوق المدد الحياتي لانقضى أجله بالفناء. بيده مقاليد السماوات والأرض، بيده الجنود، جنوده من الناس المؤمنين ومن الملائكة، حتى الرياح والأمطار التي هي صورة من صور النعم قد تتحول إلى صورة من صور النقم، كل نعمة يمكن أن تتحول إلى مصيبة إن لم تستخدم في طاعة الله، فقد أصبحت مصيبة ونقمة عندما تستعمل في معصية الله. المال نعمة، ولكنه يتحول إلى نقمة عندما نتقوى به على الجريمة، أو ننفقه في الوجوه التي حرمها الله تعالى. والعافية نعمة، ولكن يصبح المرض خيرا منها عندما يصبح القوي جبارا يظلم الناس، وعندما يصبح المرض مانعا له من الجريمة، لذلك يصبح الفقر دواء لبعض الناس. لذلك يقول الشاعر في تصويره من يقعدهم الفقر عن الجريمة، يقول: الفقر أقعدهم عن كل مفسدة، والله لو قدروا كانوا أباليسا. الفقر دواء في بعض الأحيان، لذلك لا تتضجروا من الفقر، ولكن اسألوا الله الصبر على الفقر والشكر عند الغنى، لأنك في الحالين تكون سعيدا، إن كنت جائعا صابرا أو شبعا شاكرا. وأما الفقراء المتضجرون من فقرهم، ربما أعطاهم الله ليبتليهم كما أعطى ثعلبة. تعرفون ثعلبة؟ ثعلبة كان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان مشهورا بالزهد والتقى، وكان يسمى حمامة المسجد،

0: كثرة تردده على بيت الله. كان فقيرا، فطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدعو له بالبركة وبكثرة الرزق. قال يا ثعلبة، قسمة الله خير لك، يكفيك ما أنت فيه، ادعو الله لي. كان يتردد، ادعو الله لي يا رب. دعا الله تعالى له أن يكثر أمواله، فكثرت غنمه، فكان يصلي الجمعة والجماعة، فصار يصلي الجمعة فقط وترك الجماعة لأن غنمه قد شغلته. ثم لما ازدادت أعداد الأغنام ولم تعد تتسع لها شعاب المدينة وأريافها، ابتعد بالصحراء فترك الجمعة والجماعة. ثم أرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل الزكاة ليأخذ حق الله في مال الغني للفقير، فقال لعامل الزكاة: والله لا أراها إلا جزية أو شبه جزية. بدأ يشكك في حكمة الله الذي جعل في أموال الأغنياء حقا للسائل والمحروم، فامتنع عن دفع الزكاة. فأنزل الله تعالى في ثعلبة آية مسطرة في القرآن إلى يوم القيامة، عبرة لمن يعتبرون ولمن يكفرون بنعم الله. قال تعالى: وكان ثعلبة قد عاهد رسول الله إن أعطاه الله ليعطين مما أعطاه الله، فلما امتنع ثعلبة أنزل الله في حقه: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من المحسنين فلما آتاهم الله من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. انظر إلى هذا الحكم المبرم، أعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه، أي يموتون على النفاق. ذلك لأنه لو صبر على الفقر مع الطاعة أو على الشكر مع العطاء لسلم له دينه، ولكنه عاهد ونقض العهد مع الله. فمن أراد منكم أن يطلب الرزق فليطلب مع الرزق أن يعينه الله على طاعته، وإلا فربما كان الفقر والمرض أولى بالجبارين من الغنى والعافية. فبالعافية استبد فرعون ويستبد فراعنة اليوم، وبالمال والسلاح يقهرون الناس. وأما لو كانوا ضعفاء لعادوا إلى الله وعكفوا في بيوت الله يطلبون منه الرحمة. طلب الرزق من الله أمر مشروط بشكر نعم الله، فمن كان قادرا على أن يشكر نعم الله فليتعرض للطلب، ومن أراد أن يسأل فليقل كما علمنا الله: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وإياكم أن تطلبوا الدنيا دون أن تسألوا الآخرة، وإياكم أن تطلبوا شيئا دون أن تسألوه العافية من النار، لأن الله تعالى أخبر فقال: فمنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. الذي يطلب الدنيا ليس له في الآخرة نصيب من رحمة الله تعالى، أما الذي يطلب الدنيا والآخرة والعافية من النار فأولئك قد قسم الله تعالى لهم نصيبهم من دعائهم، فكفاهم بحلاله عن حرامه، وجنبهم عاقبة الأمر يوم الدين، وأدخلهم في رحمة. له مقاليد السماوات والأرض، إن كان صاحب المقاليد وصاحب الأمر في السماوات والأرض فاسأله الرزق بشروطه، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، يعني يوسع على من يشاء ويضيق على من يشاء لحكمة يعلمها. فلا تعترضوا لماذا خلقت فلانا غنيا وخلقتني فقيرا. قد يكون الفقر امتحانا لك وقد يكون الغنى امتحانا لك. فالإنسان يبتلى بالشر والخير، أي يمتحن مرتين، يمتحن بالبأساء ويمتحن في السراء. ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وبعد الابتلاء في حساب. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من المتوكلين عليه والقائمين بحقه والملتزمين بأمره. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.
1: مستمعينا الكرام، كنا وإياكم مع درس ديني قرآني لفضيلة العلامة المجاهد الشيخ سعيد شعبان رحمه الله تعالى، وهو بعنوان تفسير آيات من سورة الشورى.

0: ما زلتم تستمعون إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعي الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج طوفان الأمة. طوفان الأمة مع الشيخ الدكتور طارق السويدان. وقتا طيبا نرجوه لكم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسأل السائل عن العادات التي نتعود عليها وكيف نربطها بقضية فلسطين. يا سلام، والله سؤال جميل. طبعا يجب أن نتعود على عادات، وطبعا يجب أن نربطها بقضية فلسطين، لكن في البداية يجب أن نميز ما هي الأمور التي هي أفعال وكيف تتحول الأفعال إلى عادات. ليس كل فعل عادة، دعونا نتأمل في العادات. العادات هي أمور يفعلها الإنسان بتكرار إلى أن تصبح روتين لا يحتاج إلى جهد. هذا هو باختصار تعريف العادة، أني شيء أفعله وأكرره إلى درجة أني أفعله بدون جهد، يصبح سهل علي. مثل قيادة سيارة، الآن لما أقود السيارة يوميا إلى العمل، بعد فترة من تكرار هذه المسألة تصبح عادة، إلى درجة أني قد أخرج من بيتي وأصل إلى العمل وأنا لا أدري أي طريق أخذت ولا ماذا حدث في الطريق، لأن ما كنت أفكر في السيارة، كنت أفكر في أمور أخرى. نحن نتمنى بإذن الله تعالى أن نغير عاداتنا ويصبح جزء من عاداتنا لها علاقة بفلسطين. فعندما نصلي، عندما نصلي أرجوكم تذكروا فلسطين في كل صلاة، تذكروا الأقصى، ادعوا بالنصر. فهذا تغيير، ربطنا عادة الصلاة بعادة الدعاء لفلسطين. عندما نصوم ونأتي إلى لحظة الإفطار نتذكر أن لنا إخوان وأخوات في فلسطين لا يجدون لقمة عيش ولا يجدون ما يفطرون عليه، فننوي أنه نساعدهم بما نستطيع. هذا تغير في العادات. عندما نتعلم ونعلم نتذكر أن جزء من تعليمنا هذا يجب أن نخصص لفلسطين، نتعلم عن فلسطين، نتثقف في التاريخ الفلسطيني، نعلم أولادنا، نعلم الأجيال القادمة، نزرع فيها هذه المسألة حتى تبقى قضية فلسطين حية في النفوس، تبقى حية ما تموت. دعوا هذه المسألة، التثقيف بقضية فلسطين، تصبح عادة في كل محاضرة وفي كل لقاء وفي كل دراسة، نتذكر فلسطين ونجعلها جزءا من أمتنا. الدعاء، عندما ندعو الله تعالى، أنا كم يعني أنزعج عندما في طوفان الأقصى أرى خطيب جمعة كل الخطبة ليس لها علاقة بفلسطين، وقد أعذره في ذلك، لكني ما أعذره أن الدعاء نفسه ما في دعوة واحدة لها علاقة بفلسطين ولا الأقصى والمعركة في أشدها. يجب أن نتعود حتى في دعائنا أن نجعل جزءا لفلسطين. الدعم المالي كل حسب قدرته، أتمنى أن يصبح عادة، إلى درجة أن يصبح عادة، عادة أن الإنسان عنده تبرع. لما نقول عادة معناها تكرار، فيصبح عنده عادة أن يتبرع لفلسطين كل شهر أو كل أسبوع أو حتى كل يوم، ولو مبلغ بسيط، بس يصبح عادة ويربي أولاده على هذه العادة. هذه هكذا نغير العادات ونربطها بالقضية الفلسطينية. إذا كنا فعلا أمة تؤمن أن هذه قضيتها وتؤمن أن لنا دور جميعا في تحرير فلسطين، فهذه عادات. عادات إذا تأملنا فيها فهي تجسيد لحديث النبي صلى الله عليه وسلم أننا جسد واحد. إذا اشتكى منه عضو كل الجسد يتداعى له بالسهر والحمى. عندما تصبح قضية فلسطين عادة في كل ما أفعله، عندها أكون شاركت في الجهاد في فلسطين. إن كنا حرمنا عن الجهاد المباشر فلنجاهد جهادا غير مباشر بتغيير عاداتنا لترتبط بفلسطين.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج طوفان الأمة مع الشيخ الدكتور طارق السويداء. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي البرامج والفقرات المميزة.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعي الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج أولو الألباب. أولو الألباب. أولو الألباب مع فضيلة الشيخ إبراهيم بانصير. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي أتم لنا الدين وأكمل علينا نعمه ظاهرة وباطنة، هو الكريم الرحمن سبحانه جل وعلا. في هذه الليلة موضوعنا عن أمر أقول بدأ يكون ظاهرة، وهو ليس بكثير فضل الله ولكنه موجود، ولا بد للمسلم أن يتنبه. فدين الإسلام يحرص على عقيدة وقلب المسلم. مما يهاجم هذا القلب ويحرص عليه الشيطان وأعداء الله سبحانه وتعالى أمر الإلحاد. الإلحاد بدأ ينتشر بين كثير من الناس، وبدأ له من ينظر ويتكلم، وتجد من ذلك أحوال الناس والشبهات، ويدخل في أحوال الناس من العبث واللعب. فأقول أيها الأحبة، الإلحاد شر عظيم، وقد نوقشت هذه المسائل بأبسط ما تكون، والله أيها الأحبة، وألف أهل العلم فيها رحمة الله عليهم جميعا، تكلموا عن الإلحاد، واجهوه، ولكن كانت رسائل بسيطة، لأن الرد فيها جدا بسيط لمن يعقل. أما من في قلبه الشبهات والشهوات وفي قلبه لذة الحرام والخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه لن ينتهي. فأقول كلمة قالها ذاك العربي في الرد على أهل الإلحاد، قالوا له: بما عرفت ربك؟ فقال: البعر يدل على البعير، والمشي يدل على المسير، فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج، ألا يدل على السميع البصير؟ أين عقلك؟ أين أنت ذاهب؟ بما تفكر؟ الله سبحانه وتعالى أعطاك عقل لأجل أن تتفكر وتتدبر. هذه السماوات السبع والأراضين السبع خلقت هكذا بدون شيء، بدون إله، بدون رب، ما يصلح. أنت الآن بعقلك لو رأيت سيارة في الخارج أو عمارة، هل يأتي في عقلك وتتصور أن تقوم هذه العمارة كاملة، أو هذه السيارة تتجمع وتتقطع، يأتي الحديد ويأتي الألمنيوم ويأتي الكهرباء ويأتي التمديدات ويأتي البلاستيك ويأتي القماش، كلها تتآلف بهذا التنظيم وهذا الترتيب؟ مستحيل أن يقول إنسان أن هذه جاءت صدفة بالخطأ بالغلط، لا يصلح. الأصل عندنا أيها الأحبة أن المؤمن قريب من ربه، عنده عقل تدبر، يرى في هذه السماوات هذا الملكوت، هذا البحر الغامض الذي إلى الآن مكتشف كله بما فيه الإنسان، عجوبة الخلق. إلى الآن في أمور كثيرة غير معروفة، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فالإلحاد أيها الأحبة شر ينتشر، يجب على المسلم أن يحصن نفسه بالأمور العقلية، ويجب أن يحصن نفسه بالعقيدة الراسخة القوية التي تثبت إيمانه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكفينا شر الإلحاد، والحمد لله رب العالمين.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج أولو الألباب مع فضيلة الشيخ إبراهيم بانصير. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي البرامج والفقرات المميزة.

تجديد للنشاط والقوة والصلة بالله عز وجل يرفع الآن أذان الظهر حسب توقيت مدينة طرابلس.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رضينا بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبالإسلام دينا وبالقرآن كتابا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وقنا عذاب

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نعطر أسماعنا بهذه التلاوة العطرة لما يتيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.

اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وغمي. اللهم علمني منه ما جهلت وذكرني منه ما نسيت. اللهم ارزقني تلاوته والعمل به وتطبيق أحكامه وتنفيذ حدوده آناء الليل وأطراف النهار بالوجه الذي يرضيك عنك. اللهم ارفعنا بالقرآن العظيم. اللهم انفعنا بالقرآن العظيم. اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل واجعله شاهدا لنا لا شاهدا علينا واجعله قائدا لنا إلى جناتك جنات النعيم. اللهم أسبغ علينا به النعم وادفع به عنا النقم واجعلنا به عند الجزاء من الفائزين وعند النعماء من الشاكرين وعند البلاء من الصابرين. ولا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين. اللهم اجعل القرآن العظيم لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه ويتلوه حق تلاوته. واجعلنا اللهم من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين.

0: الساعة الواحدة في استوديوهات إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نصحبكم مع برنامج
2: الإمام عبد الحميد بن باديس
1: مع الداعية الشيخ الدكتور حسن الحسيني. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: لقد أدرك الاستعمار أن حركة ابن باديس التي بدأت فردية بسيطة لم تبقى كذلك، بل تطورت وكبرت مع الزمن حتى تحولت إلى مؤسسة كبرى متمثلة في جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، والتي جمعت ما تفرق من العلماء ووحدت جهودهم ونظمت أعمالهم في إطار واحد مرتب مخطط مدروس، صارت تمثل أكبر خطر على الفكرة الفرنسية في الجزائر. ما كان لفرنسا أن تقف موقف المتفرج، فماذا فعلت؟
1: اقتل أسيرك يا ميراند، أما أنا فمانع جاري. اقتل مصطفى بن باديس، واقتل معه ابنه عبد الحميد، واقض على كل أسرة ابن باديس إن منحك الله هذه القدرة، ولكنك لن تصل أبدا إلى قتل جمعية العلماء بيدي، لأن جمعية العلماء ليست جمعية لابن باديس، وإنما هي جمعية الأمة الجزائرية المسلمة. أقول هذا وحسبي الله ونعم الوكيل.
0: طلب الاستعمار بكل وقاحة من الشيخ ابن باديس حل جمعية العلماء المسلمين الجزائريين فرفض، ثم طلبت منه التخلي عن رئاستها فرفض. حينها عرض الوالي العام جان ميرانت على الشيخ ابن باديس أن يختار لنفسه أي منصب ديني يريده، مفتي أكبر أو قاضي القضاة، على شرط واحد، وهو أن يتخلى عن رئاسة جمعية العلماء. نعم، قدم له الاستعمار العروض المغرية، وكانت المحاولة الأخيرة لهم لما وقع والده مصطفى في ديون كبيرة، فبعث ميرانت إلى ابن باديس دعوة بالحضور إلى مكتبه. وصل ابن باديس إلى مكتب ميرانت، والقصة كما رواها الأستاذ أحمد توفيق المدني. فلما دخل عليه ابن باديس تفاجأ بوجود أبيه في المكتب، ثم بدأ ميرانت بالحديث متوجها بكلامه إلى ابن باديس، يقول له: يا شيخ، اترك عنك هذا العار، اخرج من هذه الجمعية ودع هذه الجماعة المسكينة التي جمعها عدو فرنسا بالنادي، فليس هؤلاء الرجال رجالك، وليست هذه الحثالة من الطلبة ممن يفتخر العالم بالانتساب لهم وأن يكون رئيسا عليهم. يقول ابن باديس واستمر على هذا المنوال ودمي يفور وشعوري الجريح يتأجج كأنه نار، وحاولت أن أرد الصاع صاعين، وإذ بوالدي وهو كل شيء عندي بالنسبة للحياة الدنيا يقف أمامي ويبكي ويقول: يا عبد الحميد، يا ولدي، ربيتك صغيرا وعلمتك يافعا وفتحت أمامك أبواب الحياة الهنيئة حتى غدوت عالما تشد إليك الرحال، فلا تفضحني اليوم يا عبد الحميد في شيبتي، لا تشمت بي الأعداء، لا تتركني للمذلة والهوان، وقد أمر الله تعالى بطاعة الوالدين، فأنا والدك آمرك يا عبد الحميد بالتخلي عن هذه الجمعية. قال ثم انحنى أمامي وأنا أذوب، وأكب والدي على رجلي يقبلها ويبكي ويقول: لا تفضحني يا عبد الحميد. قال فانتصبت واقفا وأنا أرتعد تأثرا لا خوفا، وتوجهت لوالدي وقلت: حاشا أن أعصي لك أمرا وأنا ابنك المطيع، إلا أن هذا الذي تدعوني إليه ليس في استطاعتي إطلاقا، لأنني إن أطعتك فيه خالفت أمر الله، وأمر الله فوق أمر الوالد بنص القرآن. هذه هي كلمتي الأخيرة يا والدي ويا سيد ميرنت. فعاد ميرنت إلى الكلام قائلا: إن أسرة ابن باديس في ضائقة مالية حادة، وهي مقبلة على الإفلاس، وإن الحكومة الفرنسية مستعدة لإنقاذ أسرتك، وهذه المرة لا تطلب منك حل الجمعية، وإنما تكتفي منك بالاستقالة منها فقط، ونحن نسلم لأبيك الآن صكا مصرفيا يقضي كل ديون الأسرة، فنحن يعز علينا سقوط هذه العائلة الماجدة وإفلاسها. حينها طلب ابن باديس مهلة للتفكير إلى صباح اليوم التالي، وخرج ابن باديس من دار الولاية العامة متأثرا باكيا، وقطع المسافة ماشيا بين مكتب ميرنت ونادي الترقي، وفي نادي الترقي استقبله إخوانه ورفاقه، فبادرهم ابن باديس قائلا: اليوم أدركت السر في كون النبي عليه الصلاة والسلام عاش يتيما، يقصد حتى لا يؤتى الإنسان من قبل والده، فمشركو مكة حاولوا ثني النبي عليه الصلاة والسلام عن دعوته من طرف عمه، وكان هذا أمرا صعبا، لكنه من طرف الأب أصعب. ثم أخبرهم ابن باديس بما حصل في مكتب ميرنت. هنا قام إليه أحد أعضاء الجمعية وقال له: طوبى لك يا عبد الحميد وحسن مآب، طوبى لك يا عبد الحميد وحسن مآب. كانت هذه كلمات البشير الإبراهيمي. يقول أحمد توفيق المدني: فقمنا إلى ابن باديس وهنأناه، تعانقنا وذرفنا الدموع جميعا، واعتبرنا انتصارنا في تلك المعركة مقدمة لانتصارات باهرة في معارك أخرى آتية لا محالة. وفي اليوم التالي كتب ابن باديس جوابه إلى ميرنت وقال له: اقتل أسيرك يا ميرنت، أما أنا فمانع جاري، يقصد افعل ما تشاء، فأنا سأمنع أن تصاب الجمعية بأذى. اقتل أسيرك يا ميرنت، أما أنا فمانع جاري، اقتل مصطفى ابن باديس، يقصد والده، اقتل مصطفى ابن باديس، واقتل معه ابنه عبد الحميد، واقضي على كل أسرة ابن باديس إن منحك الله هذه القدرة، ولكنك لن تصل أبدا إلى قتل جمعية العلماء بيدي، لأن جمعية العلماء ليست جمعية لابن باديس، وإنما هي جمعية الأمة الجزائرية المسلمة. أقول هذا وحسبي الله ونعم الوكيل. لم ينجح أسلوب الترغيب مع ابن باديس، لذا سيلجأ الاستعمار في الأيام القادمة إلى أسلوب الترهيب وأسلوب الحرب المعلنة السافرة على ابن باديس خاصة، وعلى الجمعية ورجالها ونشاطها وفروعها بشكل

0: كنا وإياكم مع برنامج
1: الإمام عبد الحميد بن باديس
0: مع الداعية الشيخ الدكتور حسن الحسيني. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: التوحيد الإسلامي متميز.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعي الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج السلام على السلام على السلام. وقتا طيبا نرجوه لكم.

شذرات قلم فصيد خاطر جاش بها الصدر في رسائل لكل أخ محب صادق تقوم على البر وتهدف إلى الإصلاح وتدعو إلى الفضيلة إلى الفضيلة. من كتاب السلام عليكم الكلمات دكتور عائض القرني الإعداد حسن الشهري الأداء بشير عويضة.

الشيب. الشيب نذير صادق جاء يخبرنا بمن وراءه ويدعونا إلى الاستعداد وتجويد الزاد، لأن السفر دنا والرحيل حل. الشيب في حده الحد بين الجد واللعب، فهو الخط الفاصل بين السفه والوقار والغفلة والاستيقاظ والطيش والحلم. الشيب خطيب يقول لك انتهى الجنون يا شيبة وانقضى الله يا شيخ. الشيب رسول الموت إلى الحياة بكتاب الفناء المختوم بخاتم الوداع، فهو برقية عاجلة فحواها لكل شيء إذا ما تم نقصان، وكل وردة إلى ذبول، وكل شمس إلى أفول، ولكل بداية نهاية. رحم الله الشيب، أيقظنا من رقدة الصبا ونبهنا من غفلة الهواء وردنا من جموح الكبرياء. غفر الله للشيب، ألبسنا رداء الحياء بعد ثوب الغفلة، وتوجنا بتاج الرزانة بعد عمامة العجلة. جزى الله الشيب عنا كل خير، فهو أنصح لنا من الشباب، لأن الشيب ردنا عن الزلل وقومنا من الخلل وجنبنا العثرات وحذرنا الورطات. والشيب رداء الجلالة ووسام المهابة ووشاح النبل، وهو دفتر التجارب وملهم الأجيال وديوان الذكريات. مرحبا بالشيب، إن الله يستحي أن يعذب ذا الشيبة المسلم. كفى المرأة بالإسلامي.

أيها المستمع الكريم، آراء الإنسان وجهات نظر من بشر إلى بشر، تقرأ وتسمع على أن صاحبها قصد الخير وأراد النفع. تحياتي لمستمعي الكريم ودعائي له بالفوز والسداد.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج السلام على السلام على السلام. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي البرامج والفقرات المميزة.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم مستمعي الأعزاء لمتابعة برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. مكملين مع بعض رحلتنا في نور، قصة حياة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، اللي كل معلومة وكل موقف وكل فعل فيها بينور حتة في حياتنا. كل ما تمشي ورا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام الضلمة في حياتك تقل وانت في طريق ربنا سبحانه وتعالى. ويبدأ العمل الجاد في حماية الأوطان وحماية الأديان من غزو الأحزاب. جيش المسلمين 1000-1500 واللي جاي 10 أضعافنا تقريبا، فاحنا محتاجين كل راجل معانا. وبدأ الحفر في تربة المدينة الصخرية الصعبة جدا جدا. ولما بيبقى في أزمة بيبان الصادقين من المنافقين، العيال يعني اللي هم وقت اللي إيه؟ وقت الجد ما نعرفش نعتمد عليهم. فبدأ المنافقين يتسللوا كده لما الدنيا تظلم شوية ولا إيه، ما حدش واخد باله كده، وينزل القرآن: قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا. وأي مؤمن بيحفر طول النهار مع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، ولو عنده أزمة أو حاجة محتاج يرجع البيت ما يمشيش إلا لما يستأذن. وينزل القرآن: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت واستغفر لهم الله. وكأن ربنا بيشهد لهؤلاء بالانضباط، ما يتحركش من مكانه، وهو جيش وفي ترتيب وفي نظام، إلا لما يستأذن صلى الله عليه وآله وسلم. وبدأ كبار الصحابة وكل الأسماء اللي تعرفها وما تعرفهاش تبص عليهم كده تلاقي جسمهم مطرب من كتر الحفر، وتنظر لرسول الله كما يقول الصحابة: فإذا جلد رسول الله قد تغير لونه من التراب. لأن النبي دايما كان يختار أصعب حاجة، فيختار النبي ينزل في أرض الخندق يشيل الصخر والتراب ويطلع بأصعب مهمة. ويبدأ الصحابة ينشدوا ويتذاكروا الأيام اللي كانوا بيحفروا فيها. دي أيام بناء المسجد النبوي من 5 سنين. فيفتكروا بيت الشعر: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة، أو فارحم الأنصار والمهاجرة. وبعدين يغنوا: نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. فيقوم سيدنا عبد الله بن رواحة طالع بأغنية أو نشيد جديد: اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. تحس إن النشيد ده بعد سنين من الإيمان ومعرفة فضل ربنا وإحساسهم إن خدمة ربنا وخدمة سيدنا النبي أصلا فضل من ربنا علينا. اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا. إن الأولى، الأولى البغاة الجنود، إن الأولى قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا. فتلاقي سيدنا النبي كده من آخر الخندق يقول: أبينا أبينا، وكأنه بيرد عليهم وبيثبتهم صلى الله عليه وآله وسلم. وفي وسط الحفر الصعب ده تيجي كدية، كدية يعني صخرة ضخمة يضربوا فيها بالفؤوس والمعاول مش قادرين. فنده النبي عليه الصلاة والسلام. سيدنا جابر بيقول: ندهت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام وفي عينيه أثر الجوع. شفت الكلام؟ خد بالك، الجيوش جاية فالتجارة خلاص وقفت والأكل بدأ يقل في المدينة. فالنبي عليه الصلاة والسلام ممكن يكون بقاله أيام يمكن ما كلش إلا تمر وشرب مية زي ما كانت بتحكي السيدة عائشة. فقام النبي لي وفي عينيه أثر الجوع، وأم واخد المعول وأم قايل بسم الله الله أكبر، وضرب الصخرة فتفتتت جزء منها وقال: الله أكبر، فتحت الشام. الشام الروم يا نهار أبيض، فيها جيوش أقوى دولة في العالم. وأم ضارب الضربة التانية: الله أكبر، فتحت فارس، أرى المدائن. وبعدين الضربة الثالثة: الله أكبر، فتحت اليمن، أرى أبواب صنعاء. وفي كل مرة تتفتت حتة من الصخرة لغاية ما تفتتت كلها مع الضربة الثالثة. فالمنافقين يقولوا محمد يعدكم بفتح الدنيا ولا يستطيع أحدنا أن يرجع إلى بيته يقضي حاجته، مش عارف أروح بيتي أعمل مصالحي، وهو بيقول هنفتح الدنيا وإحنا متحصلين كده. فينزل القرآن: وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. بيخدعكم محمد. أما المؤمنين فكتفهم في كتف سيدنا النبي للحفر، لأن جيوش الأحزاب اقتربت جدا من المدينة. الحال اللي كان بيتحفر بيه الخندق حال جميل قوي، حال فيه جدية رهيبة، لأن الخندق حفره كان صعب جدا، وكالعادة سيدنا النبي بينقي أصعب المهام اللي ممكن تتعمل. ينزل في أرض الخندق تحت شيلوا التراب ويطلع حتى تغير لون جلد رسول الله، دي العادة بتاعت سيدنا النبي. أبسط مهمة وأصعبها أنا أبدأ بها عليه الصلاة والسلام، وأنا أول المسلمين زي ما ربنا قال عليه في القرآن، فهو أول في كل حاجة. الحاجة التانية نوع الكلام اللي في الأناشيد وهم بيحفروا بينشدوا. الناشدين: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فارحم الأنصار والمهاجرة، والنشيد الجديد اللي طلع: اللهم لولا أنت ما اهتدينا. بص ركز في كلمات الأغاني اللي أنت بتدخلها لقلبك وعقلك، عشان دي بتشكل وجدانك، بتشكل مشاعرك، بتشكل أفكارك. الأغاني، فلو الأغاني كلها فيها إن الناس غدارة أنت هتتعامل بالحال ده. أنا بقولك السايكولوجي بيقول إيه، اللي أنت بتدخله أنت بتبدأ تعتنقه. ولو الدنيا حلوة وجميلة والناس الجدعة هي اللي موجودة وأنا لازم أبقى جدعة في حياتي، مش كل حاجة الناس وحشة وأنا لازم أبعد، ومش كل حاجة الناس بتغدر وأنا لازم أخد بالي، بلاش الحال ده. خلي في أغاني تفكرك بربنا في حياتك، تفكرك بسيدنا رسول الله. وهم بيغنوا معتقد: اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزلا سكينة علينا. إحنا بنتصدق وبنصلي بيك، فالسكينة اللي محتاجينها في الحرب بيك برضو، منك وبك ولك. فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام، ثبت، أنزل، اعمل كل حاجة أنت يا رب، وثبت الأقدام إن لاقينا. إن الأولى الناس المعتدين قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة، إحنا هنصد على قد ما نقدر. أبينا إذا أرادوا فتنة أبينا، لأن ده هجوم وإحنا بندافع عن بلدنا، فإحنا هنبذل قصارى جهدنا لأن إحنا مش معتدين، والنصر والمدد مع اللي نيته طيبة ومحبش الاعتداء. وتيجي الصخرة، النبي يقول بسم الله ويضرب الصخرة تتكسر، يقول فتحت الشام، مدائن، فتحت الروم، الدنيا كلها بتتفتح، وربنا إن شاء الله يكرمنا، والمؤمنين مصدقين. والمنافقين إيه ده؟ كلام يخشش العقل. إحنا مش عارفين نسيب الخندق نروح بيوتنا، ولا حد فينا يروح الحمام. تقول لي نفتح الدنيا، ده إحنا الجيوش تخش تكتحنا. أنت بتقول كده، اللي مصدق النبي عليه الصلاة والسلام مصدق، حتى لو الحال ممكن يبقى عكس كده، بس أنا مصدقه عليه الصلاة والسلام، لأنه لا ينطق عن الهوى، وأنا مصدق أنه نبي، ومدام نبي يبقى بينبأ، يبقى اللي هيقوله صح. فلما يقول لي في القرآن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، يبقى كل ما اتقي ربنا في قرشي ولا في أهلي ربنا يكتب لي التيسير، زي ما الصحابة كانوا مصدقين بالظبط. والحمد لله رب العالمين.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج أخطاء شائعة مع شيخ الدكتور محمد خير الشعال. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. هذه هي الخطبة 24 في سلسلة خطب عنوانها أخطاء شائعة. هدف السلسلة السعي لتصحيح ما استطعنا من هذه الأخطاء، فإن الله تعالى لا يهلك قرية أهلها مصلحون متناصحون، وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. يا أيها الإخوة، مطلوب من كل أخ فينا وكل أخت يستمع لهذه الخطب أن يراجع نفسه، هل أنا مقصود بهذه الخطبة؟ إذا كنت أنت المقصود نرجوك أن تغير. سرني عدد من الإخوة في خطبة الأسبوع الماضي وكنا نتكلم عن الاستدانة من غير حاجة أو في غير محلها، أن عددا من الإخوة الحاضرين كانوا قد استدانوا استدانة علموا من خلال الخطبة أنها في غير حاجة، فأسرعوا لرد المال إلى أصحابه. والله الآن الخطبة تصير نافعة، وحضورك يصير نافعا. أما الإصرار إذا كنت مستدينا مقترضا وعندك ما تؤدي لصاحب المال ثم أنت لا تؤديه، فإصرارك على هذا العمل هو إصرار على هذا الخطأ، وإصرارك هو سؤال لله تعالى عملي ألا يرفع عنا ما نزل بنا. والسبب في الأزمة أنت بالضبط بدون واحد آخر، لأنك لا قدر الله أو لأنه يصر على الخطأ وقد علم بأنه خطأ. وتصير الخطبة سامحوني أيها الإخوة حجة على من علمها وفهم ما فيها. لذلك نحن نريد أن نسعى في تصحيح الأخطاء. قرر أن تغير إذا سمعت الكلام وكان خاصا بك، وقرري أن تغيري، وإن الله عز وجل سيعينك. من أخذ أموال الناس مثلا في خطبة الدين، من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، الله يعينه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. تتناول السلسلة خطأ في العلاقات الأسرية مرة، شعارها أسرتي سكني ومسؤوليتي، وخطأ في علاقاتنا المالية مرة ثانية، شعارها أسواقنا مرآة ديننا. خطبة اليوم من النوع الأول، أسرتي سكني ومسؤوليتي. عنوان الخطبة الغيرة المفرطة عند الزوجات. الخطبة موجهة بشكل مباشر للزوجات، وبشكل غير مباشر لكم أنتم أيها الأزواج، وستسمعون كيف تؤدي الغيرة المفرطة إلى فرط عقد الأسرة، والسبب على الزوجة التي تغار غيرة مفرطة الآن سنتكلم عنها، وعلى الزوج الذي يزكي إوار أو أوار هذه الغيرة في قلب زوجته، والنتيجة خلل في علاقاتنا الأسرية. الغيرة المفرطة عند الزوجات. كتبت تقول: عندما تزوجت لم يكن لدي غيرة مفرطة، لكني اكتشفت أن زوجي ينظر إلى أفلام الرذيلة. الآن الزوج سيلعب دورا مهما. واجهته بالأمر فتركه ثم عاد إليه، فبدأت تظهر عندي كل مظاهر الغيرة المفرطة المرضية، الأمر الذي أدى إلى مشكلة نفسية عصبية عندي، أحتاج أحيانا للذهاب إلى المشفى لأجل هذه الحالة. اتصلت تقول: كانت حماتي تغيظني بمدح نساء غريبات أمام زوجي بينما تنتقصني أمامه. كنت أصلا أغار عليه غيرة مفرطة فتزيدني بفعلها غيرة إلى غيرة. كانت تصدر مني تصرفات غير عاقلة، فمثلا لم أكن أرضى أن يجلس أمام أخته حتى آتي وأجلس بينهما، ومع ذلك كله كان زوجي يساعدني بحلمه وصبره على تصرفاتي

وحقيبة الخاصة. وعندما رجعنا آخر مرة من السوق لم تدعني أنام وهي تعاتبني وتسائلني وتحقق معي حول الفتاة التي كلمتني في الطريق وسألتني عن حالة والدتي الصحية. أخبرتها أنها الممرضة التي الممرضة أو ممرضة المشفى التي دخلتها أمي قبل شهر، ومضت الليلة ولم تصدقني. لم أعد أطيق الصبر، فماذا أفعل؟ أرشدوني. أيها الإخوة، أيتها الأخوات، الغيرة محمودة تدل على حب الزوجة زوجها وتعلقها به، لكنها إن اقترنت بضعف ثقة الزوجة بنفسها وسعيها لامتلاك زوجها صارت غيرة مرضية مذمومة. الغيرة ظاهرة صحية تدفع إلى التنافس وتخدم البقاء، لكنها تتحول إلى ظاهرة مرضية عندما يفكر الذي يغار بقتل الذي يغار عليه، إن رآه يتحدث إلى غيره أو يختلط بغيره أو ينشغل بغيره. الغيرة محمودة عندما ينضبط صاحبها بضوابط الشريعة، فيغار على حرمات الله أن تنتهك، ويغار على زوجه وولده وعرضه وأرضه، لكنها تغدو مذمومة عندما يتجاوز صاحبها الضوابط الشرعية فيتجسس على من يغار عليه ويراقبه في حله وترحاله، وربما رماه بالمحرمات وهو منها بريء، ويصل به الأمر إلى درجة الشك والوسوسة. والغيرة المفرطة المرضية إنجاز التعبير منهي عنها شرعا وعقلا، لأنها تصادم المنطق والفطرة وتؤذي الفرد والأسرة. ففي صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطرق الرجل أهله ليلا يتخونهم أو يلتمس عثراتهم. الطروق أن يكون إنسان مسافرا ثم يأتي في الليل من دون أن يخبر أهله، فيفتح الباب فجأة ويدخل كأنه يشك بأهل بيته سوءا أو يلتمس عثراتهم. بدك تجي ليلا خبرنا قبل بيوم، بعث لنا الرسالة قول أنا هلأ صرت بالمطار خلينا نجي نستقبلك، أما لا تغافل أهل بيتك فجأة كأنك تشك بهم. عند أبي داود وغيره عن جابر بن عتيك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من الغيرة ما يحب الله ومنها ما يبغض الله. الغيرة في منا محمود إذا كانت معتدلة، في منا مذموم. من الغيرة ما يحب الله ومنها ما يبغض الله، فأما التي يحبها الله فالغيرة في الريبة، يعني أنا رأيت شيئا غير مناسب من أهل بيتي فخفت عليهم، فالآن أردت أن أتابعهم لقطع هذه البداية غير الجيدة. هذه غيرة على العرض على الأهل يحبها الله. ويلي عنده هذه البدايات ولا ينتبه إلى أهل بيته فهو أقرب لغير جنس الإنسان. بيقول لك ما في مشكلة، يعني إذا قامت الزوجة علاقة مع رجال، صداقات، زمالات، لقاءات، معليش يعني هذا نوع من أنواع الانفتاح الجديد، هذا لعله ينتمي إلى غير جنس الإنسان. لا يغار على أهل بيته، لا يغار على عرضه، يشاهد ابنه، من الممكن يتجه باتجاهات خطأ. بيقول لك معليش شب هلأ طلعته، لازم ينفتح على العالم، لازم يكون له زميلات صديقات، لازم يروح لعندهم، لازم يجوا لعندهم، معلش هذا ابني منطلق. لعل هذا الأب لا ينتمي إلى جنس الإنسان، ما عنده غيرة على الحرام والحلال، ما عنده غيرة على العفاف والرذيلة، ما عنده غيرة على الحق والباطل. من الغيرة ما يحب الله ومنها ما يبغض الله، فأما التي يحبها الله فالغيرة في الريبة، وأما الغيرة التي يبغضها الله فالغيرة في غير ريبة. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاث لازمات لأمتي، موجودة في المجتمع المسلم في أفراده: الطيرة، التشاؤم، والحسد، وسوء الظن. ليقوم ابني هيك عم بيساوي

0: لي أم بنتي هيك عم تساوي، لي أم زوجتي هيك عم تساوي، لي أم زوجي هيك قصده. قيل: وما يذهبهن يا رسول الله؟ قال: إذا حسدت فاستغفر الله. بصير ممكن أنت أن تخطئ وأنا أن أخطئ، وأرى نعمة على غيري فتتوق لها نفسي وتتوق نفسي أن تذهب منه لتأتيني، بس إذا صار فورا استغفر الله عز وجل وادعو الله عز وجل لهذا الذي أكرمه الله بالنعمة. وإذا ظننت فلا تحقق، لا تروح تتبع، لا تسترسل في متابعة هذه الشكوك. وإذا تطيرت فامضي، إذا تشائمت بدك تسافر بكرة، قال لك أخي والله أمط قلبي، حس حالي متشائم، إجاني واحد اسمه ما عجبني، لذلك بدي بطل السفرة، لا، إذا تطيرت فامضي. ولكن أيها الإخوة، لماذا كثرت مسائل الغيرة المفرطة بين الزوجات والأزواج في هذه الأيام؟ كثير ما نسمع زوجات في مشاكل حقيقية داخل الأسر من الغيرة المفرطة. لماذا؟ أقول: كثرت مسائل الغيرة المفرطة بسبب إطلاق البصر إلى المحرمات من قبل الرجال أو بعض الرجال وبعض النساء. والله يقول: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. فكيف بزوجة ترى زوجها يجول ببصره هنا وهناك ثم تريدونها أن ترتاح؟ في ضريبة سندفعها جميعا، إطلاق البصر إلى المحرمات ستؤذي أسرا وقد آذت. كثرت مسائل الغيرة المفرطة بسبب التبرج وعرض المفاتن في الطرقات. كل بنت عم تمشي متبرجة بالطريق عم تؤذي كل أسرنا، كلنا بلا استثناء. زوجاتنا ما عاد عم يقدروا يتحملوا أنه أزواجهم يمشوا في الطريق، يقول لك شوف البنات شو عاملين. لذلك قولوا للمتبرجات ممن تعرفون: أنتن تؤذين المجتمع كله، تدخلن أمراض نفسية على البيوت، على الزوجات. كثرت مسائل الغيرة بسبب التبرج وعرض المفاتن في الطرقات واستخدام مفاتن الرجل أو المرأة في الدعايات للسلع. كثرت مسائل الغيرة المفرطة بسبب الاختلاط بالسلام والكلام والضحكات. ما حدا يقول يعني إذا أنا سلمت على هالبنات شو بده يصير؟ إذا ضحكت معهم شو بده يصير؟ اللي بده يصير مرتك ستصاب بمرض نفسي. الغيرة المفرطة أيها الإخوة أحيانا تحتاج إلى مستشفى للعلاج، ما بيمشي الحال في عيادة ولا بيمشي الحال في بيت، بده مشفى. لحد يقول شو يعني إذا سلمنا على بعض رفقات الجامعة نحن؟ إذا طلعنا مع بعضنا؟ إذا عزمت على فنجان قهوة شو بتاكلني؟ لا ما بتاكلك، بس بتساوي طيرة مفرطة بالمجتمع. الاختلاط بالسلام والكلام والضحكات يؤدي إلى زيادة الغيرة المفرطة، سواء كان الاختلاط حقيقيا أو إلكترونيا. يا شباب، ما أحد يدرب نفسه على اختلاط مع فتيات إلكترونيا، ما أحد يدرب نفسه. بكرة زوجتك ستصاب بمرض نفسي إذا بتشوف بالصفحة تبعك في 20 فتاة أنت تكلمها. خلاص، فلتكلم الفتيات فتيات، وليكلم الرجال رجال، نرتاح، يرتاح المجتمع، ترتاح الأسر، ترتاح الزوجات، يرتاح الأزواج. أظنكم تتألمون لو وجدتم في صفحة زوجاتكم 20 صديقا، وقلت لك زوجتك والله هدول يعني أصدقاء بالدراسة، أصدقاء بالعمل، ما بيهون عليك، تتألم أنت من الداخل. كيف ترضى أن تجعل 20 أو 50 أو 70 صديقة تكلمها؟ وأنا واثق بأنك تكلمها في العمل أو في الدراسة أو في شيء، لكن يا أخي هذا أمر يؤلم الزوجة. الاختلاط الحقيقي أو الإلكتروني هذا سبب من الأسباب العامة لزيادة الغيرة المفرطة. كثرت مسائل الغيرة المفرطة بسبب كثرة المواقع الماجنة والقنوات الفضائية الهابطة والإذاعات اللاهية. كثرت مسائل الغيرة المفرطة بسبب قلة الزواج، مما حدا بفتيات لعرض أنفسهن في الشوارع واقتناص أي فرصة سانحة للحصول على زوج. عشان هيك يا أخواننا، لما الله عز وجل يدعونا إلى تيسير الزواج، يدعونا إلى حماية أسرنا، إذا أنت متزوج في خطر عليك إذا كان في بنات مو مزوجات، زوجتك ستصاب بالغيرة المفرطة. الآن يتكلمنا مع بعضهن الزواج قليل، معناتها الشاطرة بيناتكم اللي بتلاقي عريس، فلاقي أي طريقة عشان تلاقي عريس. إذا كانت منضبطة بالشرع تتخذ طرقا صحيحة، بس إذا مو منضبطة بالشرع شو بدها تعمل؟ كثرت، لذلك بيساعدنا في حل مشاكلنا الأسرية أن ندعم الزواج. كثرت مسائل الغيرة المفرطة بسبب وقت الفراغ وعدم ملئه بالخيرات والنافعات، الأمر الذي يقلل كفاءات المرأة أو الرجل العقلية والعلمية والدينية والعملية، فيفقده أو يفقدها الثقة بنفسها، الأمر الذي يدفعها إلى الغيرة. املئي وقتك بالنافعات بتقل الغيرة، لأنه سترتفعين، ستزيد ثقتك بنفسك، ستثقين أن زوجك لن ينظر إلى غيرك. أما وإنك قاعدة طول النهار على شاشات الفضاء، وقاعدة طول النهار على الإذاعات التي لا تنفع، وقاعدة طول النهار على كلام لا يسمن ولا يغني من جوع، ففي ضعف بالثقة بالنفس، هذا سيعزز الغيرة وربما تزداد إلى غيرة مفرطة مرضية. وإذا كانت أيها الإخوة هذه هي الأسباب، فعلاجها بأضدادها. فمما يساعد على تخفيف حالات الغيرة وعوارضها التزامنا جميعا بالشرع في غض البصر وترك التبرج وهجر الاختلاط إلا لحاجة أو ضرورة، وتيسير الزواج وملء وقت الوقت بالخيرات والنافعات. أما الزوج الذي وقعت زوجته بالغيرة الممرضة، فها هي الخطبة أختمها بأن تقدم له 5 نصائح للتعامل معها، وتقدم لها 6 كلمات تدعوها للاعتدال في غيرتها. نصائح للتعامل مع الزوجة الغيورة اللي بيناتنا عنده زوجة مفرطة في الغيرة. الغيرة شغلة منيحة، بس إذا صارت مفرطة صارت مؤلمة، هذه مؤلمة لها ومؤلمة لزوجها، وممكن تؤدي إلى هلاك في البيت ودمار. 5 نصائح للزوج. 1، الغيرة عند زوجتك دليل على محبة وتعلق كبيرين، فاستثمرها وقدرها، والزم الحلم والحكمة والرفق أسلوبا في تعاملك مع غيرتها. مرات بعض الرجال ما بيهون عليهم يعني هذا التتبع من زوجاتهم، بيصرخ بيزبد بيرعد بيعمل مشكلة الآن في البيت. يا أخي الغيرة أصلها حب زائد. عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم عند بعض نسائه، فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين بصحفة فيها طعام. هلأ النبي صلى الله عليه وسلم عند زوجه، ضرتها طبخة بحب النبي صلى الله عليه وسلم، قام سكبة وقالت للجارية: روحي لبيت فلانة خديله لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هذا الطعام. اندق الباب، صاحبة البيت التي النبي صلى الله عليه وسلم عندها فتحت: خير؟ قالت له: والله هي الأكلة بعتتها ضرتك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فضربت التي النبي صلى الله عليه وسلم في بيتها يد الخادم، شافت طنجرة غارت بقى، راحت ضربت له إيده. قال: فسقط القدر فانكسر وسقط الطعام على الأرض. إنه ببيتي وكمان ضرتي جاي عم تطبخ له وتبعت له أكل. فسقطت الصفحة أو الصفحة فانفلقت. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم فلق الصفحة أو الصحفة، ثم جعل يجمع فيها الطعام الذي كان في الصحفة ويقول: غارت أمكم. ما تأخذوها يعني شكل كبير غارت. ممكن زوجتك تغار غيرة كبيرة، ممكن فتاة تدق تليفون مديرة مكتبك يا أخي، بدأ تقول: والله الأستاذ موجود؟ زوجتك سمعت إلا لا مو موجود، بتسكر بوشها. ممكن. هلأ بقى الرجل إذا سمحت ما كتير تنفعل، ما تتوتر، ما يعبئ وشها، ما تعرق، ما تزبود، ما ترعد، غارت أمكم يا أخي. قال: ثم حبس الخادم حتى أتى بصفحة أو بصحفة من عند التي هو في بيتها، فدفع الصحفة الصحيحة إلى التي كسرت صحفتها، وأمسك المكسورة في بيت التي كسرت فيها. قال له الخادم روح جيب لي صحن جديد من عند او يلي كسرت هاتوا صحن جديد من عندها وعبى. قال له للخادم خذ هالصحن وصله لصاحبه هذه الطعام. انتهت المشكله يعني في ارضه. فنصيحه يعني هذه الغيره نتيجه حب، حب زائد. فيعني احمله بالحلم والصبر. 2 احرص على تجنب اثاره غيره زوجتك وجنب نفسك مواطن الشبهات. يعني هلا في رجال هو قاعد مع زوجته بده يحكي له عن زميلات العمل قديش ناجحات وقديش متفوقات ما شاء الله شو صاحبات دين وحافظين للقران الكريم. يعني ما لقيت تحكي عن زميلات العمل الا لزوجتك اشعلت غيرتها يا رجل. مرات واحد بيعبر عن الشخصيات النسائيه قدام مرته بيقول لا لا انا مرتي ما شاء الله فهيمه وواعيه عم بحكي لها عن يعني مرت فلان قديش كانت لبقة بهذا الاجتماع. ليش عم تحكي عن النساء اللي زوجتك تشعل غيرتها؟ تجنب إثارة غيرة زوجتك وجنب نفسك مواطن الشبهات. اجتنب المحرمات أو النظر إلى المحرمات من المواقع والأفلام. مو معقول نفتح جوالك نشوف المقاطع الفيلمية اللي جايتك بالواتساب كلها صور غير لائقة بعدين تقول ليش عم تغار زوجتي حكونا ياها. لما بدنا نحاكي زوجتك بدنا نحاكيك حضرتك لا تنظر إلى هذه الصور. شاشة توقف على الكمبيوتر تبعك شو ها؟ قال لا نحن بالعائلة هيك منفتحين. إذن احجزوا مواعيد بالمشافي النفسية. أنت تتعامل مع امرأة تتعامل مع زوجة لست تتعامل مع جدار. وليس صوابا هذه النظرية التي تأتينا من الغرب تسمعون أنه أخي كل ممنوع مرغوب خلي الأمر مفتوح بيقوم خلص ما عاد حدا بيلتفت. لا يا سيدي، ها هو الغرب فتح كل شيء من الرذيلة ولا زالت نسب الرذيلة عندهم أعلى نسبا في العالم. مرات واحدنا بيساوي سلوكيات مثيرة في بيته مثيرة للشك. بيرن التليفون مثلا بياخذ الهاتف تبعه بيروح للغرفة ثانية وبيحكي بصمت كالتحدث في الهاتف بصوت منخفض جدا. هلا زوجته بعقل الباطن مع مين عم يحكي؟ يعني ليش ما حكى قدامنا؟ بعدين ليش سكر الباب؟ وليش موطي صوته؟ أنت أثرت ريبة في قلب زوجتك. بعض الأخوة بيننا لا يرضى أبدا من زوجته أن تطلع على أغراضه الخاصة. هذا موقف يثير الشك. بالعكس أنت طمئنها، ضع أغراضك الخاصة أمامها، حقيبتك أمامها فلتفتحها متى شاءت ما في شيء. هذا يطمئنها أنك ما زلت لها. 3 نصائح للزوج. أخبر زوجتك ببعض أمورك الخاصة ومشاريعك إشعارا منك لها بأنك واثق بها مطمئن إليها. فإن السرية المبالغ فيها تثير غيرتها وينفع أيضا اصطحابها معك في بعض زياراتك وأعمالك لما بيكون ممكن فلتذهب معك. 4 قبل الأخير نصائح للزوج الذي عنده زوجة شديدة الغيرة. أثني على زوجتك، امتدح فيها إيجابياتها، أخبرها أنك فخور بها، سعيد معها، وأنها أفضل النساء في عينك، لأن وراء الغيرة شعورا بالنقص وعدم ثقة بالنفس. فعندما تمدحها وعندما تثني عليها تعزز الثقة بالنفس فتقل الغيرة فترتاح أنت وترتاح الأسرة. 5 وأخيرا إلجأ إلى الله تعالى في حل مشكلة غيرة زوجتك الزائدة، فهو أسلوب نبوي. فعن أم سلمة رضي الله عنها قالت أرسل إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم حاطب بن أبي بلتع يخطبني له، فقلت إن لي بنتا وأنا غيور. النبي صلى الله عليه وسلم خطب أم سلمة، قالت له يا رسول الله ما بقدر، أول شيء عندي ولد بدي ربي بنت، بعدين أنا امرأة غيور كثير بغار وأنت عندك زوجات أخريات. فقال أما ابنتها فندعو الله أن يغنيها عنها، نؤتيها من المال من الشيء فترعاها وتكون في غنى هذه البنت، وأدعو الله أن يذهب عنها الغيرة. فالدعاء إذا وجدت الأمر عند زوجتك أمرا صعبا التجئ إلى الله عز وجل بالدعاء يعينك مع هذه الأربع السابقات على تخفيف الغيرة. ختاما كلمات للزوجة الغيورة: واحد، اقبلي نفسك وثقي بنفسك وأيقني أن زوجك اختارك من بين العشرات والمئات بل الألوف لأنك الأنسب له والأحسن. في 3 مليارات مرة كانوا بالأرض، بس زوجك اختارك أنت، معناته أنت أحسن وحدة لزوجك، ثقي بنفسك. 2، ليس من حق أي إنسان أن يمتلك إنسانا آخر. ما تجي امرأة بدها تمتلك زوجها، ما بيطلع إلا بإذن وما بيدخل إلا بإذن، وين بده يروح بده تعرف، ومع مين بده يحكي بده تعرف، والمكالمات بده تتسجل. أنت لست مالكة لزوجك، ولا يحق لإنسان أن يملك إنسانا آخر، فلا تتحولي إلى سجانة لزوجك. دعي له بعض الوقت مع أصدقائه، اجعلي له يوما مفتوحا يذهب حيث يشاء ومع من يشاء من أهله وأصدقاء. دعيه يذهب لكي يعود، لا تخنقيه، لا تضعيه في السجن حتى وإن كان السجن جميلا. 3، اجعلي غيرتك منضبطة بالشرع، وليكن الشرع هو الحاكم عليها، فلا تتجسسي، لأن الله تعالى يقول: ولا تجسسوا، وفي الحديث: لا تجسسوا ولا تحسسوا. لا تتكلمي في أعراض الناس أو في غيبتهم، لأن الله تعالى يقول: ولا يغتب بعضكم بعضا. 4، استمعي إلى زوجك إذا قال لك إن مخاوفك غير صحيحة، ولا ترفضي ذلك فورا، في معظم الأحوال هو على حق وأنت على خطأ في هذه المسألة. وبدورك بصريه ببطء وبدون هجوم ببعض سلوكياته التي تزيد غيرتك أو تزيد غيرتك، يعني هو عم يتصرف بعض أشياء ليلو فيها التصرف، هو اللي عم بيأجج عندي هذه الغيرة. 5، قبل الأخير، قولي له صراحة إنك تغارين عليه، ولا تقولي إنني أتهمك، إنني أشك فيك، ولكن قولي: حاول أن تفهم مشاعر المرأة التي تحب. أكدي له أن الأمر ليس عدم ثقة، ولكنه خوف يصل إلى حد الرعب من فقد المحبة بينكما. 6، وأخيرا، لا تدعي زوجك يشعر بالنقص العاطفي، لأن النقص يؤدي إلى الضعف ثم إلى الموت. وبعد كل هذا، إذا لم تنفع هذه النصائح وهذه الكلمات، فنحن نحتاج إلى من يساعدنا من المرشدين النفسيين والأطباء الاختصاصيين. الغيرة المفرطة أيها الإخوة في حالات ما بيمشي الحال إلا طبيب متخصص، وربما نحتاج إلى عيادة، وربما نحتاج إلى مستشفى. لذلك ننتبه إلى مقدمات هذه الغيرة. يا شباب ستتزوجون عما قريب أو ماضون نحو الزواج، يا أيتها الفتيات، من الآن انضبطوا بالشرع حتى لا نذهب نحو تأجيج الغيرة المفرطة. ختاما أيتها الأخت الكريمة، غيرتك فطرة وهي من حقك، فاعتدلي بها وتوسطي حتى لا تكون سببا لدمار أسرتك. قال أبو الأسود الدؤلي موصيا ابنته يوم زفافها: إياك والغيرة، يعني الغيرة الممرضة المفرطة، فإنها مفتاح الطلاق، وعليك بالزينة وأزين الزينة الكحل، وعليك بالطيب وأطيب الطيب إسباغ الوضوء، يعني النظافة. نسأل الله تعالى أن يعيننا على تصحيح أقوالنا وأفعالنا حتى يعجل لنا بالفرج، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج أخطاء شائعة مع الشيخ الدكتور محمد خير الشعال. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعي الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج الأسرة الناجحة. الأسرة الناجحة مع الدكتور إبراهيم الدويش. وقتا طيبا نرجوه لكم.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بكم في برنامج الأسرة الناجحة. هذا البرنامج يعتمد على محاور خمسة رئيسة. الآن محور الأنظمة الأسرية، في كل أسرة أنظمة، نظام مالي، نظام صحي، نظام غذائي. الآن عنوان هذه الحلقة ضمن هذا المحور الأبناء والبلوغ، موضوع مهم. تنشئة الأولاد نشأة اجتماعية إسلامية سليمة لا شك أنها مسؤولية الوالدين، ومتابعة مثنى مراحل أعمار مختلفة ما يطرأ عليهم من تغييرات خاصة في مرحلة البلوغ. الوالدان مسؤولان أمام الله عز وجل ثم أمام المجتمع عن يعني تربية الأطفال وتنزيه الأطفال عن مفاسد الأخلاق، إبعادهم عن كل فعل يرتبط بالسوء والفواحش، تعويدهم على الأخلاق الحميدة، حفظ العورات، التحلي بالحياء. لا شك أن عليهم الانتباه لما يحدث لأبنائهم من تغيرات جسدية ظاهرة تصاحب مرحلة البلوغ، لأن هذا يترتب عليه سلوكيات الأبناء وتغير السلوكيات سواء كانوا ذكور أو إناث، وما يحتاجه الآباء والأمهات من فهم لكيفية التعامل مع هذه المرحلة العمرية أثناء هذه التغيرات، وتوجيه الأبناء التوجيه المناسب. لعلي أذكر هنا أهم علامات بلوغ الذكر، وخاصة علامتان رئيسيتان لدخول الطفل سن البلوغ والتكليف. العلامة الأولى الاحتلام، العلامة الثانية ظهور شعر العانة تحت السرة. والاحتلام نصت عليه الآية: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم، كما في سورة النور. علي رضي الله تعالى عنه قال: حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتم بعد احتلام ولا صمات يوم إلى الليل. والحديث أخرجه أبو داود صححه الألباني. أما ظهور شعر العانة فعن عطية القرظي رضي الله تعالى عنه قال: كنت من سبي بني قريظة فكانوا ينظرون، فمن أنبت الشعر قتل ومن لم ينبت لم يقتل، فكنت في من لم ينبت. والحديث أخرجه أبو داود: فمن كان محتلما أو نبتت عانته قتل، ومن لم يكن محتلما أو لم تنبت عانته ترك. هذه علامات الذكر، بلوغ الذكر. أهم علامات بلوغ الأنثى واحد من أمور أربعة، انتبهوا لها: إما أن يتم لها 15 سنة العمر، وإما أن تنبت عانتها، وإما أن تنزل وتمني، وإما أن تحيض. إذا حصل واحد من هذه الأربعة فقد بلغت وكلفت ووجبت عليها العبادات كما تجب على الكثير. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يتم بعد احتلام ولا يتم على جارية إذا هي حاضت. حديث أخرجه الطبراني في المعجم الكبير، وقال عنه الهيثم مجمع الزوائد، رواه الطبراني ورجاله ثقات. من المهمات قبل البلوغ تعويد الأطفال على الصلاة، وهذا جاء به النص: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10. وحديث أخرجه أحمد في مسنده وحسنه الأرناؤوط. وكم يغفل الوالدان عن هذا المنهج النبوي الكريم في تعويد الأبناء على الصلاة في هذا السن. فقد بين هذا الحديث أن الصغير يمر بمراحل 3، انتبهوا لها. الأولاد يمرون بمراحل 3 قبل 7، وهذا أمر مندوب فيه أنك تشجعه بالتلميح، بالهدايا، بالتحفيز، بالتعويض، تشجعه على الصلاة وعلى بعض الأمور، لكن ما تأمره أبدا ولا تضربه أبدا قبل 7. ما بعد 7 إلى 10 هنا يجب على الأب وعلى الأم أن يعلم صغيرهم على الصلاة أركانها وما يقول فيها: مروا أبناءكم بالصلاة ل7. ثم المرحلة الثالثة 10 فما بعد. إن لم يستجب، غالبا يستجيب إن شاء الله إذا مضت بهذا الترتيب، لكن إذا لم يستجب الصغير فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: واضربوهم عليها وهم أبناء 10. لكن لا يستخدم العقاب البدني أبدا، الضرب أو غيره، إلا بعد فشل جميع الوسائل والعقوبات الأخرى. ومن وعظه وعنفه وهجره ولم يستفد يمكن تأتي قضية الضرب للتهذيب وليس للتعذيب، للتأديب وليس للتعذيب. وكم تقع ونقع ويقع الكثير من الأباء والأمهات في أخطاء تربوية جسيمة عندما يأمرون بالصلاة دون أن يشعروا، من هذا الحرص الشديد على مثلا إيقاظه للمدرسة والاهتمام بذلك وأن لا يتأخر لحظات عن المدرسة، وربما عوقب لو تأخر من قبل الأباء والأمهات. أما صلاة الفجر فيأخذ الأبوان الشفقة والرحمة بإيقاظ ولدهما، ربما لا يصليها إلا عند ذهابه للمدرسة.
مع أن الولد بلغ العاشرة يندب له أن يصليها لوقتها مع جماعة المسلمين. انتبهوا لمثل هذا، هذا تربية وتأصيل منذ الصغر على مثل هذه المعاني. أيضا من المهمات عند البلوغ التفريق بين الأبناء في المضاجع كما جاء النص بذلك، بل جاءت الشريعة بضد كل ما يساعد على الانحرافات الأخلاقية والجنسية، منها الأمر النبوي بالتفريق بين الأبناء في المضاجع في هذه المرحلة، يكون تهذيب نفس الطفل شامل لكل الجوانب، كما عودناه فعل الطاعات بتعليمه الصلاة، في المقابل نغرس فيه العفة بالتفريق بينهم في المضاجع. تزكو نفسه منذ الصغر، مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليها وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع، والحديث خرجه أبو داود وأحمد. يتضح في هذا الحديث إعجاز الإرشاد النبوي لكونه أتى متزامنا مع فترة البلوغ ابتداء من سن العاشرة. هنا ربما تبدأ التغيرات الجسدية في الظهور، تأخذ الغريزة الجنسية طريقها. وأنصحكم هنا على فكرة في الرجوع لحلقة موجود بالتربية الجنسية ضمن حلقات هذا البرنامج، التربية الجنسية لدى الأولاد، جدا مهم التأمل والنظر في مثل هذه المعاني. لا ينام الصبيان عند العاشرة بفراش واحد أو بغطاء واحد، وقيل حتى عند السابعة، كما جاء في الحديث إذا بلغ أولادكم سبع سنين ففرقوا بينهم بين فرشهم، وإذا بلغوا عشر سنين فاضربوهم على الصلاة، والحديث رواه الدارقطني بهذا اللفظ. التفريق يكون بين الأخ والأخت وبين الأخت والأخت وبين الأخ والأخ، حتى ربما بين البنت والخادمة أو الولد والخادمة. فوقت النوم قد تتكشف فيه العورات، الدور الأكبر هنا على الأم في تعويض الصغار التزام الآداب الشرعية والاجتماعية المستقاة من هذه الأحاديث وغيرها، وتربيته على القيم والمثل الإسلامي التي تقوم على العفاف والطهر، حذرا من الشر وغوائل الشهوة. وقد وقعت أحداث بسبب إهمال هذا الإرشاد النبوي العظيم كانت قد سلمت منه لو التزموا في قول قدوتنا وفرقوا بينهم في المضاجع. ومثل هذا في تربية الأطفال على ستر عوراتهم حتى يعتادوا ويتربوا على الحياء. الحياء خلق من أجمل أخلاق الإسلام، ويروى صلى الله عليه وسلم أنه قال إن لكل دين خلقا وإن خلق الإسلام الحياء. لعلي كما ذكرت أحيلكم إلى حلقة التربية الجنسية وأيضا حلقة أخرى بعنوان المراهقة، تأملوها، تأملوا الحلقتين مع هذه الحلقة ليكتمل قضية البلوغ والكلام عن التربية الجنسية وعن المراهقة لدى الأبناء. نسأل الله أن ينفع بما ذكر وقيل. ختاما، بقدر اهتمام الوالدين بهذه المرحلة بالذات، هذه المرحلة العمرية الدقيقة في حياة الأبناء، بقدر ما يبذلانه مع الأبناء فيها من وقت وجهد وتنبه وتعليم وتوجيه، إن شاء الله سيسعدان بثمرة هذا الجهد في النشأة السوية لأبنائهم واستقامة أخلاقهم وبعدهم عن الانحرافات التي قد تحصل ربما بعض الأحيان بسبب إهمال الوالدين لهذه المرحلة وهذه التوجيهات أو التقصير منهما في حق الأبناء في مثل هذه التوجيهات النبوية والشرعية الجميلة. نسأل الله أن يصلح الأبناء والبنات وأن يجعلهم أبناء صالحين بررة، وأن يعيننا على تربية أبنائنا وبناتنا وأن يحفظنا وإياكم بحفظه. نسأل الله تعالى أن يبارك وأن نلتقي وإياكم في حلقة أخرى في هذا البرنامج. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج الأسرة الناجحة، الأسرة الناجحة مع الدكتور إبراهيم الدويش. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي البرامج والفقرات المميزة. نلتقي بكم دائما دائما عبر أثير واحد، أثير واحد وصوت واحد، صوت واحد. إنه صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعي الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج فقه المرأة الجزء الثالث مع الداعية الأستاذة الدكتورة لينا الحمصي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكنا مع حلقة جديدة من برنامجنا فقه المرأة، نتحدث فيه عن مناسك الحج والعمرة. حديثنا اليوم سوف يكون بإذن الله تعالى عن السعي بين الصفا والمروة. البعض يتساءل عن حكم السعي في الطابق الأول، في المسعى في الطابق الأول الذي شيد فوق المسعى القديم. المسعى القديم هو في الطابق الأرضي، هل يجوز السعي في الطابق الأول؟ طبعا الطابق الأول فيما بعد شيد، ولكن هو على نفس طول المسعى القديم، فوقه مباشرة، ولكن هنالك مشكلة، عرض المسعى في الطابق الأول أعرض من الطابق الأرضي. بناء على هذا اختلف العلماء المعاصرون، هل يجوز السعي في هذا المسعى الجديد الذي شيد والذي أوسع وأعرض من المسعى القديم؟ ذهب كثير من علماء الحرم ومنهم هيئة كبار العلماء في السعودية إلى أنه السعي في المسعى الجديد في الطابق الأول غير صحيح، لكن هنالك من علماء الحرم كالشيخ الدوسري والدكتور شبيلي قال يجوز السعي في هذا المسعى الجديد على الرغم من أنه أعرض، وقالوا لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن الصحابة أنه حدد عرض المسعى، طول المسعى محدد بجبلي الصفا والمروة، لكن عرض المسعى لم يرد تحديده على الرغم من أن النبي عليه الصلاة والسلام حدد مكان عرفة بشكل دقيق، مكان المزدلفة بشكل دقيق، وهذا يدل على أن العرض غير مقصود تحديد العرض. وبناء على هذا يجوز لك أختي الحاجة وأخي الحاج إذا اضطررتم للسعي في الطابق الأول، إن شاء الله يكون السعي صحيح بإذن الله تعالى. حكم السعي في الطابق الأول. اختلف العلماء المعاصرون في جواز السعي في مسعى الطابق الأول لأنه يزيد على المسعى القديم من جهة العرض. ذهب أغلب العلماء في هيئة كبار العلماء في السعودية إلى عدم صحة السعي فيه. يرى بعض العلماء كالشيخ محمد بن عبد الله الدوسري والدكتور يوسف بن عبد الله الشبيلي جواز السعي في هذا المسعى. ماذا عن السعي فوق السقف في المسعى على السطح، على سطح الحرم؟ هل يجوز؟ هيئة كبار العلماء في السعودية ذهبت إلى أنه يجوز ذلك للحاجة، إذا كان هنالك ازدحام في الطابق الأرضي يجوز أن يسعى على فوق سقف المسعى في السطح، بشرط أن ينتبه إلى أن لا أن يسعى فوق السقف مباشرة، وأن ينتبه أن لا يأخذ أكثر من عرض المسعى القديم الذي هو في الطابق الأرضي. السعي فوق سقف المسعى يجوز عند الحاجة، السعي في سطح المسجد الحرام فوق سقف المسعى، ويشترط على الساعي أن يستوعب ما بين الصفا والمروة وأن لا يخرج عن مساحة المسعى عرضا. هيئة كبار العلماء في السعودية. هذه إذن شروط صحة السعي وحكم السعي بين الصفا والمروة. ماذا عن سنن السعي ومستحباته؟ هذا ما سنراه بإذن الله تعالى بعد فاصل قصير، فابقين معنا. أهلا وسهلا بكنا أخواتي، كنا نتحدث قبل الفاصل عن السعي بين الصفا والمروة، تحدثنا عن حكم السعي بين الصفا والمروة وشروط صحة السعي، والآن بإذن الله نتحدث عن سنن السعي ومستحباته. أول سنة من سنن السعي ومستحبات السعي أن يكون السعي على طهارة، لا يشترط لصحة السعي الطهارة، بينما رأينا يشترط لصحة الطواف الطهارة أو واجب من واجبات الطواف، هنا سنة، إن كان متوضئا فهو أفضل، إن لم يكن متوضئا سعيه صحيح. أيضا الحائض والنفساء يجوز لها أن تسعى، لكن يشترط لصحة سعيها أن تكون قد طافت، إذا في هذه الحالة طواف لا يكون إلا في حالة الطهارة، إذا في هذه الحالة تحدث عندما تطوف وهي طاهر، لا تؤخر السعي من أجل أن تسعى بعد ساعات أو بعد يوم أو يومين فتأتيها الحيض، في هذه الحالة يجوز لها أن تسعى وهي حائض أو وهي نفساء. سنن السعي ومستحباته. يسن لمن يسعى بين الصفا والمروة أن يكون طاهرا من الحدث الأصغر والأكبر وطاهرا من النجاسة. يصح سعي الحائض والنفساء بين الصفا والمروة. مسألة: امرأة محرمة بالحج حضرت إلى مكة وهي حائض، فعلمت أن السعي يجوز لها فسعت ولم يسبق سعيها طواف القدوم، هل يصح سعيها؟ الجواب:
لا يصح سعيها، إذ يشترط لصحة السعي أن يتقدمه طواف القدوم أو طواف الإفاضة. في بعض الأحيان تذهب المرأة في عمرة أو في حج، يأتيها الحيض فتنزعج لأنه لا يجوز لها أن تدخل المسجد الحرام وهي حائض أو وهي نفساء. ماذا تفعل في هذه الحالة؟ طبعا يعني البعض يظلنا في فندق، البعض تذهب إلى السوق. لذلك هنا فتوى مهمة، هو أنه يجوز للحائض أو النفساء أن تذهب إلى منطقة المسعى، فتجلس في منطقة المسعى، بإمكانها أن تتخير مكان ترى فيه الكعبة. المهم أن تجلس في منطقة المسعى ولا تدخل إلى المسجد الحرام، لا أحل المسجد لحائض ولا جنوب، لأن منطقة المسعى ليست من ضمن المسجد الحرام. وإن كان اليوم التوسعة أدخلتها كمكان ضمن المسجد الحرام، لكن مع هذا قرر المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي أن المسعى هو مشعر مستقل، لا يدخل من حيث الأحكام في المسجد الحرام، وتصح الصلاة فيه متابعة للإمام كما تصح في ساحة الحرم وغيره، لكن من حيث الأحكام هو مشعر مستقل وليس مسجدا، لذلك يجوز للحائض والنفساء أن تجلس فيه. منطقة المسعى مشعر مستقل رغم دخولها ضمن مبنى المسجد الحرام، فلا تأخذ حكم المسجد ولا تشملها أحكامه. يجوز للحائض والنفساء المكث في المسعى والتعبد فيه بالدعاء والذكر. بعض الناس يتعبون أثناء السعي، امرأة كبيرة السن، امرأة مريضة، فمع ذلك تسعى بهمة ورغم المشقة ولا تستريح أبدا، ظنا منها أن الاستراحة تفسد سعيها. في الواقع الموالاة بين أشواط السعي هو سنة من سنن السعي وليست شرطا لصحة السعي، يجوز لها أن تستريح. وكان العطاء بن أبي رباح وهو من التابعين من المفتين في مكة أثناء الحج يقول: لا أرى للمرأة للحاج بأسا أو للمعتمر لا أرى بأسا أن يستريح بين أشواط السعي. يسن للحاج والمعتمر أن يوالي بين أشواط السعي عند جمهور الفقهاء الحنفية والشافعية والحنبلية، بينما ذهب المالكية إلى أنه شرط لصحة السعي، لكن الأغلب والأرجح وما عليه جمهور الفقهاء. يسن أيضا للحاج أو المعتمر أن يهرول في بطن المسعى بين الميلين الأخضرين. الميلان الأخضران اليوم وضعا علامة في منتصف أو قريب من منتصف مكان المسعى، هما في الأصل هذان الميلان الأخضران، هذا المكان الذي بينهما كان هو بطن الوادي، لكن الآن نرى أن بطن الوادي أكبر، يعني مكان المستقيم أكبر لأنه مهد كثير جزء كبير من جبلي الصفا والمروة. النبي عليه الصلاة والسلام كان يسعى في بطن الوادي، وإذن السنة هي الرمل، وتسميها الحنفية والحنبلية رمل، الشافعية يسموها العدو أو الهرولة، المالكية يسمونها الخبب، وهو الفوق المشي وتحت الركض، هذه الهرولة. يسن تذكرا لما فعلته هاجر عليها السلام، كانت تهرول، أو رضي الله عنها كانت تهرول في بطن الوادي حتى تصل إلى جبل الصفا، فتصعد فتنظر إلى ولدها وتبحث عن الماء، ثم تهرول أيضا في الرجوع لأنها لم تكن ترى ولدها أثناء مسيرها في بطن الوادي. إذن يستحب الرمل أو ما نسميه العدو أو الهرولة للرجال وللصبيان، يكره للمرأة الرمل لأن حالها مبنية على الستر، فإذا لم يكن هنالك في المسعى أحد جاز لها الرمل، لكن إن كان هنالك من الرجال من يراها الأفضل أن لا ترمل في هذه بين الميلين الأخضرين. يسن للحاج والمعتمر أن يهرول في بطن الوادي بين الميلين الأخضرين للرجال والصبيان. لا يسن للمرأة أن تسرع بالمشي بين الميلين بسبب وجود الرجال، لأن حالها مبني على الستر والوقار والحشمة. هناك قصة لطيفة في هذا، يعني يحكى في هذا أن شخص مطوف كان يرمل بين الميلين الأخضرين، فسأله من يطوف من يسعى معه أو يطوف معه: لماذا نرمل، لماذا نسعى ونركض؟ قال: لأن هاجر فعلت هذا طلبا للماء. قال: إذا فعلت هذا هاجر فما يعنيني أنا؟ لم يدرك الحكمة. الحكمة هي الرمزية، هذه الهرولة هي أنها كانت تلتجئ إلى الله تعالى وتتوكل على الله تعالى. أيضا من سنن السعي الصعود على جبلي الصفا والمروة. قلنا لا يشترط أن يسعى إلى قمة الرابيتين، وإنما يكفيه أن يبدأ بأسفل
أسفل الرابيتين، أن يطأ بقدميه أسفل الرابيتين، لكن أن يصعد إلى أعلى قمة الصفا وأعلى قمة المروة هو من السنن، ويستحب أن يتلو أذكار أو أدعية كان يقولها النبي عليه الصلاة والسلام، لا مجال لذكرها الآن، هي موجودة في كتب الأدعية وهي عن النبي عليه الصلاة والسلام. من سنن السعي أيضا أن يجتهد الساعي في أثناء سعيه بتلاوة الأذكار وتلاوة الأدعية والدعاء، لا يشترط أن يمسك كتابا إذا نبعت من قلب لا يعني متصل بالله عز وجل. طبعا أثناء السعي ليس هنالك دعاء مأثور عن النبي عليه الصلاة والسلام، الدعاء المأثور فقط هو عندما يصل إلى قمة الصفا وقمة المروة، لكن لا بأس أن تمسك الحاجة أو المعتمرة كتيبا في أدعية يعني تقولها، منها ما هو مأثور عن النبي عليه الصلاة والسلام في غير حالة السعي، هذا لا بأس به. إذن يستحب أن يستغرق بالذكر والدعاء والتضرع إلى الله تعالى، وأن لا ينشغل بكلام الناس، لأن هذا الموطن إنما جعل السعي، يقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما جعل السعي لإقامة ذكر الله تعالى. يسن للحاج والمعتمر أن يستغل أشواط السعي السبعة بالدعاء والأذكار وتلاوة القرآن، ويكره له الانشغال بكلام الناس. ماذا لو كان الإنسان مريضا ولا يستطيع المشي؟ طبعا عند جميع الفقهاء يجوز له أن يركب أثناء السعي، فممكن يركب في هذا الكرسي اليوم المتحرك ولا بأس عليه ولا حرج ولا ليس عليه شيء. أما لو كان غير معذور، ليس مريضا وليس عليه مشقة وركب، أحب أن يعني يستريح ويدلل نفسه، هل يجوز هذا؟ عند الحنفية والمالكية لا يجوز له هذا، وعليه أن يذبح دما لأنه غير معذور، بينما عند الحنبلية والشافعية قالوا من ركب وهو غير معذور بدون عذر ترك الأفضل لكن سعيه صحيح. الأفضل والسنة أن يسعى ماشيا إذا كان قادرا على المشي. يسن للحاج والمعتمر القادر على المشي أن يمشي في السعي، فإن ركب بدون عذر جاز عند الشافعية والحنبلية. ماذا لو أن الحاج لم يسعى بعد طواف القدوم ولم يسعى بعد طواف الإفاضة وأخر السعي في اليوم الأول من النحر، لم يسعى ثاني ثالث رابع وهكذا أخره إلى ما شاء الله تعالى، هل يجوز له؟ عند الحنفية والشافعية يجوز له ولا يجب عليه أن يذبح دم، لكن بشرط أن يظل محرما بالحج، لا يجوز له معاشرة النساء. طبعا تحلل التحلل الأول هو رمى جمرة العقبة وحلق وقصر وطاف للإفاضة، لكن طوافه لم يكتمل لأنه لم يسعى وعليه السعي. في هذه الحالة هو محظور عليه المعاشرة الزوجية وكل ما يتعلق بالمعاشرة الزوجية. يجوز للمحرم بالحج أن يؤخر السعي عن أيام منى، ولا شيء عليه عند الحنفية والحنبلية. مسألة: امرأة محرمة بالحج لم تسعى بين الصفا والمروة بعد طواف القدوم، ولم تسعى مباشرة بعد طواف الإفاضة، بل أخرت السعي 7 أيام بعد يوم النحر حتى خف الزحام، هل سعيها صحيح؟ وهل يجب عليها ذبح شاة؟ الجواب: سعيها صحيح عند جمهور الفقهاء ما عدا المالكية، لأنه جاء بعد طواف الإفاضة، ولا يشترط الموالاة بين الطواف والسعي، بل يجوز الفاصل بينهما ولو كان الفاصل طويلا. ولا يجب على هذه المرأة ذبح شاة لتأخيرها السعي عن أيام منى عند الحنفية والحنبلية. وعلى هذه المرأة أن لا تتحلل من إحرامها التحلل الكامل الذي يبيح المعاشرة الزوجية حتى تسعى بين الصفا والمروة. كانت هذه حلقتنا لهذا اليوم، سنتحدث بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة عن الوقوف بعرفة. حتى ذلك الوقت أستودعكن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج فقه المرأة الجزء الثالث مع الداعية الأستاذة الدكتورة لينا الحمصي. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي البرامج والفقرات المميزة.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعي الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج المسلسل الدرامي ساعة الصفر. ساعة الصفر. ساعة الصفر. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: ساعة الصفر، قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب.
1: وين عم ابو بهجة؟ بشوفك مروح بدري.
2: اي الحياة كلها شغل يا ابو رمزي. اي والله لو واحد بده يلحق الشغل ببيت في المحل.
1: والله قولتك، العمر بخلص والشغل ما بخلص. اتفضل اتفضل.
2: والله ما انا قادر احط حاجة في تمي، اتغدينا العصر.
1: يا راجل هادي حبة بودقان ابو سرة زي العسل.
2: والله عارف انه بضاعتك نظيفة، بس والله ما انا قادر يا ابو رمزي.
1: اي انت بدك تزور من الحبة، صرت مددها عليك يا راجل.
2: يسلموا يسلموا يا ابو رمزي.
1: بدي اركب على القهوة، اصحى تقول لي مستعجل.
2: ولا يهمك.
3: هاي 10 دجاجات في قلب الكيس وفوقيهم الزبالة، عشان لو صدفة رجع ابو بهجة على المحل ومسكني

0: معاه كيس وهي قاعد بتطلع شمال يمين شمال يمين وهي طلع متوجه على الشارع تبع شسمه ضربوا نافذ.
1: طب وطي صوتك الله يخرب بيتك، بدك تصحي كل المنطقة، وطي صوتك.
0: مش سامع، سمعني مش سامع علي صوتك.
1: ولك وطي صوتك بقول لك الله يخرب بيتك.
2: ايش الدعوة وبهجت؟ في مشكلة ولا ايش؟
1: لا والله هذا رجب بتصل علي، بس لما بيحكي تحسه بيقدم. يا رجب طيب
0: بقول لك ايوه اخذ الكيس ومتوجه على الشارع تعضوه منافذ.
1: طيب ماشي خلص، انت توكل على الله وروح.
0: هو وصيب الهدف؟
1: اتحسسنيش يا رجب انك اخوك، انت بتشتغل في المكافحة، روح روح.
0: طب هو معك كيس حقيته وبصار الشارع، يمكن ساق الميزان ويمكن ساق الشبشب والجرابين تبعوتي، الشبشب الفايتين شمال بروح فيه على الحمام.
1: روح روح بقول لك، خلص روح.
0: طيب ألقيت أروح ماشي.
1: طيب بعد إذنك يا أبو رمزي.
2: إيش الدعوة؟ إيش فيه؟ مالك توترت؟
1: لا والله في موضوع بدي أخلصه بس. سلام عليكم.
2: طب والقهوة يا راجل؟
1: معلش معلش سامحني، إذا خلصت برجع أشربها.
3: إيش يا مصباح نظفت؟ خلص بكفي، فيش زباين،
2: كله جاهز يا معلم، نظفت تمام.
3: نقعت الحمص والفول لبكرة؟
2: صحيح يا معلم.
3: طب يلا غير وعيك عشان نروح نروح.
2: ماشي خمس دقايق.
1: السلام عليكم.
3: يا هلا هلا عم ابو بهجت، تفضل تفضل.
1: عايزك في موضوع ضروري جدا جدا.
3: اللهم اجعله خير. ايش الدعوة يا عم ابو بهجت؟
1: بدي اياك تشغلها السيارة وتطلع معايا.
3: طب انت بس قل ايش الدعوة، في حدا بدي يروح على المستشفى، في صاير اشي معاك، قل لي
1: انت بس شغل واطلع.
3: طيب شوية ببهجة، المصباح راح يغير وعيه عشان بالمرة نسكر وناخده معنا بالمرة.
1: خليه يسكر لحاله، فيش وقت تطلع.
3: لا حول ولا قوة إلا بالله. حاضر يا أبو بهجة يلا.
4: تعرف يا معلم أبو رامي، لما كنت عند المعلم صخر بصراحة انهبلت.
5: ليش انهبلت؟
4: عالم آخر، ما تقول إلا مملكة. الفيلا عاملها بنص الشجر، وعنده بركة سباحة، وعنده ثلاث براكسات غير السيارات.
5: ولك هذا صخر ابن ابو صخر، انت عارف مين ابو صخر؟ ابو صخر هذا الكينج، وابو صخر قبل ما ينحبس كان يملع 10-15 مليون دولار، وكلهن هلقيت في تصرف ابنه صخر.
4: طيب يا معلم احنا ليش ما نشتغل لحالنا ونعمل مملكة زي هيك؟
5: في مثل بقول اكل العنب حبة حبة. تاني حاجة، شغلنا زي الماشي على الصراط، أي دقمة بقع في النار.
4: طيب يا معلم هاي صخر ليش ما وقع في النار؟
5: والله شكلك عايش في المريخ انت مش في هالبلد. ولك أبوه كان بده ياخذ إعدام، ودفعوا آلاف الدولارات للمحاميين عشان ياخذ مؤبد. انت بترضى حد يديك 100,000 دولار وتنحبس لك شهر عند المكافحة؟
4: والله بصراحة يا معلم باخدهم.
5: بتحكي في الوسع هيك، بس لو خشيت جوا بتصير تقول لو ملايين الدنيا كلها وما ضلش يوم. انا بدي اياك يا امجد تركز معايا، في صفقة كبيرة وهبرة كبيرة جاية والكل حيستفيد منها.
4: يعني المعلم صخر لما اجتمعت انت وياه لحالكم حكالك هيك؟
5: صحيح، والشغلة هادي حنرتاح بعديها سنة، وحنصير نمشي في الشارع نمسك السلم بالعرض.
4: يعني يا معلم انا حستفيد زيك
5: في الصفقة هادي؟ حتاخد نسبة كبيرة، انا بتخلاش عنك
4: حبيبي يا معلم، طول عمرك كبير ربي يخليك لنا،
5: بس بدي تدير بالك وتجند لك من واحد للشغل الجديد. الصفقة هذه بدها ناس يكونوا امينين، ومن هالجيت بدك تبلش.
4: ولا يهمك يا معلم.
3: انا هالجيت نفسي تفهمني يا ابو بهجت، ليش احنا بنمشي دقة دقة وطفيين الضواو؟ احكي لي، انا هلقيت سرت في المامعة، بديش ادخل في موضوع يجيب لي مشاكل.
1: ولا مشاكل ولا حاجة يا مطيع، بس انت امشي زي ما بقول لك.
3: اسمع يا عم بهجة، انا بمشيش وانا مغمض، هلقيت طفي السيارة، احكي لي ايش القصة.
1: صل على رسول الله
3: عليه الصلاة والسلام.
1: هلقيت انت يا مطيع لو عرفت انه مصباح اللي عندك بيسرقك ولكن انت مش ماسك عليه ممسك، ايش بتعمل؟
3: علشان ما ظلموش ابو بهجة براقبه وبمسكه وهو متلبس، بعدين بقول له انت من طريق وانا من طريق.
1: الله يفتح عليك، هيك جاوبت على كل اللي تسأل عنه.
3: برضو انا مش فاهم يا ابو بهجة
1: مطيع، شايف اللي حامل الكيس وقاعد بيمشي قدامنا؟

0: انا مش شايفه كويس عشان طفين الاضواء، بس انا شايف واحد بيمشي بس بعيد شويه.
1: هذا خميس اللي اشتغل عندك وطرده.
0: طيب ماشي، ايش قصته يعني؟
1: شايف الكيس اللي حامله؟
0: اه
1: الكيس مطيع، هذا فيه بضاعه من المحل سرقها ورايح يبيعها.
0: طيب انت ايش عرفك ابو بهجت انه سرقها من المحل؟
1: قبل هيك يا مطيع كان ماخذ دجاج ورايح بايعه لابو خالد وحاطط حقه في جيبته، لقوا ايش بايع الكيلو بثمانية شيكل، اقل من السوق باربع شيكل يعني، وحط حقهم في جيبته وما قليش، ولما روحت ورجعته قال لا يا عمي رجب مش فاهم القصة.
0: طيب كان انت رحت ابو خالد وسألته قبل ما تظلمه؟
1: ما انا رحت وابو خالد قال لي الصحيح.
0: يعني ابو بهجت خميس طلع فعلا انه سرق بضاعة؟
1: صحيح يا مطيع. وانا ايش عملت هالقيت؟ روحت انا ورجب وسبناه في المحل حاله، قلنا له بس تخلص تنظيف بتسكر وبتروح، وهيو مسكر وماخذ بضاعة وابصر وين رايح يبيعها.
0: على هيك احنا بدنا نضلنا وراه علشان نشوف البضاعة وين بده يبيعها.
1: يا عيني عليك، هيك فهمتني.
0: اخص عليك يا خميس، بتخون اللي امنك على ماله، ولك يخرب بيته واللي بيأكل من الصحن بتفي. على الموت معاك يا ابو بهجت، على الموت.
1: دقة دقة يا مطيع عبين ما نشوف وين بده يوصل.
0: لقيت الواحد بسوق بنفس معاك.
2: مالك مش نايم لهالقيت يا حردون؟ ايش القصة؟
3: ولا حاجة، عشان نمت في نهار يا معلم.
2: طب شد حيلك يا حردون، الشغل الجديد جاي.
3: يعني من نرجع نوزع؟
2: مش قلت لك في هبرة كبيرة جاي؟ وليش انت نظفت البركسات وفقدت السيارات؟
3: طب وقتش الهبرة جاي؟
2: هذا العلم عند المعلم صخر مش عنا، احنا علينا التنفيذ وبس.
0: والله يا ابو بهجت كلامك صحيح، هي باع الدجاج لابو خضر وهي ابو خضر قاعد بيعدله في المصاري. الله يخرب بيتك يا خميس.
1: والله ما انا عارف ايش اسوي معاه. هيك يا خميس، هيك بتقطع في رزقتك ورزقة اولادك. طب انا ايش عملت؟ عملت معك شي غلط؟ حسبي الله ونعم الوكيل. بس
0: انت هلقيت بدك تضلك تتحسبن وتضيع الدليل؟ هلقيت بدك عس بنزين ونمسك متلبس؟
1: لا لا خلص خلص يا مطيع، انا مسامح بديش افضح وخلص.
0: لا يا حبيبي، انت بكرة لما تطردوا من الشغل بفضحوك الناس. انت بدك تقول انا طردته عشان هو حرامي.
1: يعني هيك قولتك يا مطيع؟
0: مالك يا ابو بهجت؟
1: طب خلص توكل على الله، روح بسرعة.
4: ايش هتطول العالي هذه؟ وايش السيارة المسرعة؟
1: على عافية يا خميس.
4: مين ابو بهجت؟
1: والله يعني انا مصدوم، اول مرة في حياتي اعرف ان انت تاجر كبير وبتبيع دجاج في الليل.
4: لا لا لا لا لا لا لا لا انت ابو بهجت فهم القصة غلط.
1: شو فهم غلط؟ ما هي المصارف ايدك.
0: مش عيب عليك، مش عيب يا خميس، بكفي. انا طردتك من عندي ليش؟ ما تعلمتش؟
1: استنى يا مطيع استنى.
4: مالكوا انتوا بتتعاملوا معي انا حرامي؟ يعني حرامي انا؟ بعدين انت ايش قصتك يا مطيع؟ ايش لك دخل؟
0: ولك كيف ايش اللي دخل؟ يما موقع عينك، ولك احنا مراقبينك من اول ما مشيت.
4: انا تفهمش ابو بهجت غلط، مش انت سبتني في المحل وروحت؟ الراجل اتصل علي تلفونه بده دجاج.
0: خلص يا حبيبي ما احنا فيها هينا، دق يا ابو بهجت على باب ابو خضر واساله.
4: عم ابو بهجت الله يرضى عليك، خلي مطيع روح مطيع، بنتفاهم انا وياك ابو بهجت.
1: مطيع مش حيروح، مطيع حيضل موجود لانه شاهد. هلقيت يا اما بتحكي الصحيح يا اما والله العظيم لدق ابو خضر وخليه يحكي كل اشي.
4: لا يا عم ابو بهجت لا تفضحنيش، الله يرضى عليك، الله يرضى عليك ابو بهجت تفضحنيش.
1: طيب احكي لي ايش اللي عملته وايش اللي سرقته من حد ما اشتغلت عندي لهالقيت.
4: والله يا عم بهجت والله بس مرتين غوان الشيطان، عشان بنتي بدها تتعالج واشتري لها علاج، بس ما فيش غيرهم. والله المرة اللي فاتت بعتهم لابو خالد، والمرة هذه لابو خضر، عشان بنتي بدها تتعالج بدنا اجيب لها الدواء.
1: يعني واحد بنته مريضة بده يعالجها بمال حرام؟ يعني مثلا يا خميس لو انت وجيت قلت لي يا عم ابو بهجت بدي 100 ولا 200 شيكل عشان علاج لبنت المريضة، انا بدي اقول لك لا؟
4: اخجلت يا عم ابو بهجت، اخجلت اطلب منك، ايش بدي اسوي؟
1: اخجلت مني انا؟ عبد مخلوق بني ادم، ما خجلتش من ربنا وانت بتسرق؟
4: انا والله يا عم ابو بهجت كنت ناوي ارجعهم، سامحني بس.
1: حسبنا الله ونعم الوكيل. اسمع يا خميس، أنا مكاني مكان رزق ومكان شغل، مكان محترم، وللأسف ما بشغل حرامية وخاينين عندي. الله يسهل عليك خميس.
0: وين الله يسهل عليك؟ خد حق الدجاج يا زلمي.
4: لا لا يا عمو باشا، انت كبرت زاد على اللزوم، يعني بحاول تطردني من الشغل.
1: اسمع لما اقول لك، بكره من الصبح بتيجي بتاخذ بقيه حسابك، والدجاج اللي بعته اذا بنتك مريضه، ها اذا بنتك مريضه انا مسامحك فيه. يلا يا مطيع.
0: يا زلمه كان رحت على الشرطه وريحت راسك يا زلمه، موقع عينه.
1: يلا يلا خلص.
0: وين لقيت يا عمو بهجت؟ عبدالله وصلك؟
1: لا، وصلنا لعند ابو رمزي عشان وعدته انه اشرب عنده القهوه، وحكيت له اني ارجع لك.
0: ماشي بالامر ابو بهجت.
2: يا رجب خلص، اكلت مخي يا راجل، اكلت مخي، روح روح خلص.
4: ما بديش اروح، انا بدي استنى ابو بهجت ايش بده يعمل مع الحراميين ساقوا المحل.
2: ولك اي حراميين؟
4: ها بهجت قال يتخبى في الشارع، ولك راقب شو اسمه خميس، عشان خميس ضاروا لحاله في الدكانة، وراح حمل كيس ما ياكله دجاج، حط فوقيه دجاجين دجاج وريش عشان كأنه زبالة، وضاروا ماشي. وابو بهجت قال من حد ما يعمل زي هيك اتصل علي.
2: يعني انت لما اتصلت على ابو بهجت كنت حكي له انه خميس اخذ الكيس وشرد من الدكانة؟
4: شرد، ما قال لي انت راقبه راقبه.
2: طب وإيش دراك إنه خميس هذا؟
4: ما أعرفش أنا، هو خميس أنا بعرف كان يشتغل معايا.
2: أكيد أبو بهجة طلع وراح لحقه،
4: وعشان هيك أنا بدي أقعد أستناه بدي أشوف إيش بده يعمل.
2: أها هاي مطيع وأبو بهجة في السيارة.
1: اتأخرت عليك، معلش سامحني يا أبو رمزي.
2: طب ليش ما نزل مطيع؟ انزل يا مطيع. مطيع تعال تعال، القهوة جاهزة.
0: حبيبي حبيبي يا ابو رمزي، ما بنستغنى عنك، معليش والله بدي الحق اروح الصبح عندي شغل، اعتبر القهوه مشروبه. يلا السلام عليكم.
2: الله يسهل عليك.
1: رجب ولك ايش مقعدك عند ابو رمزي؟ مش قلت لك روح؟
4: مش انت قلت لي ضلك راقب خميس عشان بيسرق الدجاج، وانا ضليت راقب فيه واتصلت عليك تلفون، وانا عيني قاعد بصنا بدي اشوفك جبت الشرطه، عشان اذا ما جبتهاش اتصل في اخوي الضابط جيب 4 دبابات و2 و8 طياره.
1: الله يحرقك، ولك كيف بتحكي هيك كلام؟ ولا
2: ما خلص اكل مخي، حكالي القصه من طقطق لسلام عليكم.
1: ولا مش انا قلت لك تفتحش تمك؟
4: ما ضليت مسكر تمي، كنت انخنق كنت بموت، في الاخير فتحته عشان احكي.
1: طيب يلا يلا روح روح خلص.
4: ما بدي اجيب لي موز لسه ابو رمزي.
2: خذ هاي قرن يا رجب، يلا توكل على الله.
4: والسلام عليكم. وعليكم السلام. قد منك بويز.
2: ايش يا عم ابو بهجت؟ صحيح اللي بصير؟ معلش انا مش غريب يعني.
1: هو ايش حكى لك رجب بالضبط؟
2: بقول لي انه انت حاطه تراقب خميس، وخميس بعد ما خلص من الشغل سرق كيس جاج وضله شارد.
1: لا لا لا ما تردش عليه يا زلمه، بترد على رجب انت. كل القصه اللي انا قلت لخميس خد كيس هالدجاج وروح وديه لابو خضر.
2: طب وليش رامي رجب يراقبه؟
1: بالله عليك انت بتصدق رجب؟ قلت له روح روح، لا جاي قاعد عندك، بقول له شمال بيقول لي يمين، بقول له يمين بيقول لي شمال.
2: الله يعينك، والله اللي بيشغل

قدمنا لكم المسلسل الاجتماعي ساعة الصفر. قصة وسيناريو وحوار نبيل.

0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم المسلسل الدرامي ساعة الصفر. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي البرامج والفقرات المميزة.
1: خلي يدي فلست من أسراكي، أنا يا حياة علوت فوق علاكي. لا تضربي قيدا على حريتي، رحب

الذين أشركوا عبدوا الأوثان قدسوا المال لاهوا وراء الشهوات أفسدوا داهنوا راوغوا مالقوا الكفار قاتلوا المؤمنين عاثوا في الأرض فسادا سجلهم ملطخ بالدم بالدم. أم أنت من الذين هم مؤمنون موحدون مسلمون مظلومون مقهورون معذبون غرباء لاجئون ولكنهم شرفاء صالحون أبات كبار أعزاء رحماء أين أنت؟ من الآن حدد موقعك واجعل هدفك الجنة. كن من الفائزين ولا تكن من الخاسرين النادمين.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعي الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج طريق الهدى، طريق الهدى مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله على نعمة الإيمان والإسلام، وكفى بها نعمة، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في لقاء جديد مع برنامج طريق الهدى. أرحب كذلك بفضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي، أحد أبرز علماء دمشق ودعاتها. أهلا ومرحبا بكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: فضيلة الشيخ، نتابع الحديث عن أسباب ضعف الإيمان بعد أن تحدثنا أن السبب الرئيسي هو الابتعاد عن الأجواء الإيمانية. اليوم ليتنا نتحدث عن الابتعاد عن القدوة الصالحة كسبب من أسباب ضعف الإيمان. ما الفرق بين حديثنا بالأمس عن الابتعاد عن الجو الإيماني واليوم عن الابتعاد عن القدوة الصالحة؟
2: أولا، في بالإنسان خصائص نفسية سأسميها ابتداء الغيرة.
1: نعم.
2: هذه خصيصة، وقد درسنا في الجامعة أن للإنسان صفات كثيرة، وإن للإنسان سمات قليلة. السمات مجموع الصفات تعود إلى سمة واحدة، فهناك سمة عميقة جدا في شخصية كل إنسان، وهي الغيرة. يعني يتمنى أن يكون ما عند الذي تفوق عليه في أي مجال.
1: هذه
2: عامي.
1: نعم، سمة جبل. نعم. عليها
2: جبل الإنسان. عليها في أصل خلقه.
1: نعم.
2: وهي حيادية، يعني هي ممكن أن تستخدم في شؤون الآخرة، فيعود خيرها على الإنسان بشكل مريع.
1: نعم.
2: ويمكن أن تستخدم للدنيا فتكون أحد أسباب الشقاء. إن استخدمت لشؤون الآخرة كانت الغبطة، وإن استخدمت لشؤون الدنيا كان الحسد.
1: الفرق شاسع.
2: فأنت حينما ترى إنسان أرقى منك خلقا وأعمق منك علما تتمنى أن تكون مثله. فالإنسان مجبول ومفطور على أن يقلد من فوقه، أو أن يسير في طريق من فوقه. وكلام عام جدا، لأنه مخير، فهذه الخصيصة التي في أعماق نفسه عامة تشمل الدنيا والآخرة، وتشمل الخير والشر. فحينما يأتي المؤمن ويستخدم هذه الخصيصة في الخير، فيعيش مع أناس صالحين، مع أناس متفوقين، مع أناس أبطال، بحكم فطرته وحكم جبلته وحكم يعني خصائص نفسه، يتمنى أن يقلدهم ويتمنى أن يكون مثلهم ويمشي في طريقهم. الأمر لو كان بالعكس، لو جلس مع أهل الدنيا، مع المنحرفين، مع المنغمسين في شهواتهم وانحطاطهم، وضعهم يغريه فيتمنى أن يكون مثلهم. يعني قضية الغيرة، أي هذه الخصيصة في الإنسان، تدعو إلى تقليد المتفوق، إن في الدنيا وإن في الآخرة، إن في السعادة الروحية وإن في الملذات الشخصية. فأثر القدوة كبير جدا. وأنا أرى أن الأنبياء العظام حينما جاءوا بأمر ربهم لهداية الخلق، معهم مهمتان. الأولى التبليغ، ولكني أعتقد أن أي إنسان طليق اللسان قوي الذهن بإمكانه أن يبلغ، لكن مهمة الأنبياء الكبرى التي لا تعدلها مهمة، والتي ينفردون بها أن مهمتهم هي القدوة، أن يكونوا قدوة للآخرين. لذلك ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال شيئا ولم يطبقه، كان سباقا إلى ما يقول، فكان قدوة بحق. قال: أوذيت في الله وما أوذي أحد مثلي، وخفت في الله وما خاف أحد مثلي، ومضى علي 30 يوما لم يدخل جوفي إلا ما يواريه إبط بلال. كان قدوة في الصبر، وكان قدوة في العفو، وكان قدوة في الشجاعة، وكان قدوة في الرحمة، وكان قدوة في اللين، وكان قدوة في السخاء. هو مثل أعلى. فالمؤمن في آخر الزمان حينما يصحب من تفوق عليه في الإيمان، يرى من ورعه، يرى من خلقه، يرى من استقامة لسانه، يرى من اتساع قلبه، يتمنى أن يكون مثله بحسب الفطرة. لذلك النبي الكريم يقول: لا حسد إلا في اثنتين. وقد استخدم الحسد بمعنى الغبطة: رجل آتاه الله علما فهو ينفق منه أناء الليل وأطراف النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفق منه أناء الليل وأطراف النهار. إذن أنت كمؤمن حينما تحيط نفسك بأناس كبار مؤمنين صادقين، شئت أم أبيت، أحببت أم كرهت، تتمنى أن تكون مثله، ولعلك تسلك طريقهم، ولعلك تنضبط بقيمهم، ولعلك تتمنى صلاح حالهم. والعياذ بالله، لو أن الإنسان صاحب الأشرار، صاحب أهل الشهوات، صاحب المتفلتين، ورأى انغماسهم بالملذات، يتمنى أن يكون مثلهم ويسلك طريقهم. لذلك أخطر شيء على الشاب الرفيق السيء. يا أيها الآباء الكرام، يا من تحرصون على أولادكم، يعني الشيء الذي يدمر ابنك رفيق السوء. فينبغي أن تعتني بأصدقاء ابنك عناية تفوق حد الخيال. ينبغي أن تعرفهم واحدا واحدا، ينبغي أن تعرف منبتهم، أن تعرف بيئتهم، أن تعرف أهلهم. وإلا يعني الآن الفساد واسع جدا، وشاب طاهر عفيف يمكن لو رأى شيئا مثيرا لانحرف 180 درجة. لو أطلعه صديقه على شيء لا يرضي الله، أو لو أعطاه شيئا لا يرضي الله، أو لو دله على معصية لا ترضي الله، يعني لكان قد دمره. فلذلك أحد أكبر أسباب ضعف الإيمان أن يحاط الإنسان بأناس متفلتين، بأناس ليسوا قدوة له. فنحن بحاجة ماسة إلى مجتمع مؤمن. والحقيقة يعني الطرف الآخر يطالبوننا دائما: أين مجتمعكم الإيماني؟ سمعت أنه في أحد أحياء نيويورك بأمريكا حي مسلم، لكن متميز جدا بانضباطه، لا في مخدرات ولا في زنا ولا في أي انحراف ولا في ربا ولا في شيء من هذا القبيل. وهذا الحي له حراسة وله مبادئ وله قيم، يعني كل الشركات في أمريكا تتهافت على أن تفتح فرعا في هذا الحي. الحقيقة أكبر دعوة الإيمان ليست باللسان، بالعمل. فنحن حينما نحيط أنفسنا بأناس طيبين نتمنى أن نكون مثلهم. وكما تعلم يعني ما الذي جعل أصحاب رسول الله يتألقون؟ أن قدوتهم هو النبي. ما الذي جعل التابعين يتألقون؟ أن قدوتهم الصحابة. ما الذي جعل ما بعد التابعين يتألقون؟ أن قدوتهم التابعون. لكن حينما نكون في مجتمع ليس هناك قدوة، القدوة هي الشهوات والموبقات والانحرافات والمعاصي والآثام، فعندئذ هناك والله خطر كبير جدا.
1: إذن القدوة الصالحة هي التي علينا أن نتمثل بها.
2: نعم.
1: أين نجدها؟
2: نعم، النبي الكريم عليه أتم الصلاة والتسليم قال: بدأ الدين غريبا وسيعود كما بدأ، فطوبى للغرباء. مرة سألني سائل، قال: أنا أشعر بالغربة. قلت: هذا الشعور صحي، وهذا ينبغي أن تشعر به دائما. يعني إذا كان الفساد عم والمعاصي انتشرت، وصار يعني الإنسان الشهواني هو المتفوق، الإنسان الذي جمع مالا طائلا من دون ما نحاسبه كيف جمعه، هو المتميز في المجتمع، هو الذي له الوجاهة. إذا أصبحت القيم المادية هي الأساس في المجتمع، هناك مشكلة كبيرة. والإمام علي كرم الله وجهه يقول: قيمة المرء ما يحسنه، قيمته ما يحسنه. لكن في آخر الزمان تكون قيمة المرء متاعه، يعني نوع مركبته، مساحة بيته، بأي حي بيته، رصيده في المصرف، هذه القيم المادية، حجمه المالي، مسكنه، مركبته، أناقته، انفاقه، يعني تفلته. ففي آخر الزمان قيمة المرء متاعه. بل أنا من باب الطرفة، قيمته لا تأتي من نوع مركبته، من رقم يوضع إلى جانب مركبته، في 600 وفي 280 وفي 400 وفي 300. فقيمة المرء متاعه، بينما قيمة المرء ما يحسنه. يعني أنا لا أنسى أن أحد التابعين اسمه الأحنف بن قيس كان دميم الخلق، وصفه بعض الكتاب: كان قصير القامة، أسمر اللون، ناتئ الوجنتين، غائر العينين، أحنف الرجل، ليس شيء من قبح المنظر إلا وهو آخذ منه بنصيب، وكان مع ذلك سيد قومه. إذا غضب غضب لغضبته 100,000 سيف لا يسألونه فيما غضب، وكان إذا علم أن الماء يفسد مرؤته ما شربه. يعني الرجل قيمته بعلمه وبعمله، هذه القيم الأصيلة في المجتمع. أي إنسان قيمه ومبادئه وعمله الطيب هو الذي يرفعه. أما في مجتمع متفلت، وسامته وماله الكثير وانغماسه بالشهوات هو الذي يرفعه. فنحن بحاجة ماسة إلى تأكيد القيم الدينية وتأكيد القيم الأخلاقية، لئلا ينجرف الناس وراء من يتفلتون من منهج الله وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أستاذ زياد، هناك مشكلة دقيقة جدا. القيم التي تواضع الناس على أنها قيم في الحياة الدنيا، القرآن لم يعترف بها أبدا أبدا. قيمة المال، قيمة النسب، قيمة الوسامة، قيمة القوة، قيمة الذكاء، القرآن اعترف بقيمتين فقط. قال: ولكل درجات مما عملوا، قيمة العمل. واعترف بقيمة العلم، قال: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. فنحن حينما نؤكد قيم القرآن في المجتمع، العالم العامل، هذا ينبغي أن يكون في مكان علي. وحينما تسود المجتمع قيم أخرى، عندئذ اقرأ على الأمة السلام. نحن حريصون جدا على تأكيد القيم الدينية والأخلاقية، وإلا ضاع أولادنا وضاع شبابنا وضاع مجتمعنا. يعني تصور شابا في 18 من عمره، أين تجده كل يوم؟ قد تجده في الملاهي. تصور أسامة بن زيد الذي قاد جيشا فيهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، شاب في 18، بين أن يكون الشاب يعني شيئا متميزا بخلقه، بعلمه، باندفاعه، بورعه، وبين أن يكون متخلفا عن أقرانه، غالقا في معاصيه وفي شهواته. إذن نحن بحاجة إلى القدوة، ولا سيما لشبابنا. يعني هو في علم النفس، الشاب في سن المراهقة أكثر شيء يلفته القدوة.
1: نعم.
2: فبدل أن يكون للشباب قدوة من أهل الضياع ومن أهل الفجور والانحراف، ينبغي أن تكون قدوتهم الأناس الصالحون المتفوقون في دينهم. فنحن بحاجة إلى أن نصاحب من يرقى بنا إلى الله حاله، نحن بحاجة أن نصاحب من يدلنا على الله مقاله، نحن بحاجة أن نصاحب أناس المؤمنين أطهار، وإلا فهناك مشكلة. هذا الكلام كله ينسحب على الخط العريض في المجتمع. أما هناك أناس مستثنون متفوقون لا يهتزون لا لبيئة متخلفة ولا لقدوة سيئة، إنهم هم القدوة وهم البيئة هؤلاء، لكن لا ينسحب الحكم عليهم لضآلة حجمهم في المجتمع. أما الأكثرية تحركها القدوة الصالحة والمثل الطيب. ذكر لي صديق مقيم في واشنطن أنه سائق في واشنطن وجد محفظة فيها مبلغ كبير من المال، فاتصل بالشرطة وسلمها هذه المحفظة بما فيها من مبلغ. ذكر لي أن حاكم الولاية جمع طلاب المدارس في احتفال وسألهم هذا السؤال: ماذا تفعلون إن وجدتم محفظة فيها مثل هذا المبلغ، مبلغ كبير جدا؟ فقالوا بصوت واحد: نأخذها. ماذا قال هذا الحاكم؟ قال: ولكن إنسانا مسلما ردها إلى صاحبها. فهذا قدوة في الأمانة، قدوة في العفة، قدوة. سيدنا يوسف قدوة لكل شاب. دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله رب العالمين. إنسان قد يجد مبلغ كبير جدا يعيده إلى صاحبه. والله سمعت قصة أن إنسان وجد في مركبته 18 مليون، مبلغ ضخم جدا، بكيس أسود. بحث عن صاحبه 20 يوما حتى وجده وسلمه إياه. هذا قدوة. فنحن دائما نحتاج إلى قدوة. القدوة تعلم، يعني وقد يقول قائل: القدوة حقيقة مع البرهان عليها. إنه القيم الأخلاقية من دون قدوة تغدو حبرا على ورق وتغدو شيئا موهوما. أما حينما تجد إنه هذا الخلق موجود في فلان، لذلك حينما قالوا: الكون قرآن صامت، والقرآن كون ناطق، والنبي قرآن يمشي. أنا أريد مسلم يمشي بورعه وعفته واستقامته وأمانته.
1: وأول قدوة للمرء هو والده.
2: نعم.
1: والدته.
2: نعم.
1: وهكذا. إذن علينا أن نتوجه إلى أولياء الأمور لكي يحسنوا القدوة بالنسبة لأولادهم، وهكذا من خلية الأسرة ينمو المجتمع مجتمعا صالحا وذي قدوة طيبة.
2: يعني كيف ينتظر الأب من ابنه أن يكون مستقيما إذا كان هو غير مستقيم؟ كيف ينتظر الأب من ابنه أن يكون عفيفا إذا كان الأب غير عفيف؟ كيف ينتظر الأب من ابنه أن يكون صادقا إذا كان الأب غير صادق؟ قل له: مو هون يا ابني، لست في البيت. أنت كذبت أمام ابنك. فأنا أقول أن أفعل أنواع التربية، التربية بالقدوة، أفعل أسلوب في التربية
1: أجدى. يعني أسلوب
2: الذي يكون قدوة لأولاده يقطع أربعة أخماس الطريق إلى تربيتهم إذا كان قدوة لأولاده. أما إن لم يكن قدوة لهم سقط من أعينهم، أو قلدوه فيما هو عليه وظنوه أن هذا هو الصواب. نعم.
1: إذن الابتعاد عن القدوة الصالحة هذا سبب مباشر من أسباب ضعف الإيمان.
2: نعم.
1: هل تكفي القدوة أم أن هناك ثقافة يجب أن يتحلى بها المرء ليكون بالتالي قوي الإيمان ويبتعد عن أسباب ضعف الإيمان؟
2: نعم. اسمح لي أستاذ زياد أن أشبه الإنسان بوعاء الماء.
1: نعم.
2: له فتحة في أعلاه وله صنبور في أسفله، فالشيء الذي تضعه فيه يخرج من الصنبور في النهاية.
1: نعم.
2: فما الذي يغذي الإنسان؟ الإنسان كائن عنده حواس وعنده إدراك، هذه الحواس وذاك الإدراك يستقبلان من المحيط الخارجي كل شيء. فلو أن شابا له قدوة صالحة لكن ثقافته ليست صالحة، ثقافته مثلا ثقافة جنسية، أو قصصه قصص عابسة، أو مطالعاته مطالعات رديئة، أو البرامج التي يراها برامج هابطة، فهو يتغذى تغذية سيئة جدا. فماذا تنتظر من إنسان يتابع قصصا ومسرحيات وأعمالا فنية ليس فيها أي قيمة أخلاقية، بالعكس فيها قيم شهوانية فقط؟ فهذه الثقافة التي يجترها تسهم في انحرافه إنه وعاء، فالشيء الذي يغذى به من أعلى يتصرف به بطريقة أو بأخرى.
1: لا.
2: لذلك حينما نبتعد عن الأجواء الإيمانية، هذا موضوع الحلقة الأولى، وحينما نبتعد عن القدوة الصالحة أيضا نقع في مطب كبير، إلا أننا اليوم يجب أن نبتعد عن الثقافة الهابطة. والكتاب حينما يثيرون الغرائز المادية في الإنسان أو يثيرون شهواته الهابطة يدمرون مجتمعا وهم لا يشعرون.
1: لا.
2: يعني يجب أن ننتبه إلى أولادنا، إلى التغذية التي يتغذونها، هذه مهمة جدا. لأنه الأعمال أحيانا يعني ممكن نبرز شخص بقصة أو بمسرحية مهم جدا، لكن هو متفلت من الدين، الكاتب أسبغ عليه كل صفات البطولة، وفي الوقت نفسه صوروا تصوير هابط دينيا. فهذا الشاب إذا قرأ هذه القصة أو شاهد هذه المسرحية أو تابع هذا المسلسل، ما الذي يحصل له؟ تتسلل القيم الهابطة إليه دون أن يشعر. ذلك أن الإنسان عنده خطوط دفاع كبرى. الأعمال الزكية والهابطة تستطيع أن تخترق خطوط دفاعه وأن تصل إلى منطقة التأثير فيه. فأنا أضرب مثل، يعني أنت لو ألقيت على إنسان نصيحة بلغة فصيحة عن مدار السرعة العالية في القيادة، قد لا يستجيب لك، وقد يهزأ، وقد يرى أنه متمكن من القيادة. أما حينما يرى حادثا مروعا والجثث ملقاة حول المركبة، هذا المشهد الواقعي يفعل فعل السحر في نفسه. فالذي أريد أن أقوله، أنت بحاجة إلى تغذية صحيحة. قلت أنه البيئة الصالحة تغذية والقدوة تغذية، لكن الثقافة تغذية كبيرة جدا.
1: الآن في عنا خاصة عندما لا يعلم. نعم. يعني المشكلة بالجهل.
2: نعم.
1: تقولون بأنه بحاجة إلى ثقافة.
2: نعم.
1: صحيحة.
2: نعم.
1: يعني ضدها الجهل.
2: أنا حينما أسمح لأولادي أن يقرأوا، أو حينما يقرؤونهم ما طاب لهم أن يقرأوا، وتأتيهم القيم المنحطة دون أن يشعروا تسللا، أنا أؤكد على هذه الناحية. الإنسان في وعيه عنده خطوط دفاع، أما حينما ينسجم مع عمل فني تتسلل القيم الهابطة إلى منطقة التأثير فيه دون أن يشعر. فقضية المطالعة مهمة جدا.
1: نعم.
2: مثلا أنت حينما تقرأ عن الأبطال الذين جاءوا في العصور الذهبية في الإسلام، وتقرأ تفاصيل حياتهم، تفاصيل قيمهم، تقرأ عن رحمتهم، عن شجاعتهم، عن جرأتهم، عن نزاهتهم، عن عفتهم، عن علاقاتهم الاجتماعية، تؤخذ بهذه الشخصيات، هي تغذية إيجابية جيدة جدا. فحينما نسمح أن نغذي أنفسنا بثقافة هابطة، يعني هو الحقيقة مسموح للمؤلف أن يصور الرذيلة بس على نحو نشمئز منها، أما إذا صورها لنا على نحو نحبها ونعجب بأبطالها، قال إن مجتمعا بأكمله يسقط من خلال هذا الأدب. فكتب ومسرحيات وقصص وأعمال فنية ومسلسلات أساسها الإثارة، ولن تكون الإثارة إلا عن طريق القيم الهابطة، إلا عن طريق الانحراف والزنا والخيانة الزوجية وما إلى ذلك. فهذه الثقافة الهابطة تسهم في ضعف الإيمان. يعني أنت لك ساحة، هذه قد تملأ هذه الساحة بالمواقف المخزية لا سمح الله ولا قدر. إذن كيفما تحركت وكيفما تكلمت وكيفما تصرفت عمل غلط في انحراف.
1: لا.
2: أما حينما تملأ ساحتك ببطولات رائعة وبقيم خالدة، كيفما تحركت قدوتك هؤلاء. قلت في حلقة سابقة أنه أنت لك شخصية تكونها، وشخصية تتمنى أن تكونها، وشخصية تكره أن تكونها. فلنحرص جميعا على أن تكون الشخصيات التي
1: نتمنى
2: أن نكونها شخصيات متوازنة، شخصيات أخلاقية، شخصيات علمية، شخصيات من أصحاب المبادئ والقيم لا من أصحاب الشهوات والانحرافات.
1: سنتحدث عن معالم هذه الثقافة الصحيحة، أو من ناحية أخرى نتحدث عن سبب آخر من أسباب ضعف الإيمان، ألا وهو الابتعاد عن معالم هذه الثقافة الصحيحة. نتحدث عن ذلك فضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي في حلقة الغد بإذن الله تعالى. أشكركم وأشكر الأخوة المستمعين لحسن إصغائهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج طريق الهدى، طريق الهدى، مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي البرامج والفقرات المميزة.
3: إنه الإنسان بين إيمانه النقي وضعفه البشري وشروده وعودته وعثراته وابتهالاته.

0: قرآن يتلى.
1: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله.
0: سنة تشرح.
2: وقال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز.
0: مديح تطيب له النفوس.

0: نغم صاف عبر الأثير.
1: أحلام الدعوة تغريني ترفعني عن دنيا الطين.
0: باختصار أنتم تستمعون إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس. تميز

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نصحبكم مع برنامج عبر الأثير، خواطر إيمانية دعوية فكرية يعدها يقدمها لكم الشيخ محمد جندي.
1: الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. مرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من عبر الأثير. يسأل أحدهم يقول: هل يجوز التعامل في الفوركس في تداول العملات الرقمية والذهب؟ في الجواب أقول: التعامل في أسواق المال في الفوركس وتداول العملات الرقمية والذهب هذه من المسائل المعاصرة التي اختلف في الحكم عليها الفقهاء والعلماء، ويمكن تلخيص آرائهم في نقاط رئيسية. فمن أباحه إنما أباحه بشروط، فيرى بعض العلماء أن تداول العملات جائز شرعا لكن بشروط صارمة، أهمها التقابض الفوري، فيجب أن يتم التبادل الفوري للعملتين في نفس مجلس العقد، سواء كان تقابلا حسيا باليد يدا بيد، أو تقابض حكمي بتحويل المبلغ فورا إلى حساب المتداول. ثانيا، تجنب الربا في هذه العقود وهذه العمليات، فيجب تجنب الفوائد الربوية مثل رسوم التبييت، يعني الفائدة على بقاء المنصة مفتوحة لليوم التالي، وعدم استخدام الرافعة المالية الربوية، الرافعة المالية في صورتها التي تعتبر قرضا من الوسيط للمتداول مقابل إجراء الصفقات حصريا من خلاله، هذه تعد قرضا جر نفعا، وهذا من الربا المحرم. أما الرأي الذي يحرمه، فترى بعض المؤسسات الفقهية مثل المجمع الفقهي الإسلامي بجدة ودار الإفتاء المصرية أن التداول في الفوركس محرم، وذلك لوجود محاذير شرعية كثيرة فيه، أبرزها عدم تحقق التقابض الفوري الحقيقي، واستخدام الرافعة المالية التي تعد قرضا ربويا، وتداول العقود الآجلة وعقود الفروقات التي لا تمثل سلعة حقيقية. ثانيا، تداول الذهب. الحكم الشرعي العام أن الذهب والفضة يعتبران من الأصناف الربوية لورودهما في حديث النبوي، ويشترط في بيعها ببعضها أو بالعملات النقدية التي تحل محل الفضة والذهب شرطان أساسيان وفقا للحديث النبوي الشريف: الذهب بالذهب والفضة بالفضة مثلا بمثل يدا بيد. فالحديث النبوي يشترط التقابض الفوري. ثانيا، التماثل. إذا تم بيع ذهب بذهب فيجب أن يكون وزنا بوزن. ثالثا، التقابض الفوري، فيجب أن يتم تسليم الذهب وقبض الثمن في المجلس نفسه. ثالثا، المسألة الثالثة، تداول الذهب في الفوركس. معظم صور تداول الذهب في منصات الفوركس لا تحقق شرط التقابض الفوري، بل يتم تداول عقود مثل الذهب دون امتلاكه فعليا، مما يوقع المعاملة في الربا. ولذلك يرى كثير من العلماء تحريم هذه الصورة من التداول. نأتي الآن إلى تداول العملات الرقمية. هذا الموضوع في الحقيقة لا يزال محل بحث ودراسة من قبل العلماء، وهناك عدة آراء. بعضهم قال بتحريمه لأسباب، أهمها عدم وجود غطاء أو ضمان مالي لها من قبل الدولة أو البنك المركزي، فلا يعني تعتبر العملة الرقمية عملة إذا لم تعترف بها الدولة، لأن الدولة هي التي تقضي بين المتنازعين وهي التي ترد الحق لصاحبه. ثانيا، التقلبات الحادة في قيمتها، وهذا يجعلها عرضة للغرر، والمخاطرة المفرطة فترتفع كثيرا أو تهبط كثيرا من دون سبب منطقي مقبول. ثالثا، استخدامها في بعض الأنشطة المشبوهة. رابعا، القول بالإباحة بشروط، فيرى آخرون أنها جائزة إذا تم التعامل بها كسلعة بشرط عدم استخدامها في أنشطة محرمة.

التحقق بشكل قاطع من أنها تخلو من كل المحاذير الشرعية المذكورة، وهو أمر يصعب تحققه في معظم المنصات المتاحة حاليا، والله تعالى أعلم. في السؤال التالي بين يدي مجموعة من الأسئلة تدور حول الفقه وأصوله ومصطلحاته، لذا يعني أحدثكم بداية عن الفقه في الماضي والحاضر، لأن هناك من أرسل يزعم قصور الفقه عن مواكبة العلم وحوادث العصر والتطور على الرغم من الثروة الفقهية الهائلة. هذا الادعاء غالبا ما يصدر عمن ليس له باع طويل في طلب العلم والفقه، لأن الثروة الفقهية الإسلامية أعظم ثروة تشريعية في العالم، قامت بدورها الكامل في التاريخ الإسلامي في بيان الأحكام التي يحتاجها الناس في حياتهم العامة والخاصة، وطبقت عمليا وغطت جميع مجالات الحياة في أوسع رقعة من الأرض، من الأندلس حتى الصين، ولمدة 13 قرنا كاملة، إلا أن الفقه الإسلامي في العصر الحاضر لحق به بعض القصور في جانب ما. طبعا هذا يعني نظرا للتطورات العظيمة والمتلاحقة الكثيرة في شؤون الحياة، وإن التغيير والتطور الذي كان يحتاج إلى 100 سنة في الماضي يتم اليوم في سنة واحدة، ويحتاج إلى متابعة واجتهاد لبيان الأحكام الشرعية له. وقد تخلف الفقه الإسلامي في العصر الحاضر عن بيان بعض متطلبات الحياة ومجارات حوادث العصر، وذلك لأسباب عديدة أهمها قلة العلماء والفقهاء والباحثين المتخصصين في العصر الحاضر. يظهر ذلك جليا بالمقارنة بين عدد العلماء المتخصصين في سائر العلوم وبين عدد العلماء المتخصصين في الشريعة، كما يظهر ذلك بالمقارنة بين عدد الطلاب والمتخرجين مثلا من كليات الحقوق وغيرها وعددهم من كليات الشريعة، حتى أصبح أساتذة الشريعة قلة. ومن يسأل إدارات كلية الشريعة عن صعوبة إيجاد مدرسين جامعيين أو باحثين متخصصين في بعض اختصاصات الشريعة كأصول الفقه والفقه وغيرهما، لعلمنا أن العلماء أندر من الكبريت الأحمر، وتتنافس عليهم الجامعات والكليات والمجامع الفقهية وأجهزة الإعلام، ولذلك لم يستطيع العلماء اليوم لقلتهم من مجارات التطور وبيان الأحكام الشرعية لجميع مستجدات العصر والتطورات المتلاحقة. السبب الثاني أو الأمر الثاني وهو عدم تطبيق الشريعة والأحكام الفقهية في الحياة العملية في معظم البلاد الإسلامية، فلم يبقى منها في التطبيق العملي إلا العبادات وبعض أحكام الأحوال الشخصية وأحكام الأسرة في الزواج والطلاق والميراث، وغابت بقية الجوانب، بل وضع مكانها قوانين أجنبية مستوردة مترجمة من الخارج، وهذا أدى إلى وضع اجتهادات العلماء المعاصرين في المعاملات في الحيز النظري والتاريخي فقط، فأثار عدم تطبيق المعاملات الشرعية وسائر أحكام الفقه الإسلامي الإحباط في النفوس وفتور عزيمة العلماء، وصارت الثروة الفقهية مجرد تراث مع تغيير المصطلحات الشائعة في الحياة العملية. وأضحت المصطلحات الشرعية والفقهية غريبة عن الأذهان، فقد قل من يسمع بالشفعة مثلا أو إحياء الموات أو الحسبة أو قضاء المظالم أو المقايضة أو القراض والمضاربة وشركة الوجوه والأبدان، كما غابت عن الساحة أسماء الفقهاء والعلماء القدامى، نسيت أسماء كتبهم بين عامة الناس، إذا سمعنا باسم عالم أو صحابي أو تابعي أنكر بعض العامة هذه الأسماء. هذا في الوقت الذي نرى فيه آلاف الأشخاص يسألون
ويلاحقون المحامين والقضاة لمعرفة الأحكام القانونية التي تحكم معاملاتهم وتضبط تصرفاتهم وتنظم شركاتهم

0: مؤسساتهم. لا نجد إلا قلة قليلة تطلب الفتوى ومعرفة الأحكام الشرعية، هذا مع عدم الاعتراف بها رسميا وقانونيا. في الحقيقة لابد من إنصاف العلماء والفقهاء المعاصرين، فهم يبذلون جهودا جبارة، يعملون على جبهات متعددة، يشغلون أوقاتهم في الأعمال المتعددة والحوادث المتلاحقة، يلبون كل نداء، يفتون بما يطلب منهم، يشاركون حتى في وضع الأنظمة الشرعية والقوانين الإسلامية التي يكون مصيرها في الغالب أن توضع على الرفوف أو في الأدراج، ويدير الحكام ظهورهم لها. كما نشيد في هذا الخصوص بإنشاء مجامع الفقه الإسلامية في عدة بلدان إسلامية، ليتم البحث والتشاور والاجتهاد الجماعي بين كبار العلماء لبيان الأحكام الشرعية الدقيقة فيما يعرض عليهم في قضايا كبيرة ومهمة وحساسة. والله تعالى أعلم. إلى هنا أيها الفضلاء الكرام، نصل إلى ختام هذه الحلقة. يتجدد لقاؤنا في حلقات قادمة بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج عبر الأثير لفضيلة الشيخ محمد جندي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي البرامج.

سعينا معا نحو القمة، نحو القمة. صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، معا نحو قمة الإعلام الهادف.

0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. نصحبكم الآن مع البرنامج الثقافي المنوع
1: قول العارفين.
0: قول العارفين
1: مع أحمد بركات.
0: قول العارفين مع

0: أسعد الله أوقاتكم بالخيرات والمسرات. أحدثكم أيها الأحبة عن مفردة التجربة.
1: قول العارف.
0: المحروق بالحليب ينفخ على اللبن. الحكمة هي التجربة مضافا إليها التأمل. زبائنك التعساء هم أكبر مصدر لديك للتعلم. الاختبار معلم أخرس. الشخص الذي لم يرتكب أي أخطاء لم يجرب أي شيء جديد. من لم يجرب فلن يعرف قدراته. قل لي وسوف أنسى، أرني ولعلي أتذكر.

0: صغارا فسيتعلمون منها كبارا، لكن تجاربهم ستكون عندها مهلكة. في المدرسة يعلمونك الدرس ثم يختبرونك، أما الحياة فتختبرك ثم تعلمك الدرس.
1: قول العارف.
0: من يسقط عن الحصان يقل للحمار مهلا أريد النزول. أي شيء يمكنك القيام به أو تحلم بالقيام به ابدأ به. العقل كالسيف والتجربة كالمسن، الاختبار هو معلم كل الأشياء.

0: قدم الحمد قبل التجربة. كي تصبح حكيما هناك ثلاث طرق: أولاها التفكير وهي أنبل الطرق، والثانية التقليد وهي أسهل الطرق، والثالثة التجربة وهي أكثر الطرق حلاوة. من لدغته الحية خاف من الدود. التجربة تزكي المبدأ. غنم من أدبته الحكمة وأحكمته التجربة.
1: قول العارف قول العارف قول العارف.
0: المعرفة ليست المعلومات، فمصدر المعرفة الوحيد هو التجربة والخبرة. ليس عندك إلا مصباح واحد يرشد قدميك ويقودهما، إنه مصباح الاختبار. الخبرة أم العلم. ليست العظمة في أن لا تسقط أبدا، العظمة أن تنهض كلما سقط. الحياة في نظر الطفلة الصغيرة صياح وبكاء، وفي نظر الفتاة اعتناء بالمظهر، وفي نظر المرأة زواج، وفي نظر الزوجة تجربة قاسية. الحلول الحقيقية لمشاكل الناس لا يمكن أن تكون بتكرار تجارب الآخرين. الأمثال حكم قصيرة مستقاة من تجربة طويلة.
1: قول العارف قول العارف قول.
0: من الخير ألا يكون لدينا عيوب، ومن الشر ألا تكون لدينا تجارب. من جرب المجرب كان عقله مخربا. المعرفة وحدها لا تكفي، لابد أن يصاحبها التطبيق. الحمقى وحدهم يحتقرون تجارب غيرهم. الذهب يمتحن بالنار، والرجال بالتجارب.

0: مرتين. العقل يحفظ التجارب. الحكم السليم هو نتيجة التجربة، والتجربة تكون ناتجة عن حكم خاطئ. أوقية من الخبرة تساوي أكثر من طن من الوعظ. لا تمدح فتى حتى تجربه، في التجارب علم مستأنف.
1: قول العارف.
0: أخذت عن التجارب كل فعل جميل يكسب الإنسان زينا.
1: قول العارف.
2: وإلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج
1: قول العارفين.
2: قول العارفين
1: مع أحمد بركات.

0: دائما معكم صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. تمام الساعة الرابعة في استوديوهات إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ننتقل بكم الآن في بث مباشر نقلا عن قناة الميادين لآخر الأخبار والتطورات.
2: السلاح الإيرانية سيترك آثاره المعرفية على مفهوم الجهاد، مفهوم النضال، مفهوم المقاومة.
3: بالنسبة إلى الإيرانيين بالطبع كما هو حالهم خلال الحرب، هم عازمون على الثبات والمقاومة، لأنهم يعتبرون أن هذه المواجهة هي مواجهة من أجل البقاء.
4: هذا الشعب اليوم مؤمن عندما يكون لديك إيمان، عندما يكون لديك إرادة قوية، عندما يكون لديك هذه العزيمة، حتما ستنتصر لقد أمام أقوى جيوش في العالم.
5: في الحقيقة هناك تنوع كبير في القوميات، تنوع كبير في الأعراق، جميعهم هنا يحمل نفس الرسالة ويحمل نفس الفكر، وهو دعم البلاد في ظل هذا العدوان الإسرائيلي الأمريكي.

والمجاهد والشهيد، والذي أعرف أنه بأغلبيته الساحقة عقلا وقلبا وإرادة وثقافة وفكرا وحبا وعشقا وتضحية، هو شعب كرامة وعزة وشرف وإباء، وليس شعب عمالة وخضوع وذل وهوان وخنوع. وأنا بالتوكل على الله سبحانه وتعالى وبالثقة به وبالمجاهدين وبكم وبمعرفتي بهذا الشعب وبها

0: أهلا بكم من العاصمة الإيرانية طهران. الاستعصاء يطوق المشهد التفاوضي من جديد. إيران ترد على مقترح ترامب بطرح يؤكد ثباته إنهاء الحرب بالكامل، ما يراه الرئيس الأمريكي ردا غير مقبول، تصفه الخارجية الإيرانية بالسخية. الفجوة على حالها لا أفق حتى اللحظة، لكن قنوات التواصل لا تغلق، الوساطة الباكستانية قائمة، الاتصالات الدبلوماسية مستمرة، آخرها اتصال بين وزيري الخارجية الإيراني والسعودي، والعين الأمريكية تتجه إلى مخرجات لقاء تشي ترامب المقبل. هي ساعة جديدة نواكب فيها تطورات المواجهة الأمريكية الإسرائيلية مع إيران. يرافقنا فيها الخبير بالشؤون العسكرية السيد مهدي بختياري. أهلا ومرحبا بك سيد مهدي. البداية إذن مشاهدينا مع تصريح المتحدث باسم الخارجية أو لجنة الأمن القومي إذن والسياسة الخارجية في مجلس الشورى إبراهيم رضائي، يقول فيه إن لا أفق واضحا لاتفاق سياسي بين إيران والولايات المتحدة. رضائي قال لوكالة تسنيم إن ما من قوة عسكرية في العالم قادرة على سلب حق إيران في مضيق هرمز، ورأى ما يحدث في مياه الخليج سيؤثر في النتيجة النهائية للحرب التي قال إنها دخلت مرحلة جديدة. وأكد رضائي أن لترا واحدا من الوقود لن يخرج من دون إذن إيران، وأضاف أن بعض دول المنطقة أدركت خطأها وأرسلت رسائل إلى إيران، لكن البحرين والإمارات تسيران في الطريق الخطأ، وحذر من أن طهران لن تسمح بتشكيل محور إماراتي إسرائيلي في المنطقة. نرحب بك من جديد سيد بختياري معنا هنا في الاستديو. بناء على التصريحات الإيرانية وتسليم الرد الإيراني، وكما تابعنا إعلان ترامب رفض هذا الرد، بالتالي ما عنوان المرحلة الحالية برأيك؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، سلام عرض میکنم.
2: انا في البدايه احييك واحيي مشاهديك الكرام. نعم، الامريكيون والاسرائيليون بداوا هذه الحرب على أساس تقييم خاطئ جدا. كانوا يظنون بأنهم من خلال عمليات خاطفة وعسكرية وقصيرة خلال 3 أو 4 أيام أن يصلوا إلى أهداف وأهمها لطاحة بالنظام، ولكن بعد مرور 40 يوما من الحرب الضروس وبعد 2 أسبوع و3 من وقف إطلاق النار، تبين لهم بأن محاسباتهم كانت خاطئة. واليوم أمريكا محشورة في زاوية لم تحشر فيها منذ تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية، وهي تواجه أزمات في المنطقة ليس فقط تحد بأمريكا، بل أيضا أصابت باقي دول العالم، وأن الخروج من هذا المستنقع أصبح صعبا جدا، وهم يحاولون الخروج من هذا المستنقع للحفاظ على ما وجههم، ولكن من خلال الحصول على امتيازات. وإيران تتمتع بموقف عالي جدا ولا ترغب بالاستجابة لطول أمريكا في المفاوضات، لذلك أظن بأن الولايات المتحدة الأمريكية قبل لقائه الرئيس الصيني فهو يسعى للذهاب إلى هذا اللقاء بأوراق تفاوضية رابحة ومناسبة، ولكن الحال والواقع أن إيران تمتنع عن منحه أي ورقة تفاوضية وأي ورقة يذهب بها إلى بكين، كما صرح المسؤولين الإيرانيون. والمبادرة الإيرانية هي في الحقيقة تأكيد على الثوابت التي سبق لإيران أن أكدتها.
0: سنتحدث عن هذه الثوابت، ولكن في ظل هذا الجو، هل يمكن أن نكون بالفعل أمام عودة للتصعيد من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل، وإن كان هذا التصعيد كما يبحث أو تقول وسائل إعلام غربية بأنه قد يكون محدودا بشكله، ربما أيضا يتركز في منطقة مضيق هرمز؟
2: نعم، احتمال الحرب كبير جدا. منذ أسابيع كان احتمال الحرب كبير جدا أيضا، ولكن هذا ليس لصالح أمريكا. فالأمريكان والإسرائيليون قبل 9 أشهر تقريبا و10 أشهر بدأوا حربا مع إيران، حرب 12 يوما في حزيران الماضي، وبعد ذلك أعلنوا بأننا وصلنا إلى أهدافنا، واليورانيوم الذي كان في إيران قضينا عليه وقضينا على قدرة إيران الصاروخية، ولكن بعد 8 أشهر بدأوا حربا جديدة. لذلك فهذا يبين كذب ادعاتهم بأنهم وصلوا إلى أهدافهم وأجبروا على بداية حرب جديدة، ولكن خلال 40 يوما من الحرب كرروا هذه الادعاءات مرات عديدة. تراب أعلن بأنني قضيت على القوات العسكرية الإيرانية وقضيت على القوى البحرية الإيرانية وقضيت على قدرة إيران النووية، ولكن ما زال يستمر في هذه الادعاءات. هذا يبين أنهم فشلوا في تحقيق أهدافهم، وأعتقد بأن احتمال عودة الحرب سوف يكون واردا، ولكن الحرب لن تكون طويلة، ولكن هذا سوف يعرض العالم إلى أزمة متفاقمة في مجال الطاقة. إيران ما زالت ممسكة بقوة بمضيق هرمز وتريد أن تحافظ على هذا الممر، وكذلك في تصريحات كبار المسؤولين وخاصة سماحة قائد الثورة أكدوا على التمسك ببطاقة وورقة مضيق هرمز، وإذا بدأت الحرب مرة أخرى فإن النتيجة لن تكون غير أزمة كبيرة يتعرض لها العالم في جانب الاقتصادي وارتفاع أسعار الطاقة.
0: طيب نتابع في سياق آخر التطورات مشاهدينا أيضا، حيث بحث وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي المسار الدبلوماسي مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان، وقالت الخارجية الإيرانية إن الجانبين بحثا آخر المستجدات الإقليمية والدولية. كل هذه التطورات مشاهدينا تأتي فيما رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منشور قصير الطرح الإيراني واصفا إياه بغير المقبول. التلفزيون الإيراني قال إن الخطة الأمريكية التي طرحت على إيران هي خطة استسلامية وعلى خط موازن. أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن الطرح الإيراني تضمن مقترحات سخية ومشروعة وتضمن مصالح المنطقة بأكملها.
3: ما طالبت به إيران هو فقط حقوقها القانونية. اقتراحنا تضمن إنهاء الحرب في المنطقة وتوقف القرصنة ضد سفننا والإفراج عن أموالنا المجمدة. طهران طالبت بضمان المرور الآمن في مضيق هرمز وإرساء الأمن والسلام في كامل المنطقة وضمن لبنان. فهل تعتبر هذه المطالب غير مسؤولة؟ كل ما قدمناه في نص الاقتراح كان مطالب معقولة ومسؤولة واقتراحات سخية، ليس فقط من أجل المصالح الوطنية لإيران بل من أجل خير واستقرار وأمن المنطقة والعالم بأسره. وهنا يجب أن نأخذ في الاعتبار أن إجراءات الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي خلال الأشهر الثلاث الماضية أدت إلى الإخلال بحرية الملاحة والاعتداء على السفن الإيرانية في المياه الدولية. كل هذه القضايا كان من المقرر أن تناقش ويتخذ قرار بشأنها في إطار هذه الحزمة المقترحة، لكن للأسف لا يزال الطرف الأمريكي يصر على وجهات نظره الأحادية ومطالبه غير المعقولة التي تستند إلى تصورات غالبا ما يصنعها الكيان الإسرائيلي.
0: بقائي نفى التقارير عن دخول قطر على خط الوساطة، مؤكدا أن إسلام أباد تواصل دورها وسيطا بين طهران وواشنطن، كما جدد التحذير من عواقب أي تدخل أوروبي في مضيق هرمز.
3: نقلنا بشكل واضح إلى الدول الأوروبية وطلبنا منهم أن لا يسمحوا بأن تدفعهم إغراءات الولايات المتحدة أو الكيان الإسرائيلي فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية إلى الوقوع في أزمة جديدة لن تعود عليهم بأي فائدة على الإطلاق. أعتقد أن هناك وعيا نسبيا لدى العديد من الدول الأوروبية، وهم متأكدون من أن هذه الحرب كانت حربا غير قانونية وغير أخلاقية وعدوانية ضد إيران، ولهذا السبب لم يسمحوا للضغوط الأمريكية بأن تدفعهم إلى أن تكون الدول الأوروبية جزءا علنيا من هذا العمل غير القانوني والمخل بالسلام والأمن الدوليين. أي تدخل في القضايا المتعلقة بمضيق هرمز وغرب آسيا سيؤدي فقط إلى تعقيد الوضع أكثر.
0: سيد بختياري، انطلاقا من هذه التصريحات للسيد بقائي تحديدا عندما يتحدث أنه الخطة الأمريكية المقدمة لإيران يصفها بالاستسلامية، بالتالي ما هي الشروط والنقاط التي تعتبرها إيران بالفعل شروطا استسلامية؟
2: نعم، الشروط التي أعلنت عنها إيران تم الحديث عنها بإسهاب، وأهمها والعاجل منها ووقف إطلاق النار بشكل مستدام وكامل، وليس تمديد وقف إطلاق النار. هذا أهم مطلب لإيران، وأن تكون هناك ضمانة لعدم تكرار الهجوم على إيران في ظل التجربتين المريرتين التي شهدتها إيران في الحربين الماضيين، بات عندما كانت إيران وسط المفاوضات مع الأمريكان، ويجب أن تقف الحرب ويجب أن يقدموا ضمانات لعدم تكرارها. هذا أولا، وثانيا الحرب يجب أن تقف في لبنان أيضا وكافة جبهات محور المقاومة، وثالثا أن يتم تحرير الأموال الإيرانية المجمدة وفقا للعقوبات السابقة. هذه هي المطالب الثلاثة الأساسية.
4: تحدث سيد بختياري عن النظرة الإيرانية إلى الشروط الأمريكية على أنها استسلامية، بالتالي ما الذي تريده أمريكا من خلال خطتها والذي لا تقبل فيه إيران في هذا السياق؟ ما الذي تحاول الولايات المتحدة فرضه من خلال أي اتفاق؟
2: نعم، أنا أعتقد بأن الأمريكان وترامب بشكل دقيق يطبق سيناريو ملأ عليه نتنياهو، وبالنسبة لإسرائيل الأولوية بالنسبة لهم هو أن يكون الضغط على إيران يؤدي إلى انهيار الحكومة والنظام، ووضعوا كل قدراتهم في هذا الهدف، ويتكلمون عن الملف النووي. إيران قامت مرتين بالمفاوضات النووية وتم مهاجمتها من وسط المفاوضات، لذلك فهي غير مستعدة لبحث موضوع الملف النووي وسط الحرب. فإيران تقول أولا يجب أن تتوقف الحرب وأن يتم الموافقة على الحد الأدنى من مطالب إيران، ولكن أمريكا وإسرائيل التي تقف خلف ترامب ويديرون ترامب فهم ليلوا لذلك، وأهدافهم تتركز على إسقاط النظام، وبالطبع إسقاط النظام التي تظهر في مواقف وتصريحات نتنياهو، يقول بأن هذا الهدف غير لا يمكن ضمانه، ولكن هم يسعون للطحب النظام الإيراني وكذلك الفصل بين إيران وحزب الله ولبنان، وإيران لا تقبل بذلك أبدا، لأن لبنان هو جزء من جبهة المقاومة، وغير مستعد إيران للتنازل عن هذا الشرط والخط الأحمر أو مواضيع مثلا القدرة الصاروخية والقدرات العسكرية. ومنذ سنوات يؤكدون على أن إيران يجب أن توقف قدراتها الصاروخية وبرنامجها العسكري، والحرب أثبتت بأن إيران لم يكن لديها قدرات عسكرية وقدرات صاروخية، لم تكن تمتلك ذلك، فكانت مكتوفة اليد أمام الأمريكان، ولذلك هذا كان لصالحهم في هذه الحالة. لذلك فهم يعرفون نقاط قوة إيران ويسعون لسلب نقاط هذه القوة خاصة في الجانب العسكري.
4: ينضم إلينا الآن محلل الميادين للشؤون الإيرانية مجتبى حيدري. أهلا بك مجتبى، نفهم منك اليوم الخطوط الحمر بالنسبة لإيران في هذا الرد الذي أرسلته بطبيعة الحال ردا على المقترح الأمريكي، ولماذا تتمسك إيران تحديدا بموضوع وقف إطلاق النار في المنطقة كمقدمة لأي اتفاق؟
5: تحية لك وللضيف والمشاهدين. في الواقع إيران يعني أرسلت مقترحا يتكون من 14 بندا، التركيز في هذه البنود هو على موضوع إنهاء الحرب ووقف إطلاق النار على كل الجبهات وخاصة على الجبهة اللبنانية، وهذا هو الخلاف بين طهران وواشنطن. طهران تريد فصل يعني لبنان عن إيران، وإيران رفضت ذلك وما زالت هي متمسكة، هي تقول يعني وحدة الساحات هو مكسب هذه الحرب، وهي تريد الحفاظ على هذا المكسب، إضافة إلى مواضيع تتعلق بإدارة مضيق هرمز. طبعا الطرف الأمريكي كان يريد أن يشارك في إدارة المضيق، وإيران أيضا ترفض هذا الأمر، هناك قضايا تتعلق بالحرب، المواضيع الأساسية هي موضوع الضمانات. إيران تطالب واشنطن بضمانات، تطالب أيضا بدفع التعويضات، أيضا هي تتحدث عن الأموال المجمدة. إذن كل يعني التركيز هو على المواضيع وعلى إنهاء الحرب. طبعا واشنطن كانت تريد أيضا يعني تمديد وقف إطلاق النار، ولكن هذا أيضا ما رفضته إيران. إيران تقول أنه يجب ويعني وقف إطلاق النار أو إنهاء الحرب بشكل كامل، ويجب أن يكون هناك ضمانات بعدم تكرار أي عدوان ضدها من قبل الولايات المتحدة أو الكيان يعني الإسرائيلي. لذلك إيران متمسكة بهذه يعني البنود. هي تقول أنه إذا أراد الطرف المقابل المفاوضات ولكن من موقع الندية وأيضا ومع وجود جدية فهي جاهزة، ولكن إذا أرادت الأطراف الأخرى العودة واستئناف الحرب فهي أيضا جاهزة، وهي تراقب عن كثب ما يجري في مضيق هرمز، وتقول بالحرف الواحد أنه على أي سفينة تريد أن تمر من مضيق هرمز يجب أن تنسق أولا مع الجانب الإيراني وإلا سيتم استهدافها. إذن هناك إصرار إيراني على هذه البنود. إيران تقول أنه يجب على الأطراف الأخرى أن تحترم السيادة الإيرانية، وبعض هذه القضايا هي سيادية لا يمكن يعني أن تقبل إيران، لا يمكن أن تساوم إيران في هذه القضايا أو أن تتنازل عنها، ولذلك هناك إصرار إيراني على هذه الأمور، وإيران تقول أنها مستعدة لكل الاحتمالات.
4: نعم. محلل الميادين للشؤون الإيرانية مجتبى حيدري، شكرا جزيلا لك على كل هذه المعطيات. مشاهدينا نذهب إلى هذا التقرير قبل استكمال النقاش. إذن الرد الذي سلمته طهران للوسيط الباكستاني يرتكز على إنهاء الحرب في جميع الجبهات بما في ذلك لبنان، وفق ما أفادت به مصادر دبلوماسية للميادين. التفاصيل في التقرير التالي.
6: كشفت مصادر دبلوماسية للميادين مضمون الرد الإيراني على المقترح الأمريكي الأخير لإنهاء الحرب. ووفق المصادر فإن الرد يتضمن المطالبة بإنهاء الحصار وحرية تصدير النفط، وأن أي اتفاق مع واشنطن يجب أن يتضمن إنهاء الحرب فور الإعلان عنه. الرد الإيراني المرسل عبر الوسيط الباكستاني تضمن بندا يتعلق بوقف إطلاق النار في لبنان. ووفق المصادر الدبلوماسية فإن إدراج ملف وقف النار في لبنان ضمن الرد الإيراني عد من الخطوط الحمر لطهران في المفاوضات، مشددة على أن طهران تربط بعض التفاهمات المطروحة بضمانات تتعلق بوقف التصعيد في لبنان. تقول المصادر الدبلوماسية للميادين إن إيران تشدد في ردها على رفع العقوبات الأمريكية والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة، وتطالب بإلغاء قيود أوفك المتعلقة بمبيعات النفط الإيرانية. الرد الإيراني وفق المصادر الدبلوماسية للميادين ينص على إدارة إيرانية للمضيق ضمن التفاهمات المطروحة، كما يتضمن الاتفاق المقترح مفاوضات لمدة 30 يوما بعد وقف الحرب لبحث التفاصيل. وأضافت المصادر أن إيران اقترحت خطوات متبادلة لاختبار جدية واشنطن في تنفيذ الالتزامات، وأن المفاوضات بين طهران وواشنطن ستستمر حاليا بشكل مكتوب عبر الوسيط الباكستاني.
4: سيد بختياري، بناء على كل هذه المعطيات وتحديدا ربط اليوم وقف إطلاق النار في إيران بوقف إطلاق النار في المنطقة كاملة تحديدا في لبنان، هل تسعى إيران من خلال ذلك على تحويل وحدة الساحات من مفهوم ميداني عسكري إلى واقع سياسي، ربما أيضا تثبت من خلاله هذا الترابط في أي اتفاق؟
1: ببنت إيران بعنوان
2: نعم، إيران باعتبارها البلد الأكبر وقلب محور المقاومة والتي تدعم أجزاء محور المقاومة في لبنان واليمن والعراق وحتى فلسطين، كانت على الدوام تعتبر هذه الجبهات خطا احمرا بالنسبه لها في كافه المحافظات، ففي موضوع اليمن وفي فلسطين ايضا والعراق، وحتى فيما يتعلق بحزب الله التزمت ايران بخطوط حمر واهم اهداف نتنياهو والفصل بين الجبهات المقاومه وخاصه لبنان، واعلن عده مرات وكرر ذلك بانه قبل التوجه الى ايران يجب ان نقضي على حزب الله كخطر قريب، بعد ذلك نهاجم ايران، ويعلمون بانه اذا ما ارتبطت هذه الجبهتان فان العمل سوف يكون بالنسبه لهم صعبا جدا وتحديا كبيرا. ورايتم بانه عندما تم مهاجمتهم من العراق واليمن ولبنان، وفي الوقت الحاضر اذا ما تم اغلاق باب المندب فسوف يواجهون ازمه كبيره، ويخافون ويحاولون منع وحده محور المقاومه. وللاسف هنا الحكومه اللبنانيه للاسف تلعب في الملعب الاسرائيلي وتسعى وراء اهداف التي تسعى وراها اسرائيل ايضا.
4: الحديث عن المشروع الاسرائيلي،
3: هنا صوت الحق اذاعه التوحيد الاسلامي، نعود بكم لمتابعه نشره اخبار الميادين بعد رفع اذان العصر حسب توقيت مدينه طرابلس وضواحيها.
7: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، يرفع الآن أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.
8: الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: نبقى مع بث مباشر نقلا عن قناة الميادين الفضائية لمتابعة آخر الأخبار والأحداث الجارية في العالم.
2: اليوم العبور والمرور يجب أن يكون بموافقة من إيران. أمريكا لا تخشى من الجباية وكذلك الحصول على الرسوم من السفن المارة من مضيق هرمز، هكذا تخشى أن تفقد السيطرة على مضيق هرمز.
3: في سياق أيضا الحراك الدبلوماسي الإيراني لافت في الآونة الأخيرة، وأخرها طبعا التواصل مع دول المنطقة وأبرزها قطر، لكن مواقف هذه الدول واضحة من موضوع إغلاق إيران لمضيق هرمز، هي ترفض هذا الإغلاق بشكل علني. بالتالي ما طبيعة التواصل اليوم مع هذه الدول؟ هل هنالك تفهم لوجهة نظر إيران، لأن هذه الدول متضررة فعليا من هذا الإغلاق؟
2: نعم، نحن نأمل بين هذه البلدان في الحقيقة أن تصل لهذا الوعي والإدراك، لأنني قلت لأن إيران منذ السنوات كانت تحذرهم من هذا. اليوم بأن فتح المنطقة لأمريكا وإسرائيل هو أحد الخطوط الحمراء بالنسبة لإيران التي لا تطقى أبدا. لذلك فإن هذه البلدان التي ذكرتموها وبشكل كبير، الكثير من هذه البلدان تدرك هذا الخطر، ولكن الإمارات والبحرين بسبب عمالتهم الكبيرة لأمريكا وإسرائيل ليس لديهم القدرة على معارضة إسرائيل وأمريكا، وهم يرتكبون خطأ كبيرا واستراتيجيا. إيران في أي لحظة وفي أي مناسبة أهم أمر بالنسبة لها هو إحلال الأمن في المنطقة، فالعلاقات الصديقة يجب أن تستمر، ولكن تلك البلدان الجارة التي يجب عليها أن تنتبه إلى هذه العلاقات من خلال فتح المجال للقواعد الأمريكية. نحن نأمل أن يصلوا قادة هاتين الدولتين إلى هذه الحقيقة بأن هذا المسار خاطئا ويؤدي بهم إلى الفشل، ويصلح هذا المسار. وأعتقد بأن إيران لن تعود إلى إيران قبل حرب رمضان. إيران سوف تصلح العلاقات، ومن يتضرر هو البلدان الجارة التي نسقت مع أمريكا وإسرائيل ضد إيران.
3: ربطا بموضوع مضيق هرمز، سيد بختياري، من المقرر أن تترأس مشاهدين بريطانيا وفرنسا غدا اجتماعا لوزراء دفاع عشرات الدول بشأن الخطط العسكرية الرامية إلى استعادة حركة الشحن البحري عبر مضيق هرمز وفق ما أعلنت الحكومة البريطانية. لتفاصيل أكثر مشاهدينا معنا الزميل موسى سرور، مدير مكتب الميادين في لندن. أهلا بك موسى. إذن ما طبيعة هذا الاجتماع الذي دعت إليه فرنسا وبريطانيا بخصوص مضيق هرمز، وما الذي سيتم مناقشته تحديدا؟
4: نعم، تحياتي لك وللمشاهدين. هذا الاجتماع الافتراضي سيشارك فيه أكثر من 40 دولة، ممثل عن 40 دولة، وكان قد سبقه ويعد سلسلة من الاجتماعات التي كانت قد سبقت أن عقدت اجتماعات في فرنسا وفي بريطانيا. القمة المعروفة في فرنسا حضرها أو ترأسها رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر ورئيس الفرنسي ماكرون، وأيضا قبل أسبوع تقريبا في 22 و23 من أبريل الماضي كان هناك اجتماع للمخططين العسكريين، وشارك فيه أكثر من 30 يعني ممثلا عن 30 دولة في العاصمة البريطانية لندن. أهداف هذا الاجتماع هو كما جاء في القمة الأولى لهذه المهمة التي تسمى المهمة البحرية الأمنية، هي لفتح مضيق هرمز بشكل كما تقول يعني هذه الدول بشكل فوري وغير مشروط ومن دون أي قيود، وإنشاء مهمة متعددة الجنسيات مستقلة ذات طابع دفاعي بحت تهدف إلى حماية السفن التجارية وطمأنة الشركات الشحن البحرية وتنفيذ عملية إزالة الألغام. يعني هذه هي الأهداف الرئيسية لهذه الاجتماعات والاجتماع المقرر عقده يوم الثلاثاء يوم غد يعني التي سيشارك فيه وزراء دفاع 40 دولة. بالإضافة إلى هناك بعض من شدد خصوصا زعماء قادة هذه الدول التي أكدت على أمرين أساسيين، وهما أنه لا لفرض رسوم على في مضيق هرمز ولا لفرض أي حصار من أي من الأطراف سواء إيران أو الولايات المتحدة الأمريكية. هذه هي الأهداف الرئيسية التي يؤكد عليها زعماء الدول الأوروبية. ولكن اللافت كان إرسال بريطانيا المدمرة العسكرية HMS دراغون وحاملة الطائرات الفرنسية شارل دي جول النووية إلى المناطق القريبة من مضيق هرمز، وكان لهذا الأمر ربما علامات استفهام في إرسال هذه السفن العسكرية في هذا التوقيت الحساس. ولكن تهديد إيران باستهداف ربما هذه السفن العسكرية استدعى ردا من الرئيس الفرنسي بأن هذه السفن أو هذه حاملة الطائرات الفرنسية هي أهدافها يعني تأمين حرية الملاحة، وأن الأمر يتم بالتنسيق مع إيران، فضلا عن أن حتى وزير يعني المتحدث باسم وزارة الدفاع البريطانية ردا على التهديدات الإيرانية اعتبر أن إرسال الفرقات أو المدمرة العسكرية هي فقط لإعادة التموضع مسبقا تحسبا، كما جاء في بيان وزارة الدفاع البريطانية، هو لإعادة التموضع مسبقا تحسبا لأي مهمة متعددة الجنسيات مستقبلا تهدف إلى حماية الملاحة الدولية عندما تسمح الظروف بعمور مضيق هرمز. وبالتالي هذا ربما تأكيد واضح على أن هذه السفن العسكرية هي ذات مهمة أمنية، هي ليست في مهمة حربية، تهدف إلى تأمين الملاحة وإلى طمأنة شركات الشحن التجارية. وهناك من يعتقد، وهذا ما تشير إليه بعض الصحف، بأن ربما هذا الأمر يأتي في سياق يعني الانتقال من إطار التخطيط الذي كانت قد أعلنت عنه هذه الدول إلى الإطار العملياتي لهذه الدول بإرسال السفن العسكرية، وهذا ربما قد يؤشر إلى احتمال تدفق إمدادات النفط مستقبلا عبر مضيق هرمز.
5: كل الشكر لك زميل موسى سرور مدير مكتب الميادين في لندن على كل هذه المعطيات. ننتقل بها مجددا إليك سيد بختياري. اليوم ما الدور الذي تحاول لعبه بريطانيا وفرنسا من خلال هذا الاجتماع وهذه الدعوة لفتح مضيق هرمز؟ كيف تنظر إليها إيران، خصوصا أننا اليوم أمام تحذيرات مستمرة؟ يعني مسؤول أممي لفرانس بريس يقول أنه أمام العالم أسابيع لتجنب أزمة إنسانية بسبب مضيق هرمز، ويتحدث عن خطر مجاعة قد يواجهه عشرات الملايين بسبب هذا الإغلاق.
2: نعم، أنا أعتقد بأن هذا البلدان يعلمون أهمية مضيق هرمز، ويعلمون جيدا بأن استمرار إغلاق مضيق هرمز أي ضغط يوجهه ويتركه على الاقتصاد العالمي نحن نرى جزء بسيط منه، وفي المستقبل سوف يزداد. أنا أعتقد بأن كل بلد وكل حكومة تتمتع بسلامة عقلية فإنها لا تفضل أن تلعب في الملعب الذي خطط له ترامب ونتنياهو ووقعوا فيها، والبلدان تتمتع بحكمة وعقلانية فإنها لا تقحم نفسها في هذا المستنقع الذي يغرق فيه ترامب ونتنياهو. وفي الأسابيع الأولى لم يستعدوا أن يشاركوا أمريكا، ولكن ضغوط أمريكا كانت كبيرة جدا عليهم. على أي حال، بأن أمريكا تشكل قدرة كبيرة لا يمكنها أن تخرج من هذه الحرب دون أي إنجاز، وتسعى لإقحام باقي الدول لزيادة الضغط على إيران والحصول على مكاسب. ولكن ما أراه وأعتقده من الحالة السياسية والميدانية داخل إيران والمواقف الإيرانية هو أن إيران غير مستعدة أن تتنازل عن هذه الورقة، وحتى أن دخول الأوروبيين حتى إذا كان الحرب وأنا سبب ذلك، فإن مضيق هرمز لن يكون لصالح الدول الأوروبية. جغرافية إيران تمنح إيران امتيازا كبيرا بحيث يكون يدها هي الطولة والعليا في مضيق هرمز. أعتقد بأن مواقف أوروبا هي فقط لمناغمة ومن مغازلة ترامب الذي يغرق في هذه الحرب، وهم أكثر عقلاء من الدخول في لعبة ترامب ونتنياهو.
5: تكاليف عالية اليوم على هذه الدول وعلى العالم بأسره نتيجة هذا الإغلاق، لذلك سنذهب إلى هذا الخبر الذي يوضح هذا الموضوع. مشاهدين، أفادت بيانات موقع يتتبع تكاليف الحرب الإيرانية أن نفقات العمليات العسكرية الأمريكية ضد إيران تجاوزت 77 مليار دولار. ويعرض موقع إيران كوست تيكر عددا مباشرا لكلفة العدوان على إيران استنادا إلى مصادر متعددة تشمل البنتاغون ومجلس الشيوخ ومراكز بحثية. وكانت مصادر أكدت لشبكة CNN الشهر الماضي أن تكلفة الحرب على إيران تلامس 50 مليار دولار. في الرد الإيراني أيضا مشاهدينا، ليست الرسائل فقط في المحتوى، رد متعدد الأبعاد يثبت من جديد الندية في المواجهة. تقرير رنا أبي جمع.
6: لم تكن الساعة التي اختارتها طهران للرد على المقترح الأمريكي لإنهاء الحرب اختيارا عبثيا، بل كانت ضبطا دقيقا لإيقاع الساعات في وول ستريت. فالرد الإيراني هذه المرة مكتوب بلغة أرقام النفط ومواعيد الافتتاح العالمي. كمين اقتصادي مدروس، هكذا رأى مراقبون تأجيل طهران لردها حتى مساء الأحد. فمن خلال اختيار توقيت يسبق افتتاح الأسواق الأمريكية بساعات قليلة، وضعت القيادة الإيرانية الرئيس ترامب أمام اختبار صعب: استقرار السوق مقابل وقف العدوان. أما النتائج فلم تتأخر، فمع دقات جرس الافتتاح ليوم الاثنين قفزت أسعار النفط بنسبة 3% في أول رد فعل مباشر على الإخفاق في التوصل إلى اتفاق ينهي حرب 73 يوما. بعقلية المحاسب الجيوسياسي تدار المواجهة اليوم، فالولايات المتحدة التي لطالما اتخذت من الدولار سلاحا تجد نفسها أمام خصم يدرك تماما مواطن الوهن في مؤشر داو جونز. الرسالة الإيرانية هنا واضحة: إذا كان أمن المنطقة مهددا فإن أمن الأسواق لن يكون مستثنى، وضريبة الاستنزاف لن تدفعها طهران وحدها، ما يضع الناخب الأمريكي قبل السياسي أمام تساؤل عن جدوى حرب ترفع فواتير الوقود وتزعزع الاستقرار العالمي. لقد أفرزت الحرب على إيران معادلة ردع جديدة، فلم يعد سؤال اليوم يتمحور حول استئناف العدوان العسكري على إيران من عدمه، بل بات هناك سؤال آخر لا يقل أهمية: كيف ستفتح الأسواق غدا؟
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، كنا معكم في بث مباشر نقلا عن قناة الميادين الفضائية. عودة بكم الآن لمتابعة برامجنا كالمعتاد.
7: هي الحقيقة، هي الحقيقة، كل الحقيقة، كل الحقيقة سطعت، سطعت، سطعت، فكانت للإعلام بريقة، فكانت للإعلام بريقة، للإعلام بريقة، تألقت، تألقت شمسا، شمسا، والكل نجوم في سمائها، في سمائها. إنها صوت الحق، صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، تألقنا
8: تألق في سماء الإعلام الهادف.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعينا الكرام، نصحبكم الآن مع برنامج ذكريات الحج. وقتا طيبا نرجوه لكم.

قبل حوالي 10 سنين خرجت مع إحدى حملات الحج السعودية، وفي منى حيث كنا نقيم وقبل أن نذهب إلى عرفات جاءني أخ مصري، رجل من عامة الناس، فسألني سؤالا، قال لي: يا عبد العزيز، نحن غدا سنذهب إلى عرفات وهناك رجل مواطن سعودي كما يقول هذا الأخ ظلمني، أنا أعمل صيدلاني وأخذ مني مالا كثيرا بغير وجه حق، ظلمني في تعاملاته المالية من حيث المرتبات وغيرها، والآن البائع المواطن هذا باع الصيدلية لرجل آخر، وأستطيع أثناء عملية انتقال الملكية من الأول إلى الآخر أن أأخذ ما شئت من مال الأول، فهل يجوز لي ذلك أم لا؟ قلت له: يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخذ من خانك، إن كان لك حق في الدنيا فخذه علنا وإلا فالموعد الله. قال: إذن هل لي أن أدعو على هذا الرجل الذي ظلمني غدا في عرفات؟ نحن سنتوجه غدا صباحا إلى عرفات، هل لي أن أدعو على هذا؟

والله سأدعو له غدا. والله يا عبد العزيز عندي والدي يعمل خياطا، كان الفائض من قطعة القماش يرفض أن يأخذها ويجبر صاحب القماش على أن يردها له. والدي منذ صغري علمنا على ترك المال الحرام، فشكرت له قوله.

0: يوم الفيض والعطاء والبذل والسخاء، إنه يوم التجليات والنفحات والرضا والمباهات. ما أعظمك يا يوم عرفة، فيك كثر خير الله وطاب، وفيك عبرة لأولي الألباب. فأين يا قوم الذين يتعرضون لنفحات الله وإكرامه؟ أين الذين يريدون أن يتطهروا من رجس الذنب وظلامه، ويتحرروا من عبودية الشيطان وأوهامه؟ ها هو ذا يوم عرفة، يوم التطهير والتحرير، فتعرضوا فيه لعفو الله وأفضاله وإنعامه. روى جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يقف عشية عرفة بالموقف فيستقبل القبلة بوجهه ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير 100 مرة، ثم يقرأ قل هو الله أحد 100 مرة، ثم يقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد، وعلينا معهم 100 مرة. إلا قال الله تعالى: يا ملائكتي، ما جزاء عبدي هذا؟ سبحني وهللني وكبرني وعظمني وعرفني وأثنى علي وصلى على نبي، اشهدوا يا ملائكتي أني قد غفرت له وشفعته في نفسه، ولو سألني عبدي هذا لشفعته في أهل الموقف.
1: لبيك اللهم.
2: في عرفات تسكب العبرات، في عرفات لجوء إلى الله رب البريات، في عرفات تغفر الذنوب، في عرفات تستر العيوب، في عرفات تضرع إلى الله علام الغيوب. فقلت للفكر لما صار مضطربا وخانني الصبر والتفريط والجلد: دعها سماوية تسري على قدر، لا تعترضها بأمر منك ينفسد. فحثني بخفي اللطف خالقنا: نعم الوكيل ونعم العون والمدد. جعل الله عز وجل الحج عرفة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقوله: الحج عرفة. اشتغالك بالذكر وقراءة القرآن والدعاء وسائر الأعمال الصالحة، سواء كان خيرها لازما أو متعديا، أولى باشتغالك من سائر المباحات الأخرى كالنوم والأكل والشرب والكلام، كل هذه مباحات لا يمنع الإنسان منها، لكن إقباله على الله هو المهم. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقبل على الله في عرفات أكثر من إقباله على الله في غيره، مع أنه كان صلى الله عليه وعلى آله وسلم أكثر الناس عبادة وزهدا وتواضعا، لكنه كان يقبل على الله إقبالا شديدا. ففي هذا المقام يباهي الله أهل الملائكة، يباهي الله أهل السماء ملائكته بعبادي: هؤلاء أتوني عبادي شعثا غبرا، أشهدكم أني قد غفرت لهم. ولا يعرف الشيطان أحقر منه إلا في مثل هذا اليوم الذي يباهي الله عز وجل الملائكة بأهل الموقف. ولذلك استحب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يكثر العبد من قول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لأن هذا ثناء والله يحب الثناء. ثناؤك على الله يكفي، لأن الله يعلم ما في نفسك، لكن الزيادة على ذلك بالدعاء هو مما رغب الله عز وجل فيه.

0: فيه في القرآن وفي السنة. لكن لو قال العبد يا رحيم يا غفور يا كريم هذا ثناء، والله عز وجل يحب الثناء. ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر 10 أوجه قدم فيها قول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك على قول اللهم باعد بيني وبين خطاياي وغيرها من استفتاحات الصلاة، لأنها ثناء. فالثناء متضمن للدعاء، كما قال أمية بن أبي الصلت يمدح عبد الله بن جدعان: أأذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك ثناؤك إن نشيمتك الثناء. يقول: هل أذكر حاجتي، هل أدعوك، هل أسألك، أو يكفي ثنائي ومدحي في هذه القصيدة؟ فالثناء يعد دعاء، لا سيما في أعظم المواطن التي يحبها رب الأرض والسماء.
1: لبيك اللهم لبيك.
2: في يوم عرفة نزلت آخر آية من كتاب الله العظيم، هذه الآية المباركة التي قال عنها اليهود وقد فهموا معناها، قالوا لعمر رضي الله عنه: إنكم معشر المسلمين تقرؤون في كتابكم آية لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فقال عمر لهم: وما تلك؟ قالوا: هي قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر رضي الله عنه: والله إني لا أعلم في أي يوم أنزلت وفي أي ساعة أنزلت وأين أنزلت وأين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزلت. أنزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم فينا يخطب ونحن وقوف بعرفة، وذلك عشية يوم الجمعة بيوم عرفة، ألا وإنها عيدان. هكذا قال عمر: إنها يا عباد الله القلوب المؤمنة المجتمعة في تلك البقعة الطاهرة، يلوحون في ثيابهم البيض وكأنها أجنحة الملائكة، وقد تضاموا وتلاصقوا حاسر الرؤوس حفاة الأقدام باسطي أيديهم إلى السماء رافعي أصواتهم بالتلبية والدعاء:
1: لا شريك لك.
0: في عهد الخديوي عباس بن محمد في سنة 1910 تقريبا أراد أن يذهب إلى الحج، وعرض ذلك على بعض خواصه ومنهم أمير الشعراء أحمد شوقي رحمه الله، لكن أمير الشعراء اعتذر عن مرافقة الخديوي عباس في رحلة الحج. فذهب الخديوي عباس إلى رحلة الحج، وهناك وعلى صعيد عرفات وصلته رسالة من مصر. ما هي هذه الرسالة؟ عليك سلام الله يا ابن محمد، عليك سلام الله في عرفات، على كل أفق في الحجاز ملائك تزف تحايا الله والبركات، أرى الناس أصنافا ومن كل بقعة إليك انتهوا في غربة وشتات، تساووا فلا الأنساب فيها تفاوت إليك ولا الأقدار مختلفات. وإذا بها قصيدة من أمير الشعراء أحمد شوقي رحمه الله تلهف على هذه الرحلة وندم على عدم مرافقته في الذهاب إلى مكة. قلوب الناس كلها تهفو إلى زيارة بيت الله، قلوب الناس كلها من المسلمين تهفو للوقوف على صعيد عرفات وسؤال الله عز وجل. ولذلك ترى الناس على موطن عرفات ما بين ذاكر وقارئ للقرآن وداعي، وكلهم قد اخضلت لحاهم بالبكاء، والنساء يسمع لهن النحيب والسؤال سؤال الله عز وجل في هذا الموطن العظيم الذي يعد الناس فيه هذا الموطن أعظم مواقف الحج. وهذه الساعات إن صح التعبير التي تسمى بساعات الصفر في آخر اللحظات قبيل المغرب ترى تلهف الناس وكثرة الدعاء والتضرع إلى الله. وقف سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى في هذا الموطن 7 سنين وهو يدعو، أو 6 سنين وهو يدعو: اللهم لا تجعله آخر العهد بك، اللهم لا تجعله آخر العهد بك في عرفات. في السنة 7 لم يدعو، قال: استحييت من ربي، فمات في نفس السنة رحمه الله. بل إن عمر رضي الله عنه في هذا الموطن في صعيد عرفات دعا الله عز وجل قال اللهم إني أسألك شهادة في سبيله وموتة في بلد نبيك صلى الله عليه وعلى وسلم. فتعجب الناس، الشهادة ما تكون في المدينة، المدينة ليست ثغرا من الثغور وليست فيها حروب بين المسلمين والكفار. قال اللهم إني أسألك شهادة في سبيلك وموتة في بلد رسولك صلى الله عليه وعلى وسلم. فلما رجع طعنه أبو لؤلؤ المجوسي عليه لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة، فمات عمر رضي الله عنه شهيدا في محراب مسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا معشر الفضلاء، يا معشر الفضليات، عرفات موطن من أعظم المواطن، طوبى لمن أدركه وغفر الله له، وبئس من صنع سوءا في عرفات أو ضيع الخير الذي فيه. عرفات وفادة على الله تعالى، فلنحسن وفادتنا على الله.
3: هكذا مستمعينا الكرام تابعتم برنامج ذكريات الحج، هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.
4: قد تمم الله مقاصدنا وزال عنا جميع الهم، ببركة النور شافعنا جوده وفضله علينا عم، طابت بذكره مجالسنا وكم من أنله علينا كم تفضل وكم موهب وكم تكرم وكم أنعم، في جنة الخلد يدخلنا مع النبي المصطفى الأكرم، صلوا على من به سدنا على فصيح كذا أعجم.

مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أحبتنا الأكارم، إليكم هذا نداء الإنساني العاجل. المريض رهيف صابونة بحاجة ماسة إلى كمية من الدم من فئة O نيجاتيف، فئة الدم O نيجاتيف والحاجة ماسة. فرجاء من الأخوة الذين يودون التبرع التوجه إلى مركز الصليب الأحمر. والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. إذن أحبتنا في الله، المريض رهيف صابونة بحاجة ماسة إلى كمية من الدم من فئة O نيجاتيف، فئة الدم O نيجاتيف والحاجة ماسة. فرجاء من الأخوة الذين يودون التبرع التوجه إلى مركز الصليب الأحمر أو الاتصال على رقم الهاتف 03-963-438، رقم الهاتف 03-963-438. والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نبقى الآن وإياكم مع برنامج أقنعني مع الدكتور علي العمري. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: واو يا شباب شوفوا شوفوا شوفوا هذه كيف شوفوا هذه المتر كيف كانت كيف صارت
1: يا راجل يعني على بالك انه هذا جمالها الطبيعي
0: يا ابني هذا كله اصطناعي
1: كله شد وانفخ ومشي حالك
0: يا ابوي هذول فنانات ومشاهير لازم يتدلعوا ويهتموا بانفسهم يا
2: يعني انت على بالك بس الفنانات اللي سووا العمليات والشدشده هذه انت لو تروح العيادات شوف يا رجل طوابير والله البنات ماسكين طابور
1: معقوله
0: انا كمان سامع انها مو اسعارها جدا غاليه ومكلفه ومو اي مركز يسويها
2: ازيدك من الشعر بيت الحين مو بس البنات يسوونها والله حتى العيال صاروا يسووها
1: لا استغفر الله العظيم
0: يا عمي هذا مو تغيير في خلقة الله
2: دقيقة ترى مرة أوفر أنت إيش اللي خلقة الله ما خلق ترى عادي تجميل هذا تجميل ما
1: يا حبيبي كيف عادي يا حبيبي ناس بتنفخ خدودها وناس بتسوي خشمها يا أخي حرام يا أخي ما ينفع كده ربنا خلقنا في أحسن تقويم وأي تعديل على الأمور هذه ترى حرام
2: هيا شوف أشتغل لي وضعية المفتي
0: ما دامكم أنتم الاثنين اختلفتوا أنا مالي شغل ما بفتي بأي شيء
3: هذا العالم اللي نحن قاعدين نعيش فيه الآن دون غيره من كل العوالم السابقة اللي أصبحت قضية الفتاوى والمناقشات والحوارات حول شكل الإنسان وهندامه وحول أيضا ما يتعلق بالأعضاء الخاصة فيه من ناحية الزراعة أو من ناحية إضافة أشياء وتحسينات متعلقة بالإنسان شغل الشاغل لكثير من الأنفس وخاصة القسم النسوي منه ولذلك الآن عندنا شركات التجميل أصبحت شركات عالمية كلها قاعدة تتدخل وتتخصص في كثير من مناحي الحياة موضوع تغيير خلق الله والتجميل موضوع متداخل لما نحن نتكلم عن أصول في عندنا أشياء ثابتة ما حنتناقش فيها اللي هي التغيير في خلق الله التغيير الشامل هذا أمر محرم واحد قاعد يغير جسمه تماما أو يتحول من جسم إلى جسم هذا الآن أمر متفق عليه أو يكون فيه لبس يعني فيه خداع للطرف الآخر واحد قاعد يقول والله أنا عمري 30 سنة هو عمره 60 سنة يصبغ أصباغ ويغير بعض التجعيدات ويرتب بعض الأمور كذا حتى يخادع الطرف الآخر يصير التغيير الكامل هذا تغيير محرم أو التغيير الذي فيه خداع في خداع للطرف الآخر هذا أمر متفق عليه في حرمته في أمور أخرى قاعدين نتفق ونختلف عليها اللي حنبينها اليوم ما بين تغيير خلق الله وما بين موضوع التجميل الأصل في الإنسان أنه يتجمل والإسلام دعا إلى الجمال وخاصة إذا رحنا رايحين إلى المساجد خذوا زينتكم عند كل مسجد وهذه الزينة زينة جمالية فيها تعبد لله سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على هندامه حريصا على لباسه وعنايته بل حتى نجد أن الدين الإسلامي دون غير الأديان هو الذي يعتني بالبدن وإن لبدنك عليك حقا هذه النظرة الشمولية للبدن مش هي فقط أنك أنت تنام بدري ولا تأخذ قسطك من الراحة لا النظرة الشاملة للبدن وهذه قاعد تأثر على نفسية الإنسان الإنسان المتعافي الإنسان اللي عنده شكل جيد وصحة جيدة هذا الإنسان لا شك أنه سيعود الأمر على نفسيته لما نتكلم عن موضوع التغيير وموضوع التجميل التجميل ماذا يعني؟ يعني في تدخل جراحي في شيء قاعدين ندخل فيه هذا التدخل تصحيحي أو تحسيني يعني يا في عيب قاعدين نصححه أو في شيء قاعدين نجمله ونحسنه هو جيد ولا حد يختلف عليه لكن لو كان كذا سيكون أفضل يصير عندنا التجميل نوعين إما أن يكون إصلاح عيب وهذا العيب ممكن يكون ضروري جدا شيء ضروري للغاية واحد سر له عاهة واحد سر له لا قدر الله حريق فهذا أمر واجب أمر ضروري وفي شيء اختياري الإنسان يختاره والله عنده كده حبة معينة عنده وشم معين عنده شيء زايد فيحاول إيش يزيله بالليزر أو غير ذلك هذا باختيارك الشخصي مش أمر ضروري وطارئ يصير عندنا نوعين ضروري وعندنا أمر إيش اختياري الأمر الضروري مفهوم لأنه قاعد يعيد الإنسان إلى وضعه الطبيعي والأمر الاختياري منه ما هو مقبول ومنه ما هو مرفوض طيب خلينا نبدأ كده حاجة حاجة نرتبها ونأخذها عشان نفرق بين هذا تغيير ولا هذا نوع من التجميل المقبول ولا نستغرب أن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة تدعو إلى الجمال وحديث إيش تدعو إلى النهي المتعلق بجسم الإنسان وشكل الإنسان نبدأ حاجة حاجة نتكلم نحن عن قضية الشعر لما جاء للشعر النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بعض القصات ها اللي سميت بالقزع والقزع بعض الناس فاهمينه غلط القزع ماذا يعني القزع عبارة عن نحت أغلب الشعر مش تخفيف من هنا شوية وتخفيف من هنا شوية وزيادة من الأعلى ولا زيادة هذا ما يسمى قزع مش هذا هو المنهي عنه المنهي عنه اللي هو أغلب الحلق واحد قاعد يحلق كده أقرع من كل الجهات ويخلي فوق زي القبعة هذا هو القزع لأنه هذا قاعد يخالف شكلك يخالف الذوق العام يخالف الشكل العام إنسان لازم يكون متناسق يكون يعني حتى شكله أمام الناس كما قال عليه الصلاة والسلام في المسند حتى تكون كأنكم شامة بين الناس، يكون شكلك هكذا إيش متناقص. فالحلق هذا كله من الأطراف يسمى القزع. ثم أنه حتى لو افترضنا جدلا أنه في واحد أخذ أشياء كثيرة من الشعر وبقى أغلب الشعر كذا بطرق مختلفة يمين ولا يسار ولا الأعلى ولا ها، هذا نهي كراهة وليس نهي تحريم على رأي جمهور الفقهاء. يعني اللي سوى هذا كان ما سوى أمر محرم، هو في الحقيقة خالف الدين، خالف السنة بهذا المعنى، ولكنه ليس آثما، ليس مرتكبا لحرام، خالف الشكل، خالف الهوية، خالف السنة، خالف فطرة الناس. فهذا نقول له أنت قاعد تترك شيء من جماليات الدين، يفترض أنك تتجمل وتكون إلى الأحسن، بس مش آثم بهذا الفعل، مش محرم، مكروه المرء، يعني تركت خلاف الأولى. والإنسان دائما عليه أن يتزين بالسلوك الجيد. طيب، في بعض الناس عنده بقى أقرع شوية كذا من هنا ومن هنا في مشاكل أو الهرمونات أو النشأة، أو بعضهم ما شاء الله يصلع بشكل مفاجئ، كان تمام في وضعه الطبيعي وبعدين في خلال شهور راح كل الجماليات والشعر اللي فيه، فيبدأ يفكر في الزراعة مثلا. هذه الزراعة الآن اللي ما يسمى بزراعة الشعر قاعد تعيد الشعر لوضعه الطبيعي، يعيد الشعر إيش؟ أخذ من نفس بصيلات الجسم، نفس بصيلات الشعر، ووضعها في مكانها الطبيعي، فهذا لا حرج فيه، إذن هو قاعد يزرع من نفس جسمه ويعيد إلى الشكل الموجود. طيب، قضية أنه يأخذ قطعة ويوصلها، اللي سوى إيش؟ الوصل، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى إيش؟ عن الواصلة والمستوصلة، اللي هي قاعد تسوي أو هي نفسها المرأة اللي قاعد تسوي هذا الأمر. الوصل المقصود به هنا أمرين، إما الأمر الخداع. إيش يعني الخداع؟ يعني واحدة قاعد تقول شوفوا شكلي وشوفوا أناقتي، أو شكل واحد يقول لك شوف ما شاء الله، وهو رجل حرمة كبيرة واحد بيخطب واحدة، فالخدع بالشكل وما شاء الله شكلها وهندامة، فهذا أمر خداع. أو الأمر الآخر اللي هو يكون كاملا زي الباروكة كذا اللي تتركب من فوق لتحت بكمالها، لكن اللي قاعد تتركب لتكمل أجزاء من الشعر، أجزاء من الجسم، هذا لا حرج فيه لأنه قاعد يعيد للأمر الطبيعي، هو أصلا شعر طبيعي وقاعد يؤخذ وبعدين قاعد يتركب في أجزاء، ناس من الخلف، ناس من الأمام، ناس من الجوانب، فقاعد يأتي الطبيب أو يأتي المتخصص فيكملها، يكملها من شعر الإنسان. البعض يقول لك والله هذا شعر الإنسان يعني حرمة، يعني له حرمة، نقول هذا الشعر المقصوص الآن هم قاعدين يستخدموا شعر مقصوص وشعر زوائد، أو حتى البودرات هذه الموجودة، يأخذوا بعض الشعر، قاعد يأخذوا الحلاقين ويجمعوه مع بعض البعض ويطحن طحن وتصير بعض إيش الأشكال اللي فيها البني واللي فيها الأسود وغير ذلك. هذه تقنيات قاعدة تستفاد من الزمن الحديث، ليست موجودة لا في عصر السلف الصالح رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. إذن المقصود بالوصل هنا الكامل اللي فيه خداع، أو الذي يقصد به الإنسان خداعا ابتداء، أما التكميل الجزء البسيط، الجزء الذي يعالج جوانب وعيد إلى الشكل المتناسق والشكل الطبيعي، فهذا لا مشكلة فيه. إذن فهمنا مسألة الوصل هنا. نأتي إلى جانب ثالث في الجسم وهو مسألة إيش؟ الحواجب. الشغلات الزائدة عندنا قاعدة عامة، كل شيء زايد ما في مشكلة، يعني عندنا شعرات زايدة هنا أو في اللحية في شعرات زايدة اللي بيطلق لحيته، فكل هذا يسموه التحذيف أو التهذيب، كل شيء أخذته أنت زائد، أو شعر هنا زايد ولا شعر في الأذن ولا شعر في الحواجب، كل هذا لا مشكلة فيه، كل الزوائد ما حنختلف عليها. طيب، ما هو النهي النمص اللي حدده النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النمص؟ النمص المقصود به ايش؟ انتبهوا، مقصود به اما ازاله كل الحاجب، الحاجب كله هذا يزال من الرجل او المراه، ازالته هذا هو المحرم، او ازالته لدرجه أن لا يكاد يرى. لكن لو واحده اخذت ايش؟ واحده اخذت والله موس ازالت اجزاء منه ورتبته وشكلته وحطته بالطريقه الجميله، هذا لا يسمى نمصا. النمص المنهي عنه هو الإزالة الكلية أو الترقيق الشديد بحيث أنه لا يرى، فتصير حتى شكل المرأة بشع، شكل كذا يعني هلال رقيق للغاية كأنه لا موجود، هذا هو النهي المنهي عنه. أما مسألة أنه النمص تبقى تشيل منها بعض الزوائد أو ترققه أو تجمله بما يتناسب معها أو ترتب بعض الأشياء عليها، هذا كله لا إشكال فيه، هذا لا يدخل في باب النهي. طيب، في نفس المنطقة خلينا نحن إيش في الوجه ممكن يستفاد في أشياء أخرى، وهي ما يسمى بمسألة التعديل رقم واحد. إيش يعني التعديل؟ عنده والله خشمة شوية طويل تبغى تزبطه، عظمة زائدة تبغى تصححها، أو الرجل كذلك يعني يزبطه بعض، يسموه التعديل. هذا التعديل لا مشكلة فيه، تعديل لا مشكلة فيه، لماذا؟ نعيده إلى الأصل الطبيعي، واحدة كذا فيها شوية زوايد أو فيها شوية انحراف بسيط، إذا تناسقت وترتبت صار أمر طبيعي، بس مش طويل ونقصر وقصير ونطول يعني كذا كأنه إنسان آخر. ننتبه هنا، تغيير الكامل احنا نتكلم كأنه إزالة كاملة، التعديل التصويب ليكون بشكل طبيعي هذا لا حرج فيه. طيب بعد التعديل نجي لما يسمى الآن إما بالإزالة أو بالنفخ. يعني واحدة كده تزود شوية من من من من من الوجه أو أجزاء من الجسم تبدأ تزودها، كذلك الرجل نفس الآلية، إما في الشفايف إما في الوجه. ننتبه لهذا الأمر. ما يتعلق بأمر العلاج، يعني في بعض النسوة ممكن تستخدم كريمات وأدوات معينة فتضبط الوجه وتصفيه، هذا ما في مشكلة. أو تضع بعض الإبر، هذه الإبر تحافظ على إيش؟ تحافظ على قلة التجعيد. ننتبه يا جماعة، الطب يتطور، العلم يتطور، هو ما قاعد يغير، إنما بعض المواد، نحن حنبين الضوابط بعدين في النهاية، بعض المواد قاعد إيش تسوي؟ قاعد تحافظ على نضارة الوجه، تحافظ على الشد الموجود في الجسم بشكل طبيعي، هو ما غير خلقه، ما تغير شكله، إنما بعض الإبر، بعض يعني المواد الإضافية اللي قاعد تحسن، تصحح، خاصة بعض التجاعيد السريعة، أو بعضهم بسبب عوامل البيئة. مو نقول خلاص الله خلقك هكذا للبيئة وخلقك للمجتمع، المجتمع يتطور، الطب يتطور، فننتبه إلى هذه القضية، الإبر بسبب التجاعيد أو التصحيح. طيب بعضها أشبه ما تكون بالعيب، يعني فيها زيادة نفخة هنا ولا في جهة الوجه أو جهة الأنف، فتضع بعض الإبر فتخففها أو تزيدها قليلا. هذا الحكم فيه أنا مع الدكتور عبد الكريم زيدان رحمة الله عليه، الذي ألف أهم كتاب في التاريخ الحديث عن المرأة، سماه أحكام المرأة والبيت المسلم في 11 مجلد، توفي رحمة الله عليه قبل سنة من الآن أو سنتين، الدكتور عبد الكريم زيدان العالم العراقي الفقيه والأصولي الكبير، عندما مر على هذه المسألة أنا معه فيها. هذه المسألة أشياء بسيطة يا جماعة، الأشياء محدودة، إما زيادة خفيفة أو تكون هي فيها مبالغة فتقوم إيش تخفف منها بحيث أن يكون الشكل الطبيعي الشكل المتناسق. ما حكمه؟ حكمه مكروه، مش محرم، مكروه. لماذا؟ نتعود إلى الشكل الطبيعي، خاصة بعض يكون أشياء في الأكل، بعض تكون أشياء في الأمور البيئية أو بعض الأشياء الاجتماعية أو بعض الأشياء الخلقية، فلما تكون بشكل متناسق معقول ومطلوب فهذا لا حرج فيه، يكون إلى درجة الكراهة، يعني الأفضل أن تبقى على ما هي عليه. لاحظ هنا ما قاعدين نغير تغيير كامل، هنا قاعدين نصوب، هنا قاعدين نصحح، هنا قاعدين نسوي شوية تغييرات. كذلك ما يتعلق مثلا بأجزاء في المرأة مثل قضية الثديين مثلا، إما زيادة وإما نقصان، البعض يشفط بعض الأشياء أو تزيد بعض الأشياء. الشيء المتناسق مع الجسم، الشيء الذي هو على أصل الطبيعة، فهذا عند الإمام الشيخ عبد الكريم زيدان وأنا معه في ذلك في لا درجة الكراهية، يعني خليك على ما أنت عليه وخليك على ما أنت عليه. لو زدت شيء بسيط أو شيء مش تغيير كامل، كأن واحدة قلبت من شكل إلى شكل، دائما نقول التبديل الكامل عندنا في مشكلة، لكن نحن نتكلم عن أشياء بسيطة في المعالجة، أشياء بسيطة في التصحيح في التصويب من باب أنها تكون أفضل وأحسن فلا حرج في ذلك. وكذلك البعض إيش قاعد يسوي؟ قاعد يأخذ إبر من أجل التطويل، يعني في ناس مقاس معين يعني له طول معين وبعدين يأخذ بعض الإبر على مدى سنوات فيطول. أنا أعرف بعض الأصدقاء يعني كانوا في الثانوية بطول معين بعدين راحوا بريطانيا بعد فترة ما شاء الله صار شكله وطوله متناسق، هذا غير موجود في زمن السلف الصالح، وهذا ما تغير خلقه. اللهم أنه إيش في زيادة في الطول تساعده، يعني زي ما يقولوا الطول عز بعض الأشياء، فهذه مش قاعدين نغير خلق الله، نحن بعض المواد تساعدك على الشيء الطبيعي، أنت قاعد كأنك تنمو نمو طبيعي، زي ما بعض المواد الآن الغذائية ما كانت موجودة في السلف الصالح موجودة اليوم، ساعدتك عوامل التغذية، ساعدتك بعض الأدوية الحديثة، إيش سوت فيك؟ زادت بعد إذن الله عز وجل وتوفيق الله من الأعمار، وهذه مسألة متفق عليها اليوم عند كل الأطباء والعلماء، إنه زيادة الأعمار بسبب النمو، بسبب الطب، بسبب العلاج، وتناقشنا فيها سابقا في حلقة الإلحاد عندما قلنا كيف يفكر الملحدين في مسألة آلية العلم، كانوا يحاولوا يؤلهونه، فنحن قاعدين نستفيد، هذا الآن علم حديث يساعدك في النمو الطبيعي بعد أن كان سان قصير، زاد بعض الأشياء فصار أمرا طبيعيا، يعني أنت ما تلاقي تغير خلق الله، هو خلق الله الرجل واليد وكذا، اللهم طال قصر فهذا يساعدك كأنه جزء من العلاج. فهذه الأدوية وهذه الإبر لا مشكلة فيها ولا حرج. طيب ننتقل إلى مسألة أخرى وهي متعلق بالتحسينات الشكلية الجمالية، يعني الأسنان وزراعتها وبعض التصحيحات اللي فيها، هذا كله من باب الجمال يا جماعة، يعني ليس فيه مشكلة تزرع سن وتضيف سنا وترتب بعض الأشكال التي فيها، هذا كله حتى بأشكاله وبألوانه وبعض اللمعات أو بعض المواد الإضافية التي تساعد على تبييض الشكل وتبييض الأسنان، هذا أيضا لا حرج فيها. نجي لقضية نقل أعضاء الآن، من أجل ماذا؟ من أجل الصحة، من أجل العافية، هذه قضية ثانية، قضية جوهرية جدا الآن ناقشها الفقهاء بالذات المعاصرين، قضية نقل أو زراعة الأعضاء. وين هذه موجودة في السلف الصالح؟ يعني آليات اليوم هي الموجودة، كانت بعض الأشياء موجودة لكن ليس بهذا الأمر. الآن قضية الزراعة، واحد يحتاج إلى كلية، واحد عنده والله قضايا من أجزاء الجسم، أو واحد مات فيمكن أن ننقل الأعضاء إلى طرف آخر مريض هو بأمس الحاجة إليها. إن كان الإنسان حيا هذا رقم واحد، وله حاجة ماسة مثلا إلى كلية، هناك ممكن من يخدم في هذا الباب، حينئذ نقول والله إذا كنت أنت يا مريض بحاجة لها ماسة ويوجد طرف آخر يساعدك وينقل لك الكلية ولا تؤثر عليه ولا تسبب له ضررا وليست هي الشيء الوحيد اللي عنده ممكن يستخدم شيء ثاني والطب يؤكد هذا، فأنت تقدم هذا من باب ماذا؟ تقدم هذا من باب المساعدة، تقدم هذا من باب إيش؟ المعاونة، إحياء الطرف الآخر، ومن أحياء فكأنما إيش؟ أحياء الناس جميعا. وعجبني جدا العلامة الكبير الشيخ يوسف القرضاوي عندما قال هذا من باب ماذا؟ هذا من باب إحياء النفس بكل شمولها، مش فقط أنك تحيا يعني كانت ستموت فأحييتها، لا، إحياء النفس من داخلها، لأنك إنسان ستشعر بالراحة والطمأنينة والعمل والإنجاز، هذا يدخل في هذا الباب. الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمة الله عليه كان يرفض هذا، يرفض نقل الأعضاء من جسم إلى جسم. ليش يا شيخ محمد متولي الشعراوي؟ كان يقول، وأيضا مجموعة من العلماء معه من المعاصرين، يقول هذا لأن جسمك ليس ملكك، إنما الجسم ملك، ملك الله سبحانه وتعالى، ملكك إياه خلاه عندك بس هو ملك الله، فأنت لا تستخدم أشياء هي من ملك الله، هذا رؤيته. الشيخ القرضاوي جوابه أيضا مقنع جدا، كان يقول نعم هو ملكك إياه ولكن جعل لك حق التصرف فيما لا يتعارض مع أمر الله، يعني الآن المال مال مين؟ مال الله، بس أعطاك إياه ملكك إياه، بس أنت تستخدمه في الحدود التي أذان الله عز وجل لك بها. وكذلك الأعضاء، هذا العضو ملكك إياه، فإن كنت تعيش به والله عز وجل أعلم أنك أنت ممكن تعيش بكلية وتعيش ببعض الأعضاء وتأخذ جزء وتعطي للطرف الآخر جزء، فالله عز وجل يعلم سبحانه وتعالى أنك ممكن تعيش، والطب الحديث يؤكد هذا، فيمكن أن تستخدم من جسم إلى جسم آخر في حالة إيش؟ في حالة الحاجة. طيب خلينا طب اضبطها، رتبها لنا، نسقها لنا، بغض النظر عن هذه الأعضاء أيا كانت الأعضاء، ممكن نضعها في الضوابط التالية. رقم واحد، أنه نقل هذا العضو يجب أن يكون بإذن صاحبه ويكون هذا الرجل مكلف، مش ناخذ من واحد طفل صغير أو واحد ما يدري أو واحد مجنون، لا يجوز الاعتداء على البدن، لازم يكون هذا الواحد واعي ويكون مدرك وعاقل وبالغ، فحينئذ نستأذنه، فإذا أذنا فيكون هذا من باب الانتفاع للطرف الآخر، حتى ولو ضحى بجزء من جسمه فهو مأجور على هذا الفعل، والجود بالنفس أقصى غاية الجود. رقم اثنين، إنه ما ينقل عضو وحيد، يعني ما يصير واحد ينقل قلب يقول خذ قلبي وروح أعطيه للطرف الآخر، أو شيء يهلك به الإنسان أو يموت أو يعرض نفسه إلى درجة الخطر الكبير. فرقم اثنين، لا تنقل عضوا ثابتا يعني وحيدا لا يمكن الإنسان أن يعيش إلا به. رقم ثلاثة، لا ينقل شيء هو من المورثات، يعني ما يصير واحد ينقل مبيض ولا ينقل خصية ولا ليش، هذه تتعلق بالولادة وتتعلق بالأبناء والذرية والنسب، لأن هذه فيها المكونات الحقيقية، فهذه أشياء خاصة بالإنسان. رقم أربعة، ما يكون فيه ضرر عليك، يعني يجي الطبيب يقول لا والله ترى لو نقلته نسبة التعب ونسبة الإذى ونسبة المرض حتكون عالية، فإذا تحققنا من هذا، هذا شيء جيد بالنسبة لمين؟ بالنسبة لي الإنسان. رقم خمسة، أنه يكون في مكان صحيح، يعني إما مستشفى حقيقية وناس متخصصون حتى يقومون بهذا الدور، دور المعالجة. رقم ستة، يغلب على ظن الطبيب أنك لو نقلت العضو للطرف الآخر، يغلب ها على ظن الطبيب أنك بإذن الله حينفعك، يصير ما يصير هكذا، كان يقول خلينا نجرب، نأخذ عضو ونجرب، لا، المسألة ليست بهذه المنطقية، إنما يغلب على وجه الحقيقة والانتفاع. نحن نتكلم بشكل إيش؟ بشكل غالب. النقطة التي تليها، ممكن يكون هذا الإنسان الذي سنأخذ منه العضو ميت، هنتكلم مع مين؟ نتكلم مع الورثة ونقول تعالوا يا ورثة، والله ابنكم هذا هل يمكن أن ينقل منه العضو؟ بعضهم يقول لك لا، يعني كسر العظم الميت ككسره حي خلاص، نفس الآلية. نقول هنا كما يقول بعض الفقهاء ومنهم جاد الحق عالم الأزهر وشيخ الأزهر الشريف، أنت لم تكسر عظما، أنت هنا إيش؟ قاعد تأخذ عضو بطريقة معينة، لم تؤذي، لم تكسر، أنت أخذت هذا العضو لينتفع به طرف آخر فيحيا به، وهذا بتوفيق الله عز وجل وكرم الله. فإذا وافقوا الورثة اللي هم المسؤولين عن هذا الميت، وجثة هذا الميت، وفعلا في انتفاع حقيقي، أو أوصى هذا الإنسان قبل وفاته وقال يا جماعة الخير أنا ممكن أن أعطي هذا العضو لطرف آخر، نعم هي كلها ملك الله، ولكن يمكن للعلم الحديث أن ينتفع بها الإنسان ويأخذ جزءا لا يسبب له هلاكا. فإذا هذا الميت اللي هو خلاص توفى، ورثته يمكن أن ينقلوا هذا العضو بعد ذلك إلى مين؟ إلى الطرف الآخر الذي سينتفع به. لاحظوا الآن الموضوع كذا بشموله وتمامه، نتكلم جزء منه، قلنا ضروري لا يعيش الإنسان إلا به، اللي هو العمليات الجراحية هذه الضرورية للتجميل، للتحسين، للتصويب. وترى بالمناسبة ليس كل شيء، يعني ما تقدر تسوي أي حاجة. زمان المقدمة المشهورة أوبرا قدمت حلقة تلفزيونية عن واحد كان مخمور والعياذ بالله، فسوى حادث سيارة، والحلقة في غاية الحزن والألم، أنا ما أشوفها سبحان الله يكون فيها تأثير شديد الحلقة. فواحد كان مخمور صدم واحدة فتاة وكانت في يعني مقتبل العمر 16 أو 17 سنة، فسووا لها تقريبا كان فوق 20 عملية تجميل، والفتاة لما تشوفها سبحان الله كأنها قطعة جبنة يعني فيها ثقوب لا تكاد تميز، لا وجه لا شعر لا شكل، رغم كل عشرات العمليات التجميلية الموجودة في البلاد التقنية الحديثة. فبعد ذلك جابت المقدمة هذه أم الولد اللي هو مسجون الولد، وجابت الأم أول مرة تشوف إيش سوى ولدها بسبب الخمر، إيش سوى فيها سبحان الله عياذ بالله، أم الخبائث. فدخلت الأم وجاءت هذه الفتاة فما كادت تصدق يعني الشكل اللي كان موجود. فقدر ما يسوى عمليات التجميل لا يعني بالضرورة أنها تستطيع أن تفعل كل شيء، يبقى الله سبحانه وتعالى هو الذي صوركم وأحسن صوركم، خلق الله وكمال الله، ولا يعني هذا أنك أنت قاعد تعبث بخلق الله. قلنا العبث الكامل حرام، التغيير التام حرام، التحسيني التجميلي الذي لا ينقلك من صورة إلى صورة أخرى، هذا كله يا جماعة الخير هو وضع معاصر، نحسنه نطوره، نصوب بعض الأشياء التي فيه، ولا نقع في دائرة دائما خلاص تغيير خلق الله ولو في تحسينات، فنقع في تناقضات، أشياء نأذن بها وأشياء ما نأذن بها. هذه أيها الإخوة والأخوات خلاصة عامة لموضوع العمليات التجميلية المتعلقة بجسم الإنسان، ما يتعلق منها أيضا بالزراعة، أمور تحتاج إلى أطباء، أمور تحتاج إلى علماء شريعة، أمور تحتاج إلى الواقع المعاصر من تطوراته وتحسيناته اللي قاعد ينتفع بها الإنسان، لا يتغير كليا تغيير خلق الله عز وجل. أن نقرأ أيضا بعض ما قاله الفقهاء قديما ونربطه بواقع العصر اليوم بمستجداته بتطوراته بألياته، حتى يكون الاجتهاد المبني على أصول وكماليات شريعة. هكذا نعيش واقعنا ونفهم ديننا بشكل صحيح، لا تتعارض النصوص ولا يعني طرف يذهب بها ذات اليمين أو ذات الشمال، حتى يتكامل هذا الدين. نسأل الله عز وجل أن يبارك لنا في أعمالنا وأعمالنا، ونحن ندرك ونفهم أن الجوهر هنا جوهر القلوب، وأن الإنسان الطبيعي. خلينا أقول لكم نكتة حصلت مع المتنبي، مر المرات جابوا معه واحد ودخلوه على سيف الدولة وفيه يعني شيء من الجمال، فقالوا للمتنبي نبغاك تمدح عند سيف الدولة، تمدح شكله عند سيف الدولة عشان يعطيه فلوس، ونحن حناخذ من هذا الرجل فلوس يعني، فمدح لنا شكله. ففهم المتنبي القصة، فلما دخلوا على سيف الدولة قال هذا البيت من الشعر، قال حسن الحضارة ممزوج بتطرية، وفي البداوة حسن غير ممزوج. هو يقول له الحضارة المدنية هذا كله عبارة عن بويات وأشكال وألوان، وفي البداوة طبيعة الزهور والأنهار هذه خلق الله ما في عبث. فيقول لك حسن الحضارة جمال الحضارة ممزوج بتطرية، وفي البداوة حسن غير ممزوج. يقول لك الأصل الخلق هو الإنسان الجميل بداخله والإنسان كما هو عليه، مش اللي قاعدين نشكله ونجمله وكذا حتى نقنع به الطرف الآخر. فدائما بالعكس والله، الفتاة على طبيعتها وأناقتها زي ما هي، ربي خلقها، الناس تحبها وتأواها، ويا في زوج عاشق زي ما هي، أنت تظنها يعني والله فيها شيء، هو بالنسبة له ملكة جمال ولا يستغني عنها، وهو كذلك يكون ربما يعني هندامه أو شكله حتى كذا طبيعي. هذا يا جماعة الخير يحب ويؤلف لأنه على طبيعة الأصل، طبيعة الخلق. ومع ذلك لا نمنع بعضش بعض اللفتات البسيطة أو بعض اللفتات الزائدة، وإن كان للأسف من النساء زيادة هذه الأيام، أنه لما يشوفوا مسلسلات وتمثيليات يبغوا الزوج يكون شنب بطريقة معينة ويبغى مدريش بطريقة، أو أحيانا برضو للأسف بعض الأزواج يلاقي قصة حرمة معينة ولبس حرمة معينة يسوي ويعملي. هذه الأشياء دخلت في العصر الحديث، كل ما كان في أمور الشرع أمور المنطق والعقل فهي مقبولة ومن التحسينات المطلوبة. ديننا فيه ضروريات وفي حاجيات وفي تحسينيات، تحسينيات الجمال مطلوبة وليست منفية، وهي تتناسق مع الإنسان وحياته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وإلى لقاء قادم مع برنامج أقنعني مع الدكتور علي العمري. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

نلتقي بكم دائما عبر أثير واحد وصوت واحد. إنه صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعي الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج طوفان الأمة, طوفان الأمة مع الشيخ الدكتور طارق السويدان. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسأل السائل عن العادات التي نتعود عليها وكيف نربطها بقضية فلسطين. يا سلام، والله سؤال جميل. طبعا يجب أن نتعود على عادات، وطبعا يجب أن نربطها بقضية فلسطين، لكن في البداية يجب أن نميز ما هي الأمور التي هي أفعال، وكيف تتحول الأفعال إلى عادات. ليس كل فعل عادة. دعونا نتأمل في العادات. العادات هي أمور يفعلها الإنسان بتكرار إلى أن تصبح روتين لا يحتاج إلى جهد. هذا هو باختصار تعريف العادة، أني شيء أفعله وأكرره إلى درجة أني أفعله بدون جهد، يصبح سهل علي. مثل قيادة سيارة، الآن لما أقود السيارة يوميا إلى العمل، بعد فترة من تكرار هذه المسألة تصبح عادة، إلى درجة أني قد أخرج من بيتي وأصل إلى العمل وأنا لا أدري أي طريق أخذت ولا ماذا حدث في الطريق، لأن ما كنت أفكر في السيارة، كنت أفكر في أمور أخرى. نحن نتمنى بإذن الله تعالى أن نغير عاداتنا ويصبح جزء من عاداتنا لها علاقة بفلسطين. فعندما نصلي، عندما نصلي أرجوكم تذكروا فلسطين في كل صلاة، تذكروا الأقصى، ادعوا بالنصر. فهذا تغيير، ربطنا عادة الصلاة بعادة الدعاء لفلسطين. عندما نصوم ونأتي إلى لحظة الإفطار نتذكر أن لنا إخوان وأخوات في فلسطين لا يجدون لقمة عيش ولا يجدون ما يفطرون عليه، فننوي أنه نساعدهم بما نستطيع. هذا تغير في العادات. عندما نتعلم ونعلم نتذكر أن جزء من تعليمنا هذا يجب أن نخصص لفلسطين، نتعلم عن فلسطين، نتثقف في التاريخ الفلسطيني، نعلم أولادنا، نعلم الأجيال القادمة، نزرع فيها هذه المسألة حتى تبقى قضية فلسطين حية في النفوس، تبقى حية ما تموت. دعوا هذه المسألة، التثقيف بقضية فلسطين، تصبح عادة في كل محاضرة وفي كل لقاء وفي كل دراسة، نتذكر فلسطين ونجعلها جزءا من أمتنا. الدعاء، عندما ندعو الله تعالى، أنا كم يعني أنزعج عندما في طوفان الأقصى أرى خطيب جمعة كل الخطبة ليس لها علاقة بفلسطين، وقد أعذره في ذلك، لكني ما أعذره أن الدعاء نفسه ما في دعوة واحدة لها علاقة بفلسطين ولا الأقصى والمعركة في أشدها. يجب أن نتعود حتى في دعائنا أن نجعل جزءا لفلسطين. الدعم المالي كل حسب قدرته، أتمنى أن يصبح عادة، إلى درجة أن يصبح عادة، عادة أن الإنسان عنده تبرع. لما نقول عادة معناها تكرار، فيصبح عنده عادة أن يتبرع لفلسطين كل شهر أو كل أسبوع أو حتى كل يوم ولو مبلغ بسيط، بس يصبح عادة ويربي أولاده على هذه العادة. هذه هكذا نغير العادات ونربطها بالقضية الفلسطينية. إذا كنا فعلا أمة تؤمن أن هذه قضيتها وتؤمن أن لنا دور جميعا في تحرير فلسطين. فهذه عادات، عادات إذا تأملنا فيها فهي تجسيد لحديث النبي صلى الله عليه وسلم أننا جسد واحد، إذا اشتكى منه عضو كل الجسد يتداعى له بالسهر والحمى. عندما تصبح قضية فلسطين عادة في كل ما أفعله، عندها أكون شاركت في الجهاد في فلسطين. إن كنا حرمنا عن الجهاد المباشر فلنجاهد جهادا غير مباشر بتغيير عاداتنا لترتبط بفلسطين.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج طوفان الأمة، طوفان الأمة، مع الشيخ الدكتور طارق السويدة. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي البرامج والفقرات المميزة.
2: زلتم تستمعون إلى صوت الحق.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعي الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج الله في حياتي, الله في حياتي, في حياتي مع الشيخ إبراهيم أيوب. وقتا طيبا نرجوه لكم.

لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدي وحبيب المصطفى الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إخواني الفضلاء، حقيقة أريد النداء للشباب، وأريد النداء للشابات، وأريد النداء للجميع أن نقف أمام هذا الاسم بإجلال وتوقير وتعظيم. وكل أسماء الله الحسنى هكذا، لا شك في ذلك، فالله هو الجليل والله هو الجميل. اسم الله الرقيب، الرقيب، الرقيب سبحانه وتعالى جل في علاه، الاسم الذي جمع بين الجلال والجمال. الاسم هذا يكفي تماما من جلال وجمال هذا الاسم ان يوصلك الى مرتبة الاحسان. يقول صلى الله عليه وسلم: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث آخر: اعبد الله كأنك ترى، كأنك ترى. فإذا جمعنا بين أن تعبد الله كأنك تراه واعبد الله عز وجل كأنك ترى، هنا تتشكل المسؤولية الحقيقية، وهنا تحدث الرقابة. والإنسان سبحان الله بطبعه في شيء في داخله لا يمكن أن يوزن إلا بالرقابة. إما أن تكون هناك رقابة إلهية ربانية، وهنا سبحان الله يكون الإنسان بشرا سويا ساميا أنيقا جميلا، أو أن تكون هناك رقابة بشرية. هنا ممكن تؤدى الواجبات وممكن نلتزم بالأمور، لكن ربما لا نشاهد الأناقة الإيمانية، لا نشاهد الرونق الإيماني، جمال الإيمان، جمال المشاعر، ما حنشوف هذا الجانب. لكن حنشوف أن الأمور تمشي والأشياء تسير وكل شيء يؤدى بشكل جيد، لكن نحن نحتاج أن نرتقي فنقول

من الله انك تستحي تقدم له شيء مطيب، انك تستحي تسوي شيء مو كويس، انك تستحي من الله عز وجل سبحانه وتعالى ان يراك في المكان الذي لا يحب ان يراك فيه. فلا بد من الحياء، فان جمعت بين الخوف والرجاء وجمعت بين الحياء والفرح اشعر انك ستكون من المحسنين ودخلت في مراتب الإحسان بفضل الله عز وجل سبحانه وتعالى. الإمام الحسن البصري له كلمة جميلة يقول: ما عرفت طاعة أجل عند الله عز وجل من الإحساس بالمراقبة. هذه طاعة يعتبرها عبادة عظيمة، أنك تكون دائما شاعر ودائما حاس بأن الله يراقبك، بأن الله يراك، بأن الله لا تخفى عليه خافية. ويا ليت هذا الزمن نتربى ونربي الأبناء والجيل على هذا الجانب. دول كثيرة جدا متقدمة وحضارية وعندها ما عندها، لكن قد تجد في الشارع الواحد مئات بل آلاف الكاميرات. ليش؟ لأن الرقابة الداخلية فقدت والضمير قد مات، فبالتالي لا بد من الرقابة. لكن جميل أننا نستشعر قول الله عز وجل سبحانه وتعالى: ألم يعلم بأن الله يرى. أخي الحبيب، وانت الآن في سيارتك، فقط جيب خاطر كده، خلي خاطرة تمر في قلبك، أي خاطرة خليها تمر في بالك واستشعر رقابة الله. والله يا حتعيش الشعورين مع بعض، يا حتفرح يا حتخاف يا حتستحي، أليس كذلك؟ نعم. إذا ليش ما نعمم هذا الجانب في حياتنا؟ احنا عندنا مشكلة أننا نملك المعلومة لكن ما احنا قادرين نواصل هذه المعلومة لتتحول هذه المعلومة إلى سلوك دائم، سلوك المراقبة، وأن نراقب الله عز وجل سبحانه وتعالى جل في علاه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى سبحانه وتعالى: وكان الله على كل شيء رقيبا. سادة الكرام، كيف نعبد الله عز وجل؟ باسمه الرقيب، ببساطة بدون تكلف. أرجوك دائما طالع فوق، دائما قل في داخلك عندما تتصرف أي تصرف أن هذا التصرف يراه الله، فقدم لله عز وجل الشيء الذي يليق به ويليق بجلاله عز وجل. والسلام عليكم ورحمة الله.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج الله في حياتي، الله في حياتي، مع الشيخ إبراهيم أيوب. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي البرامج والفقرات المميزة.

على راحتي وأسابق أنفاسي حبا وشوقا. أتيتك وقد ضاقت علي نفسي، ولكن رحمتك أوسع لي. أتيتك ملبيا نداءك إلى عبادك ففروا، ففررت إليك بفؤاد محب يريد لشوقه أن يسكن. دلني دلني إليك وأنا أسير في ظلمات الدنيا، أبتغي قربك وفسحة الجنان. أرشدني، املأ قلبي من نورك لأكون من الآمنين. دلني إليك، قد أتيتك مدركا أن لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك.

0: دعوتنا عزة،
1: لا إله إلا الله عزة،
0: عزتنا وحدتنا.
2: آل البارد أن يخرج من قلوبه من بعد دنيا.
0: معكم صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعي الكرام، ندعوكم لمتابعة برنامج حكاية مدينة من فلسطين. حكاية مدينة من فلسطين. وقتا طيبا نرجوه لكم.

صفد. في أقصى شمال فلسطين تقع صفد، والتي تعد من أقدم مدن فلسطين. أسسها الكنعانيون على مقربة من صفد، أعلى جبل في فلسطين، جبل الجرمق، ويرتفع أكثر من 1200 متر عن سطح البحر. ورد ذكر صفد في نقوش فرعونية تعود إلى القرن الرابع عشر قبل الميلاد، وعرفت المدينة في العهد الروماني باسم صيفا، ويعني القلعة الحصينة. احتلها الصليبيون في القرن العاشر للميلاد، وأقاموا فيها قلعة صفد التي لعبت دورا كبيرا في الحروب الصليبية بفضل إشرافها على شمال الجليل وطريق دمشق وجبلي كنعان والجرمق. حرر صلاح الدين صفد عام 1188 للميلاد، واحتفظت المدينة طوال العهد المملوكي بوضعها كإحدى نيابات السلطنة في بلاد الشام، ومحطة من محطات البريد المحمول بالحمام الزاجل بين الشام ومصر. عام 1948 قبل النكبة كان عدد سكان صفد أكثر من 13,000، وكان قضاء صفد يضم أكثر من 60 قرية. في 16 من إبريل نيسان لعام 1948 انسحب الانتداب البريطاني من صفد. قاوم الفلسطينيون ببسالة الصهاينة، لكن الصهاينة المسلحين والمدربين من بريطانيا تمكنوا من احتلال المدينة بالكامل في 12 من مايو أيار. نشأت في صفد صناعة اللباد معتمدة على الأصواف التي توفرها أغنام المنطقة، وكانت الصباغة بالنيلة ونسج الأقمشة القطنية من مهن أهالي صفد، واشتهرت بصناعة الحصر والكراسي من نباتات سهل الحول المائية. وتعبر أراضي صفد أربعة أنهار هي حصبايا وبانياس والدان والبريغث، التي تنبع من جبل الشيخ وتصب في نهر الأردن. وتضم صفد عددا من المعالم التاريخية العريقة كالمسجد الأحمر المشيد من الأحجار الحمراء المصقولة، وجامع الشيخ نعمة، وجامع الحمام العنبري، بالإضافة إلى جامع الأمير فيروز. ما زالت معظم بيوت الفلسطينيين في مدينة صفد كما هي منذ النكبة، تنتظر أصحابها الذين لم يتنازلوا عنها أبدا. لا يذكر تاريخ فلسطين دون الشهيد فؤاد حسن حجازي، الذي أعدم مع رفيقيه عام 1930 لأنه شارك في ثورة البراق. فؤاد هو ابن صفد، خريج الجامعة الأمريكية في بيروت آنذاك.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج حكاية مدينة من فلسطين. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي البرامج والفقرات المميزة.

ما زلتم تستمعون إلى صوت الحق.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعي الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج أولو الألباب. أولو الألباب. أولو الألباب مع فضيلة الشيخ إبراهيم بانصير. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي أتم لنا الدين وأكمل علينا نعمه ظاهرة وباطنة، هو الكريم الرحمن سبحانه جل وعلا. في هذه الليلة موضوعنا عن أمر أقول بدأ يكون ظاهرة، وهو ليس بكثير فضل الله ولكنه موجود ولا بد للمسلم أن يتنبه. فدين الإسلام يحرص على عقيدة وقلب المسلم، مما يهاجم هذا القلب ويحرص عليه الشيطان وأعداء الله سبحانه وتعالى أمر الإلحاد. الإلحاد بدأ ينتشر بين كثير من الناس، وبدأ له من ينظر ويتكلم، وتجد من ذلك أحوال الناس والشبهات، ويدخل في أحوال الناس من العبث واللعب. فأقول أيها الأحبة، الإلحاد شر عظيم، وقد نوقشت هذه المسائل بأبسط ما تكون. والله أيها الأحبة، وألف أهل العلم فيها رحمة الله عليهم جميعا تكلموا عن الإلحاد واجهوه، ولكن كانت رسائل بسيطة لأن الرد فيها جدا بسيط لمن يعقل. أما من في قلبه الشبهات والشهوات وفي قلبه لذة الحرام والخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فإنه لن ينتهي. فأقول كلمة قالها ذاك العربي في الرد على أهل الإلحاد، قالوا له بما عرفت ربك؟ فقال البعر يدل على البعير والمشي يدل على المسير، فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج ألا يدل على السميع البصير؟ أين عقلك؟ أين أنت ذاهب؟ بما تفكر؟ الله سبحانه وتعالى أعطاك عقل لأجل أن تتفكر وتتدبر. هذه السماوات السبع والأراضين السبع خلقت هكذا بدون شيء، بدون إله، بدون رب، ما يصلح. أنت الآن بعقلك لو رأيت سيارة في الخارج أو عمارة، هل يأتي في عقلك وتتصور أن تقوم هذه العمارة كاملة، أو هذه السيارة تتجمع وتتقطع، يأتي الحديد ويأتي الألمنيوم ويأتي الكهرباء ويأتي التمديدات ويأتي البلاستيك ويأتي القماش، كلها تتآلف بهذا التنظيم وهذا الترتيب؟ مستحيل أن يقول إنسان أن هذه جاءت صدفة بالخطأ بالغلط، لا يصلح. الأصل عندنا أيها الأحبة أن المؤمن قريب من ربه، عنده عقل تدبر، يرى في هذه السماوات هذا الملكوت، هذا البحر الغامض الذي إلى الآن مكتشف كله بما فيه. الإنسان عجوبة الخلق، إلى الآن في أمور كثيرة غير معروفة، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فالإلحاد أيها الأحبة شر ينتشر، يجب على المسلم أن يحصن نفسه بالأمور العقلية، ويجب أن يحصن نفسه بالعقيدة الراسخة القوية التي تثبت إيمانه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكفينا شر الإلحاد، والحمد لله رب العالمين.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج أولو الألباب مع فضيلة الشيخ إبراهيم بانصير. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي البرامج والفقرات المميزة.

0: من هنا من هنا
1: وأعرف ما دربي وما هدفي
0: وراية التوحيد أعلي
2: وراية التوحيد
3: راية الحق بالعالي ارفعوها
0: وللمستقبل قد مضيت
2: وللمستقبل

صوت الحق، صوت الحق، صوت الحق. إذاعة التوحيد الإسلامي، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، من لبنان. إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعي الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج الأذكار القرآنية, مع الشيخ الدكتور عائد القرني. وقتا طيبا نرجوه لكم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نحن في أذكار وأدعية القرآن. من أدعية القرآن يقول موسى عليه السلام: عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. انظر هذا الدعاء العظيم الذي يأتي في حالة حيرة واضطراب وحالة خوف وقلق، فيهديك الله ويصدق العسى أن يهديني ربي سواء السبيل. هو يقول العلماء مفسرون طبعا في سياق السورة أنه لما طارده فرعون بالجيش أصبح في حالة خائف وحالة مضطرب عليه السلام، وحالة رجل مطارد بطاغية معه جيش وما يدري ماذا يفعل. هو ما يعرف أنه يعني بيضرب البحر وينفلق البحر له، ما يدري يعني تصور جيش يطارد إنسان أحزن مع رعية مع أناس مجردين من السلاح وهاربين وضعفاء. قال: عسى ربي يهديني سواء السبيل. فهداه الله سواء السبيل وأعطاه معجزة، فأتى إلى البحر وألهمه أن يضرب البحر بعصاه، وفلق الله له 12 طريقا في البحر. ثم أتى بعدوه بجيش عدوه ودولة عدوه فوهقهم وورطهم وأدخلهم في هذا اليم وفي هذا الطوفان، ثم أغرقهم وأخرجهم من البحر. هذا هو هداية من الله سبحانه وتعالى. يقول: عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. أنت عند اشتباه الأمور عندك اجلس قل: عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. هذا من الدعاء القرآني طبعا، الله كتبه في كتابه وأنزله حتى يكون لنا، ليس لموسى عليه السلام وحده، لنا وجميعا. عسى ربي يهديني سواء السبيل. فكرة ما تدري مشروع تدخل فيه: عسى ربي يهديني سواء السبيل. اضطراب في أمر، في تخصص، في مشروع: عسى ربي يهديني سواء السبيل. فإنه سواء السبيل أي أحسنه وأقومه وأهداه، وهو الذي يسدد سبحانه وتعالى، وهو الذي يهدي. ولذلك في السنن أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لحسين بن عبيد الخزاعي والد عمران بن حسين: قل اللهم الهمني رشدي وعذني شر نفسي، اللهم الهمني رشدي وعذني شر نفسي. فإن الله إذا ألهمك رشدك سددك في الأقوال والأفعال. قال: عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. فعليه السلام يعني لما ضاقت أزمة يعني كبيرة وكارثة، أنه يعني يذهب في وجه الطغيان وراه جيش عرمرم وسلاح وقوة ما يدري ماذا، عنده نساء وأطفال وناس وضعفاء ومساكين فارين وما يدري. ترى موسى وهو يفر من فرعون في الصحراء وبوجه اليم ما يدري ما هي النتيجة، فلذلك بقي يسأل ربه: عسى ربي يهدين سوى السبيل، عسى ربي يهدين سوى السبيل. فالله هداه وسدده وقال: اضرب بعصاك البحر، في آخر إلى آخر القصة، ونجا وأفلح. فاسأل ربك أن يهديك سواء السبيل دائما وأبدا في كل قرار، ولا تنسى الاستخارة وكثرة الاستغفار. إذا قدمت على أمر أكثر من استغفار، فإنه من أكثر من استغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. ونحن نقول كما قال عليه السلام كليم الرحمن: عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. نسأل الله أن يهدينا وإياكم سواء السبيل، وأن يلهمنا رشدنا ويقينا شر أنفسنا. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. تابعتم برنامج الأذكار القرآنية, مع شيخ الدكتور عائد القرني. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي البرامج والفقرات المميزة.

0: منهاجنا دعوة،
1: دعوة إبراهيم،
0: دعوتنا عزة،
2: لا إله إلا الله،
1: عزة
0: عزتنا وحدتنا.
1: آل المارد أن يخرج من قرقومه من بعد دم.
0: معكم صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
1: واستمر
0: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام، نبقى وياكم مع درس ديني من دروس العلامة المجاهد سماحة الشيخ سعيد شعبان رحمه الله، فلنتابع وإياكم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فأصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله تعالى في كتابه العزيز: هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. في هذه الآيات يبين سبحانه وتعالى أن القرآن هو النور الذي يخرج الله تعالى به الناس من الظلمات، والنور هو الهداية الربانية، والظلمات هي الضلال والخروج عن أمر الله عز وجل. فالقرآن كتاب الله تعالى، أنزله الله تعالى على رسوله الكريم ليخرج الناس من الجاهلية إلى الإسلام، والدافع إلى ذلك رأفة الله تعالى ورحمته بالعباد. فلولا حبه لعباده ورحمته التي وسعت كل شيء ورأفته بالخلق لما أنزل هذا الكتاب يرسم للناس فيه طريقهم إلى الآخرة. وفي هذا القرآن دعوة إلى الإنفاق، لأن الإنفاق في سبيل الله هو الدليل على صدق الإيمان، وهو الدرع الذي يحمي به المسلمون دينهم ودماءهم وأعراضهم وبلادهم. الجهاد درع، علينا أن نلبسها من أجل الوقوف في وجه أعداء الله، وبدون الإنفاق في سبيل الله لا يقوم الجهاد. فالعطاء للجنود وللمجاهدين هو الذي يمكنهم من متابعة المسيرة ومواصلة الدفاع عن بلاد المسلمين. يعجب الله تعالى من البخلاء في الجهاد: وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض. فالمال مال الله، والملك ملكه، وهو الذي يرث الأرض ومن عليها، ويرث السماء وما فيها. ثم يبين الله تعالى الفرق الشاسع بين الذين ينفقون في أيام ضعف الإسلام والذين ينفقون في قوة الإسلام. عندما يكون الإسلام ضعيفا يكون العطاء أكثر قدرا عند الله تعالى، لأن الإسلام يكون بحاجة إلى الإنفاق. أما عندما ينتصر الإسلام فالكل يستظلون بظله، وتصبح الحاجة إلى الإنفاق أقل، لأن نسبة الذين يعطون تزداد كثرة عندما يعز الجميع ويقوى الجميع. لذلك يقول تعالى: لا يستوي منكم، يعني من المؤمنين، من أنفق من قبل الفتح وقاتل، قبل فتح مكة أيام ضعف الإسلام وذل الإسلام، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، يعني مع الذين أنفقوا من بعد، أولئك أعظم درجة عند الله، أرفع مقاما عند الله، من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، أي من بعد الفتح، وكلا وعد الله الحسنى. ولكن الله بكرمه وعد كلا الطائفتين، المنفقة في البداية والمنفقة في النهاية، وعدهم الحسنى أي الجنة. والله بما تعملون خبير. ثم يدعو الله تعالى المؤمنين إلى الإنفاق، ولكن بصورة قرض، لا يريد أخذا، فالله تعالى لا يأخذ من الناس، فهو الذي أعطاهم منذ البداية، وهبهم الحياة، ووهبهم الرزق، ووهبهم الهداية، وهو يطلب منهم أن ينفقوا مما وهبهم، ثم أن يقرضوه مما أعطاهم، وهو قرض يعاد بفائدة مضاعفة 7 أضعاف إلى 700 ضعف. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم؟ سماه قرضا لأن الناس في الدنيا يتقارضون، أي يقرض بعضهم بعضا في مقابل فائدة تسمى الربا، تعطيني أزكى. فالله تعالى يريد أن يزيدنا، وسمى القرض قرضا حسنا لا قرضا ربويا، لأن القرض الربوي محرم بين الناس، ولكن القرض الربوي بيننا وبين الله مباح، الربا مع الله مباح، وأما الربا فيما بيننا محرم، لأن الله ليس بفقير فتظلمه إن أخذت منه، مهما أعطاك فإنه غني. لو أعطى كل إنسان مسألته ما نقص من ملكه إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، سلام الله، كما ينقص الإبرة عندما تدخل في البحر، كم تأخذ في ثقبها من الماء. لو أعطى الله تعالى كل الناس على مختلف أطماعهم، والإنسان يحب الطمع، لو أعطى الناس بكل ما يطمعون حتى يشبعوا وتشبع أطماعهم، لا ينقص من ملكه إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. لذلك سماه قرضا حسنا ولم يسميه قرضا ربويا محرما. إذن الربا مع الله حلال، والربا مع عباده حرام، بدليل أن القرض يضاعف. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. الأجر فوق العوض. ومتى يكون يا رب هذا الأجر؟ قال: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، ذلك يوم القيامة، يوم يريدون الاجتياز على الصراط المستقيم، يوم يضيء نور المؤمنين طريقهم إلى الجنة، يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم. إذن الإيمان يضيء طريقنا إلى الجنة، طريق الدنيا إلى الآخرة، وطريق المحشر إلى الجنة. بشراكم اليوم، الملائكة تبشر المؤمنين وقد رأت النور يضيء طريقهم إلى الجنة. بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار، تنتظركم جنات، أمامكم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها لا يموتون. ومهما كان النعيم عظيما فإن الموت ينغص النعيم، ولكن عندما يكون النعيم أبديا والحياة خالدة عندها يذوق المؤمنون معنى الطمأنينة والسكينة، فتتم نعمة التنعيم دون منغصات ودون شعور بالخوف من زوال النعيم. بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. من أراد فوزا فجنة الخلد هي الفوز العظيم. ثم يبين الله تعالى حالة قوم آخرين لا نور لهم، انطفأت قلوبهم من الإيمان فانطفأ النور، لأن النور طاقة، الإيمان طاقة تولد نورا في القلوب والأعمال والسلوك والأخلاق وفي المصير. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، الذي لا يهديه الله ينطفئ النور من عينيه فلا يرى الحقيقة، ومن سمعه فلا يسمع الحق، ولو تردد على آذانه ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم. واحد ما عنده نور بيقول له لصاحب النور انطرني شوية حتى يمشي على ضوك، واحد خاصة بطاريته قال له انطرني بطاريتك مثلاني بدي امشي على ضوك. يوم يقول المنافقون والمنافقات، هذول مطفي بطاريتهم قاطعة ما في نور عندهم من كثرة كفر قلوبهم، للذين آمنوا انظرونا شوي نقتبس من نوركم حتى نمشي على ضوكم. قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، الآن احنا جبنا النور من الدنيا من الإيمان هنيك لما آمنا، ارجعوا على الدنيا من هنيك بتاخذوا النور، عبوا البطارية وتعوا. قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، ضحكوا عليهم أو سخروا منهم لأنهم لم يؤمنوا، سخروا بالقرآن. هؤلاء المنافقون كانوا يسخرون بالمؤمنين، إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالين، إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. إذا يسخرون منهم، فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. انقلبت الآية، أصبح اليوم أهل الإيمان يضحكون من أهل الكفر والنفاق. قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، صدقوا الجماعة ورجعوا إلى الوراء يريدون التماس النور، فضرب بينهم بسور، فصل الله بينهم بسور بجدار عال له باب. هذا الجدار له باب، باطنه فيه الرحمة فيه الجنة من جوا الجنة، وظاهره من قبله العذاب من بر جهنم. يسمى هذا السور الأعراف، وبينهما حجاب، وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم، بيعرفوا أهل الجنة بسيماهم النيرة المشرقة، وبيعرفوا أهل النار بوجوههم السوداء. فضرب بينهم بسور له باب، باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. بضؤ عليهم ينادونهم ألم نكن معكم. يا جماعة ما كنا جيران بالبلد، ما كنا بابو سمرة مع بعضنا، ما كنا عايشين الباب بالباب. ألم نكن معكم، ما كنا عرب كلنا سواء وعروب مواطنين وندافع عن العروب والإسلام. ينادونهم ألم نكن معكم، قالوا بلى كنتم معنا، ولكنكم فتنتم أنفسكم، صرفتم أنفسكم عن الحق، ونحن ما صرفنا أنفسنا عن الحق، ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم بالرسول، قلتوا بكرة بموت، بكرة بينهزموا المؤمنين وبينتصر الكفر على الإسلام، وارتبتم في القرآن وفي صدق الرسول عليه الصلاة والسلام، كان الريب يأكل قلوبكم وغرتكم الأماني، كنتم تتمنون أن تنتصروا وأن ينهزم أهل الحق، وكنتم تظنون أنفسكم مخلدين، وكنتم تظنون أنكم إذا انقلبتم إلى ربكم ستجدون خيرا من نعيم الدنيا، كما قال ذاك المغرور: ولئن رددت رجعت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. وغرتكم

0: زكم ما أنا بمصرخكم ولا أنتم بمصرخي، لا أنا فيه خلصكم ولا أنتم فيه تخلصوني، اتنين علينا بالشرك. ما أنا بمصرخكم ولا أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل. أنا كفرت بما دعوتكم إليه من قبل. قلت لكم اسمعوا كلمتي اليوم، قلت لكم لا ما تسمعوا كلمتي، ولكن بعد فوات الأوان. نعم، وغركم بالله الغرور الشيطان. فاليوم يوم القيامة لا يؤخذ منكم فدية، ما تجيبوا مصاري، والله نحن نشتري أنفسنا، قديش بدك يا رب ندفع بس خلصنا من جهنم. هذا بيمشي بالدنيا، بالدنيا بدل الخدمة العسكرية بيدفع بدل خدمة، الواحد بيدفع بدل الدم أو ثمن الدم، ولكن في الآخرة ما في. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، مأواكم النار، هي مولاكم، هي نصيركم وحبيبكم وملجأكم وبيتكم، وبئس المصير. نسأل الله تعالى أن يبصرنا بالحق فنستبع، وأن يجعل القرآن ربيع قلوبنا، وأن يجعلنا من الموحدين حقا وصدقا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله.
1: اللهم انفعنا بما سمعنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا من لدنك علما. هكذا مستمعي الكرام، تابعتم درسا من دروس العلامة المجاهد سماحة الشيخ سعيد شعبان رحمه الله، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: أشركوا عبدوا الأوثان، قدسوا المال، لهثوا وراء الشهوات، أفسدوا، دهنوا، راوغوا، مالقوا الكفار، قاتلوا المؤمنين، عاثوا في الأرض فسادا، سجلهم ملطخ بالدم، بالدم، بالدم، بالدم. أم أنت من الذين هم مؤمنون، موحدون، مسلمون، مظلومون، مقهورون، معذبون، غرباء، لاجئون، ولكنهم شرفاء، صالحون، أبات، كبار، أعزاء، رحماء؟ أين أنت؟
1: تمام الساعة السابعة في استوديوهات إذاعة التوحيد الإسلامي.
0: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعي الكرام، ندعوكم لمتابعة برنامج الأسرة الناجحة، الأسرة الناجحة، مع الدكتور إبراهيم الدويش. وقتا طيبا نرجوه لكم.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بكم في برنامج الأسرة الناجحة. هذا البرنامج يعتمد على محاور خمسة رئيسة. الآن محور الأنظمة الأسرية في كل أسرة أنظمة: نظام مالي، نظام صحي، نظام غذائي. الآن عنوان هذه الحلقة ضمن هذا المحور: الأبناء والبلوغ. موضوع مهم، تنشئة الأولاد نشأة اجتماعية إسلامية سليمة لا شك أنها مسؤولية الوالدين، ومتابعة مثناء مراحل أعمارهم المختلفة ما يطرأ عليهم من تغييرات خاصة في مرحلة البلوغ. الوالدان مسؤولان أمام الله عز وجل ثم أمام المجتمع عن يعني تربية الأطفال وتنزيه الأطفال عن مفاسد الأخلاق، إبعادهم عن كل فعل يرتبط بالسوء والفواحش، تعويدهم على الأخلاق الحميدة، حفظ العورات، التحلي بالحياء. لا شك أن عليهم الانتباه لما يحدث لأبنائهم من تغيرات جسدية ظاهرة تصاحب مرحلة البلوغ، لأن هذا يترتب عليه سلوكيات الأبناء وتغير السلوكيات سواء كانوا ذكور أو إناث، وما يحتاجه الآباء والأمهات من فهم لكيفية التعامل مع هذه المرحلة العمرية أثناء هذه التغيرات وتوجيه الأبناء التوجيه المناسب. لعلي أذكر هنا أهم علامات بلوغ الذكر، وخاصة علامتان رئيسيتان لدخول الطفل سن البلوغ والتكليف. العلامة الأولى الاحتلام، العلامة الثانية ظهور شعر العانة تحت السرة. والاحتلام نصت عليه الآية: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم، كما في سورة النور. علي رضي الله تعالى عنه قال: حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتم بعد احتلام ولا صمات يوم إلى الليل. والحديث أخرجه أبو داود صححه الألباني. أما ظهور شعر العانة فعن عطية القرظي رضي الله تعالى عنه قال: كنت من سبي بني قريظة فكانوا ينظرون، فمن أنبت الشعر قتل ومن لم ينبت لم يقتل، فكنت في من لم ينبت. والحديث أخرجه أبو داود: فمن كان محتلما أو نبتت عانته قتل، ومن لم يكن محتلما أو لم تنبت عانته ترك. هذه علامات الذكر، بلوغ الذكر. أهم علامات بلوغ الأنثى واحد من أمور أربعة انتبهوا لها: إما أن يتم لها 15 سنة العمر، وإما أن تنبت عانتها، وإما أن تنزل وتمني، وإما أن تحيض. إذا حصل واحد من هذه الأربعة فقد بلغت وكلفت ووجبت عليها العبادات كما تجب على الكثير. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يتم بعد احتلام ولا يتم على جارية إذا هي حاضت. حديث أخرجه الطبراني في المعجم الكبير، وقال عنه الهيثم مجمع الزوائد، رواه الطبراني ورجاله ثقات. من المهمات قبل البلوغ تعويد الأطفال على الصلاة، وهذا جاء به النص: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10. وحديث أخرجه أحمد في مسنده وحسنه الأرناؤوط. وكم يغفل الوالدان عن هذا المنهج النبوي الكريم في تعويد الأبناء على الصلاة في هذا السن. فقد بين هذا الحديث أن الصغير يمر بمراحل 3، انتبهوا لها. الأولاد يمرون بمراحل 3 قبل 7، وهذا أمر مندوب فيه أنك تشجعوه بالتلميح، بالهدايا، بالتحفيز، بالتعويض، تشجعه على الصلاة وعلى بعض الأمور، لكن ما تأمره أبدا ولا تضربه أبدا قبل 7. ما بعد 7 إلى 10 هنا يجب على الأب وعلى الأم أن يعلم صغيره على الصلاة أركانها وما يقول فيها: مروا أبناءكم بالصلاة ل7. ثم المرحلة الثالثة 10 فما بعد. إن لم يستجب، غالبا يستجيب إن شاء الله إذا مضت بهذا الترتيب، لكن إذا لم يستجب الصغير فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: واضربوهم عليها وهم أبناء 10. لكن لا يستخدم العقاب البدني أبدا، الضرب أو غيره، إلا بعد فشل جميع الوسائل والعقوبات الأخرى. ومن وعظه وعنفه وهجره ولم يستفد يمكن تأتي قضية الضرب للتهذيب وليس للتعذيب، للتأديب وليس للتعذيب. وكم تقع ونقع ويقع الكثير من الأباء والأمهات في أخطاء تربوية جسيمة عندما يأمرون بالصلاة دون أن يشعروا، من هذا الحرص الشديد على مثلا إيقاظه للمدرسة والاهتمام بذلك وأن لا يتأخر لحظات عن المدرسة، وربما عوقب لو تأخر من قبل الأباء والأمهات. أما صلاة الفجر فيأخذ الأبوان الشفقة والرحمة بإيقاظ ولدهما، ربما لا يصليها إلا عند ذهابه للمدرسة.
مع أن الولد بلغ العاشرة يندب له أن يصليها لوقتها مع جماعة المسلمين. انتبهوا لمثل هذا، هذا تربية وتأصيل منذ الصغر على مثل هذه المعاني. أيضا من المهمات عند البلوغ التفريق بين الأبناء في المضاجع كما جاء النص بذلك، بل جاءت الشريعة بضد كل ما يساعد على الانحرافات الأخلاقية والجنسية، منها الأمر النبوي بالتفريق بين الأبناء في المضاجع في هذه المرحلة، يكون تهذيب نفس الطفل شامل لكل الجوانب، كما عودناه فعل الطاعات بتعليمه الصلاة، في المقابل نغرس فيه العفة بالتفريق بينهم في المضاجع. تزكو نفسه منذ الصغر، مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 واضربوهم عليها وهم أبناء 10 وفرقوا بينهم في المضاجع، والحديث أخرجه أبو داود وأحمد. يتضح في هذا الحديث إعجاز الإرشاد النبوي لكونه أتى متزامنا مع فترة البلوغ ابتداء من سن 10. هنا ربما تبدأ التغيرات الجسدية في الظهور، تأخذ الغريزة الجنسية طريقها. وأنصحكم هنا على فكرة في الرجوع لحلقة موجود التربية الجنسية ضمن حلقات هذا البرنامج، التربية الجنسية لدى الأولاد، جدا مهم التأمل والنظر في مثل هذه المعاني. لا ينام الصبيان عند 10 بفراش واحد أو بغطاء واحد، وقيل حتى عند 7، كما جاء في الحديث إذا بلغ أولادكم 7 ففرقوا بين فرشهم، وإذا بلغوا 10 فاضربوهم على الصلاة، والحديث رواه الدارقطني بهذا اللفظ. التفريق يكون بين الأخ والأخت، وبين الأخت والأخت، وبين الأخ والأخ، حتى ربما بين البنت والخادمة أو الولد والخادمة. فوقت النوم قد تتكشف فيه العورات، الدور الأكبر هنا على الأم في تعويد الصغار لالتزام الآداب الشرعية والاجتماعية المستقاة من هذه الأحاديث وغيرها، وتربيته على القيم والمثل الإسلامي التي تقوم على العفاف والطهر، حذرا من الشر وغوائل الشهوة. وقد وقعت أحداث بسبب إهمال هذا الإرشاد النبوي العظيم كانت قد سلمت منه لو التزموا في قول قدوتنا وفرقوا بينهم في المضاجع. ومثل هذا في تربية الأطفال على ستر عوراتهم حتى يعتادوا ويتربوا على الحياء. الحياء خلق من أجمل أخلاق الإسلام، ويروى صلى الله عليه وسلم أنه قال إن لكل دين خلقا، وإن خلق الإسلام الحياء. لعلي كما ذكرت أحيلكم إلى حلقة التربية الجنسية وأيضا حلقة أخرى بعنوان المراهقة، تأملوها، تأملوا الحلقتين مع هذه الحلقة ليكتمل قضية البلوغ والكلام عن التربية الجنسية وعن المراهقة لدى الأبناء. نسأل الله أن ينفع بما ذكر وقيل. ختاما، بقدر اهتمام الوالدين بهذه المرحلة بالذات، هذه المرحلة العمرية الدقيقة في حياة الأبناء، بقدر ما يبذلانه مع الأبناء فيها من وقت وجهد وتنبه وتعليم وتوجيه، إن شاء الله سيسعدان بثمرة هذا الجهد في النشأة السوية لأبنائهم واستقامة أخلاقهم وبعدهم عن الانحرافات التي قد تحصل ربما بعض الأحيان بسبب إهمال الوالدين لهذه المرحلة وهذه التوجيهات أو التقصير منهما في حق الأبناء في مثل هذه التوجيهات النبوية والشرعية الجميلة. نسأل الله أن يصلح الأبناء والبنات وأن يجعلهم أبناء صالحين بررة، وأن يعيننا على تربية أبنائنا وبناتنا، وأن يحفظنا وإياكم بحفظه. نسأل الله تعالى أن يبارك، وأن نلتقي وإياكم في حلقة أخرى في هذا البرنامج. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج الأسرة الناجحة، الأسرة الناجحة مع الدكتور إبراهيم الدويش. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي البرامج والفقرات المميزة.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعي الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج السيرة النبوية في تغريدات. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. مكملين مع بعض رحلتنا في نور قصة حياة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، اللي كل معلومة وكل موقف وكل فعل فيها بينور حتة في حياتنا. كل ما تمشي ورا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام الضلمة في حياتك تقل وانت في طريق ربنا سبحانه وتعالى. ويبدأ العمل الجاد في حماية الأوطان وحماية الأديان من غزو الأحزاب. جيش المسلمين 1000-1500 واللي جاي 10 أضعافنا تقريبا، فاحنا محتاجين كل راجل معانا. وبدأ الحفر في تربة المدينة الصخرية الصعبة جدا جدا. ولما بيبقى في أزمة بيبان الصادقين من المنافقين، العيال يعني اللي هم وقت الايه وقت الجد ما نعرفش نعتمد عليهم. فبدأ المنافقين يتسللوا كده لما الدنيا تظلم شوية ولا ايه، ما حدش واخد باله كده، وينزل القرآن: قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا. وأي مؤمن بيحفر طول النهار مع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، ولو عنده أزمة أو حاجة محتاج يرجع البيت ما يمشيش إلا لما يستأذن. وينزل القرآن: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت واستغفر لهم الله. وكأن ربنا بيشهد لهؤلاء بالانضباط، ما يتحركش من مكانه، ما هو جيش وفي ترتيب وفي نظام إلا لما يستأذن صلى الله عليه وآله وسلم. وبدأ كبار الصحابة وكل الأسماء اللي تعرفها وما تعرفهاش تبص عليهم كده تلاقي جسمهم مطرب من كتر الحفر. وتنظر لرسول الله كما يقول الصحابة: فإذا جلد رسول الله قد تغير لونه من التراب. لأن النبي دايما كان يختار أصعب حاجة، فيختار النبي ينزل في أرض الخندق يشيل الصخر والتراب ويطلع بأصعب مهمة. ويبدأ الصحابة ينشدوا ويتذاكروا الأيام اللي كانوا بيحفروا فيها. دي أيام بناء المسجد النبوي من 5 سنين. فيفتكروا بيت الشعر: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة، أو فارحم الأنصار والمهاجرة. وبعدين يغنوا: نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. فيقوم سيدنا عبد الله بن رواحة طالع بأغنية أو نشيد جديد: اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. تحس إن النشيد ده بعد سنين من الإيمان ومعرفة فضل ربنا وإحساسهم إن خدمة ربنا وخدمة سيدنا النبي أصلا فضل من ربنا علينا. اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا. إن الأولى، الأولى البغاة الجنود، إن الأولى قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا. فتلاقي سيدنا النبي كده من آخر الخندق يقول: أبينا أبينا، وكأنه بيرد عليهم وبيثبتهم صلى الله عليه وآله وسلم. وفي وسط الحفر الصعب ده تيجي كدية، كدية يعني صخرة ضخمة يضربوا فيها بالفؤوس والمعاول مش قادرين. فنده النبي عليه الصلاة والسلام. سيدنا جابر بيقول: ندهت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام وفي عينيه أثر الجوع. شفت الكلام؟ خد بالك، الجيوش جاية فالتجارة خلاص وقفت والأكل بدأ يقل في المدينة. فالنبي عليه الصلاة والسلام ممكن يكون بقاله أيام يمكن ما كلش إلا طمر وشرب مية زي ما كانت بتحكي السيدة عائشة. فقام النبي لي وفي عينيه أثر الجوع، وأم واخد المعول وأم قايل بسم الله الله أكبر، وضرب الصخرة فتفتتت جزء منها وقال: الله أكبر، فتحت الشام. الشام الروم يا نهار أبيض، فيها جيوش أقوى دولة في العالم. وأم ضارب الضربة الثانية: الله أكبر، فتحت فارس، أرى المدائن. وبعدين الضربة الثالثة: الله أكبر، فتحت اليمن، أرى أبواب صنعاء. وفي كل مرة تتفتت حتى من الصخرة لغاية ما تفتتت كلها مع الضربة التالتة. فالمنافقين يقولوا محمد يعدكم بفتح الدنيا ولا يستطيع أحدنا أن يرجع إلى بيته يقضي حاجته، مش عارف أروح بيتي أعمل مصالحي، وهو بيقول هنفتح الدنيا وإحنا متحصلين كده. فينزل القرآن: وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. بيخدعكم محمد. أما المؤمنين فكتفهم في كتف سيدنا النبي للحفر، لأن جيوش الأحزاب اقتربت جدا من المدينة. الحال اللي كان بيتحفر بيه الخندق حال جميل قوي، حال فيه جدية رهيبة، لأن الخندق حفره كان صعب جدا، وكالعادة سيدنا النبي بينقي أصعب المهام اللي ممكن تتعامل. ينزل في أرض الخندق تحت شيل التراب ويطلع حتى تغير لون جلد رسول الله، دي العادة بتاعت سيدنا النبي. أبسط مهمة وأصعبها أنا أبدأ بيها عليه الصلاة والسلام، وأنا أول المسلمين زي ما ربنا قال عليه في القرآن، فهو أول في كل حاجة. الحاجة التانية نوع الكلام اللي في الأناشيد، وهم بيحفروا بينشدوا الناشدين: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فارحم الأنصار والمهاجرة، والنشيد الجديد اللي طلع: اللهم لولا أنت ما اهتدينا. بص ركز في كلمات الأغاني اللي أنت بتدخلها لقلبك وعقلك، عشان دي بتشكل وجدانك، بتشكل مشاعرك، بتشكل أفكارك. الأغاني فلو الأغاني كلها فيها إن الناس غدارة، أنت هتتعامل بالحال ده. أنا بقولك السايكولوجي بيقول إيه، اللي أنت بتدخله أنت بتبدأ تعتنقه. ولو الدنيا حلوة وجميلة والناس الجدعة هي اللي موجودة وأنا لازم أبقى جدع في حياتي، مش كل حاجة الناس وحشة وأنا لازم أبعد، ومش كل حاجة الناس بتغدر وأنا لازم أخد بالي، بلاش الحال ده. خلي فيه أغاني تفكرك بربنا في حياتك، تفكرك بسيدنا رسول الله. وهم بيغنوا معتقد: اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزلا سكينة علينا. إحنا بنتصدق وبنصلي بيك، فالسكينة اللي محتاجينها في الحرب بيك برضو، منك وبك ولك. فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام، ثبت أنزل اعمل كل حاجة انت رب، وثبت الأقدام إن لاقينا. إن الأولى الناس المعتدين قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة، احنا هنصد على قد ما نقدر. أبينا إذا أرادوا فتنة أبينا، لأن ده هجوم وإحنا بندافع عن بلدنا، فاحنا هنبذل قصارى جهدنا لأن احنا مش معتدين، والنصر والمدد مع اللي نيته طيبة ومحبش الاعتداء. وتيجي الصخرة، النبي يقول بسم الله ويضرب الصخرة تتكسر، يقول فتحت الشام مدائن، فتحت الروم، الدنيا كلها بتتفتح، وربنا إن شاء الله يكرمنا، والمؤمنين مصدقين. والمنافقين إيه ده؟ كلام يخشش العقل. إحنا مش عارفين نسيب الخندق نروح بيوتنا، ولا حد فينا يروح الحمام. تقولي نفتح الدنيا، ده احنا الجيوش تخش تكتحنا. انت بتقول كده، اللي مصدق النبي عليه الصلاة والسلام مصدق، حتى لو الحال ممكن يبقى عكس كده، بس انا مصدقه عليه الصلاة والسلام، لانه لا ينطق عن الهوى، وانا مصدق انه نبي، ومدام نبي يبقى بينبأ، يبقى اللي هيقوله صح. فلما يقول لي في القرآن ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا، يبقى كل ما اتقي ربنا في قرشي ولا في اهلي ربنا يكتب لي التيسير، زي ما الصحابه كانوا مصدقين بالظبط. والحمد لله يا رب العالمين.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج السيرة النبوية في تغريدات. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي البرامج والفقرات المميزة.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. حسب توقيت مدينة طرابلس وضواحيها يرتفع الآن أذان المغرب.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رضينا بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، وبالإسلام دينا، وبالقرآن كتابا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وقنا عذاب النار.
1: أذكار المساء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم

0: الثامنة في استوديوهات إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج أخطاء شائعة مع الشيخ الدكتور محمد خير الشعال. وقتا طيبا نرجوه لكم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. هذه هي الخطبة 24 في سلسلة خطب عنوانها أخطاء شائعة. هدف السلسلة السعي لتصحيح ما استطعنا من هذه الأخطاء، فإن الله تعالى لا يهلك قرية أهلها مصلحون متناصحون، وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. يا أيها الإخوة، مطلوب من كل أخ فينا وكل أخت يستمع لهذه الخطب أن يراجع نفسه، هل أنا مقصود بهذه الخطبة؟ إذا كنت أنت المقصود نرجوك أن تغير. سرني عدد من الإخوة في خطبة الأسبوع الماضي وكنا نتكلم عن الاستدانة من غير حاجة أو في غير محلها، أن عددا من الإخوة الحاضرين كانوا قد استدانوا استدانة علموا من خلال الخطبة أنها في غير حاجة، فأسرعوا لرد المال إلى أصحابه. والله الآن الخطبة تصير نافعة وحضورك يصير نافعا، أما الإصرار إذا كنت مستدينا مقترضا وعندك ما تؤدي لصاحب المال ثم أنت لا تؤديه، فإصرارك على هذا العمل هو إصرار على هذا الخطأ، وإصرارك هو سؤال لله تعالى عملي ألا يرفع عنا ما نزل بنا. والسبب في الأزمة أنت بالضبط بدون واحد آخر، لأنك لا قدر الله أو لأنه يصر على الخطأ وقد علم بأنه خطأ، وتصير الخطبة سامحوني أيها الإخوة حجة على من علمها وفهم ما فيها. لذلك نحن نريد أن نسعى في تصحيح الأخطاء. قرر أن تغير إذا سمعت الكلام وكان خاصا بك، وقرري أن تغيري، وإن الله عز وجل سيعينك. من أخذ أموال الناس مثلا في خطبة الدين، من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، الله يعينه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. تتناول السلسلة خطأ في العلاقات الأسرية مرة، شعارها أسرتي سكني ومسؤوليتي، وخطأ في علاقاتنا المالية مرة ثانية، شعارها أسواقنا مرآة ديننا. خطبة اليوم من النوع الأول، أسرتي سكني ومسؤوليتي. عنوان الخطبة الغيرة المفرطة عند الزوجات. الخطبة موجهة بشكل مباشر للزوجات وبشكل غير مباشر لكم أنتم أيها الأزواج، وستسمعون كيف تؤدي الغيرة المفرطة إلى فرط عقد الأسرة، والسبب على الزوجة التي تغار غيرة مفرطة الآن سنتكلم عنها، وعلى الزوج الذي يزكي إوار أو أوار هذه الغيرة في قلب زوجته، والنتيجة خلل في علاقاتنا الأسرية. الغيرة المفرطة عند الزوجات. كتبت تقول: عندما تزوجت لم يكن لدي غيرة مفرطة، لكني اكتشفت أن زوجي ينظر إلى أفلام الرذيلة. الآن الزوج سيلعب دورا مهما. واجهته بالأمر فتركه ثم عاد إليه، فبدأت تظهر عندي كل مظاهر الغيرة المفرطة المرضية، الأمر الذي أدى إلى مشكلة نفسية عصبية عندي، أحتاج أحيانا للذهاب إلى المشفى لأجل هذه الحالة. اتصلت تقول: كانت حماتي تغيظني بمدح نساء غريبات أمام زوجي بينما تنتقصني أمامه. كنت أصلا أغار عليه غيرة مفرطة فتزيدني بفعلها غيرة إلى غيرة. كانت تصدر مني تصرفات غير عاقلة، فمثلا لم أكن أرضى أن يجلس أمام أخته حتى آتي وأجلس بينهما، ومع ذلك كله كان زوجي يساعدني بحلمه وصبره على تصرفاتي ويحاورني كثيرا ويجتهد ألا يثير لدي الشك والريبة. والآن تعافيت وغدت غيرتي على زوجي مقبولة وصحية. كتب يقول: زوجتي تسألني أسئلة تحقيقية في كل خروج ودخول: أين؟ متى؟ كيف؟ لماذا؟ وتتصل بي إلى العمل في اليوم الواحد أكثر من 4 مرات، ومرارا ما رأيتها تفتش جوالي ودرج مكتبي وحقيبتي الخاصة. وعندما رجعنا آخر مرة من السوق لم تدعني أنام وهي تعاتبني وتسائلني وتحقق معي حول الفتاة التي كلمتني في الطريق وسألتني عن حالة والدتي الصحية. أخبرتها أنها الممرضة أو ممرضة المشفى التي دخلتها أمي قبل شهر، ومضت الليلة ولم تصدقني. لم أعد أطيق الصبر، فماذا أفعل؟ أرشدوني. أيها الإخوة، أيتها الأخوات، الغيرة محمودة تدل على حب الزوجة زوجها وتعلقها به، لكنها إن اقترنت بضعف ثقة الزوجة بنفسها وسعيها لامتلاك زوجها صارت غيرة مرضية مذمومة. الغيرة ظاهرة صحية تدفع إلى التنافس وتخدم البقاء، لكنها تتحول إلى ظاهرة مرضية عندما يفكر الذي يغار بقتل الذي يغار عليه، إن رآه يتحدث إلى غيره أو يختلط بغيره أو ينشغل بغيره. الغيرة محمودة عندما ينضبط صاحبها بضوابط الشريعة فيغار على حرمات الله أن تنتهك، ويغار على زوجه وولده وعرضه وأرضه، لكنها تغدو مذمومة عندما يتجاوز صاحبها الضوابط الشرعية فيتجسس على من يغار عليه ويراقبه في حله وترحاله، وربما رماه بالمحرمات وهو منها بريء، ويصل به الأمر إلى درجة الشك والوسوسة. والغيرة المفرطة المرضية إنجاز التعبير منهي عنها شرعا وعقلا، لأنها تصادم المنطق والفطرة وتؤذي الفرد والأسرة. ففي صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطرق الرجل أهله ليلا يتخونهم أو يلتمس عثراتهم. الطروق أن يكون إنسان مسافرا ثم يأتي في الليل من دون أن يخبر أهله، فيفتح الباب فجأة ويدخل كأنه يشك بأهل بيته سوءا أو يلتمس عثراتهم. بدك تجي ليلا خبرنا قبل بيوم، بعث لنا الرسالة قول أنا هلأ صرت بالمطار خلينا نجي نستقبلك. أما لا تغافل أهل بيتك فجأة كأنك تشك بهم. عند أبي داود وغيره عن جابر بن عتيك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من الغيرة ما يحب الله ومنها ما يبغض الله. الغيرة في منا محمود إذا كانت معتدلة، في منا مذموم. من الغيرة ما يحب الله ومنها ما يبغض الله، فأما التي يحبها الله فالغيرة في الريبة، يعني أنا رأيت شيئا غير مناسب من أهل بيتي فخفت عليهم، فالآن أردت أن أتابعهم لقطع هذه البداية غير الجيدة. هذه غيرة على العرض على الأهل يحبها الله،
3: ويلي عنده هذه البدايات ولا ينتبه إلى أهل بيته فهو أقرب لغير جنس الإنسان. بيقول لك ما في مشكلة يعني إذا قامت الزوجة علاقة مع رجال، صداقات، زمالات، لقاءات، معليش يعني هذا نوع من أنواع الانفتاح الجديد، هذا لعله ينتمي إلى غير جنس الإنسان، لا يغار على أهل بيته، لا يغار على عرض يشاهد ابنه. من الممكن يتجه باتجاهات خطأ، بيقول لك معلش شب هلأ طلعته، لازم ينفتح على العالم، لازم يكون له زميلات صديقات، لازم يروح لعندهم، لازم يجوا لعندهم، معلش هذا ابني منطلق. لعل هذا الأب لا ينتمي إلى جنس الإنسان، ما عنده غيرة على الحرام والحلال، ما عنده غيرة على العفاف والرذيلة، ما عنده غيرة على الحق والباطل. من الغيرة ما يحب الله ومنها ما يبغض الله، فأما التي يحبها الله فالغيرة في الريبة، وأما الغيرة التي يبغضها الله فالغيرة في غير ريبة. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاث لازمات لأمتي، موجودة في المجتمع المسلم في أفراده: الطيرة، التشاؤم، والحسد، وسوء الظن. ليقوم ابني هيك عم بيساوي، ليقوم بنتي هيك عم تساوي، ليقوم زوجتي هيك عم تساوي، ليقوم زوجي هيك قصده. قيل: وما يذهبهن يا رسول الله؟ قال: إذا حسدت فاستغفر الله. بصير ممكن أنت أن تخطئ وأنا أن أخطئ، وأرى نعمة على غيري فتتوق لها نفسي وتتوق نفسي أن تذهب منه لتأتيني، بس إذا صار فورا استغفر الله عز وجل، وادعو الله عز وجل لهذا الذي أكرمه الله بالنعمة. وإذا ظننت فلا تحقق، لا تروح تتبع، لا تسترسل في متابعة هذه الشكوك. وإذا تطيرت فامضي، إذا تشائمت بدك تسافر بكرة، قال لك أخي والله أمط قلبي، حس حالي متشائم، إجاني واحد اسمه ما عجبني، بذلك بدي بطل السفرة، لا، إذا تطيرت فامضي. ولكن أيها الإخوة، لماذا كثرت مسائل الغيرة المفرطة بين الزوجات والأزواج في هذه الأيام؟ كثير ما نسمع زوجات في مشاكل حقيقية داخل الأسر من الغيرة المفرطة. لماذا؟ أقول: كثرت مسائل الغيرة المفرطة بسبب إطلاق البصر إلى المحرمات من قبل الرجال أو بعض الرجال وبعض النساء. والله يقول: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. فكيف بزوجة ترى زوجها يجول ببصره هنا وهناك ثم تريدونها أن ترتاح؟ في ضريبة سندفعها جميعا، إطلاق البصر إلى المحرمات ستؤذي أسرا وقد آذت. كثرت مسائل الغيرة المفرطة بسبب التبرج وعرض المفاتن في الطرقات. كل بنت عم تمشي متبرجة بالطريق عم تؤذي كل أسرنا، كلنا بلا استثناء. زوجاتنا ما عاد عم يقدروا يتحملوا أنه أزواجهم يمشوا في الطريق، لك شوف البنات شو عاملين. لذلك قولوا للمتبرجات ممن تعرفون أنتن تؤذين المجتمع كله، تدخلن أمراضا نفسية على البيوت، على الزوجات. كثرت مسائل الغيرة بسبب التبرج وعرض المفاتن في الطرقات واستخدام مفاتن الرجل أو المرأة في الدعايات للسلع. كثرت مسائل الغيرة المفرطة بسبب الاختلاط بالسلام والكلام والضحكات. ما حدا يقول يعني إذا أنا سلمت على هالبنات شو بده يصير؟ إذا ضحكت معهم شو بده يصير؟ اللي بده يصير مرتك ستصاب بمرض نفسي. الغيرة المفرطة أيها الإخوة أحيانا تحتاج إلى مستشفى للعلاج، ما بيمشي الحال في عيادة ولا بيمشي الحال في بيت، بده مشفى. لحد يقول شو يعني إذا سلمنا على بعض رفقات الجامعة نحن؟ إذا طلعنا مع بعضنا؟ إذا عزمت على فنجان قهوة شو بتاكلني؟ لا ما بتاكلك، بس بتساوي غيرة مفرطة بالمجتمع. الاختلاط بالسلام والكلام والضحكات يؤدي إلى زيادة الغيرة المفرطة، سواء كان الاختلاط حقيقيا أو إلكترونيا. يا شباب، ما أحد يدرب نفسه على اختلاط مع فتيات إلكترونيا، ما أحد يدرب نفسه. بكرة زوجتك ستصاب بمرض نفسي إذا بتشوف بالصفحة تبعك في 20 فتاة أنت تكلمها. خلاص فلتكلم الفتيات فتيات، وليكلم الرجال رجال، نرتاح، يرتاح المجتمع، ترتاح الأسر، ترتاح الزوجات، يرتاح الأزواج. أظنكم تتألمون لو وجدتم في صفحة زوجاتكم 20 صديقا، وقلت لك زوجتك والله هدول يعني أصدقاء بالدراسة، أصدقاء بالعمل، ما بيهون عليك، تتألم أنت من الداخل. كيف ترضى أن تجعل 20 أو 50 أو 70 صديقة تكلمها؟ وأنا واثق بأنك تكلمها في العمل أو في الدراسة أو في شيء، لكن يا أخي هذا أمر يؤلم الزوجة. الاختلاط الحقيقي أو الإلكتروني هذا سبب من الأسباب العامة لزيادة الغيرة المفرطة. كثرت مسائل الغيرة المفرطة بسبب كثرة المواقع الماجنة والقنوات الفضائية الهابطة والإذاعات اللاهية. كثرت مسائل الغيرة المفرطة بسبب قلة الزواج، مما حدا بفتيات لعرض أنفسهن في الشوارع واقتناص أي فرصة سانحة للحصول على زوج. عشان هيك يا أخواننا لما الله عز وجل يدعونا إلى تيسير الزواج، يدعونا إلى حماية أسرنا. إذا أنت متزوج في خطر عليك إذا كان في بنات مو مزوجات، زوجتك ستصاب بالغيرة المفرطة. الآن يتكلمنا مع بعضهن الزواج قليل، معناتها الشاطرة بيناتكم اللي بتلاقي عريس، فلاقي أي طريقة عشان تلاقي عريس. إذا كانت منضبطة بالشرع تتخذ طرقا صحيحة، بس إذا مو منضبطة بالشرع شو بدها تعمل؟ كثرت، لذلك بيساعدنا في حل مشاكلنا الأسرية أن ندعم الزواج. كثرت مسائل الغيرة المفرطة بسبب وقت الفراغ وعدم ملئه بالخيرات والنافعات، الأمر الذي يقلل كفاءات المرأة أو الرجل العقلية والعلمية والدينية والعملية، فيفقده أو يفقدها الثقة بنفسها، الأمر الذي يدفعها إلى الغيرة. املئي وقتك بالنافعات بتقل الغيرة، لأنه سترتفعين، ستزيد ثقتك بنفسك، ستثقين أن زوجك لن ينظر إلى غيرك. أما وإنك قاعدة طول النهار على شاشات الفضاء، وقاعدة طول النهار على الإذاعات التي لا تنفع، وقاعدة طول النهار على كلام لا يسمن ولا يغني من جوع، ففي ضعف الثقة بالنفس، هذا سيعزز الغيرة وربما تزداد إلى غيرة مفرطة مرضية. وإذا كانت أيها الإخوة هذه هي الأسباب فعلاجها بأضدادها، فمما يساعد على تخفيف حالات الغيرة وعوارضها التزامنا جميعا بالشرع في غض البصر وترك التبرج وهجر الاختلاط إلا لحاجة أو ضرورة، وتيسير الزواج وملء الوقت بالخيرات والنافعات. أما الزوج الذي وقعت زوجته بالغيرة الممرضة، فها هي الخطبة أختمها بأن تقدم له 5 نصائح للتعامل معها، وتقدم لها 6 كلمات تدعوها للاعتدال في غيرتها. نصائح للتعامل مع الزوجة الغيورة، اللي بيناتنا عنده زوجة مفرطة في الغيرة. الغيرة شغلة منيحة، بس إذا صارت مفرطة صارت مؤلمة، هذه مؤلمة لها ومؤلمة لزوجها، وممكن تؤدي إلى هلاك في البيت ودمار. 5 نصائح للزوج. 1، الغيرة عند زوجتك دليل على محبة وتعلق كبيرين، فاستثمرها وقدرها، والزم الحلم والحكمة والرفق أسلوبا في تعاملك مع غيرتها. مرات بعض الرجال ما بيهون عليهم يعني هذا التتبع من زوجاتهم، بيصرخ، بيزبد، بيرعد، بيعمل مشكلة الآن في البيت. يا أخي الغيرة أصلها حب زائد. عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم عند بعض نسائه، فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين بصحفة فيها طعام. هلا النبي صلى الله عليه وسلم عند زوجه، ضرتها طبخة طبخة بحب النبي صلى الله عليه وسلم، قام سكبت سكبت وقالت للجارية: روحي لبيت فلاني خديله لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هذا الطعام. اندق الباب، صاحبة البيت التي النبي صلى الله عليه وسلم عندها فتحت، خير؟ قالت له: والله هي الأكلة بعتت ضرتك، لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فضربت التي النبي صلى الله عليه وسلم في بيتها يد الخادم، شاف الطنجرة غارت بقى، راحت ضربت له إيده. قال: فسقط القدر فانكسر وسقط الطعام على الأرض. إنه ببيتي وكمان برتي جاي عم تطبخ له وتبعت له أكل، فسقطت الصفحة أو الصفحة فانفلقت. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم فلق الصفحة أو الصحفة، ثم جعل يجمع فيها الطعام الذي كان في الصحفة ويقول: غارت أمكم. ما تأخذوها يعني بشكل كبير، غارت. ممكن زوجتك تغار غيرة كبيرة، ممكن فتاة تدق تليفون مديرة مكتبك يا أخي، دق تقول والله الأستاذ موجود، زوجتك سمعت إلا لا مو موجود، بتسكر بوشها. ممكن. هلأ بقى الرجل إذا سمحت ما كتير تنفعل، ما تتوتر، ما يعبئ وشها، ما تعرق، ما تزبل، ما ترعد، غارت أمكم يا أخي. قال: ثم حبس الخادم حتى أتى بصفحة أو بصحفة من عند التي هو في بيتها، فدفع الصحفة الصحيحة إلى التي كسرت صحفتها، وأمسك المكسورة في بيت التي كسرت فيها. قال له الخادم: روح جيب لي صحن جديد من عند، أو يلي كسرت هاتوا صحن جديد من عندها وعبى. قال له للخادم: خذ هالصحن وصله لصاحبة هذه الطعام. انتهت المشكلة يعني في أرضه. فنصيحة يعني هذه الغيرة نتيجة حب، حب زائد، فيعني احمله بالحلم والصبر. اثنين، احرص على تجنب إثارة غيرة زوجتك، وجنب نفسك مواطن الشبهات. يعني هلأ في رجال هو قاعد مع زوجته بده يحكي له عن زميلات العمل، قديش ناجحات وقديش متفوقات، ما شاء الله شو صاحبات دين وحافظين للقرآن الكريم. يعني ما لقيت تحكي عن زميلات العمل إلا لزوجتك، أشعلت غيرتها يا رجل. مرات واحد بيعبر عن الشخصيات النسائية قدام مرته، بيقول: لا لا أنا مرتي ما شاء الله فهيمة وواعية، عم بحكي لها عن يعني مرت فلان قديش كانت لبقة بهذا الاجتماع. ليش عم تحكي عن النساء لزوجتك؟ تشعل غيرتها. تجنب إثارة غيرة زوجتك، وجنب نفسك مواطن الشبهات، اجتنب المحرمات أو النظر إلى المحرمات من المواقع والأفلام. مو معقول نفتح جوالك نشوف المقاطع الفيلمية اللي جايتك بالواتس أب كلها صور غير لائقة، بعدين تقول: ليش عم تغار زوجتي؟ حكونا ياها. لما بدنا نحاكي زوجتك بدنا نحاكيك حضرتك، لا تنظر إلى هذه الصور. شاشة توقف على الكمبيوتر تبعك شو هاد؟ قال: لا نحن بالعائلة هيك منفتحين. منفتحين إذن حجزوا مواعيد بالمشافي النفسية. أنت تتعامل مع امرأة، تتعامل مع زوجة، لست تتعامل مع جدار. وليس صوابا هذه النظرية التي تأتينا من الغرب، تسمعون أنه أخي كل ممنوع مرغوب، خلي الأمر مفتوح بيقوم خلاص ما عاد حدا بيلتفت. لا يا سيدي، ها هو الغرب فتح كل شيء من الرذيلة، ولا زالت نسب الرذيلة عندهم أعلى نسبا في العالم. مرات واحدنا بيساوي سلوكيات مثيرة في بيته، مثيرة للشك، بيرن التليفون مثلا، بياخذ الهاتف تبعه بيروح للغرفة ثانية وبيحكي بصمت، كالتحدث في الهاتف بصوت منخفض جدا. هلا زوجته بعقل الباطن مع مين عم يحكي؟ يعني ليش ما حكى قدامنا؟ بعدين ليش سكر الباب؟ وليش موطي صوته؟ أنت أثرت ريبة في قلب زوجتك. بعض الأخوة بيننا لا يرضى أبدا من زوجته أن تطلع على أغراضه الخاصة، هذا موقف يثير الشك. بالعكس، أنت طمئنها، ضع أغراضك الخاصة أمامها، حقيبتك أمامها، فلتفتحها متى شاءت، ما في شيء. هذا يطمئنها أنك ما زلت لها. ثلاثة، نصائح للزوج. أخبر زوجتك ببعض أمورك الخاصة ومشاريعك، إشعارا منك لها بأنك واثق بها، مطمئن إليها، فإن السرية المبالغ فيها تثير غيرتها، وينفع أيضا اصطحابها معك في بعض زياراتك وأعمالك لما بيكون ممكن، فلتذهب معك. أربعة، قبل الأخير، نصائح للزوج الذي عنده زوجة شديدة الغيرة. أثني على زوجتك، امتدح فيها إيجابياتها، أخبرها أنك فخور بها، سعيد معها، وأنها أفضل النساء في عينك، لأن وراء الغيرة شعورا بالنقص وعدم ثقة بالنفس، فعندما تمدحها وعندما تثني عليها تعزز الثقة بالنفس فتقل الغيرة، فترتاح أنت وترتاح الأسرة. خامسا وأخيرا، إلجأ إلى الله تعالى في حل مشكلة غيرة زوجتك الزائدة، فهو أسلوب نبوي. فعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: أرسل إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم حاطب بن أبي بلتع يخطبني له، فقلت: إن لي بنتا وأنا غيور. النبي صلى الله عليه وسلم خطب أم سلمة، قالت له: يا رسول الله ما بقدر، أول شيء عندي ولد بدي ربيه بنت، بعدين أنا امرأة غيور كثير بغار، وأنت عندك زوجات أخريات. فقال: أما ابنتها فندعو الله أن يغنيها عنها، نؤتيها من المال من الشيء فترعاها وتكون في غنى هذه البنت، وأدعو الله أن يذهب عنها الغيرة. فالدعاء، إذا وجدت الأمر عند زوجتك أمرا صعبا، التجئ إلى الله عز وجل بالدعاء يعينك مع هذه الأربع السابقات على تخفيف الغيرة. ختاما، كلمات للزوجة الغيورة: واحد، اقبلي نفسك وثقي بنفسك، وأيقني أن زوجك اختارك من بين العشرات والمئات بل الألوف، لأنك الأنسب له والأحسن. في 3 مليارات مرة كانوا بالأرض، بس زوجك اختارك أنت، معناته أنت أحسن وحدة لزوجك، ثقي بنفسك. 2، ليس من حق أي إنسان أن يمتلك إنسانا آخر. ما تجي امرأة بدها تمتلك زوجها، ما بيطلع إلا بإذن وما بيدخل إلا بإذن، وين بده يروح بده تعرف، ومع مين بده يحكي بده تعرف، والمكالمات بده تتسجل. أنت لست مالكة لزوجك، ولا يحق لإنسان أن يملك إنسانا آخر، فلا تتحولي إلى سجانة لزوجك. دعي له بعض الوقت مع أصدقائه، اجعلي له يوما مفتوحا يذهب حيث يشاء ومع من يشاء من أهله وأصدقاء، دعيه يذهب لكي يعود، لا تخنقيه، لا تضعيه في السجن حتى وإن كان السجن جميلا. 3، اجعلي غيرتك منضبطة بالشرع، وليكن الشرع هو الحاكم عليها، فلا تتجسسي، لأن الله تعالى يقول: ولا تجسسوا، وفي الحديث: لا تجسسوا ولا تحسسوا. لا تتكلمي في أعراض الناس أو في غيبتهم، لأن الله تعالى يقول: ولا يغتب بعضكم بعضا. 4، استمعي إلى زوجك إذا قال لك إن مخاوفك غير صحيحة، ولا ترفضي ذلك فورا، في معظم الأحوال هو على حق وأنت على خطأ في هذه المسألة، وبدورك بصريه ببطء وبدون هجوم ببعض سلوكياته التي تزيد غيرتك أو تزيد غيرتك. يعني هو عم يتصرف بعض أشياء ليله فيها التصرف، هو اللي عم بيأجج عندي هذه الغيرة. 5، قبل الأخير، قولي له صراحة: إنك تغارين عليه، ولا تقولي: إنني أتهمك، إنني أشك فيك، ولكن قولي: حاول أن تفهم مشاعر المرأة التي تحب، أكدي له أن الأمر ليس عدم ثقة ولكنه خوف يصل إلى حد الرعب من فقد المحبة بينكما. 6 وأخيرا، لا تدعي زوجك يشعر بالنقص العاطفي، لأن النقص يؤدي إلى الضعف ثم إلى الموت. وبعد كل هذا، إذا لم تنفع هذه النصائح وهذه الكلمات، فنحن نحتاج إلى من يساعدنا من المرشدين النفسيين والأطباء الاختصاصيين. الغيرة المفرطة أيها الإخوة في حالات ما بيمشي الحال إلا طبيب متخصص، وربما نحتاج إلى عيادة، وربما نحتاج إلى مستشفى. لذلك ننتبه إلى مقدمات هذه الغيرة. يا شباب ستتزوجون عما قريب أو ماضون نحو الزواج، يا أيتها الفتيات، من الآن انضبطوا بالشرع حتى لا نذهب نحو تأجيج الغيرة المفرطة. ختاما أيتها الأخت الكريمة، غيرتك فطرة وهي من حقك، فاعتدلي بها وتوسطي حتى لا تكون سببا لدمار أسرتك. قال أبو الأسود الدؤلي موصيا ابنته يوم زفافها: إياك والغيرة، يعني الغيرة الممرضة المفرطة، فإنها مفتاح الطلاق. وعليك بالزينة وأزين الزينة الكحل، وعليك بالطيب وأطيب الطيب إسباغ الوضوء يعني النظافة. نسأل الله تعالى أن يعيننا على تصحيح أقوالنا وأفعالنا حتى يعجل لنا بالفرج، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج أخطاء شائعة مع شيخ الدكتور محمد خير الشعال. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. نصحبكم الآن مع البرنامج الثقافي المنوع قول العارفين
1: مع أحمد بركات.
0: قول العارفين مع

أسعد الله أوقاتكم بالخيرات والمسرات. أحدثكم أيها الأحبة عن مفردة التجربة.

0: أم أخرس. الشخص الذي لم يرتكب أي أخطاء لم يجرب أي شيء جديد. من لم يجرب فلن يعرف قدراته. قل لي وسوف أنسى، أرني ولعلي أتذكر، أشركني وسوف أفهم. ذو الخبرة يعرف أكثر من العراف. التجربة أفضل معلم للطفل. وإذا لم تترك أطفالك يتعلمون منها صغارا فسيتعلمون منها كبارا، لكن تجاربهم ستكون عندها مهلكة. في المدرسة يعلمونك الدرس ثم يختبرونك، أما الحياة فتختبرك ثم تعلمك الدرس.
1: قول العارف.
0: من يسقط عن الحصان يقل للحمار مهلا أريد النزول. أي شيء يمكنك القيام به أو تحلم بالقيام به ابدأ به. العقل كالسيف والتجربة كالمسن. الاختبار هو معلم كل الأشياء. الحياة عبارة عن سلسلة من الدروس التي يجب أن تعاش لكي تفهم. الملدوغ يخشى جرة الحبل. لا تقدم الحمد قبل التجربة. كي تصبح حكيما هناك ثلاث طرق. أولاها التفكير وهي أنبل الطرق، والثانية التقليد وهي أسهل الطرق، والثالثة التجربة وهي أكثر الطرق حلاوة. من لدغته الحية خاف من الدود. التجربة تزكي المبدأ. غنم من أدبته الحكمة وأحكمته التجربة.
1: قول العارف.
0: المعرفة ليست المعلومات، فمصدر المعرفة الوحيد هو التجربة والخبرة. ليس عندك إلا مصباح واحد يرشد قدميك ويقودهما، إنه مصباح الاختبار. الخبرة أم العلم. ليست العظمة في أن لا تسقط أبدا، العظمة أن تنهض كلما سقط. الحياة في نظر الطفلة الصغيرة صياح وبكاء، وفي نظر الفتاة اعتناء بالمظهر، وفي نظر المرأة زواج، وفي نظر الزوجة تجربة قاسية. الحلول الحقيقية لمشاكل الناس لا يمكن أن تكون بتكرار تجارب الآخرين. الأمثال حكم قصيرة مستقاة من تجربة طويلة.
1: قول العارف. قول العارف.
0: من الخير ألا يكون لدينا عيوب، ومن الشر ألا تكون لدينا تجارب. من جرب المجرب كان عقله مخربا. المعرفة وحدها لا تكفي، لابد أن يصاحبها التطبيق. الحمقى وحدهم يحتقرون تجارب غيرهم. الذهب يمتحن بالنار والرجال بالتجارب. دائما كانت أول فطيرة لا تنجح. إننا لا نصطاد الثعلب بالفخ نفسه مرتين. العقل يحفظ التجارب. الحكم السليم هو نتيجة التجربة، والتجربة تكون ناتجة عن حكم خاطئ. أوقية من الخبرة تساوي أكثر من طن من الوعظ. لا تمدح فتى حتى تجربه. في التجارب علم مستأنف.
1: قول العارف. قول العارف. قول.
0: أخذت عن التجارب كل فعل جميل يكسب الإنسان زينا.
1: قول العارف. قول العارف.
2: وإلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج
3: قول العارفين
4: مع أحمد بركات.
2: قول العارفين مع أحمد بركات.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعي الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج أزاهير قرآنية. أزاهير قرآنية. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: أحبتي أعزتي أهلا وسهلا بكم، أرحب بكم ترحيبا كبيرا جليلا يليق بمقامكم. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم برنامج أزاهير قرآنية. نحن في هذا البرنامج نقطف كل حلقة زهرة قرآنية جديدة، كلمة قرآنية جديدة. هذه الكلمات تم انتقاؤها بعناية فائقة لأنها قد تفهم بشكل خاطئ لدى السامع بغض النظر أكان من عوام الناس أو من خواصهم، وهذا الفهم الخاطئ لم يأتي جزافا وإنما يكون مرده نابعا لواحد من أمرين:

0: الجذر الواحد أو الكلمة الواحد الواحدة تحمل معاني عدة في طياتها. هذه المعاني تقبع في معاجم اللغة، ولكن هذه المعاني يكون بعضها مشهورا جدا بين الناس، والبعض الآخر أو بعضها الآخر يكون غير مشهور. فالإنسان وبشكل طبيعي للوهلة الأولى لسماع الكلمة يذهب إلى المعنى المشهور ويبتعد بذهنه وبفكره عن المعنى غير المشهور. أحبتي، نحن لا نتناول هذه الكلمات ولا نقطفها ولا نتحدث عنها ونؤولها ونفسرها حسب أهوائنا ووفق أهوائنا، ولم يكن ذلك جزافا ولا اعتباطا، وإنما مردنا في ذلك إلى ركيزة من ثلاث ركائز. الركيزة الأولى وهي السياق القرآني. الكلمة لا حياة لها دون سياقها، فهي دون السياق تكون ميتة في المعاجم ولا تسمن ولا تغني من جوع. وأما الركيزة الثانية فهي ما أجمع عليه المفسرون أو ما كاد المفسرون يجمعون عليه في كتب التفسير القديمة في المقام الأول. وأما الركيزة الثالثة وهي الأهم، وهي المعاجم العربية القديمة، لأن المعجم هو الأم، هو البوتقة، هو الحاضنة التي احتضنت العربية واحتضنت الكلمات والجذور العربية عبر التاريخ منذ العصر الجاهلي إلى يومنا هذا، فلا غنى لنا عن المعاجم العربية. أحبتي، نحن في هذه الحلقة سنتناول قوله تعالى في سورة يوسف بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. صدق الله العظيم. طبعا هذه يعني من الكلمات المفهومة بشكل خاطئ بشدة، متفشية الخطأ لدى الناس. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا، تسأل إنسانا يقول لك اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا بمعنى ألقوه على الأرض، بمعنى ابطحوه يعني ارموه، لكن طبعا ليس هذا المعنى المقصود. أحبتي، الطرح هنا مقصود بها الإبعاد. طبعا بذلك قال المفسرون، وانظروا معي مثلا في كتب اللغة، يقول ابن فارس: الطاء والراء والحاء طرح أصل صحيح يدل على نبذ الشيء، نبذ الشيء وإلقائه، فأنا عندما أطرح الشيء أي أرميه وألقيه. ومن ذلك الطرح وهو المكان البعيد. وطرحت النوى بفلان أي نأت به ورمت به بعيدا. فالطرح هو البعد، ومعنى الطرح العامي من الإلقاء، لأن بالعامية في العامية عندما نقول طرحه أرضا أي ألقى به أرضا، هنالك ارتباط بينها وبين المعنى الفصيح، لأنك عندما تطرحه أرضا تلقيه، تبعده أرضا، تنبذه أرضا. وفي اللسان طرح الشيء رمى به بعيدا، والشيء المطروح المتروك لا حاجة لنا به. والطرح البعد والمكان البعيد النائي. وطبعا بذلك قال ابن سيدا وقالت المعاجم العربية القديمة جميعها والمعاجم الحديثة أيضا. فالطرح هو الإبعاد، لكن ومنها طرح المسألة، أنا طرحت الشيء أي أبعدته ألقيته. منها الطرح على الأرض بالمعنى العامي اللي هو الإلقاء على الأرض، لأنك تنبذه، لأنك تبعده أرضا. فهذا المعنى البسيط الذي يربط بين الكلمة الفصيحة والكلمة العامية، لكن المقصودة في هذه الكلمة من الطرح هو الإبعاد. اقتلوا يوسف أو أبعدوه. فلو ركزنا إلى السياق القرآني، طبعا اللغوي واضح جدا، أقوال المفسرين واضحة جدا، السياق القرآني اقتلوا يوسف أو اطرحوه أي أبعدوه، أصلا لو أخذنا المعنى العامي اطرحوه أرضا يعني ألقوه على الأرض، هذا يتنافى مع العقل والمنطق. كيف سيلقونه على الأرض دون قتل؟ سيعودوا إلى أبيهم، هم يريدون أن يتخلصوا منه. فهذا المعنى الواضح في هذه الكلمة، المعنى المقصود في هذه الكلمة، والله سبحانه وتعالى أعز وأعلم. أحبتي، أودعكم، وكل أمل وشوق عظيم للقائكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم برنامج أزاهير قرآنية. فإلى اللقاء.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج أزاهير قرآنية.

هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. حان الآن موعد أذان العشاء حسب توقيت مدينة طرابلس وضواحيها، يرفع الأذان.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رضينا بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبالإسلام دينا وبالقرآن كتابا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وقنا عذاب

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعي الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج فقه المرأة الجزء الثالث مع الداعية الأستاذة الدكتورة لينا الحمصي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكنا مع حلقة جديدة من برنامجنا فقه المرأة، نتحدث فيه عن مناسك الحج والعمرة. حديثنا اليوم سوف يكون بإذن الله تعالى عن السعي بين الصفا والمروة. البعض يتساءل عن حكم السعي في الطابق الأول، في المسعى في الطابق الأول الذي شيد فوق المسعى القديم. المسعى القديم هو في الطابق الأرضي، هل يجوز السعي في الطابق الأول؟ طبعا الطابق الأول فيما بعد شيد، ولكن هو على نفس طول المسعى القديم، فوقه مباشرة، ولكن هنالك مشكلة، عرض المسعى في الطابق الأول أعرض من الطابق الأرضي. بناء على هذا اختلف العلماء المعاصرون، هل يجوز السعي في هذا المسعى الجديد الذي شيد والذي أوسع وأعرض من المسعى القديم؟ ذهب كثير من علماء الحرم ومنهم هيئة كبار العلماء في السعودية إلى أنه السعي في المسعى الجديد في الطابق الأول غير صحيح، لكن هنالك من علماء الحرم كالشيخ الدوسري والدكتور شبيلي قال يجوز السعي في هذا المسعى الجديد على الرغم من أنه أعرض، وقالوا لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن الصحابة أنه حدد عرض المسعى، طول المسعى محدد بجبلي الصفا والمروة، لكن عرض المسعى لم يرد تحديده على الرغم من أن النبي عليه الصلاة والسلام حدد مكان عرفة بشكل دقيق، مكان المزدلفة بشكل دقيق، وهذا يدل على أن العرض غير مقصود تحديد العرض. وبناء على هذا يجوز لك أختي الحاجة وأخي الحاج إذا اضطررتم للسعي في الطابق الأول، إن شاء الله يكون السعي صحيح بإذن الله تعالى. حكم السعي في الطابق الأول. اختلف العلماء المعاصرون في جواز السعي في مسعى الطابق الأول لأنه يزيد على المسعى القديم من جهة العرض. ذهب أغلب العلماء في هيئة كبار العلماء في السعودية إلى عدم صحة السعي فيه. يرى بعض العلماء كالشيخ محمد بن عبد الله الدوسري والدكتور يوسف بن عبد الله الشبيلي جواز السعي في هذا المسعى. ماذا عن السعي فوق سقف المسعى على السطح، على سطح الحرم، هل يجوز؟ هيئة كبار العلماء في السعودية ذهبت إلى أنه يجوز ذلك للحاجة، إذا كان هنالك ازدحام في الطابق الأرضي يجوز أن يسعى على فوق سقف المسعى في السطح، بشرط أن ينتبه إلى أن لا أن يسعى فوق السقف مباشرة، وأن ينتبه أن لا يأخذ أكثر من عرض المسعى القديم الذي هو في الطابق الأرضي. السعي فوق سقف المسعى يجوز عند الحاجة، السعي في سطح المسجد الحرام فوق سقف المسعى، ويشترط على الساعي أن يستوعب ما بين الصفا والمروة وأن لا يخرج عن مساحة المسعى عرضا. هيئة كبار العلماء في السعودية. هذه إذن شروط صحة السعي وحكم السعي بين الصفا والمروة. ماذا عن سنن السعي ومستحباته؟ هذا ما سنراه بإذن الله تعالى بعد فاصل قصير، فابقين معنا. أهلا وسهلا بكنا أخواتي، كنا نتحدث قبل الفاصل عن السعي بين الصفا والمروة، تحدثنا عن حكم السعي بين الصفا والمروة وشروط صحة السعي، والآن بإذن الله نتحدث عن سنن السعي ومستحباته. أول سنة من سنن السعي ومستحبات السعي أن يكون السعي على طهارة، لا يشترط لصحة السعي الطهارة، بينما رأينا يشترط لصحة الطواف الطهارة أو واجب من واجبات الطواف، هنا سنة، إن كان متوضئا فهو أفضل، إن لم يكن متوضئا سعيه صحيح. أيضا الحائض والنفساء يجوز لها أن تسعى، لكن يشترط لصحة سعيها أن تكون قد طافت، إذا في هذه الحالة طواف لا يكون إلا في حالة الطهارة، إذا في هذه الحالة تحدث عندما تطوف وهي طاهر، لا تؤخر السعي من أجل أن تسعى بعد ساعات أو بعد يوم أو يومين فتأتيها الحيض، في هذه الحالة يجوز لها أن تسعى وهي حائض أو وهي نفساء. سنن السعي ومستحباته. يسن لمن يسعى بين الصفا والمروة أن يكون طاهرا من الحدث الأصغر والأكبر وطاهرا من النجاسة. يصح سعي الحائض والنفساء بين الصفا والمروة. مسألة: امرأة محرمة بالحج حضرت إلى مكة وهي حائض، فعلمت أن السعي يجوز لها فسعت ولم يسبق سعيها طواف القدوم، هل يصح سعيها؟ الجواب: لا يصح سعيها،
إذ يشترط لصحة السعي أن يتقدمه طواف القدوم أو طواف الإفاضة. في بعض الأحيان تذهب المرأة في عمرة أو في حج يأتيها الحيض فتنزعج لأنه لا يجوز لها أن تدخل المسجد الحرام وهي حائض أو وهي نفساء. ماذا تفعل في هذه الحالة؟ طبعا يعني البعض يظلنا في فندق، البعض تذهب إلى السوق. لذلك هنا فتوى مهمة هو أنه يجوز للحائض أو النفساء أن تذهب إلى منطقة المسعى فتجلس في منطقة المسعى، بإمكانها أن تتخير مكان ترى فيه الكعبة. المهم أن تجلس في منطقة المسعى ولا تدخل إلى المسجد الحرام، لا أحل المسجد لحائض ولا جنوب، لأن منطقة المسعى ليست من ضمن المسجد الحرام. وإن كان اليوم التوسعة أدخلتها كمكان ضمن المسجد الحرام، لكن مع هذا قرر المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي أن المسعى هو مشعر مستقل لا يدخل من حيث الأحكام في المسجد الحرام، وتصح الصلاة فيه متابعة للإمام كما تصح في ساحة الحرم وغيره، لكن من حيث الأحكام هو مشعر مستقل وليس مسجدا، لذلك يجوز للحائض والنفساء أن تجلس فيه. منطقة المسعى مشعر مستقل رغم دخولها ضمن مبنى المسجد الحرام، فلا تأخذ حكم المسجد ولا تشملها أحكامه. يجوز للحائض والنفساء المكث في المسعى والتعبد فيه بالدعاء والذكر. بعض الناس يتعبون أثناء السعي، امرأة كبيرة السن، امرأة مريضة، فذلك تسعى بهمة ورغم المشقة ولا تستريح أبدا، ظنا منها أن الاستراحة تفسد سعيها. في الواقع الموالاة بين أشواط السعي هو سنة من سنن السعي وليست شرطا لصحة السعي. يجوز لها أن تستريح، وكان العطاء بن أبي رباح وهو من التابعين من المفتين في مكة أثناء الحج يقول: لا أرى للمرأة للحاج بأسا أو للمعتمر لا أرى بأسا أن يستريح بين أشواط السعي. يسن للحاج والمعتمر أن يوالي بين أشواط السعي عند جمهور الفقهاء الحنفية والشافعية والحنبلية، بينما ذهب المالكية إلى أنه شرط لصحة السعي، لكن الأغلب والأرجح وما عليه جمهور الفقهاء. يسن أيضا للحاج أو المعتمر أن يهرول في بطن المسعى بين الميلين الأخضرين. الميلان الأخضران اليوم وضعا علامة في منتصف أو قريب من منتصف مكان المسعى، هما في الأصل هذان الميلان الأخضران، هذا المكان الذي بينهما كان هو بطن الوادي، لكن الآن نرى أن بطن الوادي أكبر، يعني مكان المستقيم أكبر لأنه مهد كثير جزء كبير من جبلي الصفا والمروة. النبي عليه الصلاة والسلام كان يسعى في بطن الوادي، وإذن السنة هي الرمل، وتسميها الحنفية والحنبلية رمل، الشافعية يسموها العدو أو الهرولة، المالكية يسمونها الخبب، وهو الفوق المشي وتحت الركض، هذه الهرولة. يسن تذكرا لما فعلته هاجر عليها السلام، كانت تهرول، أو رضي الله عنها كانت تهرول في بطن الوادي حتى تصل إلى جبل الصفا، فتصعد فتنظر إلى ولدها وتبحث عن الماء، ثم تهرول أيضا في الرجوع لأنها لم تكن ترى ولدها أثناء مسيرها في بطن الوادي. إذن يستحب الرمل أو ما نسميه العدو أو الهرولة للرجال وللصبيان، يكره للمرأة الرمل لأن حالها مبنية على الستر، فإذا لم يكن هنالك في المسعى أحد جاز لها الرمل، لكن إن كان هنالك من الرجال من يراها الأفضل أن لا ترمل في هذه بين الميلين الأخضرين. يسن للحاج والمعتمر أن يهرول في بطن الوادي بين الميلين الأخضرين للرجال والصبيان. لا يسن للمرأة أن تسرع بالمشي بين الميلين بسبب وجود الرجال، لأن حالها مبني على الستر والوقار والحشمة. هناك قصة لطيفة في هذا، يعني يحكى في هذا أن شخص مطوف كان يرمل بين الميلين الأخضرين، فسأله من يطوف من يسعى معه أو يطوف معه: لماذا نرمل، لماذا نسعى ونركض؟ قال: لأن هاجر فعلت هذا طلبا للماء. قال: إذا فعلت هذا هاجر فما يعنيني أنا؟ لم يدرك الحكمة. الحكمة هي الرمزية، هذه الهرولة هي أنها كانت تلتجئ إلى الله تعالى وتتوكل على الله تعالى.
أيضا من سنن السعي الصعود على جبلي الصفا والمروة. قلنا لا يشترط أن يسعى إلى قمة الرابيتين، وإنما يكفيه أن يبدأ بأسفل الرابيتين، أن يطأ بقدميه أسفل الرابيتين، لكن أن يصعد إلى أعلى قمة الصفا وأعلى قمة المروة هو من السنن، ويستحب أن يتلو أذكار أو أدعية كان يقولها النبي عليه الصلاة والسلام، لا مجال لذكرها الآن، هي موجودة في كتب الأدعية وهي عن النبي عليه الصلاة والسلام. من سنن السعي أيضا أن يجتهد الساعي في أثناء سعيه بتلاوة الأذكار وتلاوة الأدعية والدعاء، لا يشترط أن يمسك كتابا إذا نبعت من قلب لا يعني متصل بالله عز وجل. طبعا أثناء السعي ليس هنالك دعاء مأثور عن النبي عليه الصلاة والسلام، الدعاء المأثور فقط هو عندما يصل إلى قمة الصفا وقمة المروة، لكن لا بأس أن تمسك الحاجة أو المعتمرة كتيبا في أدعية يعني تقولها، منها ما هو مأثور عن النبي عليه الصلاة والسلام في غير حالة السعي، هذا لا بأس به. إذن يستحب أن يستغرق بالذكر والدعاء والتضرع إلى الله تعالى، وأن لا ينشغل بكلام الناس، لأن هذا الموطن إنما جعل السعي، يقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما جعل السعي لإقامة ذكر الله تعالى. يسن للحاج والمعتمر أن يستغل أشواط السعي السبعة بالدعاء والأذكار وتلاوة القرآن، ويكره له الانشغال بكلام الناس. ماذا لو كان الإنسان مريضا ولا يستطيع المشي؟ طبعا عند جميع الفقهاء يجوز له أن يركب أثناء السعي، فممكن يركب في هذا الكرسي اليوم المتحرك ولا بأس عليه ولا حرج ولا ليس عليه شيء. أما لو كان غير معذور، ليس مريضا وليس عليه مشقة وركب، أحب أن يعني يستريح ويدلل نفسه، هل يجوز هذا؟ عند الحنفية والمالكية لا يجوز له هذا، وعليه أن يذبح دما لأنه غير معذور، بينما عند الحنبلية والشافعية قالوا من ركب وهو غير معذور بدون عذر ترك الأفضل لكن سعيه صحيح. الأفضل والسنة أن يسعى ماشيا إذا كان قادرا على المشي. يسن للحاج والمعتمر القادر على المشي أن يمشي في السعي، فإن ركب بدون عذر جاز عند الشافعية والحنبلية. ماذا لو أن الحاج لم يسعى بعد طواف القدوم ولم يسعى بعد طواف الإفاضة وأخر السعي؟ في اليوم الأول من النحر لم يسعى، ثاني ثالث رابع وهكذا أخره إلى ما شاء الله تعالى، هل يجوز له؟ عند الحنفية والشافعية يجوز له، ولا يجب عليه أن يذبح دم، لكن بشرط أن يظل محرما بالحج، لا يجوز له معاشرة النساء. طبعا تحلل، التحلل الأول هو رمى جمرة العقبة وحلق وقصر وطاف للإفاضة، لكن طوافه لم يكتمل لأنه لم يسعى، لم يسعى وعليه السعي. في هذه الحالة هو محظورا عليه المعاشرة الزوجية وكل ما يتعلق بالمعاشرة الزوجية. يجوز للمحرم بالحج أن يؤخر السعي عن أيام منى، ولا شيء عليه عند الحنفية والحنبلية. مسألة: امرأة محرمة بالحج لم تسعى بين الصفا والمروة بعد طواف القدوم، ولم تسعى مباشرة بعد طواف الإفاضة، بل أخرت السعي 7 أيام بعد يوم النحر حتى خف الزحام، هل سعيها صحيح؟ وهل يجب عليها ذبح شاة؟ الجواب: سعيها صحيح عند جمهور الفقهاء ما عدا المالكية، لأنه جاء بعد طواف الإفاضة، ولا يشترط الموالاة بين الطواف والسعي، بل يجوز الفاصل بينهما ولو كان الفاصل طويلا. ولا يجب على هذه المرأة ذبح شاة لتأخيرها السعي عن أيام منى عند الحنفية والحنبلية. وعلى هذه المرأة أن لا تتحلل من إحرامها التحلل الكامل الذي يبيح المعاشرة الزوجية حتى تسعى بين الصفا والمروة. كانت هذه حلقتنا لهذا اليوم، سنتحدث بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة عن الوقوف بعرفة. حتى ذلك الوقت أستودعكم الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج فقه المرأة الجزء الثالث مع الداعية الأستاذة الدكتورة لينا الحمصي. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي البرامج والفقرات المميزة.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعينا الكرام، نصحبكم الآن مع برنامج ذكريات الحج. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: قبل حوالي 10 سنين خرجت مع إحدى حملات الحج السعودية، وفي ميناء حيث كنا نقيم وقبل أن نذهب إلى عرفات جاءني أخ مصري، رجل من عامة الناس، فسألني سؤالا، قال لي: يا عبد العزيز، نحن غدا سنذهب إلى عرفات، وهناك رجل مواطن سعودي كما يقول هذا الأخ ظلمني، أنا أعمل صيدلاني وأخذ مني مالا كثيرا بغير وجه حق، ظلمني في تعاملاته المالية من حيث المرتبات وغيرها، والآن البائع المواطن هذا باع الصيدلية لرجل آخر، وأستطيع أثناء عملية انتقال الملكية من البائع من الأول إلى الآخر أن أخذ ما شئت من مال الأول، فهل يجوز لي ذلك أم لا؟ قلت له: يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخذ من خانك، إن كان لك حق في الدنيا فخذه علنا وإلا فالموعد الله. قال: إذن هل لي أن أدعو على هذا الرجل الذي ظلمني غدا في عرفات؟ نحن سنتوجه غدا صباحا إلى عرفات، هل لي أن أدعو على هذا الرجل؟ فوعظته ونصحته نصيحة عامة في عرفات واستغلال عرفات بالذكر وقراءة القرآن والدعاء والاشتغال بما ينفعك واترك ما سوى ذلك. قلت: نحن لا نمنع أحدا من ذلك، الله عز وجل يقول: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، والمظلوم يجوز له أن يدعو على الظالم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، لكن اشتغالك بنفسك أولى من اشتغالك به، لما لا تدعو له؟ أنا أتكلم كلاما عاما. فبكى هذا الرجل وانخرط بالبكاء، ثم قال لي: والله سأدعو له غدا، والله يا عبد العزيز عندي والدي يعمل خياطا، كان الفائض من قطعة القماش يرفض أن يأخذها ويجبر صاحب القماش على أن يردها له، والدي منذ صغري علمنا على ترك المال الحرام، فشكرت له قوله.

0: يوم الفيض والعطاء والبذل والسخاء، إنه يوم التجليات والنفحات والرضا والمباهات. ما أعظمك يا يوم عرفة، فيك كثر خير الله وطاب، وفيك عبرة لأولي الألباب. فأين يا قوم الذين يتعرضون لنفحات الله وإكرامه؟ أين الذين يريدون أن يتطهروا من رجس الذنب وظلامه، ويتحرروا من عبودية الشيطان وأوهامه؟ ها هو ذا يوم عرفة، يوم التطهير والتحرير، فتعرضوا فيه لعفو الله وأفضاله وإنعامه. روى جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يقف عشية عرفة بالموقف فيستقبل القبلة بوجهه ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير 100 مرة، ثم يقرأ قل هو الله أحد 100 مرة، ثم يقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد، وعلينا معهم 100 مرة. إلا قال الله تعالى: يا ملائكتي، ما جزاء عبدي هذا؟ سبحني وهللني وكبرني وعظمني وعرفني وأثنى علي وصلى على نبي، اشهدوا يا ملائكتي أني قد غفرت له وشفعته في نفسه، ولو سألني عبدي هذا لشفعته في أهل الموقف.
1: لبيك اللهم.
2: في عرفات تسكب العبرات، في عرفات لجوء إلى الله رب البريات، في عرفات تغفر الذنوب، في عرفات تستر العيوب، في عرفات تضرع إلى الله علام الغيوب. فقلت للفكر لما صار مضطربا وخانني الصبر والتفريط والجلد: دعها سماوية تسري على قدر، لا تعترضها بأمر منك ينفسد. فحثني بخفي اللطف خالقنا: نعم الوكيل ونعم العون والمدد. جعل الله عز وجل الحج عرفة كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقوله: الحج عرفة. اشتغالك بالذكر وقراءة القرآن والدعاء وسائر الأعمال الصالحة، سواء كان خيرها لازما أو متعديا، أولى باشتغالك من سائر المباحات الأخرى كالنوم والأكل والشرب والكلام، كل هذه مباحات لا يمنع الإنسان منها، لكن إقباله على الله هو المهم. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقبل على الله في عرفات أكثر من إقباله على الله في غيره، مع أنه كان صلى الله عليه وعلى آله وسلم أكثر الناس عبادة وزهدا وتواضعا، لكنه كان يقبل على الله إقبالا شديدا. ففي هذا المقام يباهي الله أهل الملائكة، يباهي الله أهل السماء ملائكته بعبادي: هؤلاء أتوني عبادي شعثا غبرا، أشهدكم أني قد غفرت لهم. ولا يعرف الشيطان أحقر منه إلا في مثل هذا اليوم الذي يباهي الله عز وجل الملائكة بأهل الموقف. ولذلك استحب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يكثر العبد من قول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لأن هذا ثناء والله يحب الثناء. ثناؤك على الله يكفي، لأن الله يعلم ما في نفسك، لكن الزيادة على ذلك بالدعاء هو مما رغب الله عز وجل فيه في القرآن وفي السنة. لكن لو قال العبد: يا رحيم يا غفور يا كريم، هذا ثناء، والله عز وجل يحب الثناء. ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر 10 أوجه قدم فيها قول: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، على قول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي، وغيرها من استفتاحات الصلاة، لأنها ثناء. فالثناء متضمن للدعاء، كما قال أمية بن أبي الصلت يمدح عبد الله بن جدعان: أأذكر حاجتي أم قد كفاني؟ حياؤك ثناؤك إن نشيمتك الثناء. يقول هل أذكر حاجتي، هل أدعوك، هل أسألك، أو يكفي ثنائي ومدحي في هذه القصيدة؟ فالثناء يعد دعاء، لا سيما في أعظم المواطن التي يحبها رب الأرض والسماء.
1: لبيك اللهم لبيك.
0: في يوم عرفة نزلت آخر آية من كتاب الله العظيم، هذه الآية المباركة التي قال عنها اليهود وقد فهموا معناها، قالوا لعمر رضي الله عنه: إنكم معشر المسلمين تقرؤون في كتابكم آية، لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فقال عمر لهم: وما تلك؟ قالوا: هي قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر رضي الله عنه: والله إني لا أعلم في أي يوم أنزلت وفي أي ساعة أنزلت وأين أنزلت وأين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزلت. أنزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم فينا يخطب ونحن وقوف بعرفة، وذلك عشية يوم الجمعة بيوم عرفة، ألا وإنها عيدان. هكذا قال عمر: إنها يا عباد الله القلوب المؤمنة المجتمعة في تلك البقعة الطاهرة، يلوحون في ثيابهم البيض وكأنها أجنحة الملائكة، وقد تضاموا وتلاصقوا حاسر الرؤوس حفاة الأقدام، باسطي أيديهم إلى السماء، رافعي أصواتهم بالتلبية والدعاء:
1: لا شريك لك.
2: في عهد الخديوي عباس بن محمد في سنة 1910 تقريبا، أراد أن يذهب إلى الحج، وعرض ذلك على بعض خواصه ومنهم أمير الشعراء أحمد شوقي رحمه الله، لكن أمير الشعراء اعتذر عن مرافقة الخديوي عباس في رحلة الحج. فذهب الخديوي عباس إلى رحلة الحج، وهناك وعلى صعيد عرفات وصلته رسالة من مصر. ما هي هذه الرسالة؟ عليك سلام الله يا ابن محمد، عليك سلام الله في عرفات، على كل أفق في الحجاز ملائك تزف تحايا الله والبركات، أرى الناس أصنافا ومن كل بقعة إليك انتهوا في غربة وشتات، تساووا فلا الأنساب فيها تفاوت، إليك ولا الأقدار مختلفات. وإذا بها قصيدة من أمير الشعراء أحمد شوقي رحمه الله، تلهف على هذه الرحلة وندم على عدم مرافقته في الذهاب إلى مكة. قلوب الناس كلها تهفو إلى زيارة بيت الله، قلوب الناس كلها من المسلمين تهفو للوقوف على صعيد عرفات وسؤال الله عز وجل. ولذلك ترى الناس على موطن عرفات ما بين ذاكر وقارئ للقرآن وداعي، وكلهم قد اخضلت لحاهم بالبكاء، والنساء يسمع لهن النحيب والسؤال سؤال الله عز وجل في هذا الموطن العظيم الذي يعد الناس فيه هذا الموطن أعظم مواقف الحج. وهذه الساعات إن صح التعبير التي تسمى بساعات الصفر، في آخر اللحظات قبيل المغرب ترى تلهف الناس وكثرة الدعاء والتضرع إلى الله. وقف سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى في هذا الموطن 7 سنين وهو يدعو، أو 6 سنين وهو يدعو: اللهم لا تجعله آخر العهد بك، اللهم لا تجعله آخر العهد بك في عرفات. في السنة 7 لم يدعو، قال: استحييت من ربي، فمات في نفس السنة رحمه الله. بل إن عمر رضي الله عنه في هذا الموطن في صعيد عرفات دعا الله عز وجل، قال: اللهم إني أسألك شهادة في سبيلك وموتة في بلد نبيك صلى الله عليه وعلى وسلم. فتعجب الناس، الشهادة ما تكون في المدينة، المدينة ليست ثغرا من الثغور وليست فيها حروب بين المسلمين والكفار. قال: اللهم إني أسألك شهادة في سبيلك وموتة في بلد رسولك صلى الله عليه وعلى وسلم. فلما رجع طعنه أبو لؤلؤ المجوسي عليه لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة، ف فمات عمر رضي الله عنه شهيدا في محراب مسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا معشر الفضلاء، يا معشر الفضليات، عرفات موطن من أعظم المواطن، طوبى لمن أدركه وغفر الله له، وبئس من صنع سوءا في عرفات أو ضيع الخير الذي فيه. عرفات وفادة على الله تعالى، فلنحسن وفادتنا على الله.
3: هكذا مستمعينا الكرام تابعتم برنامج ذكريات الحج، هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعي الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج الله في حياتي, الله في حياتي, في حياتي مع الشيخ إبراهيم أيوب. وقتا طيبا نرجوه لكم.

لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدي وحبيب المصطفى الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إخواني الفضلاء، حقيقة أريد النداء للشباب، وأريد النداء للشابات، وأريد النداء للجميع أن نقف أمام هذا الاسم بإجلال وتوقير وتعظيم. وكل أسماء الله الحسنى هكذا، لا شك في ذلك، فالله هو الجليل والله هو الجميل. اسم الله الرقيب، الرقيب، الرقيب سبحانه وتعالى جل في علاه، الاسم الذي جمع بين الجلال والجمال. الاسم هذا يكفي تماما من جلال وجمال هذا الاسم إن يوصلك إلى مرتبة الإحسان. يقول صلى الله عليه وسلم: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث آخر: اعبد الله كأنك ترى، كأنك ترى. فإذا جمعنا بين أن تعبد الله كأنك تراه واعبد الله عز وجل كأنك ترى، هنا تتشكل المسؤولية الحقيقية، وهنا تحدث الرقابة. والإنسان سبحان الله بطبعه في شيء في داخله لا يمكن أن يوزن إلا بالرقابة، إما أن تكون هناك رقابة إلهية ربانية، وهنا سبحان الله

يكون الإنسان بشرا سويا ساميا أنيقا جميلا، أو أن تكون هناك رقابة بشرية. هنا ممكن تؤدى الواجبات وممكن نلتزم بالأمور، لكن ربما لا نشاهد الأناقة الإيمانية، لا نشاهد الرونق الإيماني، جمال الإيمان، جمال المشاعر، ما حنشوف هذا الجانب، لكن حنشوف أن الأمور تمشي والأشياء تسير وكل شيء يؤدى بشكل جيد. لكن نحن نحتاج أن نرتقي فنقول الله ربنا هو الرقيب. لما تسمع اسم الله الرقيب، أبغاك تجمع بين أمرين، بين الخوف والرجاء، أبغاك تجمع بين الفرح والحياة. الاسم هذا يفرح وفي نفس الوقت يخلي إنسان حي شاعر بالحياة. طب يفرح في أي جانب؟ يفرح لأنك لو أنت عندك شيء جميل تقدمه لله حتكون فرحان جدا، تقول يا الله، الله يراني رقيب ويشوف عملي، أبغى أقدم له أجمل وأفضل وأكمل ما عندي. وفي نفس الوقت يضفي عليك حياء من الله إنك تستحي تقدم له شيء مطيب، إنك تستحي تسوي شيء مو كويس، إنك تستحي من الله عز وجل سبحانه وتعالى أن يراك في المكان الذي لا يحب أن يراك فيه. فلا بد من الحياء. فإن جمعت بين الخوف والرجاء وجمعت بين الحياء والفرح، أشعر أنك ستكون من المحسنين ودخلت في مراتب الإحسان بفضل الله عز وجل سبحانه وتعالى. الإمام الحسن البصري له كلمة جميلة يقول: ما عرفت طاعة أجل عند الله عز وجل من الإحساس بالمراقبة. هذه طاعة يعتبرها عبادة عظيمة، أنك تكون دائما شاعر ودائما حاس بأن الله يراقبك، بأن الله يراك، بأن الله لا تخفى عليه خافية. ويا ليت هذا الزمن نتربى ونربي الأبناء والجيل على هذا الجانب. دول كثيرة جدا متقدمة وحضارية وعندها ما عندها، لكن قد تجد في الشارع الواحد مئات بل آلاف الكاميرات. ليش؟ لأن الرقابة الداخلية فقدت والضمير قد مات، فبالتالي لا بد من الرقابة. لكن جميل أننا نستشعر قول الله عز وجل سبحانه وتعالى: ألم يعلم بأن الله يرى. أخي الحبيب، وانت الآن في سيارتك، فقط جيب خاطر كده، خلي خاطرة تمر في قلبك، أي خاطرة خليها تمر في بالك واستشعر رقابة الله. والله يا حتعيش الشعورين مع بعض، يا حتفرح يا حتخاف يا حتستحي، أليس كذلك؟ نعم. إذا ليش ما نعمم هذا الجانب في حياتنا؟ احنا عندنا مشكلة أننا نملك المعلومة لكن ما احنا قادرين نواصل هذه المعلومة لتتحول هذه المعلومة إلى سلوك دائم، سلوك المراقبة، وأن نراقب الله عز وجل سبحانه وتعالى جل في علاه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى سبحانه وتعالى: وكان الله على كل شيء رقيبا. سادة الكرام، كيف نعبد الله عز وجل باسمه الرقيب؟ ببساطة، بدون تكلف، أرجوك دائما طالع فوق، دائما قل في داخلك عندما تتصرف أي تصرف أن هذا التصرف يراه الله، فقدم لله عز وجل الشيء الذي يليق به ويليق بجلاله عز وجل. والسلام عليكم ورحمة الله.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج الله في حياتي، الله في حياتي، مع الشيخ إبراهيم أيوب. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي البرامج والفقرات المميزة.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعي الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج طريق الهدى، طريق الهدى مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله على نعمة الإيمان والإسلام، وكفى بها نعمة، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في لقاء جديد مع برنامج طريق الهدى. أرحب كذلك بفضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي، أحد أبرز علماء دمشق ودعاتها. أهلا ومرحبا بكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: فضيلة الشيخ، نتابع الحديث عن أسباب ضعف الإيمان بعد أن تحدثنا أن السبب الرئيسي هو الابتعاد عن الأجواء الإيمانية. اليوم ليتنا نتحدث عن الابتعاد عن القدوة الصالحة كسبب من أسباب ضعف الإيمان. ما الفرق بين حديثنا بالأمس عن الابتعاد عن الجو الإيماني واليوم عن الابتعاد عن القدوة الصالحة؟
2: أولا، في بالإنسان خصائص نفسية سأسميها ابتداء الغيرة.
1: نعم.
2: هذه خصيصة، وقد درسنا في الجامعة أن للإنسان صفات كثيرة وإن للإنسان سمات قليلة. السمات مجموع الصفات تعود إلى سمة واحدة، فهناك سمة عميقة جدا في شخصية كل إنسان وهي الغيرة، يعني يتمنى أن يكون ما عند الذي تفوق عليه في أي مجال.
1: هذه
2: عامة.
1: نعم، سمة جبل عليها،
2: جبل عليها في أصل خلقه.
1: نعم.
2: وهي حيادية، يعني هي ممكن أن تستخدم في شؤون الآخرة، فيعود خيرها على الإنسان بشكل مريع.
1: نعم.
2: ويمكن أن تستخدم للدنيا فتكون أحد أسباب الشقاء. إن استخدمت لشؤون الآخرة كانت الغبطة، وإن استخدمت لشؤون الدنيا كان الحسد.
1: الفرق شاسع.
2: فأنت حينما ترى إنسان أرقى منك خلقا وأعمق منك علما تتمنى أن تكون مثله. فالإنسان مجبول ومفطور على أن يقلد من فوقه أو أن يسير في طريق من فوقه، وكلام عام جدا، لأنه مخير. فهذه الخصيصة التي في أعماق نفسه عامة تشمل الدنيا والآخرة وتشمل الخير والشر. فحينما يأتي المؤمن ويستخدم هذه الخصيصة في الخير، فيعيش مع أناس صالحين، مع أناس متفوقين، مع أناس أبطال، بحكم فطرته وحكم جبلته وحكم يعني خصائص نفسه، يتمنى أن يقلدهم ويتمنى أن يكون مثلهم ويمشي في طريقهم. الأمر لو كان بالعكس، لو جلس مع أهل الدنيا، مع المنحرفين، مع المنغمسين في شهواتهم وانحطاطهم، وضعهم يغريه فيتمنى أن يكون مثلهم. يعني قضية الغيرة، أي هذه الخصيصة في الإنسان، تدعو إلى تقليد المتفوق، إن في الدنيا وإن في الآخرة، إن في السعادة الروحية وإن في الملذات الشخصية. فأثر القدوة كبير جدا. وأنا أرى أن الأنبياء العظام حينما جاءوا بأمر ربهم لهداية الخلق معهم مهمتان، الأولى التبليغ، ولكني أعتقد أن أي إنسان طليق اللسان قوي الذهن بإمكانه أن يبلغ، لكن مهمة الأنبياء الكبرى التي لا تعدلها مهمة والتي ينفردون بها أن مهمتهم هي القدوة، أن يكونوا قدوة للآخرين. لذلك ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم
1: عليه الصلاة والسلام
2: أنه قال شيئا ولم يطبقه، كان سباقا إلى ما يقول، فكان قدوة بحق. قال: أوذيت في الله وما أوذي أحد مثلي، وخفت في الله وما خاف أحد مثلي، ومضى علي 30 يوما لم يدخل جوفي إلا ما يواريه إبط بلال. كان قدوة في الصبر، وكان قدوة في العفو، وكان قدوة في الشجاعة، وكان قدوة في الرحمة، وكان قدوة في اللين، وكان قدوة في السخاء. هو مثل أعلى. فالمؤمن في آخر الزمان حينما يصحب من تفوق عليه في الإيمان يرى من ورعه، يرى من خلقه، يرى من استقامة لسانه، يرى من اتساع قلبه، يتمنى أن يكون مثله بحسب الفطرة. لذلك النبي الكريم يقول: لا حسد إلا في اثنتين. وقد استخدم الحسد بمعنى الغبطة: رجل آتاه الله علما فهو ينفق منه أناء الليل وأطراف النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفق منه أناء الليل وأطراف النهار. إذن أنت كمؤمن حينما تحيط نفسك بأناس كبار مؤمنين صادقين، شئت أم أبيت، أحببت أم كرهت، تتمنى أن تكون مثلهم، ولعلك تسلك طريقهم، ولعلك تنضبط بقيمهم، ولعلك تتمنى صلاح حالهم. والعياذ بالله، لو أن الإنسان صاحب الأشرار، صاحب أهل الشهوات، صاحب المتفلتين، ورأى انغماسهم بالملذات، يتمنى أن يكون مثلهم ويسلك طريقهم. لذلك أخطر شيء على الشاب الرفيق السيء. يا أيها الآباء الكرام، يا من تحرصون على أولادكم، يعني الشيء الذي يدمر ابنك رفيق السوء. فينبغي أن تعتني بأصدقاء ابنك عناية تفوق حد الخيال. ينبغي أن تعرفهم واحدا واحدا، ينبغي أن تعرف منبتهم، أن تعرف بيئتهم، أن تعرف أهلهم. وإلا يعني الآن الفساد واسع جدا، وشاب طاهر عفيف يمكن لو رأى شيئا مثيرا لانحرف 180 درجة. لو أطلعه صديقه على شيء لا يرضي الله، أو لو أعطاه شيئا لا يرضي الله، أو لو دله على معصية لا ترضي الله، يعني لكان قد دمره. فلذلك أحد أكبر أسباب ضعف الإيمان أن يحاط الإنسان بأناس متفلتين، بأناس ليسوا قدوة له. فنحن بحاجة ماسة إلى مجتمع مؤمن. والحقيقة يعني الطرف الآخر يطالبوننا دائما: أين مجتمعكم الإيماني؟ سمعت أنه في أحد أحياء نيويورك بأمريكا حي مسلم، لكن متميز جدا بانضباطه، لا في مخدرات ولا في زنا ولا في أي انحراف ولا في ربا ولا في شيء من هذا القبيل. وهذا الحي له حراسة وله مبادئ وله قيم، يعني كل الشركات في أمريكا تتهافت على أن تفتح فرعا في هذا الحي. الحقيقة أكبر دعوة الإيمان ليست باللسان، بالعمل. فنحن حينما نحيط أنفسنا بأناس طيبين نتمنى أن نكون مثلهم. وكما تعلم يعني ما الذي جعل أصحاب رسول الله يتألقون؟ أن قدوتهم هو النبي. ما الذي جعل التابعين يتألقون؟ أن قدوتهم الصحابة. ما الذي جعل ما بعد التابعين يتألقون؟ أن قدوتهم التابعون. لكن حينما نكون في مجتمع ليس هناك قدوة، القدوة هي الشهوات والموبقات والانحرافات والمعاصي والآثام، فعندئذ هناك والله خطر كبير جدا.
1: إذن القدوة الصالحة هي التي علينا أن نتمثل بها.
2: نعم.
1: أين نجدها؟
2: نعم، النبي الكريم عليه أتم الصلاة والتسليم قال: بدأ الدين غريبا وسيعود كما بدأ، فطوبى للغرباء. مرة سألني سائل،
1: نعم،
2: قال لي: أنا أشعر بالغربة. قلت: هذا الشعور صحي، وهذا ينبغي أن تشعر به دائما. يعني إذا كان الفساد عم والمعاصي انتشرت وصار يعني الإنسان الشهواني هو المتفوق، الإنسان الذي جمع مالا طائلا من دون من حاسبه كيف جمعه هو المتميز في المجتمع، هو الذي له الوجاهة. إذا أصبحت القيم المادية هي الأساس في المجتمع هناك مشكلة كبيرة. والإمام علي كرم الله وجهه يقول: قيمة المرء ما يحسنه، قيمته ما يحسنه. لكن في آخر الزمان تكون قيمة المرء متاعه، يعني نوع مركبته، مساحة بيته، بأي حي بيته، رصيده في المصرف، هذه القيم المادية، حجمه المالي، مسكنه، مركبته، أناقته، إنفاقه، يعني تفلته. ففي آخر الزمان قيمة المرء متاعه. بل أنا من باب الطرفة، قيمته لا تأتي من نوع مركبته، من رقم يوضع إلى جانب مركبته، في 600 وفي 280 وفي 400 وفي 300. فقيمة المرء متاعه، بينما قيمة المرء ما يحسنه. يعني أنا لا أنسى أن أحد التابعين اسمه الأحنف بن قيس كان دميم الخلق، وصفه بعض الكتاب: كان قصير القامة، أسمر اللون، ناتئ الوجنتين، غائر العينين، أحنف الرجل، ليس شيء من قبح المنظر إلا وهو آخذ منه بنصيب، وكان مع ذلك سيد قومه. إذا غضب غضب لغضبته 100,000 سيف لا يسألونه فيما غضب، وكان إذا علم أن الماء يفسد مرؤته ما شربه. يعني الرجل قيمته بعلمه وبعمله، هذه القيم الأصيلة في المجتمع. أي إنسان قيمه ومبادئه وعمله الطيب هو الذي يرفعه. أما في مجتمع متفلت وسامته وماله الكثير وانغماسه بالشهوات هو الذي يرفعه. فنحن بحاجة ماسة إلى تأكيد القيم الدينية وتأكيد القيم الأخلاقية، لئلا ينجرف الناس وراء من يتفلتون من منهج الله وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أستاذ زياد، هناك مشكلة دقيقة جدا. القيم التي تواضع الناس على أنها قيم في الحياة الدنيا، القرآن لم يعترف بها أبدا أبدا. قيمة المال، قيمة النسب، قيمة الوسامة، قيمة القوة، قيمة الذكاء، القرآن اعترف بقيمتين فقط. قال: ولكل درجات مما عملوا، قيمة العمل. واعترف بقيمة العلم، قال: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. فنحن حينما نؤكد قيم القرآن في المجتمع، العالم العامل هذا ينبغي أن يكون في مكان علي. وحينما تسود المجتمع قيم أخرى، عندئذ اقرأ على الأمة السلام. نحن حريصون جدا على تأكيد القيم الدينية والأخلاقية، وإلا ضاع أولادنا وضاع شبابنا وضاع مجتمعنا. يعني تصور شابا في 18 من عمره، أين تجده كل يوم؟ قد تجده في الملاهي. تصور أسامة بن زيد الذي قاد جيشا فيهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، شاب في 18، بين أن يكون الشاب يعني شيئا متميزا بخلقه، بعلمه، باندفاعه، بورعه، وبين أن يكون متخلفا عن أقرانه، غالقا في معاصيه وفي شهواته. إذن نحن بحاجة إلى القدوة، ولا سيما لشبابنا. يعني هو في علم النفس، الشاب في سن المراهقة أكثر شيء يلفته القدوة.
1: نعم.
2: فبدل أن يكون للشباب قدوة من أهل الضياع ومن أهل الفجور والانحراف، ينبغي أن تكون قدوتهم الأناس الصالحون المتفوقون في دينهم. فنحن بحاجة إلى أن نصاحب من يرقى بنا إلى الله حاله، نحن بحاجة أن نصاحب من يدلنا على الله مقاله، نحن بحاجة أن نصاحب أناس المؤمنين أطهار، وإلا ف فهناك مشكلة. هذا الكلام كله ينسحب على الخط العريض في المجتمع. أما هناك أناس مستثنون متفوقون لا يهتزون لا لبيئة متخلفة ولا لقدوة سيئة، إنهم هم القدوة وهم البيئة هؤلاء، لكن لا ينسحب الحكم عليهم لضآلة حجمهم في المجتمع. أما الأكثرية تحركها القدوة الصالحة والمثل الطيب. ذكر لي صديق مقيم في واشنطن أنه سائق في واشنطن وجد محفظة فيها مبلغ كبير من المال، فاتصل بالشرطة وسلمها هذه المحفظة بما فيها من مبلغ. ذكر لي أن حاكم الولاية جمع طلاب المدارس في احتفال وسألهم هذا السؤال: ماذا تفعلون إن وجدتم محفظة فيها مثل هذا المبلغ، مبلغ كبير جدا؟ فقالوا بصوت واحد: نأخذها. ماذا قال هذا الحاكم؟ قال: ولكن إنسانا مسلما ردها إلى صاحبها. فهذا قدوة في الأمان، قدوة في العفة، قدوة. سيدنا يوسف قدوة لكل شاب. دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله رب العالمين. إنسان قد يجد مبلغ كبير جدا يعيده إلى صاحبه. والله سمعت قصة أن إنسان وجد في مركبته 18 مليون، مبلغ ضخم جدا، بكيس أسود. بحث عن صاحبه 20 يوما حتى وجده وسلمه إياه. هذا قدوة. فنحن دائما نحتاج إلى قدوة. القدوة تعلم. يعني وقد يقول قائل: القدوة حقيقة مع البرهان عليها. إنه القيم الأخلاقية من دون قدوة تغدو حبرا على ورق وتغدو شيئا موهوما. أما حينما تجد إنه هذا الخلق موجود في فلان، لذلك حينما قالوا: الكون قرآن صامت، والقرآن كون ناطق، والنبي قرآن يمشي. أنا أريد مسلم يمشي بورعه وعفته واستقامته وأمانته.
1: وأول قدوة للمرء هو والده،
2: نعم،
1: والدته،
2: نعم،
1: وهكذا. إذن علينا أن نتوجه إلى أولياء الأمور لكي يحسنوا القدوة بالنسبة لأولادهم، وهكذا من خلية الأسرة ينمو المجتمع مجتمعا صالحا وذي قدوة طيبة.
2: يعني كيف ينتظر الأب من ابنه أن يكون مستقيما إذا كان هو غير مستقيم؟ كيف ينتظر الأب من ابنه أن يكون عفيفا إذا كان الأب غير عفيف؟ كيف ينتظر الأب من ابنه أن يكون صادقا إذا كان الأب غير صادق؟ قل له: مو هون يا ابني، لست في البيت. أنت كذبت أمام ابنك. فأنا أقول أن أفعل أنواع التربية، التربية بالقدوة، أفعل أسلوب في التربية
1: أجدى. يعني أسلوب، نعم،
2: الذي يكون قدوة لأولاده يقطع أربعة أخماس الطريق إلى تربيتهم إذا كان قدوة لأولاده. أما إن لم يكن قدوة لهم سقط من أعينهم، أو قلدوه فيما هو عليه وظنوه أن هذا هو الصواب. نعم.
1: إذن الابتعاد عن القدوة الصالحة هذا سبب مباشر من أسباب ضعف الإيمان.
2: نعم.
1: هل تكفي القدوة أم أن هناك ثقافة يجب أن يتحلى بها المرء ليكون بالتالي قوي الإيمان ويبتعد عن أسباب ضعف الإيمان؟
2: نعم. اسمح لي أستاذ زياد أن أشبه الإنسان بوعاء الماء.
1: نعم.
2: له فتحة في أعلاه وله صنبور في أسفله، فالشيء الذي تضعه فيه يخرج من الصنبور في النهاية.
1: نعم.
2: فما الذي يغذي الإنسان؟ الإنسان كائن عنده حواس وعنده إدراك. هذه الحواس وذاك الإدراك يستقبلان من المحيط الخارجي كل شيء. فلو أن شابا له قدوة صالحة لكن ثقافته ليست صالحة، ثقافته مثلا ثقافة جنسية، أو قصصه قصص عابسة، أو مطالعاته مطالعات رديئة، أو البرامج التي يراها برامج هابطة، فهو يتغذى تغذية سيئة جدا. فماذا تنتظر من إنسان يتابع قصصا ومسرحيات وأعمالا فنية ليس فيها أي قيمة أخلاقية، بالعكس فيها قيم شهوانية فقط. فهذه الثقافة التي يجترها تسهم في انحرافه، إنه وعاء، فالشيء الذي يغذى به من أعلى يتصرف به بطريقة أو بأخرى. لذلك حينما نبتعد عن الأجواء الإيمانية، هذا موضوع الحلقة الأولى، وحينما نبتعد عن القدوة الصالحة أيضا نقع في مطب كبير، إلا أننا اليوم يجب أن نبتعد عن الثقافة الهابطة. والكتاب حينما يثيرون الغرائز المادية في الإنسان أو يثيرون شهواته الهابطة يدمرون مجتمعا وهم لا يشعرون. يعني يجب أن ننتبه إلى أولادنا، إلى التغذية التي يتغذونها، هذه مهمة جدا. لأنه الأعمال أحيانا، يعني ممكن نبرز شخص بقصة أو بمسرحية مهم جدا، لكن هو متفلت من الدين، الكاتب أسبغ عليه كل صفات البطولة، وفي الوقت نفسه صوروا تصوير هابط دينيا. فهذا الشاب إذا قرأ هذه القصة أو شاهد هذه المسرحية أو تابع هذا المسلسل، ما الذي يحصل له؟ تتسلل القيم الهابطة إليه دون أن يشعر. ذلك أن الإنسان عنده خطوط دفاع كبرى. الأعمال الزكية والهابطة تستطيع أن تخترق خطوط دفاعه وأن تصل إلى منطقة التأثير فيه. فأنا أضرب مثل، يعني أنت لو ألقيت على إنسان نصيحة بلغة فصيحة عن مدار السرعة العالية في القيادة، قد لا يستجيب لك، وقد يهزأ، وقد يرى أنه متمكن من القيادة. أما حينما يرى حادثا مروعا والجثث ملقاة حول المركبة، هذا المشهد الواقعي يفعل فعل السحر في نفسه. فالذي أريد أن أقوله، أنت بحاجة إلى تغذية صحيحة. قلت أنه البيئة الصالحة تغذية والقدوة تغذية، لكن الثقافة تغذية كبيرة جدا.
1: الآن في عنا خاصة عندما لا يعلم. نعم. يعني المشكلة بالجهل.
2: نعم.
1: تقولون بأنه بحاجة إلى ثقافة.
2: نعم.
1: صحيحة.
2: نعم.
1: يعني ضدها الجهل.
2: أنا حينما أسمح لأولادي أن يقرأوا، أو حينما يقرؤونهم ما طاب لهم أن يقرأوا، وتأتيهم القيم المنحطة دون أن يشعروا تسللا، أنا أؤكد على هذه الناحية. الإنسان في وعيه عنده خطوط دفاع، أما حينما ينسجم مع عمل فني تتسلل القيم الهابطة إلى منطقة التأثير فيه دون أن يشعر. فقضية المطالعة مهمة جدا.
1: نعم.
2: مثلا أنت حينما تقرأ عن الأبطال الذين جاءوا في العصور الذهبية في الإسلام، وتقرأ تفاصيل حياتهم، تفاصيل قيمهم، تقرأ عن رحمتهم، عن شجاعتهم، عن جرأتهم، عن نزاهتهم، عن عفتهم، عن علاقاتهم الاجتماعية، تؤخذ بهذه الشخصيات، هي تغذية إيجابية جيدة جدا. فحينما نسمح أن نغذي أنفسنا بثقافة هابطة، يعني هو الحقيقة مسموح للمؤلف أن يصور الرذيلة، بس على نحو نشمئز منها. أما إذا صورها لنا على نحو نحبها ونعجب بأبطالها، قال إن مجتمعا بأكمله يسقط من خلال هذا الأدب. فكتب ومسرحيات وقصص وأعمال فنية ومسلسلات أساسها الإثارة، ولن تكون الإثارة إلا عن طريق القيم الهابطة، إلا عن طريق الانحراف والزنا والخيانة الزوجية وما إلى ذلك. فهذه الثقافة الهابطة تسهم في ضعف الإيمان. يعني أنت لك ساحة، هذه قد تملأ هذه الساحة بالمواقف المخزية لا سمح الله ولا قدر. إذن كيفما تحركت وكيفما تكلمت وكيفما تصرفت عمل غلط في انحراف. أما حينما تملأ ساحتك ببطولات رائعة وبقيم خالدة، كيفما تحركت قدوتك هؤلاء. قلت في حلقة سابقة أنه أنت لك شخصية تكونها، وشخصية تتمنى أن تكونها، وشخصية تكره أن تكونها. فلنحرص جميعا على أن تكون الشخصيات التي نتمنى أن نكونها شخصيات متوازنة، شخصيات أخلاقية، شخصيات علمية، شخصيات من أصحاب المبادئ والقيم، لا من أصحاب الشهوات والانحرافات.
1: سنتحدث عن معالم هذه الثقافة الصحيحة، أو من ناحية أخرى نتحدث عن سبب آخر من أسباب ضعف الإيمان، ألا وهو الابتعاد عن معالم هذه الثقافة الصحيحة. نتحدث عن ذلك فضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي في حلقة الغد بإذن الله تعالى. أشكركم وأشكر الأخوة المستمعين لحسن إصغائهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج طريق الهدى، طريق الهدى، مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي البرامج والفقرات المميزة.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نبقى الآن وإياكم مع برنامج أقنعني مع الدكتور علي العمري. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: واو يا شباب شوفوا شوفوا شوفوا هذه كيف شوف هذه المثل كيف كانت كيف صارت
1: يا راجل يعني على بالك انه هذا جمالها الطبيعي
0: يا ابي هذا كله اصطناعي
1: كله شد وانفخ ومشي حالك
0: يا ابوي هذول فنانات ومشاهير لازم يتدلعوا يهتموا بانفسهم
2: يعني انت على بالك بس الفنانات اللي يسووا العمليات والشدشده هذه انت لو تروح العيادات تشوف يا رجل طوابير والله البنات ماسكين طابور
1: معقوله
0: انا كمان سامع انها مو اسعارها جدا غاليه ومكلفه ومو اي مركز يسويها
2: ازيدك من الشعر بيت الحين مو بس البنات يسوونها والله حتى العيال صاروا يسووها
1: لا استغفر الله العظيم
0: يا عمي هذا مو تغيير في خلقة الله
2: دقيقة ترى مرة أوفر أنت إيش اللي خلقة الله ما خلق ترى عادي تجميل هذا تجميل ما
1: يا حبيبي
2: تغيير.
1: كيف عادي يا حبيبي ناس بتنفخ خدودها وناس بتسوي خشمها يا أخي حرام يا أخي ما ينفع كده ربنا خلقنا في أحسن تقويم وأي تعديل على الأمور هذه ترى حرام
2: هيا شوف أشتغل لي وضعية المفتي
0: ما دامكم أنتم الاثنين اختلفتوا أنا مالي شغل ما بفتي بأي شيء
3: هذا العالم اللي نحن قاعدين نعيش فيه الآن دون غيره من كل العوالم السابقة اللي أصبحت قضية الفتاوى والمناقشات والحوارات حول شكل الإنسان وهندامه وحول أيضا ما يتعلق بالأعضاء الخاصة فيه من ناحية الزراعة أو من ناحية إضافة أشياء وتحسينات متعلقة بالإنسان شغل الشاغل لكثير من الأنفس وخاصة القسم النسوي منه ولذلك الآن عندنا شركات التجميل أصبحت شركات عالمية كلها قاعدة تتدخل وتتخصص في كثير من مناحي الحياة موضوع تغيير خلق الله والتجميل موضوع متداخل لما نحن نتكلم عن أصول في عندنا أشياء ثابتة ما حنتناقش فيها اللي هي التغيير في خلق الله التغيير الشامل هذا أمر محرم واحد قاعد يغير جسمه تماما أو يتحول من جسم إلى جسم هذا الآن أمر متفق عليه أو يكون فيه لبس يعني فيه خداع للطرف الآخر واحد قاعد يقول والله أنا عمري 30 سنة هو عمره 60 سنة يصبغ أصباغ ويغير بعض التجعيدات ويرتب بعض الأمور كذا حتى يخادع الطرف الآخر يصير التغيير الكامل هذا تغيير محرم أو التغيير الذي فيه خداع في خداع للطرف الآخر هذا أمر متفق عليه في حرمته في أمور أخرى قاعدين نتفق ونختلف عليها اللي حنبينها اليوم ما بين تغيير خلق الله وما بين موضوع التجميل الأصل في الإنسان أنه يتجمل والإسلام دعا إلى الجمال وخاصة إذا رحنا رايحين إلى المساجد خذوا زينتكم عند كل مسجد وهذه الزينة زينة جمالية فيها تعبد لله سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على هندامه حريصا على لباسه وعنايته بل حتى نجد أن الدين الإسلامي دون غير الأديان هو الذي يعتني بالبدن وإن لبدنك عليك حقا هذه النظرة الشمولية للبدن مش هي فقط أنك أنت تنام بدري ولا تأخذ قسطك من الراحة لا النظرة الشاملة للبدن وهذه قاعد تأثر على نفسية الإنسان الإنسان المتعافي الإنسان اللي عنده شكل جيد وصحة جيدة هذا الإنسان لا شك أنه سيعود الأمر على نفسيته لما نتكلم عن موضوع التغيير وموضوع التجميل التجميل ماذا يعني؟ يعني في تدخل جراحي في شيء قاعدين ندخل فيه هذا التدخل تصحيحي أو تحسيني يعني يا في عيب قاعدين نصححه أو في شيء قاعدين نجمله ونحسنه هو جيد ولا حد يختلف عليه لكن لو كان كذا سيكون أفضل يصير عندنا التجميل نوعين إما أن يكون إصلاح عيب وهذا العيب ممكن يكون ضروري جدا شيء ضروري للغاية واحد سر له عاهة واحد سر له لا قدر الله حريق فهذا أمر واجب أمر ضروري وفي شيء اختياري الإنسان يختاره والله عنده كذا حبة معينة عنده وشم معين عنده شيء زايد فيحاول إيش يزيله بالليزر أو غير ذلك هذا باختيارك الشخصي مش أمر ضروري وطارئ يصير عندنا نوعين ضروري وعندنا أمر إيش اختياري الأمر الضروري مفهوم لأنه قاعد يعيد الإنسان إلى وضعه الطبيعي والأمر الاختياري منه ما هو مقبول ومنه ما هو مرفوض طيب خلينا نبدأ كذا حاجة حاجة نرتبها ونأخذها عشان نفرق بين هذا تغيير ولا هذا نوع من التجميل المقبول ولا نستغرب أن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة تدعو إلى الجمال وحديث إيش تدعو إلى النهي المتعلق بجسم الإنسان وشكل الإنسان نبدأ حاجة حاجة نتكلم نحن عن قضية الشعر لما جاء للشعر النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بعض القصات ها اللي سميت بالقزع والقزع بعض الناس فاهمينه غلط القزع ماذا يعني القزع عبارة عن نحت أغلب الشعر مش تخفيف من هنا شوية وتخفيف من هنا شوية وزيادة من الأعلى ولا زيادة هذا ما يسمى قزع مش هذا هو المنهي عنه المنهي عنه اللي هو أغلب الحلق واحد قاعد يحلق كده أقرع من كل الجهات ويخلي فوق زي القبعة هذا هو القزع لأنه هذا قاعد يخالف شكلك يخالف الذوق العام يخالف الشكل العام إنسان لازم يكون متناسق يكون يعني حتى شكله أمام الناس كما قال عليه الصلاة والسلام في المسند حتى تكونوا كأنكم شامة بين الناس، يكون شكلك هكذا إيش متناقص. فالحلق هذا كله من الأطراف يسمى قزع. ثم أنه حتى لو افترضنا جدلا أنه في واحد أخذ أشياء كثيرة من الشعر وبقى أغلب الشعر كذا بطرق مختلفة يمين ولا يسار ولا الأعلى ولا ها، هذا نهي كراهة وليس نهي تحريم على رأي جمهور الفقهاء. يعني اللي سوى هذا كان ما سوى أمر محرم، هو في الحقيقة خالف الدين، خالف السنة بهذا المعنى، ولكنه ليس آثما، ليس مرتكبا لحرام، خالف الشكل، خالف الهوية، خالف السنة، خالف فطرة الناس. فهذا نقول له أنت قاعد تترك شيء من جماليات الدين، يفترض أنك تتجمل وتكون إلى الأحسن، بس مش آثم بهذا الفعل، مش محرم، مكروه المورد، يعني تركت خلاف الأولى. والإنسان دائما عليه أن يتزين بالسلوك الجيد. طيب، في بعض الناس عنده أقرع شوية كذا من هنا ومن هنا في مشاكل أو الهرمونات أو النشأة، أو بعضهم ما شاء الله يصلع بشكل مفاجئ، كان تمام في وضعه الطبيعي وبعدين في خلال شهور راح كل الجماليات والشعر اللي فيه، فيبدأ يفكر في الزراعة مثلا. هذه الزراعة الآن اللي ما يسمى بزراعة الشعر قاعد تعيد الشعر لوضعه الطبيعي، يعيد الشعر إيش؟ أخذ من نفس بصيلات الجسم، نفس بصيلات الشعر، ووضعها في مكانها الطبيعي، فهذا لا حرج فيه. إذن هو قاعد يزرع من نفس جسمه ويعيد إلى الشكل الموجود. طيب، قضية أنه يأخذ قطعة ويوصلها، اللي سووه إيش؟ الوصل، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى إيش؟ عن الواصلة والمستوصلة اللي هي قاعد تسوي، أو هي نفسها المرأة اللي قاعد تسوي هذا الأمر. الوصل مقصود به هنا أمرين، إما الأمر الخداع. إيش يعني الخداع؟ يعني واحدة قاعد تقول شوفوا شكلي وشوفوا أناقتي، أو شكل واحد يقول لك شوف ما شاء الله، وهو رجل حرمة كبيرة واحد بيخطب واحدة، فالخدع بالشكل وما شاء الله شكلها وهندامة، فهذا أمر خداع. أو الأمر الآخر اللي هو يكون كاملا زي الباروكة كذا اللي تتركب من فوق لتحت بكمالها، لكن اللي قاعد تتركب لتكمل أجزاء من الشعر، أجزاء من الجسم، هذا لا حرج فيه، لأنه قاعد يعيد إلى الأمر الطبيعي. هو أصلا شعر طبيعي وقاعد يؤخذ وبعدين قاعد يتركب في أجزاء، ناس من الخلف، ناس من الأمام، ناس من الجوانب، فقاعد يأتي الطبيب أو يأتي المتخصص فيكملها، يكملها من شعر الإنسان. البعض يقول لك والله هذا شعر الإنسان يعني حرمة، يعني له حرمة، نقول هذا الشعر المقصوص الآن هم قاعدين يستخدموا شعر مقصوص وشعر زوائد، أو حتى البودرات هذه الموجودة، يأخذوا بعض الشعر اللي قاعد يأخذوا الحلاقين ويجمعوه مع بعض البعض ويطحن طحن وتصير بعضه إيش الأشكال اللي فيها البني واللي فيها الأسود وغير ذلك. هذه تقنيات قاعدة تستفاد من الزمن الحديث، ليست موجودة لا في عصر السلف الصالح رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. إذن المقصود بالوصل هنا الكامل اللي فيه خداع، أو الذي يقصد به الإنسان خداعا ابتداء. أما التكميل الجزء البسيط، الجزء الذي يعالج جوانب وعيد إلى الشكل المتناسق والشكل الطبيعي، فهذا لا مشكلة فيه. إذن فهمنا مسألة الوصل هنا. نأتي إلى جانب ثالث في الجسم وهو مسألة إيش؟ الحواجب. الشغلات الزائدة عندنا قاعدة عامة، كل شيء زايد ما في مشكلة، يعني عندنا شعرات زائدة هنا أو في اللحية في شعرات زائدة اللي بيطلق لحيته، فكل هذا يسموه التحذيف أو التهذيب، كل شيء أخذته أنت زائد، أو شعر هنا زائد ولا شعر في الأذن ولا شعر في الحواجب، كل هذا لا مشكلة فيه، كل الزوائد ما حنختلف عليها. طيب، ما هو النهي النمص اللي حدده النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النمص؟ النمص المقصود به ايش؟ انتبهوا، مقصود به اما ازاله كل الحاجب، الحاجب كله هذا يزال من الرجل او المراه، ازالته هذا هو المحرم، او ازالته لدرجه أن لا يكاد يرى. لكن لو واحده اخذت ايش؟ واحده اخذت والله موس ازالت اجزاء منه ورتبته وشكلته وحطته بالطريقه الجميله، هذا لا يسمى نمصا. النمص المنهي عنه هو الإزالة الكلية أو الترقيق الشديد بحيث أنه لا يرى، فتصير حتى شكل المرأة بشع، شكل كذا يعني هلال رقيق للغاية كأنه لا موجود، هذا هو النهي المنهي عنه. أما مسألة أنه النمص تبقى تشيل منها بعض الزوائد أو ترققه أو تجمله بما يتناسب معها أو ترتب بعض الأشياء عليها، هذا كله لا إشكال فيه، هذا لا يدخل في باب النهي. طيب، في نفس المنطقة، خلينا نحن إيش في الوجه ممكن يستفاد في أشياء أخرى، وهي ما يسمى بمسألة التعديل رقم واحد. إيش يعني التعديل؟ عنده والله خشمة شوية طويل تبغى تزبطه، عظمة زائدة تبغى تصححها، أو الرجل كذلك يعني يزبطه بعض، يسموه التعديل. هذا التعديل لا مشكلة فيه، تعديل لا مشكلة فيه، لماذا؟ نعيده إلى الأصل الطبيعي، واحدة كذا فيها شوية زوايد أو فيها شوية انحراف بسيط، إذا تناسقت وترتبت صار أمر طبيعي، بس مش طويل ونقصر وقصير ونطول يعني كذا كأنه إنسان آخر. ننتبه هنا، تغيير الكامل احنا نتكلم كأنه إزالة كاملة، التعديل التصويب ليكون بشكل طبيعي هذا لا حرج فيه. طيب بعد التعديل نجي لما يسمى الآن إما بالإزالة أو بالنفخ، يعني واحدة كده تزود شوية من من من من من الوجه أو أجزاء من الجسم تبدأ تزودها، كذلك الرجل نفس الآلية، إما في الشفايف إما في الوجه. ننتبه لهذا الأمر. ما يتعلق بأمر العلاج، يعني في بعض النسوة ممكن تستخدم كريمات وأدوات معينة فتضبط الوجه وتصفيه هذا ما في مشكلة، أو تضع بعض الإبر، هذا الإبر تحافظ على إيش؟ تحافظ على قلة التجعيد. ننتبه يا جماعة، الطب يتطور، العلم يتطور، هو ما هي ما قاعد تغير، هو ما قاعد يغير، إنما بعض المواد نحن حنبين الضوابط بعدين في النهاية، بعض المواد قاعد إيش تسوي؟ قاعد تحافظ على نضارة الوجه، تحافظ على الشد الموجود في الوجه بشكل طبيعي، هو ما غير خلقه، ما تغير شكله، إنما بعض الإبر، بعض يعني المواد الإضافية اللي قاعد تحسن تصحح، خاصة بعض التجاعيد السريعة أو بعضهم بسبب عوامل البيئة. مو نقول خلاص الله خلقك هكذا للبيئة وخلقك للمجتمع، المجتمع يتطور، الطب يتطور، فننتبه إلى هذه القضية، الإبر بسبب التجاعيد أو التصحيح. طيب بعضها أشبه ما تكون بالعيب، يعني فيها زيادة نفخة هنا ولا في جهة الوجه أو جهة الأنف فتضع بعض الإبر فتخففها أو تزيدها قليلا. هذا الحكم فيه أنا مع الدكتور عبد الكريم زيدان رحمة الله عليه، الذي ألف أهم كتاب في التاريخ الحديث عن المرأة، سماه أحكام المرأة والبيت المسلم في 11 مجلد، توفي رحمة الله عليه قبل سنة من الآن أو سنتين، الدكتور عبد الكريم زيدان العالم العراقي الفقيه والأصولي الكبير، عندما مر على هذه المسألة أنا معه فيها. هذه المسألة أشياء بسيطة يا جماعة، الأشياء محدودة، إما زيادة خفيفة أو تكون هي فيها مبالغة فتقوم إيش تخفف منها بحيث أن يكون الشكل الطبيعي الشكل المتناسق. ما حكمه؟ حكمه مكروه، مش محرم، مكروه. لماذا؟ نتعود إلى الشكل الطبيعي، خاصة بعض يكون أشياء في الأكل، بعض يكون أشياء في الأمور البيئية أو بعض الأشياء الاجتماعية أو بعض الأشياء الخلقية، فلما تكون بشكل متناسق معقول ومطلوب فهذا لا حرج فيه، يكون إلى درجة الكراهية، يعني الأفضل أن تبقى على ما هي عليه. لاحظ هنا ما قاعدين نغير تغيير كامل، هنا قاعدين نصوب، هنا قاعدين نصحح، هنا قاعدين نسوي شوية تغييرات. كذلك ما يتعلق مثلا بأجزاء في المرأة مثل قضية الثديين مثلا، إما زيادة وإما نقصان، البعض يشفط بعض الأشياء أو تزيد بعض الأشياء، الشيء المتناسق مع الجسم، الشيء الذي هو على أصل الطبيعة، فهذا عند الإمام والشيخ عبد الكريم زيدان وأنا معه في ذلك في لا درجة الكراهية، يعني خليك على ما أنت عليه وخليك على ما أنت عليه. لو زدت شيء بسيط أو شيء مش تغيير كامل، كان واحدة قلبت من شكل إلى شكل، دائما نقول التبديل الكامل عندنا في مشكلة، لكن نحن نتكلم عن أشياء بسيطة في المعالجة، أشياء بسيطة في التصحيح في التصويب من باب أنها تكون أفضل وأحسن فلا حرج في ذلك. وكذلك البعض ايش قاعد يسوي؟ قاعد ياخذ إبر من أجل التطويل، يعني في ناس مقاس معين يعني له طول معين وبعدين ياخذ بعض الإبر على مدى سنوات فيطول. أنا أعرف بعض الأصدقاء يعني كانوا في الثانوية بطول معين بعدين راحوا بريطانيا بعد فترة ما شاء الله صار شكله وطوله متناسق، هذا غير موجود في زمن السلف الصالح، وهذا ما تغير خلقه، اللهم انه ايش في زياده في الطول تساعده، يعني زي ما يقولوا الطول عز بعض الاشياء، فهذه مش قاعدين نغير خلق الله، نحن بعض المواد تساعدك على الشيء الطبيعي، انت قاعد كانك تنمو نمو طبيعي، زي ما بعض المواد الان الغذائيه ما كانت موجوده في السلف الصالح موجوده اليوم، ساعدتك عوامل التغذيه، ساعدتك بعض الادويه الحديثه، ايش سوت فيك؟ زادت بعد اذن الله عز وجل وتوفيق الله من الاعمار، وهذه مساله متفق عليها اليوم عند كل الاطباء والعلماء انه زياده الاعمار بسبب النمو بسبب الطب بسبب العلاج، وتناقشنا فيها سابقا في حلقه الالحاد عندما قلنا كيف يفكر الملحدين في مساله اليه العلم كانوا يحاولوا يؤلهونه، فنحن قاعدين نستفيد، هذا الان علم حديث يساعدك في النمو الطبيعي بعد أن كان سان قصير، زاد بعض الأشياء فصار أمرا طبيعيا، يعني أنت ما تلاقي تغير خلق الله، هو خلق الله الرجل واليد وكذا، اللهم طال قصر فهذا يساعدك كأنه جزء من العلاج. فهذه الأدوية وهذه الإبر لا مشكلة فيها ولا حرج. طيب ننتقل إلى مسألة أخرى وهي متعلق بالتحسينات الشكلية الجمالية، يعني الأسنان وزراعتها وبعض التصحيحات اللي فيها، هذا كله من باب

ليس بهذا الأمر. الآن قضية الزراعة، واحد يحتاج إلى كلية، واحد عنده والله قضايا من أجزاء الجسم، أو واحد مات فيمكن أن ننقل الأعضاء إلى طرف آخر مريض هو بأمس الحاجة إليها. إن كان الإنسان حيا هذا رقم واحد، وله حاجة ماسة مثلا إلى كلية، وهناك ممكن من يخدم في هذا الباب، حينئذ نقول والله إذا كنت أنت يا مريض بحاجة لها ماسة ويوجد طرف آخر يساعدك وينقل لك الكلية ولا تؤثر عليه ولا تسبب له ضررا، وليست هي الشيء الوحيد اللي عنده ممكن يستخدم شيء ثاني والطب يؤكد هذا، فأنت تقدم هذا من باب ماذا؟ تقدم هذا من باب المساعدة، تقدم هذا من باب إيش؟ المعاونة، إحياء الطرف الآخر، ومن أحياء فكأنما إيش؟ أحياء الناس جميعا. وأعجبني جدا العلامة الكبير الشيخ يوسف القرضاوي عندما قال هذا من باب ماذا؟ هذا من باب إحياء النفس بكل شمولها، مش فقط أنك تحياها يعني كانت ستموت فأحييتها، لا، إحياء النفس من داخلها، لأنك إنسان ستشعر بالراحة والطمأنينة والعمل والإنجاز، هذا يدخل في هذا الباب. الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمة الله عليه كان يرفض هذا، يرفض نقل الأعضاء من جسم إلى جسم. ليش يا شيخ محمد متولي الشعراوي؟ كان يقول، وأيضا مجموعة من العلماء معه من المعاصرين، يقول هذا لأن جسمك ليس ملكك، إنما الجسم ملك، ملك الله سبحانه وتعالى، ملكك إياه، خلاه عندك بس هو ملك الله، فأنت لا تستخدم أشياء هي من ملك الله، هذا رؤيته. الشيخ القرضاوي جوابه أيضا مقنع جدا، كان يقول نعم هو ملكك إياه، ولكن جعل لك حق التصرف فيما لا يتعارض مع أمر الله. يعني الآن المال مال مين؟ مال الله، بس أعطاك إياه ملكك إياه، بس أنت تستخدمه في الحدود التي أذان الله عز وجل لك بها. وكذلك الأعضاء، هذا العضو ملكك إياه، فإن كنت تعيش به والله عز وجل أعلم أنك أنت ممكن تعيش بكلية وتعيش ببعض الأعضاء وتأخذ جزء وتعطي للطرف الآخر جزء، فالله عز وجل يعلم سبحانه وتعالى أنك ممكن تعيش، والطب الحديث يؤكد هذا، فيمكن أن تستخدم من جسم إلى جسم آخر في حالة إيش؟ في حالة الحاجة. طيب خلينا نضبطها، رتبها لنا، نسقها لنا، بغض النظر عن هذه الأعضاء أيا كانت الأعضاء، ممكن نضعها في الضوابط التالية. رقم واحد، أنه نقل هذا العضو يجب أن يكون بإذن صاحبه، ويكون هذا الرجل مكلف، مش ناخذ من واحد طفل صغير أو واحد ما يدري أو واحد مجنون، لا يجوز الاعتداء على البدن، لازم يكون هذا الواحد واعي ويكون مدرك وعاقل وبالغ، فحينئذ نستأذنه، فإذا أذن فيكون هذا من باب الانتفاع للطرف الآخر، حتى ولو ضحى بجزء من جسمه فهو مأجور على هذا الفعل، والجود بالنفس أقصى غاية الجود. رقم اثنين، انه ما ينقل عضو وحيد، يعني ما يصير واحد ينقل قلب، يقول خذ قلبي وروح اعطيه للطرف الاخر، او شيء يهلك به الانسان او يموت او يعرض نفسه الى درجه الخطر الكبير. فرقم اثنين، لا تنقل عضوا ثابتا يعني وحيدا لا يمكن الانسان ان يعيش الا به. رقم ثلاثه، لا ينقل شيء هو من المورثات، يعني ما يصير واحد ينقل مبيض ولا ينقل خصية ولا ليش، هذه تتعلق بالولادة وتتعلق بالأبناء والذرية والنسب، لأنه هذه فيها المكونات الحقيقية، فهذه أشياء خاصة بالإنسان. رقم أربعة، ما يكون فيه ضرر عليك، يعني يجي الطبيب يقول لا والله ترى لو نقلته نسبة التعب ونسبة الإذى ونسبة المرض حتكون عالية، فإذا تحققنا من هذا، هذا شيء جيد بالنسبة لمين؟ بالنسبة للإنسان. رقم خمسة، أنه يكون في مكان صحيح، يعني إما مستشفى حقيقية وناس متخصصون حتى يقومون بهذا الدور، دور المعالجة. رقم ستة، يغلب على ظن الطبيب أنك لو نقلت العضو للطرف الآخر، يغلب ها على ظن الطبيب أنك بإذن الله حينفعك، يصير ما يصير هكذا، كان يقول خلينا نجرب، نأخذ عضو ونجرب، لا، المسألة ليست بهذه المنطقية، إنما يغلب على وجه الحقيقة والانتفاع، نحن نتكلم بشكل إيش؟ بشكل غالب. النقطة التي تليها، ممكن يكون هذا الإنسان الذي سنأخذ منه العضو ميت، هنتكلم مع مين؟ نتكلم مع الورثة ونقول تعالوا يا ورثة، والله ابنكم هذا هل يمكن أن ينقل منه العضو؟ بعضهم يقول لك لا، يعني كسر العظم الميت ككسره حي خلاص، نفس الآلية. نقول هنا كما يقول بعض الفقهاء ومنهم جاد الحق عالم الأزهر وشيخ الأزهر الشريف، أنت لم تكسر عظما، أنت هنا إيش؟ قاعد تأخذ عضو بطريقة معينة، لم تؤذي لم تكسر، أنت أخذت هذا العضو لينتفع به طرف آخر فيحيا به، وهذا بتوفيق الله عز وجل وكرم الله. فإذا وافقوا الورثة اللي هم المسؤولين عن هذا الميت وجثة هذا الميت، وفعلا في انتفاع حقيقي، أو أوصى هذا الإنسان قبل وفاته
وقال يا جماعة الخير أنا ممكن أن أعطي هذا العضو لطرف آخر. نعم.

ولكن يمكن للعلم الحديث أن ينتفع بها الإنسان ويأخذ جزءا لا يسبب له هلاكا. فإذا هذا الميت اللي هو خلاص توفى ورثته يمكن أن ينقل هذا العضو بعد ذلك إلى مين؟ إلى الطرف الآخر الذي سينتفع به. لاحظوا الآن الموضوع كذا بشموله وتمامه، نتكلم جزء منه. قلنا ضروري لا يعيش الإنسان إلا به، اللي هو العمليات الجراحية هذه الضرورية للتجميل للتحسين للتصويب. وترى بالمناسبة ليس كل شيء، يعني ما تقدر تسوي أي حاجة. زمان المقدمة المشهورة أوبرا قدمت حلقة تلفزيونية عن واحد كان مخمور والعياذ بالله، فسوى حادث سيارة، والحلقة في غاية الحزن والألم. أنا ما أشوفها سبحان الله يكون فيها تأثير شديد الحلقة. فواحد كان مخمور صدم واحدة فتاة وكانت في يعني مقتبل العمر 16 أو 17 سنة، فسووا لها تقريبا كان فوق 20 عملية تجميل. والفتاة لما تشوفها سبحان الله كأنها قطعة جبنة يعني فيها ثقوب لا تكاد تميز، لا وجه لا شعر لا شكل، رغم كل عشرات العمليات التجميلية الموجودة في البلاد التقنية الحديثة. فبعد ذلك جابت المقدمة هذه أم الولد اللي هو مسجون الولد، وجابت الأم أول مرة تشوف إيش سوى ولدها بسبب الخمر، إيش سوى فيها سوى العياذ بالله، أم الخبائث. فدخلت الأم وجاءت هذه الفتاة فما كادت تصدق يعني الشكل اللي كان موجود. فقدر ما يسوى عمليات التجميل لا يعني بالضرورة أنها تستطيع أن تفعل كل شيء. يبقى الله سبحانه وتعالى هو الذي صوركم وأحسن صوركم، خلق الله وكمال الله. ولا يعني هذا أنك أنت قاعد تعبث بخلق الله. قلنا العبث الكامل حرام، التغيير التام حرام، التحسيني التجميلي الذي لا ينقلك من صورة إلى صورة أخرى هذا كله يا جماعة الخير هو وضع معاصر، نحسنه نطوره نصوب بعض الأشياء التي فيه ولا نقع في دائرة دائما خلاص تغيير خلق الله ولو في تحسينات، فنقع في تناقضات أشياء نأذن بها وأشياء ما نأذن بها. هذه أيها الإخوة والأخوات خلاصة عامة لموضوع العمليات التجميلية المتعلقة بجسم الإنسان، ما يتعلق منها أيضا بالزراعة، أمور تحتاج إلى أطباء، أمور تحتاج إلى علماء شريعة، أمور تحتاج إلى الواقع المعاصر من تطوراته وتحسيناته اللي قاعد ينتفع بها الإنسان لا يتغير كليا تغيير خلق الله عز وجل. أن نقرأ أيضا بعض ما قاله الفقهاء قديما ونربطه بواقع العصر اليوم بمستجداته بتطوراته بآلياته حتى يكون الاجتهاد المبني على أصول وكماليات شريعة. هكذا نعيش واقعنا ونفهم ديننا بشكل صحيح، لا تتعارض النصوص ولا يعني طرف يذهب بها ذات اليمين أو ذات الشمال حتى يتكامل هذا الدين. نسأل الله عز وجل أن يبارك لنا في أعمالنا وأعمالنا، ونحن ندرك ونفهم أن الجوهر هنا جوهر القلوب، وأن الإنسان الطبيعي. خلينا أقول لكم نكتة حصلت مع المتنبي. مر المرات جابوا معه واحد ودخلوه على سيف الدولة وفيه يعني شيء من الجمال، فقالوا للمتنبي نبغاك تمدحه عند سيف الدولة، تمدح شكله عند سيف الدولة عشان يعطيه فلوس ونحن حناخذ من هذا الرجل فلوس يعني، فمدحنا شكله. ففهم المتنبي القصة، فلما دخلوا على سيف الدولة قال هذا البيت من الشعر، قال: حسن الحضارة ممزوج بتطرية، وفي البداوة حسن غير ممزوج. هو يقول له الحضارة المدنية هذا كله عبارة عن بويات وأشكال وألوان، وفي البداوة طبيعة الزهور والأنهار هذه خلق الله ما في عبث. فيقول لك حسن الحضارة جمال الحضارة ممزوج بتطرية، وفي البداوة حسن غير ممزوج. يقول لك الأصل الخلق هو الإنسان الجميل بداخله والإنسان كما هو عليه، مش اللي قاعدين نشكله ونجمله وكذا حتى نقنع به الطرف الآخر. فدائما بالعكس والله، الفتاة على طبيعتها وأناقتها زي ما هي ربي خلقها، الناس تحبها وتأواها، ويا في زوج عاشق زي ما هي، أنت تظنها يعني الله فيها شيء، هو بالنسبة له ملكة جمال ولا يستغني عنها. وهو كذلك يكون ربما يعني هندامه أو شكله حتى كذا طبيعي. هذا يا جماعة الخير يحب ويؤلف لأنه على طبيعة الأصل طبيعة الخلق، ومع ذلك لا نمنع بعضش بعض اللفتات البسيطة أو بعض اللفتات الزائدة. وإن كان للأسف من النساء زيادة هذه الأيام أنه لما يشوف مسلسلات وتمثيليات يبغى الزوج يكون شنب بطريقة معينة ويبغى مدريش بطريقة، أو أحيانا برضو للأسف بعض الأزواج يلاقي قصة حرمة معينة ولبس حرمة معينة يسوي ويعملي. هذه الأشياء دخلت في العصر الحديث، كل ما كان في أمور الشرع أمور المنطق والعقل فهي مقبولة ومن التحسينات المطلوبة. ديننا فيه ضروريات وفي حاجيات وفي تحسينيات، تحسينيات الجمال مطلوبة وليست منفية، وهي تتناسق مع الإنسان وحياته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: وإلى لقاء قادم مع برنامج أقنعني مع الدكتور علي العمري. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: دعاء ورجاء.
2: فرع لأبواب السماء.
3: أهواك إلهي وهواك حياة حياتي وهنا شرفي
2: وعبر الأثير صفاء.

0: إنها صوت الحق.
1: فغدا نصر يحتفى.
0: إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: فغدا نصر يحتفى.
0: إذاعة التوحيد الإسلامي. نور وضياء.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي معكم عبر الموجات العاملة في لبنان 103.5 ميجاهرتز أف أم 105.3 ميجاهرتز أف أم صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تميزه عبر الأثير.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعي الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج المسلسل الدرامي ساعة الصفر. ساعة الصفر. ساعة الصفر. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: ساعة الصفر. قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب.
1: وين عم أبو بهجة؟ بشوفك مروح بدري.
2: أي الحياة كلها شغل يا أبو رمزي. أي والله لو واحد بده يلحق الشغل بيبات في المحل.
1: والله قولتك، العمر بخلص والشغل ما بخلص. اتفضل اتفضل.
2: والله ما أنا قادر أحط حاجة في تمي، اتغدينا العصر.
1: يا راجل هادي حبة بودقان أبو سرة زي العسل.
2: والله عارف إنه بضاعتك نظيفة، بس والله ما أنا قادر يا أبو رمزي.
1: أي أنت بدك تزور من الحبة، صرت بددها عليك يا راجل.
2: يسلموا يسلموا يا أبو رمزي.
1: بدي أركب على القهوة، اصحى تقول لي مستعجل.
2: ولا يهمك.
3: هاي 10 دجاجات في قلب الكيس وفوقيهم الزبالة، عشان لو صدفة رجع أبو بهجة على المحل ومسكني يلاقي زبالة ما يشوفش الدجاج.
4: هاي مسك الكيس وطلع من المحل. يخرب بيتك. القدر عليه بدي أقول له كيف تسرق أنت أخبط بوكس في قلب الكيس وخلي الدجاج يصوق على القيت. قال أبدا اتصل فيه بلاش يزعل أبو بهجة.
1: تشربها سادة ولا حلوة يا أبو بهجة؟
2: أي لا، هو احنا شباب نشرب القهوة بسكر.
1: اتفضل يا سيدي، الله يمسيك بالخير.
2: الله يسعد مساك أبو رمزي. أها معلش بعد إذنك جوالي برن.
1: خد راحتك.
2: ألو
5: أبو بهجة، هاي هكيت جسمه خميس محك كيس وهي قاعد بطلع شمال يمين شمال يمين وهي طلع متوجه على الشارع تبع جسمه ضرب ونافذ.
2: طب وطي صوتك، الله يخرب بيتك، بدك تصحي كل المنطقة، وطي صوتك.
5: مش سامع، سمعني، مش سامع علي صوتك.
2: ولك وطي صوتك بقول لك، الله يخرب بيتك.
1: ايش الدعوة وبهجة، في مشكلة ولا ايش؟
2: لا والله هذا رجب بتصل علي، بس لما بيحكي تحسه بيأدن. يا رجب طيب
5: بقول لك هاي اخذ الكيس ومتوجه على الشارع تعضوه منافذ.
2: طيب ماشي خلص، انت توكل على الله وروح.
5: هو وصيب الهدف؟
2: اتحسسنيش يا رجب انك اخوك، انت بتشتغل في المكافحة، روح روح.
5: طب هو معاه كيس حقيته وبصراش سارق، يمكن سارق الميزان ويمكن سارق الشبشب والجرابين تبعوتي. الشبشب الفايتين شمال بروح فيه على الحمام.
2: روح روح بقول لك. خلص روح.
5: طيب ألقيت روح ماشي.
2: طيب بعد اذنك يا ابو رمزي.
1: ايش الدعوة، ايش في، مالك توترت؟
2: لا والله في موضوع بدي اخلصه بس. سلام عليكم.
1: طب والقهوة يا راجل؟
2: معلش معلش سامحني،

0: كله جاهز يا معلم، نظفت تمام.
1: نقعت الحمص والفول لبكرة؟
0: صحيح يا معلم.
1: طب يلا غير وعيك عشان نروح نروح.
0: ماشي، 5 دقايق.
2: السلام عليكم.
1: يا هلا هلا عم ابو بهجت، تفضل تفضل.
2: عايزك في موضوع ضروري جدا جدا.
1: اللهم اجعله خير. ايش الدعوة يا عم ابو بهجت؟
2: بدي اياك تشغلها السيارة وتطلع معايا.
1: طب انت بس قل لي ايش الدعوة، في حدا بدي يروح على المستشفى، في صاير اشي معاك، قل لي.
2: انت بس شغل واطلع.
1: طيب شوية ابو بهجت، المصباح راح يغير وعيه عشان بالمرة نسكر وناخده معنا بالمرة.
2: خليه يسكر لحاله، فيش وقت تطلع.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله. حاضر يا أبو بهجت يلا.
3: تعرف يا معلم أبو رامي، لما كنت عند المعلم صخر بصراحة انهبلت.
4: ليش انهبلت؟
3: عالم آخر، ما تقول إلا مملكة. الفيلا عاملها بنص الشجر، وعنده بركة سباحة، وعنده 3 براكسات غير السيارات.
4: ولك هذا صخر ابن ابو صخر. انت عارف مين ابو صخر؟ ابو صخر هذا الكينج. وابو صخر قبل ما ينحبس كان يملع 10-15 مليون دولار، وكلهن هلقيت في تصرف ابنه صخر.
3: طيب يا معلم، احنا ليش ما نشتغل لحالنا ونعمل مملكة زي هيك؟
4: في مثل بقول اكل العنب حبة حبة. تاني حاجة، شغلنا زي الماشي على الصراط، اي دقمة بقع في النار.
3: طيب يا معلم، هاي صخر ليش ما وقع في النار؟
4: والله شكلك عايش في المريخ انت، مش في هالبلد. ولك ابوه كان بده ياخذ اعدام، ودفعوا الاف الدولارات للمحاميين عشان ياخذ مؤبد. انت بترضى حد يديك 100,000 دولار وتنحبس لك شهر عند المكافحة؟
3: والله بصراحة يا معلم باخدهم.
4: بتحكي في الوسع هيك، بس لو خشيت جوا بتصير تقول لو ملايين الدنيا كلها وما ضلش يوم. انا بدي اياك يا امجد تركز معايا، في صفقة كبيرة وهبرة كبيرة جاية، والكل حيستفيد منها.
3: يعني المعلم صخر لما اجتمعت انت وياه لحالكو حكالك هيك؟
4: صحيح. والشغلة هادي حنرتاح بعديها سنة، وحنصير نمشي في الشارع نمسك السلم بالعرض.
3: يعني يا معلم انا حستفيد زيك
4: في الصفقة هادي؟ حتاخد نسبة كبير، انا بتخلاش عنها.
3: حبيبي يا معلم، طول عمرك كبير، ربي يخليك لنا.
4: بس بدي تدير بالك وتجند لك من واحد للشغل الجديد. الصفقة هذه بدها ناس يكونوا امينين، ومن هالجيت بدك تبلش.
3: ولا يهمك يا معلم.
1: انا هالجيت نفسي تفهمني يا ابو بهجت، ليش احنا بنمشي دقة دقة وطفيين الضواو؟ احكي لي، انا هالجيت صرت في المعمعة، بديش ادخل في موضوع يجيب لي مشاكل.
2: ولا مشاكل ولا حاجة يا مطيع، بس انت امشي زي ما بقول لك.
1: اسمع يا ابو بهجة، انا بمشيش وانا مغمض. هلقيت طفي السيارة، احكي لي ايش القصة.
2: صل على رسول الله
1: عليه الصلاة والسلام.
2: هلقيت انت يا مطيع، لو عرفت انه مصباح اللي عندك بيسرقك ولكن انت مش ماسك عليه ممسك، ايش بتعمل؟
1: علشان ما ظلموش يا ابو بهجة براقبه وبمسكه وهو متلبس، بعدين بقول له انت من طريق وانا من طريق.
2: الله يفتح عليك، هيك جاوبت على كل اللي تسأل عنه.
1: برضو أنا مش فاهم يا أبو بهجت.
2: مطيع، شايف اللي حامل الكيس وقاعد بيمشي قدامنا؟
1: أنا مش شايفه كويس عشان طفين الضواو، بس أنا شايف واحد بيمشي بس بعيد شوية.
2: هذا خميس اللي اشتغل عندك وطرده.
1: طيب ماشي، ايش قصته يعني؟
2: شايف الكيس اللي حامله؟
1: اه.
2: الكيس يا مطيع هذا فيه بضاعة من المحل، سرقها ورايح يبيعها.
1: طيب انت ايش عرفك ابو بهجت انه سرقها من المحل؟
2: قبل هيك يا مطيع كان ماخد دجاج ورايح بايعه لابو خالد، وحاطط حقه في جيبته، لقوا ايش بايع الكيلو ب8 شيكل، اقل من السوق ب4 شيكل يعني، وحط حقهم في جيبته وما قليش. ولما روحت ورجعته قال لا يا عمي رجب مش فاهم القصة.
1: طيب كان انت رحت ابو خالد وسألته قبل ما تظلمه؟
2: ما رحت، وابو خالد قال الصحيح.
1: يعني ابو بهجت خميس طلع فعلا انه سرق بضاعة؟
2: صحيح يا مطيع. وانا ايش عملت هالقيت؟ روحت انا ورجب وسبناه في المحل لحاله، قلنا له بس تخلص تنظيف بتسكر وبتروح، وهيو مسكر وماخذ بضاعة وابصر وين رايح يبيعها.
1: على هيك احنا بدنا نضلنا وراه علشان نشوف البضاعة وين بده يبيعها.
2: يا عيني عليك، هيك فهمتني.
1: اخص عليك يا خميس، بتخون اللي أمنك على ماله، ولك يخرب بيتك واللي بيأكل من الصحن بتفيه. عالموت معاك يا ابو بهجت عالموت.
2: دقة دقة يا مطيع عبين ما نشوف وين بده يوصل.
1: لقيت الواحد بسوق بنفس معاك.
5: مالك مش نايم لهالقيت يا حردون؟ ايش القصة؟
6: ولا حاجة، عشان نمت في نهار يا معلم.
5: طب شد حيلك يا حردون، الشغل الجديد جاي.
6: يعني من نرجع نوزع؟
5: مش قلت لك في هبرة كبيرة جاي؟ وليش انت نظفت البركسات وفقدت السيارات؟
6: طب وقتش الهبرة جاي؟
5: هذا العلم عند المعلم صخر مش عنا، احنا علينا التنفيذ وبس.
1: والله يا ابو بهجت كلامك صحيح، هي بيع الدجاج لابو خضر، وهي ابو خضر قاعد بيعدله في المصاري. الله يخرب بيتك يا خميس.
2: والله ما انا عارف ايش اسوي معاه. هيك يا خميس، هيك بتقطع في رزقتك ورزقه اولادك. طب انا ايش عملت؟ عملت معك شي غلط؟ حسبي الله ونعم الوكيل. بس
1: انت هلقيت بدك تضلك تتحسبن وتضيع الدليل؟ هلقيت بدك تدعس بنزين ونمسك متلبس؟
2: لا لا خلص خلص يا مطيع، انا مسامح، بديش افضح وخلص.
1: لا يا حبيبي، انت بكره لما تطردوا من الشغل بفضحوك الناس. انت بدك تقول انا طردته عشان هو حرامي؟
2: يعني هيك قولتك يا مطيع؟
1: مالك يا ابو بهجت؟
2: طب خلص توكل على الله، روح بسرعه.
7: ايش هتطول عالي هذه؟ وايش السياره المسرعه؟
2: على عافيه يا خميس.
7: مين ابو بهجت؟
2: والله يعني انا مصدوم، اول مره في حياتي اعرف ان انت تاجر كبير وبتبيع دجاج في الليل.
7: لا لا لا لا لا لا لا لا لا، انت ابو بهجت فهم القصه غلط.
2: شو فهم غلط؟ معي المصارف في ايدك.
1: مش عيب عليك، مش عيب يا خميس، بكفي. انا طردتك من عندي ليش؟ ما تعلمتش؟
2: استنى يا مطيع استنى.
7: مالكوا انتوا بتتعاملوا معي انا حرامي؟ يعني حرامي انا؟ بعدين انت ايش قصتك يا مطيع؟ ايش لك دخل؟
1: ولك كيف ايش اللي دخل؟ يما موقع عينك، ولك احنا مراقبينك من اول ما مشيت.
7: انا تفهمش ابو بهجت غلط، مش انت سبتني في المحل وروحت؟ الراجل اتصل علي تلفون وبده دجاج.
1: خلص يا حبيبي ما احنا فيها هينا. دق يا ابو بهجت على باب ابو خضر واساله.
7: عم ابو بهجت الله يرضى عليك، خلي مطيع روح مطيع، بنتفاهم انا وياك ابو بهجت.
2: مطيع مش حيروح، مطيع حيضل موجود لانه شاهد. هلقيت يا اما بتحكي الصحيح يا اما والله العظيم لدق ابو خضر وخليه يحكي كل اشي.
7: لا يا عم ابو بهجت لا تفضحنيش، الله يرضى عليك، الله يرضى عليك ابو بهجت، تفضحنيش.
2: طيب احكي لي ايش اللي عملته وايش اللي سرقته من حد ما اشتغلت عندي لهالقيت.
7: والله يا عم بهجت والله بس مرتين غوان الشيطان، عشان بنتي بدها تتعالج واشتري لها علاج، بس ما فيش غيرهم. والله المرة اللي فاتت بعتهم لابو خالد، والمرة هذه لابو خضر، عشان بنتي بدها تتعالج بدنا اجيب لها الدواء.
2: يعني واحد بنته مريضة بده يعالجها بمال حرام؟ يعني مثلا يا خميس لو انت وجيت قلت لي يا عم ابو بهجت بدي 100 ولا 200 شيكل عشان علاج لبنت المريضة، انا بدي اقول لك لا؟
7: اخجلت يا عم ابو بهجت، اخجلت اطلب منك، ايش بدي اسوي؟
2: خجلت مني انا؟ عبد مخلوق بني ادم، ما خجلتش من ربنا وانت بتسرق؟
7: انا والله يا عم بهجت كنت ناوي ارجعهم، سامحني بس.
2: حسبنا الله ونعم الوكيل. اسمع يا خميس، انا مكاني مكان رزق ومكان شغل، مكان محترم، وللاسف ما بشغل حرامية وخاينين عندي. الله يسهل عليك يا خميس.
1: وين الله يسهل عليك؟ خد حق الدجاج يا زلمة.
7: لا لا يا عم بهجت، انت كبرت زاد على اللزوم، يعني اللي تطردني من الشغل؟
2: اسمع لما اقول لك، بكره من الصبح بتيجي بتاخذ بقيه حسابك، والدجاج اللي بعته اذا بنتك مريضه، ها اذا بنتك مريضه انا مسامحك فيه. يلا يا مطيع.
1: يا زلمه كان رحت على الشرطه وريحت راسك يا زلمه، موقع عينه.
2: يلا خلص.
1: وين هلقيت يا عم بهجت؟ عبدالله وصلك؟
2: لا، وصلنا لعند ابو رمزي عشان وعدته ان نشرب عنده القهوه، وحكيت له اني ارجع لك.
1: ماشي بالامر ابو بهجت.
5: يا رجب خلص اكلت مخي، يا راجل اكلت مخي، روح روح خلص.
7: ما بديش اروح، انا بدي استنى ابو بهجت ايش بده يعمل مع الحراميين ساقوا المحل.
5: ولك اي حراميين؟
7: ابو بهجت قال لي تخبى في الشارع، ولك راقب شو اسمه خميس، عشان خميس ضاروا لحاله في الدكانة، وراح حمل كيس ما ياكله دجاج، حط فوقيه دجاجين دجاج وريش عشان كأنه زبالة، وضاروا ماشي
8: وابو بهجت قال لي من حد ما يعمل زي هيك اتصل علي.
9: يعني انت لما اتصلت على ابو بهجت كنت حكي له انه خميس اخذ الكيس وشرد من الدكانه.
8: اشرد ما قال لي انت راكبه.
9: طب وايش دراك انه خميس هذا؟
8: ما اعرفش انا، هو خميس انا بعرف كان يشتغل معايا.
9: اكيد ابو بهجت طلع وراح لحقه،
8: وعشان هيك انا بدي اقعد استناه بدي اشوف ايش بده يعمل.
9: هاي مطيع وابو بهجت في السياره.
2: اتأخرت عليك، معلش سامحني يا ابو رمزي.
9: طب ليش ما نزل مطيع؟ انزل يا مطيع. مطيع تعال القهوة جاهزة.
10: حبيبي يا ابو رمزي، ما بنستغنى عنك. معلش والله بدي الحق اروح، الصبح عندي شغل. اعتبر القهوة مشروبة. يلا السلام عليكم.
9: الله يسهل عليك.
2: رجب ولك ايش مقعدك عند ابو رمزي؟ مش قلت لك روح؟
8: مش انت قلت لي ضلك راقب خميس عشان بسرق الدجاج، وانا ضليت راقب فيه واتصلت عليك تلفون، وانا عيني قاعد بستنى بدي اشوفك جبت الشرطه عشان اذا ما جبتهاش اتصل في اخوي الضابط يجيب 4 دبابات و82 طياره.
2: الله يحرقك، ولك كيف بتحكي هيك كلام؟ ولا
9: ما خلص اكل مخي، حكالي القصه من طقطق لسلام عليكم.
2: ولا مش انا قلت لك تفتحش تمك؟
8: ما ضليت مسكرت امي، كنت انخنق كنت بموت، في الاخير فتحته عشان احكي.
2: طيب يلا روح روح خلص.
8: ما بدي اجيب لي موز لسه ابو رمزي.
9: خذ هاي قرن يا رجب، يلا توكل على الله.
8: والسلام عليكم. وعليكم السلام. قد منك بويز.
9: ايش يا عم ابو بهجت؟ صحيح اللي بصير؟ معلش انا مش غريب يعني.
2: هو ايش حكى لك رجب بالضبط؟
9: بقول لي انه انت حاطه تراقب خميس، وخميس بعد ما خلص من الشغل سرق كيس دجاج وضله شارد.
2: لا ما تردش عليه يا زلمه، بترد على رجب انت. كل القصه اللي انا قلت لخميس خد كيس هالدجاج وروح ودي له بخضر.
9: طب وليش رامي رجب يراقبه؟
2: بالله عليك انت بتصدق رجب؟ قلت له روح روح. لا جاي قاعد عندك، بقول له شمال بيقول لي يمين، بقول له يمين بيقول لي شمال.
9: الله يعينك والله اللي بيشغل.

قدمنا لكم المسلسل الاجتماعي ساعة الصفر. قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم المسلسل الدرامي ساعة الصف. ساعة الصف. ساعة الصف. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي البرامج والفقرات المميزة.

0: فقرة
1: سطور المجد من تاريخنا واهتف لمن هو بالحقيقة جاهل
0: لم يرجع القدس التفاوض مرة.
1: القدس يرجعها قنا
0: وقنابل.
1: لم يرجع القدس التفاوض مرة يرجعها قنا وقنابل. على خطاك نسيم،
2: نحن مسلمون موحدون
1: حتى الرمق الأخير،
3: تابع المسيرة إلى الله
1: وحين النداء،
2: اللهم اجعلنا من الصالحين المصلحين.
1: نلبي
3: عليكم أن تتابعوا المسيرة
1: دونما تأخير،
3: يعني أن نصدع بالحق.
1: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.
3: تلك هي الصدقة الجارية التي أدركها سلفنا الصالح.
1: معكم نواصل المسير،
4: لأننا أمة مأمورة بالدعوة إلى الله.
1: نواصل المسير،
3: نحن لا نسجد إلا لله رب العالمين.
1: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، عبر الموجات 90.5، 103.5 و 105.3 ميجاهرتز FM. صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، معكم نواصل المسير.
3: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
1: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام، نبقى وياكم مع درس ديني من دروس العلامة المجاهد سماحة الشيخ سعيد شعبان رحمه الله، فلنتابع وإياكم.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. البشرية مهددة بنقصان الغذاء كما يقول علماء الاقتصاد يقولون خلال سنوات سيصبح إنتاج البشري أقل من احتياجات الجنس البشري، إن البشرية ستحتاج إلى مزيد من الغذاء وإلى مزيد من الماء، حتى المياه الجوفية تكاد تنفد ولا تكفي البشر. فماذا يقول القرآن الكريم؟ هل صحيح أن البشرية ستعاني من نقصان الماء والغذاء في فترة مقبلة كما يدعون؟ رب العالمين سبحانه وتعالى قدر في الأرض أقواتها كما أخبر، وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين. يعني الله تعالى عندما خلق الخلق علم عدد الخلق من يوم أن خلق آدم إلى أن تقوم القيامة. إن الله تعالى أجرى حساب الأرزاق على جميع العباد، على جميع الخلق. لذلك الواقع يكذب هذا، ولكن التخويف دائما من قلة الماء وقلة الغذاء من أجل أن يركض الناس، من أجل أن يدخروا الغذاء والماء وأن يعملوا بطريقة غير شرعية. لا شك أن الدول تحاول أن تكدس عندها الطاقات، والأمة الإسلامية لا شك أنها يجب أن تقتصد في الطاقات، لأن الله تعالى يقول والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. قوام الحياة في الاقتصاد، الاقتصاد نصف المعيشة. لا يجوز التبذير في الإسلام، ولا تبذر تبذيرا، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. لا شك أننا لو أننا أحرقنا محاصيل القمح فالناس لن يجدون خبز، لن يجدوا خبزا، ولو أننا أهرقنا الماء إلى البحر فإننا لن نجد في ينابيعنا ماء فيما لو أردنا أن نهرقها عبثا، ولكن الله تعالى أودع في الأرض خزائنها وبين هذا في القرآن الكريم. مهما ازداد عدد الناس فإن الرزق سيزداد بازديادهم، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. فالله تعالى أطمأنكم وطمأن البشرية كلها إلى أن الذي خلق أجرى حساب الخلق وأجرى رزق الخلق على الخلق إلى يوم القيامة. وفي هذه الآية التي قرأناها بيان ذلك واضح. قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا، خلق الأرض في يومين وتجعلون له آلهة تعبدون، وجعل فيها رواسي من فوقها، أي الرواسي مخازن مياه وهي الهيكل العظمي للأرض تمسك الأرض، وجعل فيها رواسي من فوقها وقدر فيها أقواتها. الأقوات مقدرة يعني بقدر، قد قسم الله تعالى لكل إنسان قدره من الرزق، وقدر فيها أقواتها في أربعة، بارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام. وقلنا في درس سابق البركة هي الزيادة في الخير، زيادة الخير تسمى بركة. وتحدثنا أن بني آدم كانوا على الأرض اثنين، آدم وحواء. انظروا إلى البركة كم أصبح عديد الناس اليوم، مليارات، حوالي 6-7 مليارات، وبسنة 2000 وما بعدها قد يتضاعف عدد البشرية إلى ضعف ونصف أو ضعفين. ومع هذه البركة في زيادة العدد في الخلق تزداد الأرزاق كما قسمها الله تعالى وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين، يعني يستوي في ذلك كل سائل، الفقير والغني، المؤمن والكافر، الإنسان والحيوان، كلهم يسأل الله الرزق، لأن الله هو الصمد. الصمد يعني المقصود بالطلب، كل الخلائق تتوجه إلى الله الصمد بالطلب، وكل الصامدين إلى الله والقاصدين بالطلب يوفر الله تعالى لهم أقواتهم، أرزاقهم، احتياجاتهم من الماء والغذاء والهواء والنور والطاقة. هذه المعادن التي في الأرض، كنت أقرأ في الأمس حديث يقول العالم سنة 2000، نحن اليوم 1996، يقول العالم سنة 2000 يتحدث عن الغذاء، قال إن الإنسان قد يحول البترول إلى غذاء، لأن الإنسان سيتعلم كيف يحول من طاقة البترولية ومن مستودعات النفط التي في الأرض كيف يصنع الغذاء. قد يكون هذا صحيحا في بعض الحالات، ولكن لو أن الله تعالى علم الإنسان أن يحول الخشب إلى غذاء أو أوراق الشجر إلى غذاء أو النفط إلى غذاء، معنى ذلك أن الطاقات موجودة، سواء كانت طاقة للجسم البشري، نحن نحتاج إلى طاقة، والسيارة تحتاج إلى طاقة، والطائرة تحتاج إلى طاقة، هذه الطاقات بتختلف تتحول، ممكن تحويل أي طاقة من الطاقات إلى ما يناسب المستهلك لها. فنحن كنا في السابق نستخدم الدواب كطاقة، تجر العربات أو نركب عليها، هذه طاقة، والخيل والبغالة والحمير لتركبوها وزينة، كانت هذه الطاقة تستمد طعامها من العلف من الأعشاب، وكنا نركب ظهورها ونسافر عليها. بعد ذلك اخترع الإنسان السيارة، فكان الله تعالى قد أعد للسيارة الطاقة وهي النفط في بطن الأرض، ولله خزائن السماوات والأرض، فالخزائن موجودة. فيقول تكفي لعام 2000-2500، لسنا ندري كم ستستمر طاقة البترول في بطن الأرض. طيب إذا نفد البترول تتوقف حركة الحياة؟ لا، الناس بدأوا يكتشفون الطاقة الشمسية، طاقة الشمس، الشمس تولد طاقة. الآن أكثر بلاد العالم يستخدمون الطاقة الشمسية في تدفئة الماء وفي إدارة بعض معامل الكهرباء، طاقة شمسية، حرارة شمسية يجمعونها فتولد حرارة هائلة. وعندك الطاقة الهوائية، عندك طاقة الماء، نفس الماء طاقة، وقد يتحول الماء إلى طاقة هيدروجينية، والقنبلة الهيدروجينية هي من الهيدروجين، والهيدروجين في تركيب الهواء يشكل نسبة كبيرة. إذن لا تظنن بأن البشرية ستصل في يوم من الأيام إلى الإفلاس في الطاقة، سواء طاقة الجسد الغذائية أو طاقة السيارة البترولية أو غيرها من الطاقات، كل شيء يتحول إلى طاقة بأمر الله. هكذا نظم الله تعالى الكون. الناس كانوا يستخدمون في العصر الحجري الحجارة، ثم اكتشفوا الحديد، اكتشفوا النحاس، واكتشفوا الأورانيوم. والأورانيوم ذرات منه أو كميات قليلة منه توضع في أفران خاصة بالبواخر الكبيرة تسيرها سنوات. وقال البعض إن كيلو من الوقود قد يكفي سيارتك طوال حياتك، لا تحتاج أن تخفى على محطة بنزين في عام 2000 وصاعد. يعني ستأتي تعبئ أو تأتي السيارة معبأة بالطاقة من المعمل، تمشي ولا تقف بعد ذلك على محطة بنزين، لأن هذه كمية من الوقود تكفي مدى الحياة. إذن رب العالمين أودع في الأرض طاقاتها واحتياجات الإنسان، لذلك على الإنسان أن يستغل وأن يكتشف، لأن الله قد أودع الإنسان عقلا وعلم الإنسان ما لم يعلم. هذا العلم المستمر والذي تحدثنا عنه في حديث آخر. لا تظن أن الكمبيوتر أعظم من الإنسان أو العقل الإلكتروني، كما عقل الإنسان هو الذي صنع الكمبيوتر. فنحن بعض الناس يقول يجب أن نعبد العقل الإلكتروني، لا أعبد اللي صنعه، لكن اللي صنعه الإنسان، اللي صنع الكمبيوتر الإنسان. إذا عبود الإنسان اللي صنع الكمبيوتر، وإذا كنت بتعرف مين خلق عقل الإنسان تعبد اللي خلق عقل الإنسان، وهو الله سبحانه وتعالى. فلذلك على الإنسان أن يستدل بالتسلسل على مصدر العلم، مصدر القدرة، مصدر الحكمة، هو الله سبحانه وتعالى. فلا يجوز أن نعكس القضية، أن نجعل العلم إلها، بل إن العلم يدل على الإيمان، يرشد إلى الله سبحانه وتعالى. فهذه الآية التي قرأناها تطمئن البشرية وتظهر عظمة الله الذي أودع في هذه الدنيا الطاقات التي لا تنفد ما دام على الأرض حي يحتاج إلى رزق أو طاقة أو دفء أو ماء أو برد أو شراب، كله موجود. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا، ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها. لما بيدرس تدرس الجبال وعلم الجبال تعرف معنى كلمة وجعل فيها رواسي من فوق. لسه ما درسنا علم الجبال، لكن نحتاج إلى أن ندرس فقط علم الجبال والجيولوجيا حتى تعرف وظيفة الجبال التي ذكرها الله في القرآن مرارا كثيرة. وجعل من علامات القيامة نسف الجبال، ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. يعني الخراب يكون بزوال الجبال، فإذا زالت الجبال هدم كل شيء. وجعل فيها رواسي من فوقها وقدر فيها أقواتها. يا أخوان عيشوا بس بهالحقيقة، وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين. يستوي كل سائل، قد أعطى الله كل سائل سواء كان إنسانا أو بهيمة، كما قلنا مؤمنا أو كافرا. ثم استوى إلى السماء وهي دخان، وهذا بعدين العلم بيكتشف شو معناه كده. فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. وفي هذا التفات الإنسان، كما أطاعت الأرض والسماء عليك أن تطيع، لأنك أنت المقصود بعبادة الله قبل الكل، قبل الجميع. فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن 7 سماوات. كيف غدا تكتشف العلم ما معنى هذا الكلام؟ فقضاهن 7 سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها. كل سماء إلى أمر، إلى تدبير، إلى نظام. فأوحى في كل سماء أمرها كما في الأرض أمر الله تعالى. وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظة، إلى وظائف عديدة ذكر منها وظيفتين: الزين والجمال والحفظ. وحفظا حفظناها من كل شيطان مارد أو مريض يحفظها. وإنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وحفظا، ذلك تقدير العزيز العليم. إذا التقدير الذي قدره العزيز العليم، فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة. واللي ما بيآمن بقدرة الله وبعظمة الله وبرحمة الله ما بيستحق إلا الصاعقة. وقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله، قالوا لو شاء الله لأنزل ملائكة. ليش حضرتكم ملائكة حتى ينزل ملائكة ولا بشر؟ فاسأل الله تعالى أن يجعلنا من المتفكرين في القرآن، المتدبرين عظمة الله تعالى، العاملين بطاعته طوعا، السائرين على دربه، على درب المصطفى صلى الله عليه وسلم، حتى يهدي الله تعالى البشرية بنا بقرآنه الذي نحمله إلى العالم. واسأله أن يجعلكم خلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تقوموا بحق الله علينا وعليكم، فإن الأمة منتدبة لأن ترث هذا الدين وتحمله إلى العالم. اسألوه تعالى أن يجعلنا رحماء كالرسول الرحمة الذي بعث رحمة للعالمين، وأن نكون حلماء كحلمه صلى الله عليه وسلم حتى نصبر على السفهاء وحتى نصبر على الأعداء حتى نلقى الله تعالى وهو عنا وعنكم راض إن شاء الله. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، الحمد لله رب العالمين.
1: اللهم انفعنا بما سمعنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا من لدنك علما. هكذا مستمعي الكرام تابعتم درسا من دروس العلامة المجاهد سماحة الشيخ سعيد شعبان رحمه الله، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

ما زلتم تستمعون إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. قال تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. فيما يلي نبقى وإياكم مع أذكار النوم مع القارئ محمد هشام.

أجره إلى مسلم. اللهم أسلمت نفسي إليك.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان قدمنا لكم أذكار النوم مع القارئ محمد هشام.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هنا ينتهي بكم البرنامج العام، ونبدأ معكم فترة الليل الممتدة من الآن وحتى الساعة 6 صباحا، والتي تحتوي برامج وفقرات متنوعة. نتمنى لكم طيب الاستماع. نبدأ هذه الفترة بهذه التلاوة العطرة لما يتيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

يمينه سبحانه وتعالى عما يشركون.

الحق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء

عباد فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نبقى وإياكم مع شيخ الدكتور خالد الجندي وبرنامج يا رب.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هناك مثلث، هذا المثلث هو مفتاح النجاة، هو علامة النجاة. لن ينجو العبد إلا بهذا المثلث. المثلث له ثلاث أضلاع، وبالتالي له ثلاث زوايا. كل أضلاع المثلث الثلاثة دول في غاية الأهمية. ينفع المثلث من غير أي ضلع؟ ما ينفعش. المثلث ده إيه؟ دين، دنيا، آخرة. الدين والدنيا والآخرة الثلاثة مهمين عندك ولا لا؟ تحب أي إصابة في واحدة من الثلاثة؟ طبعا لا. علشان كده إنك تطلب من ربنا يصلح لك الدين بتاعك يبقى سليم، ويصلح لك دنياك تبقى دنيا رغدة وطيبة ومباركة، ويصلح لك أخرتك بحيث أنك تنجو فيها يوم القيامة على رؤوس الأشهاد. يبقى أنت استكملت كل أساليب النجاة، دين ودنيا وآخرة. هي دي جوامع الكلم التي أوتي إياها الحبيب صلى الله عليه وسلم. شوفوا بقى هذا الدعاء النبوي، كمل الثلاثة دول في هذا الدعاء إزاي. ثم نعود لنحلل ونتضرع ونضرع إلى الله عز وجل. عسى أن تكون ساعة إجابة. الله.

اللهم أمين اللهم أمين اللهم أمين. يا أخي أنا أحيانا بقعد أمام مقطوعة معزوفة من الهدي النبوي الكريم وأنا أنظر إلى حديث قاله الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أجد معنى فعلا أعطيته جوامع الكلم. لما تجد حديثا يجمع المصطفى صلى الله عليه وسلم في كل ما يحتاجه المرء. يعني إحنا عادة أنا عاوز أقول لكم بس حاجة كده، إيه الواحد لما بيلقى شنطة حقيبة هو احتوت على كل ما يحتاجه الإنسان في السفر بيبقى مبسوط جدا، يبقى يقولك يا سلام الشنطة بتاعتي دي فيها كل حاجة بحتاجها أثناء السفر. تخيل بقى ان في دعاء، الدعاء ده انت كل اللي انت محتاجه في حياتك، لان حياتك كلها عبارة عن مثلث. قلت لكم مثلث، الضلع الاولاني والتاني والتالت ما تقدرش تستغنى عن واحد فيهم. الضلع الاولاني الدين، التاني الدنيا، التالت الاخرة. عاوز ايه تاني؟ ان ربنا سبحانه وتعالى لو صلح لك دينك ولو صلح لك دنياك ولو صلح لك اخرتك. نيجي لموضوع الدين في الاول، تقول لي أصلح الدين إزاي؟ هو الدين في ممكن يحصل له أي فساد؟ طبعا، ده ربنا بيقول في سورة يوسف وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون. ده ربنا بيقول عن بعض الناس ولئن سألتهم لا يقولون إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. بعد إيه؟ بعد إيمانكم. يبقى الإيمان بيحصل له فيروس، الإيمان بيحصل له تلوث، الإيمان بيحصل له فساد، والتدين بيحصل له فساد عند بعض الناس. يبقى ماشي 10 على 10 وحاجة عظيمة جدا، وفجأة يحصل عنده خلل عقلي، يرتكب حماقات أو يقرأ كتاب يلوث له معلوماته، اللي يرتد واللي يتشوش مخه واللي يبدأ ينكر في السنة واللي ينكر الشفاعة واللي ينكر الغيبيات، الدين بتاعه بيخرب. بيخرب نتيجة إيه؟ ان هو ما حصلش عصمة لهذا الدين وحماية لهذا الدين. يبقى لذلك الائمة اللي علمونا يقولك اللهم بارك لنا في كتابك، يعني خلينا ننتفع بالقرآن. ما هو القرآن موجود بس مين بينتفع بيه؟ مش قال سنذكره من يخشى؟ مش قال وتعياه اذن وعية؟ مش قال وما يا وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين؟ علشان كده الدعاء وانت بتتوجه الى الله سبحانه وتعالى اصلح لي ديني الذي هو عصمة امري، إن ربنا سبحانه وتعالى يعصمك ويعصم حياتك ويعصم عرضك ويعصم وقتك ويعصم عقلك ويعصم بطنك ويعصم فرجك ويعصم لسانك ويعصم أذنك ويعصم جوارحك عن الزلل والخطأ. الدين الوحيد اللي يعمل كده، اللي ما عندوش دين دوت لن تجد عنده لا أمانة ولا صدق ولا التزام ولا ولا، قد تجد عنده كمنهج أخلاقي معين، إنما في النهاية كيف تعطي الأمان لمن لا أمان له مع الله سبحانه وتعالى؟ إذا وجدت الرجل للصلاة مضيعا فلغيرها أضيع. الذي الله، ولذلك أنت بتسأل لها العصمة في الدين وبتسأل لها العصمة الدنيا. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي. بالله عليك لو الدنيا خربانة عند البني آدم، البني آدم مش هيبقى طايق نفسه. تخيل كل ما يعمل مشروع يفشل، كل ما يتجوز يصاب بفساد في العلاقة الزوجية وتنتهي بالفشل، يخلف أولاد يعقوه ويطلعوا، اللي يطلع مدمن واللي يسيبه واللي يتأذى منه، لا عارف يبقى جار صالح ولا عارف يبقى زوج صالح ولا عارف يبقى ابن صالح ولا عارف يبقى أب صالح، حياته خربانة عيشته. شوف ربنا بيوصف بعض الناس زي ما وصف الثلاثة الذين خلفوا في غزوة تبوك، يقول وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه. يعني في ناس عشته تبقى خربانة، يا ما شفنا ناس عشتها خربانة، لا بيفقوا من سكر ولا بيناموا على حق، بيناموا بالمهدئات، بيعيشوا وهم مش داريين باللي بيحصل فيهم، لأن الدنيا خربت، لأنهم ربنا ما بارك لهمش في معاشهم، لا نفع في شغل ولا نفع في بيت ولا نفع في تعليم ولا نفع في صنعة. أعوذ بالله، ليه؟ ما لجأش إلى الله، ربنا اللي بيصلح المعاش. ونيجي بقى للآخرة، ممكن واحد يكون في دينه عبس أو لم وأهمل في حق الدين وفي حق الآخرة وفي حق الدنيا، بيجي في الآخرة يدفع الفاتورة. تصور بقى لو واحد اتغرب في دينه ويجي يوم القيامة ربنا يقول وقدمنا إلى ما عملوا من عمل، وشوف فجعلناه هباء منثورا، عمل لا قيمة له. يبقى ربنا مش بيتقبل أي عمل. مش قال عن ابن آدم واتلوا عليه النبأ بني آدم بالحق إذ قرب قربنا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر؟ يبقى ممكن تعمل عمل وعمل صالح، إنما يا أخي ربنا ما تقبلوش، ربنا مش عاوزه، ربنا لا يريده منك سبحانه وتعالى جل وعلا. يبقى في هذه الحال الإنسان لازم ينتبه إن أنت محتاج ربنا يصلح لك دينك ودنياك وآخرتك.
شو بقى؟ يقول لك واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. أنا بقول الكلام ده للناس اللي إيه؟ يقول لك أصلاً عاوز انتحر، انتحر، موت على الكفر، تحر، الناس دعوا بيك، انتحر، موت ودخل نفسك النار، أصلك أنت بتنهو بالنار. ويجي واحد يقول لك إيه؟ يا رب خدني، ليه يا ابني؟ ده لجنة امتحان، هتقطع الورقة مش هتقدر تخش الامتحان مرة تانية، خلاص، مش هتقدر ترجع إلى الأرض. يبقى واجعل حياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. لما تشوف المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو بيستعيذ بالرضا من السخط وبالمعافاة من العقوبة، يعني هو بيحتمي بصفات الله من غضب الله سبحانه وتعالى. فعلشان كده يقول لك ايه؟ وأعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك. شوف اللي جاي بقى، وأعوذ بك منك. يمكن واحد يقول الله ازاي استعيذ بالله من الله؟ مسألة في منتهى الوضوح، أعوذ بك منك يعني لا يحمني من الله إلا الله. عارف ولله المثل الأعلى، زي ما تلاقي أم بتضرب ابنها الصغير أو بتعاقبه، الابن الصغير بيروح يستخبى فين؟ في حضن أمه. محدش هينجيك من الله إلا الله، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك عز جاهك، جلت صفاتك، لا إله غيرك، لا معبود سواك، القلوب لك مفضية، السر عندك علانية، الناس لديك سواسية. تعالوا نأمن وندعي عسى أن تكون ساعة إجابة. الله.

استمعنا إلى فضيلة الشيخ الدكتور خالد الجندي في برنامج بعنوان يا رب، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعي الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج الله في حياتي, الله في حياتي مع الشيخ إبراهيم أيوب. وقتا طيبا نرجوه لكم.

لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدي وحبيبي المصطفى الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إخواني الفضلاء، حقيقة أريد النداء للشباب، وأريد النداء للشابات، وأريد النداء للجميع أن نقف أمام هذا الاسم بإجلال وتوقير وتعظيم. وكل أسماء الله الحسنى هكذا لا شك في ذلك، فالله هو الجليل والله هو الجميل. اسم الله الرقيب، الرقيب، الرقيب سبحانه وتعالى جل في علاه، الاسم الذي جمع بين الجلال والجمال. الاسم هذا يكفي تماما من جلال وجمال هذا الاسم إن يوصلك إلى مرتبة الإحسان. يقول صلى الله عليه وسلم: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث آخر: اعبد الله كأنك ترى، كأنك ترى. فإذا جمعنا بين أن تعبد الله كأنك تراه واعبد الله عز وجل كأنك ترى، هنا تتشكل المسؤولية الحقيقية، وهنا تحدث الرقابة. والإنسان سبحان الله بطبعه في شيء في داخله لا يمكن أن يوزن إلا بالرقابة، إما أن تكون هناك رقابة إلهية ربانية، وهنا سبحان الله يكون الإنسان بشرا سويا ساميا أنيقا جميلا، أو أن تكون هناك رقابة بشرية. هنا ممكن تؤدى الواجبات وممكن نلتزم بالأمور، لكن ربما لا نشاهد الأناقة الإيمانية، لا نشاهد الرونق الإيماني، جمال الإيمان، جمال المشاعر، ما حنشوف هذا الجانب، لكن حنشوف أن الأمور تمشي والأشياء تسير وكل شيء يؤدى بشكل جيد. لكن نحن نحتاج أن نرتقي فنقول: الله ربنا هو الرقيب. لما تسمع اسم الله الرقيب، أبغاك تجمع بين أمرين، بين الخوف والرجاء، أبغاك تجمع بين الفرح والحياة. الاسم هذا يفرح وفي نفس الوقت يخلي الإنسان حي شاعر بالحياة. طب يفرح في أي جانب؟ يفرح لأنك لو أنت عندك شيء جميل تقدمه لله حتكون فرحان جدا، تقول: يا الله، الله يراني رقيب ويشوف عملي، أبغى أقدم له أجمل وأفضل وأكمل ما عندي. وفي نفس الوقت يضفي عليك حياء من الله إنك تستحي تقدم له شيء مطيب، إنك تستحي تسوي شيء مكويس، إنك تستحي من الله عز وجل سبحانه وتعالى أن يراك في المكان الذي لا يحب أن يراك فيه. فلا بد من الحياء، فإن جمعت بين الخوف والرجاء وجمعت بين الحياء والفرح، أشعر أنك ستكون من المحسنين ودخلت في مراتب الإحسان بفضل الله عز وجل سبحانه وتعالى. الإمام الحسن البصري له كلمة جميلة يقول: ما عرفت طاعة أجل عند الله عز وجل من الإحساس بالمراقبة. هذه طاعة يعتبرها عبادة عظيمة، إنك تكون دائما دائما شاعر ودائما حاس بأن الله يراقبك، بأن الله يراك، بأن الله لا تخفى عليه خافية. ويا ليت هذا الزمن نتربى ونربي الأبناء والجيل على هذا الجانب. دول كثيرة جدا متقدمة وحضارية وعندها ما عندها، لكن قد تجد في الشارع الواحد مئات بل آلاف الكاميرات. ليش؟ لأن الرقابة الداخلية فقدت والضمير قد مات، فبالتالي لا بد من الرقابة. لكن جميل أننا نستشعر قول الله عز وجل سبحانه وتعالى: ألم يعلم بأن الله يرى. أخي الحبيب، وانت الآن في سيارتك، فقط جيب خاطر كده، خلي خاطرة تمر في قلبك، أي خاطرة، أي خاطرة خليها تمر في بالك واستشعر رقابة الله. والله حتعيش الشعورين مع بعض، يا حتفرح يا حتخاف يا حتستحي، أليس كذلك؟ نعم. إذا ليش ما نعمم هذا الجانب في حياتنا؟ احنا عندنا مشكلة أننا نملك المعلومة لكن ما احنا قادرين نواصل هذه المعلومة لتتحول هذه المعلومة إلى سلوك دائم، سلوك المراقبة، وأن نراقب الله عز وجل سبحانه وتعالى جل في علاه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى سبحانه وتعالى وكان الله على كل شيء رقيبا. سادة الكرام، كيف نعبد الله عز وجل؟ باسمه الرقيب، ببساطة بدون تكلف. أرجوك دائما طالع فوق، دائما قل في داخلك عندما تتصرف أي تصرف أن هذا التصرف يراه الله، فقدم لله عز وجل الشيء الذي يليق به ويليق بجلاله عز وجل. والسلام عليكم ورحمة الله.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج الله في حياتي، الله في حياتي، مع الشيخ إبراهيم أيوب. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي البرامج والفقرات المميزة.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعي الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج فقه المرأة الجزء الثالث مع الداعية الأستاذة الدكتورة لينا الحمصي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكنا مع حلقة جديدة من برنامجنا فقه المرأة، نتحدث فيها عن مناسك الحج والعمرة. حديثنا اليوم سوف يكون بإذن الله تعالى عن السعي بين الصفا والمروة. البعض يتساءل عن حكم السعي في الطابق الأول، في المسعى في الطابق الأول الذي شيد فوق المسعى القديم. المسعى القديم هو في الطابق الأرضي، هل يجوز السعي في الطابق الأول؟ طبعا الطابق الأول فيما بعد شيد، ولكن هو على نفس طول المسعى القديم فوقه مباشرة، ولكن هنالك مشكلة، عرض المسعى في الطابق الأول أعرض من الطابق الأرضي. بناء على هذا اختلف العلماء المعاصرون، هل يجوز السعي في هذا المسعى الجديد الذي شيد والذي أوسع وأعرض من المسعى القديم؟ ذهب كثير من علماء الحرم ومنهم هيئة كبار العلماء في السعودية إلى أنه السعي في المسعى الجديد في الطابق الأول غير صحيح، لكن هنالك من علماء الحرم كالشيخ الدوسري ودكتور شبيلي قال يجوز السعي في هذا المسعى الجديد على الرغم من أنه أعرض، وقالوا لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن الصحابة أنه حدد عرض المسعى، طول المسعى محدد بجبلي الصفا والمروة، لكن عرض المسعى لم يرد تحديده على الرغم من أن النبي عليه الصلاة والسلام حدد مكان عرفة بشكل دقيق، مكان المزدلفة بشكل دقيق، وهذا يدل على أن العرض غير مقصود تحديد العرض. وبناء على هذا يجوز لك أختي الحاجة وأخي الحاج إذا اضطررتم للسعي في الطابق الأول، إن شاء الله يكون السعي صحيح بإذن الله تعالى. حكم السعي في الطابق الأول، اختلف العلماء المعاصرون في جواز السعي في مسعى الطابق الأول لأنه يزيد على المسعى القديم من جهة العرض. ذهب أغلب العلماء في هيئة كبار العلماء في السعودية إلى عدم صحة السعي فيه. يرى بعض العلماء كالشيخ محمد بن عبد الله الدوسري والدكتور يوسف بن عبد الله الشبيلي جواز السعي في هذا المسعى. ماذا عن السعي فوق سقف المسعى على السطح، على سطح الحرم، هل يجوز؟ هيئة كبار العلماء في السعودية ذهبت إلى أنه يجوز ذلك للحاجة، إذا كان هنالك ازدحام في الطابق الأرضي يجوز أن يسعى على فوق سقف المسعى في السطح، بشرط أن ينتبه إلى أن لا أن يسعى فوق السقف مباشرة، وأن ينتبه أن لا يأخذ أكثر من عرض المسعى القديم الذي هو في الطابق الأرضي. السعي فوق سقف المسعى، يجوز عند الحاجة السعي في سطح المسجد الحرام فوق سقف المسعى، ويشترط على الساعي أن يستوعب ما بين الصفا والمروة وأن لا يخرج عن مساحة المسعى عرضا. هيئة كبار العلماء في السعودية. هذه إذن شروط صحة السعي وحكم السعي بين الصفا والمروة. ماذا عن سنن السعي ومستحباته؟ هذا ما سنراه بإذن الله تعالى بعد فاصل قصير، فابقين معنا. أهلا وسهلا بكنا أخواتي، كنا نتحدث قبل الفاصل عن السعي بين الصفا والمروة، تحدثنا عن حكم السعي بين الصفا والمروة وشروط صحة السعي، والآن بإذن الله نتحدث عن سنن السعي ومستحباته. أول سنة من سنن السعي ومستحبات السعي أن يكون السعي على طهارة، لا يشترط لصحة السعي الطهارة، بينما رأينا يشترط لصحة الطواف الطهارة أو واجب من واجبات الطواف، هنا سنة، إن كان متوضئا فأفضل، إن لم يكن متوضئا سعيه صحيح. أيضا الحائض والنفساء يجوز لها أن تسعى، لكن يشترط لصحة سعيها أن تكون قد طافت، إذا في هذه الحالة طواف لا يكون إلا في حالة الطهارة، إذا في هذه الحالة تحدث عندما تطوف وهي طاهر، لا تؤخر السعي من أجل أن تسعى بعد ساعات أو بعد يوم أو يومين فتأتيها يأتيها الحيض، في هذه الحالة يجوز لها أن تسعى وهي حائض أو وهي نفساء. سنن السعي ومستحباته، يسن لمن يسعى بين الصفا والمروة أن يكون طاهرا من الحدث الأصغر والأكبر وطاهرا من النجاسة. يصح سعي الحائض والنفساء بين الصفا والمروة. مسألة، امرأة محرمة بالحج حضرت إلى مكة وهي حائض فعلمت أن السعي يجوز لها فسعت ولم يسبق سعيها طواف القدوم، هل يصح سعيها؟ الجواب لا يصح سعيها،
إذ يشترط لصحة السعي أن يتقدمه طواف القدوم أو طواف الإفاضة. في بعض الأحيان تذهب المرأة في عمرة أو في حج يأتيها الحيض فتنزعج لأنه لا يجوز لها أن تدخل المسجد الحرام وهي حائض أو وهي نفساء. ماذا تفعل في هذه الحالة؟ طبعا يعني البعض يظلنا في فندق، البعض تذهب إلى السوق. لذلك هنا فتوى مهمة هو أنه يجوز للحائض أو النفساء أن تذهب إلى منطقة المسعى فتجلس في منطقة المسعى، بإمكانها أن تتخير مكان ترى فيه الكعبة. المهم أن تجلس في منطقة المسعى ولا تدخل إلى المسجد الحرام، لا أحل المسجد لحائض ولا جنوب، لأن منطقة المسعى ليست من ضمن المسجد الحرام. وإن كان اليوم التوسعة أدخلتها كمكان ضمن المسجد الحرام، لكن مع هذا قرر المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي أن المسعى هو مشعر مستقل لا يدخل من حيث الأحكام في المسجد الحرام، وتصح الصلاة فيه متابعة للإمام كما تصح في ساحة الحرم وغيره، لكن من حيث الأحكام هو مشعر مستقل وليس مسجدا، لذلك يجوز للحائض والنفساء أن تجلس فيه. منطقة المسعى مشعر مستقل رغم دخولها ضمن مبنى المسجد الحرام، فلا تأخذ حكم المسجد ولا تشملها أحكامه. يجوز للحائض والنفساء المكث في المسعى والتعبد فيه بالدعاء والذكر. بعض الناس يتعبون أثناء السعي، امرأة كبيرة السن، امرأة مريضة، ومع ذلك تسعى بهمة ورغم المشقة ولا تستريح أبدا، ظنا منها أن الاستراحة تفسد سعيها. في الواقع الموالاة بين أشواط السعي هو سنة من سنن السعي وليست شرطا لصحة السعي. يجوز لها أن تستريح، وكان العطاء بن أبي رباح وهو من التابعين من المفتين في مكة أثناء الحج يقول: لا أرى للحاج بأسا أو للمعتمر لا أرى بأسا أن يستريح بين أشواط السعي. يسن للحاج والمعتمر أن يوالي بين أشواط السعي عند جمهور الفقهاء الحنفية والشافعية والحنبلية، بينما ذهب المالكية إلى أنه شرط لصحة السعي، لكن الأغلب والأرجح وما عليه جمهور الفقهاء. يسن أيضا للحاج أو المعتمر أن يهرول في بطن المسعى بين الميلين الأخضرين. الميلان الأخضران اليوم وضعا علامة في منتصف أو قريب من منتصف مكان المسعى، هما في الأصل هذان الميلان الأخضران، هذا المكان الذي بينهما كان هو بطن الوادي

في بطن الوادي حتى تصل إلى جبل الصفا، فتصعد فتنظر إلى ولدها وتبحث عن الماء، ثم تهرول أيضا في الرجوع لأنها لم تكن ترى ولدها أثناء مسيرها في بطن الوادي. إذن يستحب الرمل أو ما نسميه العدو أو الهرولة للرجال وللصبيان. يكره للمرأة الرمل لأن حالها مبنية على الستر، فإذا لم يكن هنالك في المسعى أحد جاز لها الرمل، لكن إن كان هنالك من الرجال من يراها الأفضل أن لا ترمل في هذه بين الميلين الأخضرين. يسن للحاج والمعتمر أن يهرول في بطن الوادي بين الميلين الأخضرين للرجال والصبيان. لا يسن للمرأة أن تسرع بالمشي بين الميلين بسبب وجود الرجال لأن حالها مبني على الستر والوقار والحشمة. هنالك قصة لطيفة في هذا، يعني يحكى في هذا أن شخص مطوف كان يرمل بين الميلين الأخضرين، فسأله من يطوف من يسعى معه أو يطوف معه: لماذا نرمل، لماذا نسعى ونركض؟ قال: لأن هاجر فعلت هذا طلبا للماء. قال: إذا فعلت هذا هاجر فما يعنيني أنا؟ لم يدرك الحكمة. الحكمة هي الرمزية، هذه الهرولة هي أنها كانت تلتجئ إلى الله تعالى وتتوكل على الله تعالى. أيضا من سنن السعي الصعود على جبلي الصفا والمروة. قلنا لا يشترط أن يسعى إلى قمة الرابيتين، وإنما يكفيه أن يبدأ بأسفل الرابيتين، أن يطأ بقدميه أسفل الرابيتين، لكن أن يصعد إلى أعلى قمة الصفا وأعلى قمة المروة هو من السنن، ويستحب أن يتلو أذكار أو أدعية كان يقولها النبي عليه الصلاة والسلام، لا مجال لذكرها الآن، هي موجودة في كتب الأدعية وهي عن النبي عليه الصلاة والسلام. من سنن السعي أيضا أن يجتهد الساعي في أثناء سعيه بتلاوة الأذكار وتلاوة الأدعية والدعاء. لا يشترط أن يمسك كتابا إذا نبعت من قلب لا يعني متصل بالله عز وجل. طبعا أثناء السعي ليس هنالك دعاء مأثور عن النبي عليه الصلاة والسلام، الدعاء المأثور فقط هو عندما يصل إلى قمة الصفا وقمة المروة، لكن لا بأس أن تمسك الحاجة أو المعتمرة كتيبا فيه أدعية يعني تقولها، منها ما هو مأثور عن النبي عليه الصلاة والسلام في غير حالة السعي، هذا لا بأس به. إذن يستحب أن يستغرق بالذكر والدعاء والتضرع إلى الله تعالى، وأن لا ينشغل بكلام الناس، لأن هذا الموطن إنما جعل السعي، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما جعل السعي لإقامة ذكر الله تعالى. يسن للحاج والمعتمر أن يستغل أشواط السعي السبعة بالدعاء والأذكار وتلاوة القرآن، ويكره له الانشغال بكلام الناس. ماذا لو كان الإنسان مريضا ولا يستطيع المشي؟ طبعا عند جميع الفقهاء يجوز له أن يركب أثناء السعي، فممكن يركب في هذا الكرسي اليوم المتحرك ولا بأس عليه ولا حرج ولا ليس عليه شيء. أما لو كان غير معذور، ليس مريضا وليس عليه مشقة وركب، أحب أن يعني يستريح ويدلل نفسه، هل يجوز هذا؟ عند الحنفية والمالكية لا يجوز له هذا، وعليه أن يذبح دما لأنه غير معذور. بينما عند الحنبلية والشافعية قالوا: من ركب وهو غير معذور بدون عذر ترك الأفضل، لكن سعيه صحيح. الأفضل والسنة أن يسعى ماشيا إذا كان قادرا على المشي. يسن للحاج والمعتمر القادر على المشي أن يمشي في السعي، فإن ركب بدون عذر جاز عند الشافعية والحنبلية. ماذا لو أن الحاج لم يسعى بعد طواف القدوم ولم يسعى بعد طواف الإفاضة وأخر السعي في اليوم الأول من النحر، لم يسعى ثاني ثالث رابع وهكذا أخره إلى ما شاء الله تعالى، هل يجوز له؟ عند الحنفية والشافعية يجوز له ولا يجب عليه أن يذبح دم، لكن بشرط أن يظل محرما بالحج، لا يجوز له معاشرة النساء. طبعا تحلل التحلل الأول هو رمى جمرة العقبة وحلق وقصر وطاف للإفاضة، لكن طوافه لم يكتمل لأنه لم يسعى وعليه السعي. في هذه الحالة هو محظور عليه المعاشرة الزوجية وكل ما يتعلق بالمعاشرة الزوجية. يجوز للمحرم بالحج أن يؤخر السعي عن أيام منى، ولا شيء عليه عند الحنفية والحنبلية. مسألة: امرأة محرمة بالحج لم تسعى بين الصفا والمروة بعد طواف القدوم، ولم تسعى مباشرة بعد طواف الإفاضة، بل أخرت السعي 7 أيام بعد يوم النحر حتى خف الزحام، هل سعيها صحيح؟ وهل يجب عليها ذبح شاة؟

الجواب: سعيها صحيح عند جمهور الفقهاء ما عدا المالكية، لأنه جاء بعد طواف الإفاضة، ولا يشترط الموالاة بين الطواف والسعي، بل يجوز الفاصل بينهما ولو كان الفاصل طويلا. ولا يجب على هذه المرأة ذبح شاة لتأخيرها السعي عن أيام منى عند الحنفية والحنبلية. وعلى هذه المرأة أن لا تتحلل من إحرامها التحلل الكامل الذي يبيح المعاشرة الزوجية حتى تسعى بين الصفا والمروة. كانت هذه حلقتنا لهذا اليوم، سنتحدث بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة عن الوقوف بعرفة. حتى ذلك الوقت أستودعكم الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج فقه المرأة الجزء الثالث مع الداعية الأستاذة الدكتورة لينا الحمصي. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي البرامج والفقرات المميزة.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعينا الكرام، نصحبكم الآن مع برنامج ذكريات الحج. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: قبل حوالي 10 سنين خرجت مع إحدى حملات الحج السعودية، وفي ميناء حيث كنا نقيم وقبل أن نذهب إلى عرفات جاءني أخ مصري، رجل من عامة الناس، فسألني سؤالا، قال لي: يا عبد العزيز، نحن غدا سنذهب إلى عرفات وهناك رجل مواطن سعودي كما يقول هذا الأخ ظلمني، أنا أعمل صيدلاني وأخذ مني مالا كثيرا بغير وجه حق، ظلمني في تعاملاته المالية من حيث المرتبات وغيرها، والآن البائع المواطن هذا باع الصيدلية لرجل آخر، وأستطيع أثناء عملية انتقال الملكية من الأول إلى الآخر أن أأخذ ما شئت من مال الأول، فهل يجوز لي ذلك أم لا؟ قلت له: يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، إن كان لك حق في الدنيا فخذه علنا وإلا فالموعد الله. قال: إذن هل لي أن أدعو على هذا الرجل الذي ظلمني غدا في عرفات؟ نحن سنتوجه غدا صباحا إلى عرفات، هل لي أن أدعو على هذا الرجل؟ فوعظته ونصحته نصيحة عامة في عرفات واستغلال عرفات بالذكر وقراءة القرآن والدعاء والاشتغال بما ينفعك واترك ما سوى ذلك. قلت: نحن لا نمنع أحدا من ذلك، الله عز وجل يقول: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، والمظلوم يجوز له أن يدعو على الظالم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، لكن اشتغالك بنفسك أولى من اشتغالك به، لما لا تدعو له؟ أنا أتكلم كلاما عاما. فبكى هذا الرجل وانخرط بالبكاء، ثم قال لي: والله سأدعو له غدا، والله يا عبد العزيز عندي والدي يعمل خياطا، كان الفائض من قطعة القماش يرفض أن يأخذها ويجبر صاحب القماش على أن يردها له، والدي منذ صغري علمنا على ترك المال الحرام، فشكرت له قوله.

0: يوم الفيض والعطاء والبذل والسخاء، إنه يوم التجليات والنفحات والرضا والمباهات. ما أعظمك يا يوم عرفة، فيك كثر خير الله وطاب، وفيك عبرة لأولي الألباب. فأين يا قوم الذين يتعرضون لنفحات الله وإكرامه؟ أين الذين يريدون أن يتطهروا من رجس الذنب وظلامه، ويتحرروا من عبودية الشيطان وأوهامه؟ ها هو ذا يوم عرفة، يوم التطهير والتحرير، فتعرضوا فيه لعفو الله وأفضاله وإنعامه. روى جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يقف عشية عرفة بالموقف فيستقبل القبلة بوجهه ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير 100 مرة، ثم يقرأ قل هو الله أحد 100 مرة، ثم يقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد، وعلينا معهم 100 مرة. إلا قال الله تعالى: يا ملائكتي، ما جزاء عبدي هذا؟ سبحني وهللني وكبرني وعظمني وعرفني وأثنى علي وصلى على نبي، اشهدوا يا ملائكتي أني قد غفرت له وشفعته في نفسه، ولو سألني عبدي هذا لشفعته في أهل الموقف.
1: لبيك اللهم.
2: في عرفات تسكب العبرات، في عرفات لجوء إلى الله رب البريات، في عرفات تغفر الذنوب، في عرفات تستر العيوب، في عرفات تضرع إلى الله علام الغيوب. فقلت للفكر لما صار مضطربا وخانني الصبر والتفريط والجلد: دعها سماوية تسري على قدر، لا تعترضها بأمر منك ينفسد. فحثني بخفي اللطف خالقنا: نعم الوكيل ونعم العون والمدد. جعل الله عز وجل الحج عرفة كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقوله: الحج عرفة. اشتغالك بالذكر وقراءة القرآن والدعاء وسائر الأعمال الصالحة، سواء كان خيرها لازما أو متعديا أو لا باشتغالك من سائر المباحات الأخرى كالنوم والأكل والشرب والكلام، كل هذه مباحات لا يمنع الإنسان منها، لكن إقباله على الله هو المهم. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقبل على الله في عرفات أكثر من إقباله على الله في غيره، مع أنه كان صلى الله عليه وعلى آله وسلم أكثر الناس عبادة وزهدا وتواضعا، لكنه كان يقبل على الله إقبالا شديدا. ففي هذا المقام يباهي الله أهل الملائكة، يباهي الله أهل السماء ملائكته بعباد هؤلاء: أتوني عبادي شعثا غبرا أشهدكم أني قد غفرت لهم. ولا يعرف الشيطان أحقر منه إلا في مثل هذا اليوم الذي يباهي الله عز وجل الملائكة بأهل الموقف. ولذلك استحب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يكثر العبد من قول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لأن هذا ثناء والله يحب الثناء. ثناؤك على الله يكفي، لأن الله يعلم ما في نفسك، لكن الزيادة على ذلك بالدعاء هو مما رغب الله عز وجل فيه في القرآن وفي السنة. لكن لو قال العبد: يا رحيم يا غفور يا كريم، هذا ثناء، والله عز وجل يحب الثناء. ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر 10 أوجه قدم فيها قول: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، على قول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي، وغيرها من استفتاحات الصلاة، لأنها ثناء. فالثناء متضمن للدعاء، كما قال أمية بن أبي الصلت يمدح عبد الله بن جدعان: أأذكر حاجتي أم قد كفاني؟ حياؤك ثناؤك إن شيمتك الثناء. يقول هل أذكر حاجتي، هل أدعوك، هل أسألك، أو يكفي ثنائي ومدحي في هذه القصيدة؟ فالثناء يعد دعاء، لا سيما في أعظم المواطن التي يحبها رب الأرض والسماء.
1: لبيك اللهم لبيك.
0: في يوم عرفة نزلت آخر آية من كتاب الله العظيم، هذه الآية المباركة التي قال عنها اليهود وقد فهموا معناها، قالوا لعمر رضي الله عنه: إنكم معشر المسلمين تقرؤون في كتابكم آية لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فقال عمر لهم: وما تلك؟ قالوا: هي قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر رضي الله عنه: والله إني لا أعلم في أي يوم أنزلت وفي أي ساعة أنزلت وأين أنزلت وأين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزلت. أنزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم فينا يخطب ونحن وقوف بعرفة، وذلك عشية يوم الجمعة يوم عرفة، ألا وإنها عيدان. هكذا قال عمر: إنها يا عباد الله القلوب المؤمنة المجتمعة في تلك البقعة الطاهرة، يلوحون في ثيابهم البيض وكأنها أجنحة الملائكة، وقد تضاموا وتلاصقوا حاسد الرؤوس حفاة الأقدام باسطي أيديهم إلى السماء رافعي أصواتهم بالتلبية والدعاء.
1: لا شريك لك.
2: في عهد الخديوي عباس بن محمد في سنة 1910 تقريبا أراد أن يذهب إلى الحج، وعرض ذلك على بعض خواصه ومنهم أمير الشعراء أحمد شوقي رحمه الله، لكن أمير الشعراء اعتذر عن مرافقة الخديوي عباس في رحلة الحج. فذهب الخديوي عباس إلى رحلة الحج، وهناك وعلى صعيد عرفات وصلته رسالة من مصر. ما هي هذه الرسالة؟ عليك سلام الله يا ابن محمد، عليك سلام الله في عرفات، على كل أفق في الحجاز ملائك تزف تحايا الله والبركات، أرى الناس أصنافا ومن كل بقعة إليك انتهوا في غربة وشتات، تساووا فلا الأنساب فيها تفاوت إليك ولا الأقدار مختلفات. وإذا بها قصيدة من أمير الشعراء أحمد شوقي رحمه الله تلهف على هذه الرحلة وندم على عدم مرافقته في الذهاب إلى مكة. قلوب الناس كلها تهفو إلى زيارة بيت الله، قلوب الناس كلها من المسلمين تهفو للوقوف على صعيد عرفات وسؤال الله عز وجل. ولذلك ترى الناس على موطن عرفات ما بين ذاكر وقارئ للقرآن وداعي، وكلهم قد اخضلت لحاهم بالبكاء، والنساء يسمع لهن النحيب والسؤال سؤال الله عز وجل في هذا الموطن العظيم الذي يعد الناس فيه هذا الموطن أعظم مواقف الحج. وهذه الساعات إن صح التعبير التي تسمى بساعات الصفر، في آخر اللحظات قبيل المغرب ترى تلهف الناس وكثرة الدعاء والتضرع إلى الله. وقف سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى في هذا الموطن 7 سنين وهو يدعو، أو 6 سنين وهو يدعو: اللهم لا تجعله آخر العهد بك، اللهم لا تجعله آخر العهد بك في عرفات. في السنة 7 لم يدعو، قال: استحييت من ربي. فمات في نفس السنة رحمه الله. بل إن عمر رضي الله عنه في هذا الموطن في صعيد عرفات دعا الله عز وجل، قال: اللهم إني أسألك شهادة في سبيلك وموتة في بلد نبيك صلى الله عليه وعلى وسلم. فتعجب الناس، الشهادة ما تكون في المدينة، المدينة ليست ثغرا من الثغور وليست فيها حروب بين المسلمين والكفار. قال: اللهم إني أسألك شهادة في سبيلك وموتة في بلد رسولك صلى الله عليه وعلى وسلم. فلما رجع طعنه أبو لؤلؤ المجوسي عليه لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة، فمات عمر رضي الله عنه شهيدا في محراب مسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا معشر الفضلاء، يا معشر الفضليات، عرفات موطن من أعظم المواطن، طوبى لمن أدركه وغفر الله له، وبئس من صنع سوءا في عرفات أو ضيع الخير الذي فيه. عرفات وفادة على الله تعالى، فلنحسن وفادتنا على الله.
0: هكذا مستمعينا الكرام تابعتم برنامج ذكريات الحج، هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نبقى الآن وإياكم مع برنامج أقنعني مع الدكتور علي العمري. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: واو يا شباب شوفوا شوفوا شوفوا هذه كيف شوفوا هذه المتر كيف كانت كيف صارت
1: يا راجل يعني على بالك انه هذا جمالها الطبيعي
0: يا ابي هذا كله اصطناعي
1: كله شد وانفخ ومشي حالك
0: يا ابوي هذول فنانات ومشاهير لازم يتدلعوا ويهتموا بانفسهم
2: يعني انت على بالك بس الفنانات اللي يسووا العمليات والشدشده هذه انت لو تروح العيادات شوف يا رجل طوابير والله البنات ماسكين طابور
1: معقوله
0: انا كمان سامع انها مو اسعارها جدا غاليه ومكلفه ومو اي مركز يسويها
2: ازيدك من الشعر الحين مو بس البنات يسوونها والله حتى العيال صاروا يسووها
1: لا استغفر الله العظيم
0: يا عمي هذا مو تغيير في خلقة الله
2: دقيقة ترى مرة أوفر انت شو اللي خلقة الله ما خلقت ترى عادي تجميل هذا تجميل ما
1: هو يا حبيبي كيف عادي يا حبيبي ناس بتنفخ خدودها وناس بتسوي خشمها يا أخي حرام يا أخي ما ينفع كده ربنا خلقنا في أحسن تقويم وأي تعديل على الأمور هذه ترى حرام
2: هيا شوف أشتغل لي وضعية المفتي
0: ما دامكم أنتم الاثنين اختلفتوا أنا مالي شغل ما بفتي بأي شيء
3: هذا العالم اللي نحن قاعدين نعيش فيه الآن دون غيره من كل العوالم السابقة اللي أصبحت قضية الفتاوى والمناقشات والحوارات حول شكل الإنسان وهندامه وحول أيضا ما يتعلق بالأعضاء الخاصة فيه من ناحية الزراعة أو من ناحية إضافة أشياء وتحسينات متعلقة بالإنسان شغل الشاغل لكثير من الأنفس وخاصة القسم النسوي منه ولذلك الآن عندنا شركات التجميل أصبحت شركات عالمية كلها قاعدة تتدخل وتتخصص في كثير من مناحي الحياة موضوع تغيير خلق الله والتجميل موضوع متداخل لما نحن نتكلم عن أصول في عندنا أشياء ثابتة ما حنتناقش فيها اللي هي التغيير في خلق الله التغيير الشامل هذا أمر محرم واحد قاعد يغير جسمه تماما أو يتحول من جسم إلى جسم هذا الآن أمر متفق عليه أو يكون فيه لبس يعني فيه خداع للطرف الآخر واحد قاعد يقول والله أنا عمري 30 سنة هو عمره 60 سنة يصبغ أصباغ ويغير بعض التجعيدات ويرتب بعض الأمور كذا حتى يخادع الطرف الآخر يصير التغيير الكامل هذا تغيير محرم أو التغيير الذي فيه خداع في خداع للطرف الآخر هذا أمر متفق عليه في حرمته في أمور أخرى قاعدين نتفق ونختلف عليها اللي حنبينها اليوم ما بين تغيير خلق الله وما بين موضوع التجميل الأصل في الإنسان أنه يتجمل والإسلام دعا إلى الجمال وخاصة إذا رحنا رايحين إلى المساجد خذوا زينتكم عند كل مسجد وهذه الزينة زينة جمالية فيها تعبد لله سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على هندامه حريصا على لباسه وعنايته بل حتى نجد أن الدين الإسلامي دون غير الأديان هو الذي يعتني بالبدن وإن لبدنك عليك حقا هذه النظرة الشمولية للبدن مش هي فقط أنك أنت تنام بدري ولا تأخذ قسطك من الراحة لا النظرة الشاملة للبدن وهذه قاعد تأثر على نفسية الإنسان الإنسان المتعافي الإنسان اللي عنده شكل جيد وصحة جيدة هذا الإنسان لا شك أنه سيعود الأمر على نفسيته لما نتكلم عن موضوع التغيير وموضوع التجميل التجميل ماذا يعني؟ يعني في تدخل جراحي في شيء قاعدين ندخل فيه هذا التدخل تصحيحي أو تحسيني يعني يا في عيب قاعدين نصححه أو في شيء قاعدين نجمله ونحسنه هو جيد ولا حد يختلف عليه لكن لو كان كذا سيكون أفضل يصير عندنا التجميل نوعين إما أن يكون إصلاح عيب وهذا العيب ممكن يكون ضروري جدا شيء ضروري للغاية واحد سر له عاهة واحد سر له لا قدر الله حريق فهذا أمر واجب أمر ضروري وفي شيء اختياري الإنسان يختاره والله عنده كده حبة معينة عنده وشم معين عنده شيء زايد فيحاول إيش يزيله بالليزر أو غير ذلك هذا باختيارك الشخصي مش أمر ضروري وطارئ يصير عندنا نوعين ضروري وعندنا أمر إيش اختياري الأمر الضروري مفهوم لأنه قاعد يعيد الإنسان إلى وضعه الطبيعي والأمر الاختياري منه ما هو مقبول ومنه ما هو مرفوض طيب خلينا نبدأ كده حاجة حاجة نرتبها ونأخذها عشان نفرق بين هذا تغيير ولا هذا نوع من التجميل المقبول ولا نستغرب أن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة تدعو إلى الجمال وحديث إيش تدعو إلى النهي المتعلق بجسم الإنسان وشكل الإنسان نبدأ حاجة حاجة نتكلم نحن عن قضية الشعر لما جاء للشعر النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بعض القصات ها اللي سميت بالقزع والقزع بعض الناس فاهمينه غلط القزع ماذا يعني القزع عبارة عن نحت أغلب الشعر مش تخفيف من هنا شوية وتخفيف من هنا شوية وزيادة من الأعلى ولا زيادة هذا ما يسمى قزع مش هذا هو المنهي عنه المنهي عنه اللي هو أغلب الحلق واحد قاعد يحلق كده أقرع من كل الجهات ويخلي فوق زي القبعة هذا هو القزع لأنه هذا قاعد يخالف شكلك يخالف الذوق العام يخالف الشكل العام إنسان لازم يكون متناسق يكون يعني حتى شكله أمام الناس كما قال عليه الصلاة والسلام في المسند حتى تكون كأنكم شامة بين الناس، يكون شكلك هكذا إيش متناقص. فالحلق هذا كله من الأطراف يسمى القزع. ثم أنه حتى لو افترضنا جدلا أنه في واحد أخذ أشياء كثيرة من الشعر وبقى أغلب الشعر كذا بطرق مختلفة يمين ولا يسار ولا الأعلى ولا ها، هذا نهي كراهة وليس نهي تحريم على رأي جمهور الفقهاء. يعني اللي سوى هذا كان ما سوى أمر محرم، هو في الحقيقة خالف الدين، خالف السنة بهذا المعنى، ولكنه ليس آثما، ليس مرتكبا لحرام، خالف الشكل، خالف الهوية، خالف السنة، خالف فطرة الناس. فهذا نقول له أنت قاعد تترك شيء من جماليات الدين، يفترض أنك تتجمل وتكون إلى الأحسن، بس مش آثم بهذا الفعل، مش محرم، مكروه المرء، يعني تركت خلاف الأولى. والإنسان دائما عليه أن يتزين بالسلوك الجيد. طيب، في بعض الناس عنده بقى أقرع شوية كذا من هنا ومن هنا، في مشاكل أو الهرمونات أو النشأة، أو بعضهم ما شاء الله يصلع بشكل مفاجئ، كان تمام في وضعه الطبيعي وبعدين في خلال شهور راح كل الجماليات والشعر اللي فيه، فيبدأ يفكر في الزراعة مثلا. هذه الزراعة الآن اللي ما يسمى بزراعة الشعر قاعد تعيد الشعر لوضعه الطبيعي، يعيد الشعر إيش؟ أخذ من نفس بصيلات الجسم، نفس بصيلات الشعر، ووضعها في مكانها الطبيعي، فهذا لا حرج فيه، إذن هو قاعد يزرع من نفس جسمه ويعيد إلى الشكل الموجود. طيب، قضية أنه يأخذ قطعة ويوصلها، اللي سوه إيش؟ الوصل، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى إيش؟ عن الواصلة والمستوصلة، اللي هي قاعد تسوي أو هي نفسها المرأة اللي قاعد تسوي هذا الأمر. الوصل المقصود به هنا أمرين، إما الأمر الخداع. إيش يعني الخداع؟ يعني واحدة قاعد تقول شوفوا شكلي وشوفوا أناقتي، أو شكل واحد يقول لك شوف ما شاء الله، وهو رجل حرمة كبيرة واحد بيخطب واحدة، فالخدع بالشكل وما شاء الله شكلها وهندامة، فهذا أمر خداع. أو الأمر الآخر اللي هو يكون كاملا زي الباروكة كذا اللي تتركب من فوق لتحت بكمالها، لكن اللي قاعد تتركب لتكمل أجزاء من الشعر، أجزاء من الجسم، هذا لا حرج فيه، لأنه قاعد يعيد إلى الأمر الطبيعي، هو أصلا شعر طبيعي وقاعد يأخذ وبعدين قاعد يتركب في أجزاء، ناس من الخلف، ناس من أمام، ناس من الجوانب، فقاعد يأتي الطبيب أو يأتي المتخصص فيكملها، يكملها من شعر الإنسان. البعض يقول لك والله هذا شعر إنسان يعني حرمة، يعني له حرمة، نقول هذا الشعر المقصوص الآن هم قاعدين يستخدموا شعر مقصوص وشعر زوائد، أو حتى البودرات هذه الموجودة، يأخذوا بعض الشعر اللي قاعد يأخذون حلاقين ويجمعوه مع بعض وبعض ويطحن طحن وتصير بعض إيش الأشكال اللي فيها البني واللي فيها الأسود وغير ذلك. هذه تقنيات قاعدة تستفاد من الزمن الحديث، ليست موجودة لا في عصر السلف الصالح رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. إذن المقصود بالوصل هنا الكامل اللي فيه خداع، أو الذي يقصد به الإنسان خداعا ابتداءا، أما التكميل الجزء البسيط الجزء الذي يعالج جوانب وعيد إلى الشكل المتناسق والشكل الطبيعي، فهذا لا مشكلة فيه. إذن فهمنا مسألة الوصل هنا. نأتي إلى جانب ثالث في الجسم وهو مسألة إيش؟ الحواجب. الشغلات الزائدة عندنا قاعدة عامة، كل شيء زايد ما في مشكلة، يعني عندنا شعرات زايدة هنا أو في اللحية في شعرات زايدة اللي بيطلق لحيته، فكل هذا يسموه التحذيف أو التهذيب، كل شيء أخذته أنت زائد، أو شعر هنا زايد ولا شعر في الأذن ولا شعر في الحواجب، كل هذا لا مشكلة فيه، كل الزوائد ما حنختلف عليها. طيب، ما هو النهي النمص اللي حدده النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النمص؟ النمص المقصود به إيش؟ انتبهوا، مقصود به إما إزالة كل الحاجب، الحاجب كله هذا يزال من الرجل أو المرأة، إزالته هذا هو المحرم، أو إزالته لدرجة أن لا يكاد يرى. لكن لو واحدة أخذت إيش؟ واحدة أخذت والله موس أزالت أجزاء منه ورتبته وشكلته وحطته بالطريقة الجميلة، هذا لا يسمى نمصا. النمص المنهي عنه هو الإزالة الكلية أو الترقيق الشديد بحيث أنه لا يرى، فتصير حتى شكل المرأة بشع، شكل كذا يعني هلال رقيق للغاية كأنه لا موجود، هذا هو النهي المنهي عنه. أما مسألة أنه النمص تبقى تشيل منها بعض الزوائد أو ترققه أو تجمله بما يتناسب معها أو ترتب بعض الأشياء عليها، هذا كله لا إشكال فيه، هذا لا يدخل في باب النهي. طيب، في نفس المنطقة خلينا نحن إيش في الوجه ممكن يستفاد في أشياء أخرى، وهي ما يسمى بمسألة التعديل. رقم واحد، إيش يعني التعديل؟ عنده والله خشمة شوية طويل تبغى تزبطه، عظمة زايدة تبغى تصححها، أو الرجل كذلك يعني يزبطه بعض، يسموه التعديل. هذا التعديل لا مشكلة فيه، تعديل لا مشكلة فيه، لماذا؟ نعيده إلى الأصل الطبيعي واحدة كذا فيها شوية زوايد أو فيها شوية انحراف بسيط، إذا تناسقت وترتبت صار أمر طبيعي، بس مش طويل ونقصر وقصير ونطول يعني كذا كأنه إنسان آخر. ننتبه هنا، تغيير الكامل اللي احنا نتكلم كأنه إزالة كاملة، التعديل التصويب ليكون بشكل طبيعي هذا لا حرج فيه. طيب بعد التعديل نجي لما يسمى الآن إما بالإزالة أو بالنفخ. يعني واحدة كده تزود شوية من من من من من الوجه أو أجزاء من الجسم تبدأ تزودها، كذلك الرجل نفس الآلية، إما في الشفايف إما في الوجه. ننتبه لهذا الأمر. ما يتعلق بأمر العلاج، يعني في بعض النسوة ممكن تستخدم كريمات وأدوات معينة فتضبط الوجه وتصفيه، هذا ما في مشكلة. أو تضع بعض الإبر، هذا الإبر تحافظ على إيش؟ تحافظ على قلة التجعيد. ننتبه يا جماعة، الطب يتطور، العلم يتطور، هو ما قاعد يغير، إنما بعض المواد اللي احنا حنبين الضوابط بعدين في النهاية، بعض المواد قاعد إيش تسوي؟ قاعد تحافظ على نضارة الوجه، تحافظ على الشد الموجود في الجسم بشكل طبيعي، هو ما غير خلقه، ما تغير شكله، إنما بعض الإبر، بعض يعني المواد الإضافية اللي قاعد تحسن تصحح، خاصة بعض التجاعيد السريعة، أو بعضهم بسبب عوامل البيئة. مو يقول خلاص الله خلقك هكذا للبيئة وخلقك للمجتمع، المجتمع يتطور، الطب يتطور، فننتبه إلى هذه القضية، الإبر بسبب التجاعيد أو التصحيح. طيب بعضها أشبه ما تكون بالعيب، يعني فيها زيادة نفخة هنا ولا في جهة الوجه أو جهة الأنف، فتضع بعض الإبر فتخففها أو تزيدها قليلا. هذا الحكم فيه أنا مع الدكتور عبد الكريم زيدان رحمة الله عليه، الذي ألف أهم كتاب في التاريخ الحديث عن المرأة، سماه أحكام المرأة والبيت المسلم في 11 مجلد، توفى رحمة الله عليه قبل سنة من الآن أو سنتين، الدكتور عبد الكريم زيدان العالم العراقي الفقيه والأصولي الكبير، عندما مر على هذه المسألة أنا معه فيها. هذه المسألة أشياء بسيطة يا جماعة، الأشياء محدودة، إما زيادة خفيفة أو تكون هي فيها مبالغة فتقوم إيش تخفف منها بحيث أن يكون الشكل الطبيعي الشكل المتناسق. ما حكمه؟ حكمه مكروه، مش محرم، مكروه. لماذا؟ نتعود إلى الشكل الطبيعي، خاصة بعض يكون أشياء في الأكل، بعض يكون أشياء في الأمور البيئية أو بعض الأشياء الاجتماعية أو بعض الأشياء الخلقية، فلما تكون بشكل متناسق معقول ومطلوب فهذا لا حرج فيه، يكون إلى درجة الكراهية، يعني الأفضل أن تبقى على ما هي عليه. لاحظ هنا ما قاعدين نغير تغيير كامل، هنا قاعدين نصوب، هنا قاعدين نصحح، هنا قاعدين نسوي شوية تغييرات. كذلك ما يتعلق مثلا بأجزاء في المرأة مثل قضية الثديين مثلا، إما زيادة وإما نقصان، البعض يشفط بعض الأشياء أو تزيد بعض الأشياء. الشيء المتناسق مع الجسم، الشيء الذي هو على أصل الطبيعة، فهذا عند الإمام الشيخ عبد الكريم زيدان وأنا معه في ذلك في لا درجة الكراهية، يعني خليك على ما أنت عليه وخليك على ما أنت عليه. لو زدت شيء بسيط أو شيء مش تغيير كامل، كأن واحدة قلبت من شكل إلى شكل، دائما نقول التبديل الكامل عندنا في مشكلة، لكن نحن نتكلم عن أشياء بسيطة في المعالجة، أشياء بسيطة في التصحيح في التصويب من باب أنها تكون أفضل وأحسن فلا حرج في ذلك. وكذلك البعض إيش قاعد يسوي؟ قاعد يأخذ إبر من أجل التطويل، يعني في ناس مقاس معين يعني له طول معين وبعدين يأخذ بعض الإبر على مدى سنوات فيطول. أنا أعرف بعض الأصدقاء يعني كانوا في الثانوية بطول معين بعدين راحوا بريطانيا بعد فترة ما شاء الله صار شكله وطوله متناسق، هذا غير موجود في زمن السلف الصالح، وهذا ما تغير خلقه. اللهم أنه إيش في زيادة في الطول تساعده، يعني زي ما يقولوا الطول عز بعض الأشياء، فهذه مش قاعدين نغير خلق الله، نحن بعض المواد تساعدك على الشيء الطبيعي، أنت قاعد كأنك تنمو نمو طبيعي، زي ما بعض المواد الآن الغذائية ما كانت موجودة في السلف الصالح موجودة اليوم، ساعدتك عوامل التغذية، ساعدتك بعض الأدوية الحديثة، إيش سوت فيك؟ زادت بعد إذن الله عز وجل وتوفيق الله من الأعمار، وهذه مسألة متفق عليها اليوم عند كل الأطباء والعلماء، إنه زيادة الأعمار بسبب النمو، بسبب الطب، بسبب العلاج، وتناقشنا فيها سابقا في حلقة الإلحاد عندما قلنا كيف يفكر الملحدين في مسألة آلية العلم كانوا يحاولوا يؤلهونه. فنحن قاعدين نستفيد، هذا الآن علم حديث يساعدك في النمو الطبيعي بعد أن كان سان قصير، زاد بعض الأشياء فصار أمرا طبيعيا، يعني أنت ما تلاقي تغير خلق الله، هو خلق الله الرجل واليد وكذا، اللهم طال قصر فهذا يساعدك كأنه جزء من العلاج. فهذه الأدوية وهذه الإبر لا مشكلة فيها ولا حرج. طيب ننتقل إلى مسألة أخرى وهي متعلق بالتحسينات الشكلية الجمالية، يعني الأسنان وزراعتها وبعض التصحيحات اللي فيها، هذا كله من باب الجمال يا جماعة، يعني ليس فيه مشكلة تزرع سن وتضيف سنا وترتب بعض الأشكال التي فيها، هذا كله حتى بأشكاله وبألوانه وبعض اللمعات أو بعض المواد الإضافية التي تساعد على تبييض الشكل وتبعيض الأسنان، هذا أيضا لا حرج فيها. نجي لقضية نقل أعضاء الآن، من أجل ماذا؟ من أجل الصحة، من أجل العافية، هذه قضية ثانية، قضية جوهرية جدا الآن ناقشها الفقهاء بالذات المعاصرين، قضية نقل أو زراعة الأعضاء. وين هذه موجودة في السلف الصالح؟ يعني آليات اليوم هي الموجودة، كانت بعض الأشياء موجودة لكن ليس بهذا الأمر. الآن قضية الزراعة، واحد يحتاج إلى كلية، واحد عنده والله قضايا من أجزاء الجسم، أو واحد مات فيمكن أن ننقل الأعضاء إلى طرف آخر مريض هو بأمس الحاجة إليها. إن كان الإنسان حيا هذا رقم واحد، وله حاجة ماسة مثلا إلى كلية، وهناك ممكن من يخدم في هذا الباب، حينئذ نقول والله إذا كنت أنت يا مريض بحاجة لها ماسة ويوجد طرف آخر يساعدك وينقل لك الكلية ولا تؤثر عليه ولا تسبب له ضررا وليست هي الشيء الوحيد اللي عنده ممكن يستخدم شيء ثاني والطب يؤكد هذا، فأنت تقدم هذا من باب ماذا؟ تقدم هذا من باب المساعدة، تقدم هذا من باب إيش؟ المعاونة، إحياء الطرف الآخر، ومن أحياء فكأنما إيش؟ أحياء الناس جميعا. وعجبني جدا العلامة الكبير الشيخ يوسف القرضاوي عندما قال هذا من باب ماذا؟ هذا من باب إحياء النفس بكل شمولها، مش فقط أنك تحيا يعني كانت ستموت فأحييتها، لا، إحياء النفس من داخلها، لأنك إنسان ستشعر بالراحة والطمأنينة والعمل والإنجاز، هذا يدخل في هذا الباب. الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمة الله عليه كان يرفض هذا، يرفض نقل الأعضاء من جسم إلى جسم. ليش يا شيخ محمد متولي الشعراوي؟ كان يقول، وأيضا مجموعة من العلماء معه من المعاصرين، يقول هذا لأن جسمك ليس ملكك، إنما الجسم ملك، ملك الله سبحانه وتعالى، ملكك إياه خلاه عندك بس هو ملك الله، فأنت لا تستخدم أشياء هي من ملك الله، هذا رؤيته. الشيخ القرضاوي جوابه أيضا مقنع جدا، كان يقول نعم هو ملكك إياه ولكن جعل لك حق التصرف فيما لا يتعارض مع أمر الله، يعني الآن المال مال مين؟ مال الله، بس أعطاك إياه ملكك إياه، بس أنت تستخدمه، تستخدمه في الحدود التي أذن الله عز وجل لك بها. وكذلك الأعضاء، هذا العضو ملكك إياه، فإن كنت تعيش به والله عز وجل أعلم أنك أنت ممكن تعيش بكلية وتعيش ببعض الأعضاء وتأخذ جزء وتعطي للطرف الآخر جزء، فالله عز وجل يعلم سبحانه وتعالى أنك ممكن تعيش، والطب الحديث يؤكد هذا، فيمكن أن تستخدم من جسم إلى جسم آخر في حالة إيش؟ في حالة الحاجة. طيب خلينا تضبطها، رتبها لنا، نسقها لنا، بغض النظر عن هذه الأعضاء أيا كانت الأعضاء، ممكن نضعها في الضوابط التالية. رقم واحد، أنه نقل هذا العضو يجب أن يكون بإذن صاحبه ويكون هذا الرجل مكلف، مش ناخذ من واحد طفل صغير أو واحد ما يدري أو واحد مجنون، لا يجوز الاعتداء على البدن، لازم يكون هذا الواحد واعي ويكون مدرك وعاقل وبالغ، فحينئذ نستأذنه، فإذا أذنه فيكون هذا من باب الانتفاع للطرف الآخر، حتى ولو ضحى بجزء من جسمه فهو مأجور على هذا الفعل، والجود بالنفس أقصى غاية الجود. رقم اثنين، انه ما ينقل عضو وحيد، يعني ما يصير واحد ينقل قلب يقول خذ قلبي وروح اعطيه للطرف الاخر، او شيء يهلك به الانسان او يموت او يعرض نفسه الى درجه الخطر الكبير. فرقم اثنين، لا تنقل عضوا ثابتا يعني وحيدا لا يمكن الانسان ان يعيش الا به. رقم ثلاثه، لا ينقل شيء هو من المورثات، يعني ما يصير واحد ينقل مبيض ولا ينقل خصية ولا ليش، هذه تتعلق بالولادة وتتعلق بالأبناء والذرية والنسب، لأن هذه فيها المكونات الحقيقية، فهذه أشياء خاصة بالإنسان. رقم أربعة، ما يكون فيه ضرر عليك، يعني يجي الطبيب يقول لا والله ترى لو نقلته نسبة التعب ونسبة الإذى ونسبة المرض حتكون عالية، فإذا تحققنا من هذا، هذا شيء جيد بالنسبة لمين؟ بالنسبة للإنسان. رقم خمسة، أنه يكون في مكان صحيح، يعني إما مستشفى حقيقية وناس متخصصون حتى يقومون بهذا الدور، دور المعالجة. رقم ستة، يغلب على ظن الطبيب أنك لو نقلت العضو للطرف الآخر، يغلب ها على ظن الطبيب أنك بإذن الله حينفعك، يصير ما يصير هكذا، كان يقول خلينا نجرب ناخذ عضو ونجرب، لا، المسألة ليست بهذه المنطقية، إنما يغلب على وجه الحقيقة والانتفاع. نحن نتكلم بشكل إيش؟ بشكل غالب. النقطة التي تليها، ممكن يكون هذا الإنسان الذي سنأخذ منه العضو ميت، هنتكلم مع مين؟ نتكلم مع الورثة ونقول تعالوا يا ورثة، والله ابنكم هذا هل يمكن أن ينقل منه العضو؟ بعضهم يقول لك لا، يعني كسر العظم الميت ككسره حي خلاص. نفس الآلية، نقول هنا كما يقول بعض الفقهاء ومنهم جاد الحق عالم الأزهر وشيخ الأزهر الشريف، أنت لم تكسر عظما، أنت هنا إيش؟ قاعد تأخذ عضو بطريقة معينة، لم تؤذي لم تكسر، أنت أخذت هذا العضو لينتفع به طرف آخر فيحيا به، وهذا بتوفيق الله عز وجل وكرم الله. فإذا وافقوا الورثة اللي هم المسؤولين عن هذا الميت وجثة هذا الميت، وفعلا في انتفاع حقيقي، أو أوصى هذا الإنسان قبل وفاته وقال يا جماعة الخير أنا ممكن أن أعطي هذا العضو لطرف آخر، نعم هي كلها ملك الله، ولكن يمكن للعلم الحديث أن ينتفع بها الإنسان ويأخذ جزءا لا يسبب له هلاكا. فإذا هذا الميت اللي هو خلاص توفى، ورثته يمكن أن ينقلوا هذا العضو بعد ذلك إلى مين؟ إلى الطرف الآخر الذي سينتفع به. لاحظوا الآن الموضوع كذا بشموله وتمامه، نتكلم جزء منه، قلنا ضروري لا يعيش الإنسان إلا به، اللي هو العمليات الجراحية هذه الضرورية للتجميل للتحسين للتصويب. وترى بالمناسبة ليس كل شيء، يعني ما تقدر تسوي أي حاجة. زمان المقدمة المشهورة أوبرا قدمت حلقة تلفزيونية عن واحد كان مخمور والعياذ بالله، فسوى حادث سيارة، والحلقة في غاية الحزن والألم، أنا ما أشوفها سبحان الله يكون فيها تأثير شديد الحلقة. فواحد كان مخمور صدم واحدة فتاة وكانت في يعني مقتبل العمر 16 أو 17 سنة، فسووا لها تقريبا كان فوق 20 عملية تجميل، والفتاة لما تشوفها سبحان الله كأنها قطعة جبنة يعني فيها ثقوب لا تكاد تميز، لا وجه لا شعر لا شكل، رغم كل عشرات العمليات التجميلية الموجودة في البلاد التقنية الحديثة. فبعد ذلك جابت المقدمة هذه أم الولد اللي هو مسجون الولد، وجابت الأم أول مرة تشوف إيش سوى ولدها بسبب الخمر، إيش سوى فيها سوى العياذ بالله، أم الخبائث. فدخلت الأم وجاءت هذه الفتاة فما كادت تصدق يعني الشكل اللي كان موجود. فقدر ما يسوى عمليات التجميل لا يعني بالضرورة أنها تستطيع أن تفعل كل شيء، يبقى الله سبحانه وتعالى هو الذي صوركم وأحسن صوركم، خلق الله وكمال الله، ولا يعني هذا أنك أنت قاعد تعبث بخلق الله. قلنا العبث الكامل حرام، التغيير التام حرام، التحسيني التجميلي الذي لا ينقلك من صورة إلى صورة أخرى، هذا كله يا جماعة الخير هو وضع معاصر، نحسنه نطوره نصوب بعض الأشياء التي فيه، ولا نقع في دائرة دائما خلاص تغيير خلق الله ولو في تحسينات، فنقع في تناقضات أشياء نأذن بها وأشياء ما نأذن بها. هذه أيها الإخوة والأخوات خلاصة عامة لموضوع العمليات التجميلية المتعلقة بجسم الإنسان، ما يتعلق منها أيضا بالزراعة، أمور تحتاج إلى أطباء، أمور تحتاج إلى علماء شريعة، أمور تحتاج إلى الواقع المعاصر من تطوراته وتحسيناته اللي قاعد ينتفع بها الإنسان لا يتغير كليا تغيير خلق الله عز وجل. أن نقرأ أيضا بعض ما قاله الفقهاء قديما ونربطه بواقع العصر اليوم بمستجداته بتطوراته بآلياته حتى يكون الاجتهاد المبني على أصول وكماليات شريعة. هكذا نعيش واقعنا ونفهم ديننا بشكل صحيح، لا تتعارض النصوص ولا يعني طرف يذهب بها ذات اليمين أو ذات الشمال حتى يتكامل هذا الدين. نسأل الله عز وجل أن يبارك لنا في أعمارنا وأعمالنا، ونحن ندرك ونفهم أن الجوهر هنا جوهر القلوب، وأن الإنسان الطبيعي، خلينا أقول لكم نكتة حصلت مع المتنبي، مر المرات جابوا معه واحد ودخلوه على سيف الدولة وفيه يعني شيء من الجمال، فقالوا للمتنبي نبغاك تمدح عند سيف الدولة، تمدح شكله عند سيف الدولة عشان يعطيه فلوس ونحن حناخذ من هذا الرجل فلوس يعني، فامدح لنا شكله. ففهم المتنبي القصة، فلما دخلوا على سيف الدولة قال هذا البيت من الشعر، قال حسن الحضارة ممزوج بتطرية وفي البداوة حسن غير ممزوج. هو يقول له الحضارة المدنية هذا كله عبارة عن بويات وأشكال وألوان، وفي البداوة طبيعة الزهور والأنهار هذه خلق الله ما في عبث. فيقول لك حسن الحضارة جمال الحضارة ممزوج بتطرية وفي البداوة حسن غير ممزوج، يقول لك الأصل الخلق هو إنسان الجميل بداخله والإنسان كما هو عليه، مش اللي قاعدين نشكله ونجمله وكذا حتى نقنع به الطرف الآخر. فدائما بالعكس والله، الفتاة على طبيعتها وأناقتها زي ما هي، ربي خلقها، الناس تحبها وتأواها، ويا في زوج عاشق زوج زي ما هي، أنت تظنها يعني الله فيها شيء، هو بالنسبة له ملكة جمال ولا يستغني عنها، وهو كذلك يكون ربما يعني هندامه أو شكله حتى كذا طبيعي. هذا يا جماعة الخير يحب ويؤلف لأنه على طبيعة الأصل طبيعة الخلق، ومع ذلك لا نمنع بعضش بعض اللفتات البسيطة أو بعض اللفتات الزائدة. وإن كان للأسف من النساء زيادة هذه الأيام أنه لما يشوفوا مسلسلات وتمثيليات يبغوا الزوج يكون شنب بطريقة معينة ويبغى مدريش بطريقة، أو أحيانا برضو للأسف بعض الأزواج يلاقي قصة حرمة معينة ولبس حرمة معينة يسوي واعملي. هذه الأشياء دخلت في العصر الحديث، كل ما كان في أمور الشرع أمور المنطق والعقل فهي مقبولة ومن التحسينات المطلوبة. ديننا فيه ضروريات وفي حاجيات وفي تحسينيات، تحسينيات الجمال مطلوبة وليست منفية، وهي تتناسق مع الإنسان وحياته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وإلى لقاء قادم مع برنامج أقنعني مع الدكتور علي العمري. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعي الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج الله في حياتي, الله في حياتي مع الشيخ إبراهيم أيوب. وقتا طيبا نرجوه لكم.

لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدي وحبيب المصطفى الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إخواني الفضلاء، حقيقة أريد النداء للشباب، وأريد النداء للشابات، وأريد النداء للجميع أن نقف أمام هذا الاسم بإجلال وتوقير وتعظيم. وكل أسماء الله الحسنى هكذا، لا شك في ذلك، فالله هو الجليل والله هو الجميل. اسم الله الرقيب، الرقيب، الرقيب سبحانه وتعالى جل في علاه، الاسم الذي جمع بين الجلال والجمال. الاسم هذا يكفي تماما من جلال وجمال هذا الاسم أن يوصلك إلى مرتبة الإحسان. يقول صلى الله عليه وسلم: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث آخر: اعبد الله كأنك ترى، كأنك ترى. فإذا جمعنا بين أن تعبد الله كأنك تراه واعبد الله عز وجل كأنك ترى، هنا تتشكل المسؤولية الحقيقية.

حنشوف ان الامور تمشي والاشياء تصير وكل شيء يؤدى بشكل جيد، لكن نحن نحتاج ان نرتقي فنقول الله ربنا هو الرقيب. لما تسمع اسم الله الرقيب ابغاك تجمع بين امرين، بين الخوف والرجاء، ابغاك تجمع بين الفرح والحياة. الاسم هذا يفرح وفي نفس الوقت يخلي الانسان حي شاعر بالحياة. طب يفرح في اي جانب؟ يفرح لانك لو انت عندك شيء جميل تقدمه لله حتكون فرحان جدا، تقول يا الله الله يراني رقيب ويشوف عملي، ابغى اقدم له اجمل وافضل واكمل ما عندي. وفي نفس الوقت يضفي عليك حياء من الله انك تستحي تقدم له شيء مطيب، انك تستحي تسوي شيء مو كويس، انك تستحي من الله عز وجل سبحانه وتعالى ان يراك في المكان الذي لا يحب ان يراك فيه. فلا بد من الحياء، فان جمعت بين الخوف والرجاء وجمعت بين الحياء والفرح اشعر انك ستكون من المحسنين ودخلت في مراتب الاحسان بفضل الله عز وجل سبحانه وتعالى. الامام الحسن البصري له كلمه جميله يقول: ما عرفت طاعه اجل عند الله عز وجل من الإحساس بالمراقبة. هذه طاعة يعتبرها عبادة عظيمة، أنك تكون دائما شاعر ودائما حاس بأن الله يراقبك، بأن الله يراك، بأن الله لا تخفى عليه خافية. ويا ليت هذا الزمن نتربى ونربي الأبناء والجيل على هذا الجانب. دول كثيرة جدا متقدمة وحضارية وعندها ما عندها، لكن قد تجد في الشارع الواحد مئات بل آلاف الكاميرات. ليش؟ لأن الرقابة الداخلية فقدت والضمير قد مات، فبالتالي لا بد من الرقابة. لكن جميل أننا نستشعر قول الله عز وجل سبحانه وتعالى: ألم يعلم بأن الله يرى. أخي الحبيب، وانت الآن في سيارتك، فقط جيب خاطر كده، خلي خاطرة تمر في قلبك، أي خاطرة خليها تمر في بالك واستشعر رقابة الله. والله يا حتعيش الشعورين مع بعض، يا حتفرح يا حتخاف يا حتستحي، أليس كذلك؟ نعم. إذا ليش ما نعمم هذا الجانب في حياتنا؟ احنا عندنا مشكلة أننا نملك المعلومة لكن ما احنا قادرين نواصل هذه المعلومة لتتحول هذه المعلومة إلى سلوك دائم، سلوك المراقبة، وأن نراقب الله عز وجل سبحانه وتعالى جل في علاه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى سبحانه وتعالى: وكان الله على كل شيء رقيبا. سادة الكرام، كيف نعبد الله عز وجل باسمه الرقيب؟ ببساطة، بدون تكلف. أرجوك دائما طالع فوق، دائما قل في داخلك عندما تتصرف أي تصرف أن هذا التصرف يراه الله، فقدم لله عز وجل الشيء الذي يليق به ويليق بجلاله عز وجل. والسلام عليكم ورحمة الله.

0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج الله في حياتي، الله في حياتي مع الشيخ إبراهيم أيوب. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي البرامج والفقرات المميزة.
1: دائما معكم صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. من الآن وحتى يحين موعد أذان الفجر نستمع إلى هذه التلاوة العطرة من القرآن الكريم وما تيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.